0: فيلوسوفيا.
1: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
0: فيلوسوفيا مع هشام المسعودي.
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج فيلوسوفيا، ويتعرض ويتطرق إلى مسائل فلسفية كبرى جادة. وكما قلنا في منذ البداية أن هذه المصطلحات سوف لا يقع تعقيدها أو التطرق لها بطريقة أكاديمية صرفة، بل

يحاولوا تقديمها إلى المستمع لكي يتمكن هو بذاته من تناولها ومن التمرس بها شيئا فشيئا. إذن المسألة التي سنتعرض إليها هذا الأسبوع سأحاول أن أقدمها بطريقة سهلة وسلسة، فسأسأل نفسي السؤال ثم أجيب أحاول الإجابة عنه. المصطلح الذي سنتعرض إليه هو مصطلح متداول، واختياره هو بالفعل اختيار ليس اعتباطيا، لأنه مصطلح متداول من طرف الطلبة والمختصين، وهو مصطلح التأويلية. التأويلية هو كما قلنا مصطلح متداول جدا داخل الجامعة التونسية وخارجها، ذلك أن طلبة العربية وطلبة الفلسفة وطلبة الفرنسية وطلبة الإنجليزية وكل تقريبا في كل الأقسام يتطرقون إلى هذا المصطلح الصعب ويتناولونه بطرق عدة. نحن سنحاول في هذه الحصة أن نبسطه بعض الشيء إلى المستمعين الكرام أكانوا طلبة أو غير ذلك. نريد أن نقول أن مصطلح التأويلية أو أحسن طريقة للتطرق إلى مصطلح التأويلية اخترنا أن نقدم الكتاب الذي أسس إلى هذه التأويلية الفلسفية الجديدة التي هي مورست وطبقت وتأسست مع هايدغر وقبل مع جادامير عفوا وقبله هايدغر، فهو فمصطلح جديد ومصطلح معقد بعض الشيء، ذلك لأن أبعاده الفلسفية متطورة. التأويلية إذن التي سنتعرض إليها ليست التأويلية القديمة أو فعل التأويل القديم كما مورس في الديانات القديمة وفي القانون وفي فقه القانون، تأويل النصوص القانونية وتأويل النصوص الدينية، بل سنحاول أن نتعرض إلى الجانب الفلسفي له. التأويل إذن هو فلسفة حديثة، فلسفة جديدة تم تأسيسها مع هايدغر ومع جادامير، بالرغم من أنهم هم بذاتهم يرجعون إلى تاريخ التأويلية مع شلايرماخر ومع ديلتاي وغيره. قلنا أن أحسن عوض أن نتحدث في العموميات سنحاول أن نتحدث انطلاقا من كتاب مؤسس لهذه الفكرة، ألا وهو كتاب هانس جيورغ جادامير، وهو كتاب الحقيقة والمنهج الذي صدر سنة 1960، وكان كتابا مؤسسا وكان حدثا في تاريخ الفلسفة الألمانية، أو بل نريد نقول أنه حدث في تاريخ التأويلية عموما، حدث مهم في تاريخ التأويلية. ومنذ ذلك الوقت والشراح والكتاب والمتفلسفين والأدباء في كل مكان يحاولون غوص هذا الكتاب، الغوص فيه والتمكن منه. كما قلت هو كتاب كتب سنة 1960، حاول بطريقة أو بأخرى إعادة صياغة مفهوم التأويلية من جديد. أريد قبل أن أغوص في أعماق الكتاب أريد أن أسأل نفسي هذا السؤال وأقول: من هو هانس جيورغ جادامير؟ من هو هذا الفيلسوف هانس جيورغ جادامير؟ الحقيقة هانس جيورغ جادامير هو أولا وأساسا، ولما نريد أن نعرف به نقول أنه تتلمذ أساسا على هايدغر واقتبس التأويلية كلها من عنده. لكن قبل أن نغوص في هذا الجانب نريد أن نعرف بعض الشيء بحياته. هو سهل جدا، ولد سنة 1900 يعني افتتح القرن العشرين، ولد سنة 1900، وكان ينتمي إلى عائلة، أبوه كان أستاذ جامعي أعتقد في الكيمياء، وكان ينتمي إلى عائلة مثقفة، وكان أبوه وأهله عموما ووالديه يحلمون بأن يواصل نفس المنهج أو نفس المسار العلمي الذي اتبعه والديه من قبل.
فكانوا يريدونه أن يكون عالما في الكيمياء أو في عالما من بعض العلوم الأخرى. ونحن نعرف أن بداية القرن العشرين هي بداية سطوة العلوم على الفلسفات وسطوة العلوم على المجالات كلها، فكان كل الناس يريدون أو يستسيغون توجيه أبنائهم إلى الكليات والجامعات العلمية. لكن جادامير اتخذ طريقا مخالفا ورفض بعض الشيء، سلطة والده أساسا، واتخذ دروسا في الفلسفة واتبع دروسا في الفلسفة إلى حد أنه سنة 1922 أعتقد أنه أنجز أطروحة دكتوراه في الفلسفة حول أفلاطون. فكان اهتمامه الكامل هو فلسفة أفلاطون، وأستاذه الذي علمه الفلسفة أو علمه المنهج الأفلاطوني والدراسات الأفلاطونية والفكر الأفلاطوني عموما هو فيلسوف معروف جدا في ذلك الوقت، ومختص من أكبر المختصين في جادامير، ألا وهو ناتورب، بول ناتورب. بول ناتورب كان من أكبر المتفلسفين ومن أكبر الدارسين للفكر الأفلاطوني في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. لكن تعرفون جيدا أن بعد الحرب العالمية الأولى وانهزام ألمانيا في هذه الحرب، تعرضت ألمانيا إلى أزمة اقتصادية وأزمة سياسية كبرى، ومما أثر على حياة الشعب الألماني عموما، فرجعت بعض الأمراض الذي اعتقد الألمان أنها أصبحت من تاريخ ألمانيا، رجعت بعض الأمراض، فأصيب جادامير بمرض أعتقد أن اسمه البوليو، واضطر أن يذهب إلى المستشفى، اضطر أن يقيم في المستشفى لمدة أشهر، وكان يعتقد البعض أن هذا المرض سينهي حياته. لكن جادامير بعد هذه المدة في المستشفى رجع من جديد وعوفي من هذه المرض، لكن بقيت آثاره إلى آخر حياته، فرجع إلى الجامعة من جديد. هناك حادثة صغيرة وهي مثل الفدلكة، حادثة صغيرة هو أن ناتورب الأستاذ بول ناتورب ذهب ليزور طالبه في المستشفى، ولما ذهب ليزوره في المستشفى أخذ معه كتابا، هو كتاب بالفعل يسمى التقرير، تقرير ناتورب، هو كتاب طلب زملاء هايدغر في ذلك الوقت الذي بدأ يمارس مهامه في التدريس سنة 1917 يعني بعد الحرب، وهذا الكتاب طلب كما قلت زملاء هايدغر طلبوا منه أن يكتب كتابا لكي تقع ترقيته من جديد إلى رتبة أستاذ، في عوض أن يكون أستاذا مساعدا يصبح أستاذ قار في الجامعة. فكتب هايدغر على مضض هذا التقرير، وهو تقرير يتعرض فيه إلى أرسطو وإلى شرح الحالة التأويلية أو شرح الوضع التأويلي في ذلك الوقت. فأعجب ناتورب بهذا الكتاب، بهذا التقرير، وأعطاه إلى طالبه الذي كان على فراش المرض في المستشفى، فقرأ جادامير هذا الكتاب وأعجب به أيما أعجاب، وهو كتاب أسس إلى ما نسميه الآن التأويلية الحديثة. فلما ترك المستشفى أخذ يبحث عن دروس هايدغر وأصبح متابعا لدروس هايدغر في الجامعة في ذلك الوقت، في جامعة فرايبورغ في ذلك الوقت، فأصبح يتابع دروس هايدغر من جديد، وأعجب كثيرا بهذا الملك المخفي، الملك الذي لا يعرفه الألمان، ملك الفلسفة الذي بدأ أو أصبح يمارس الفلسفة بطريقة جديدة. بعد ذلك طلب أظن على ما أعتقد طلب من هايدغر أن
يؤطره في شهادة دكتوراه جديدة، لأنه بالفعل قال أمام عظمة هذا الفيلسوف إن الدكتوراه التي تحصلت عليها في أفلاطون مع ناتورب لا تساوي شيئا، فوجب علي أن أعيد دراستي للفلسفة من جديد وأن أتابع الفلسفة من جديد وأن أأخذ المنهج الفلسفي الذي يطبقه هايدغر في ذلك الوقت، وهو ما نسميه جزافا بالفينومينولوجيا. فطلب من هايدغر، لكن هايدغر رفض في ذلك الوقت أن يؤطر غادامير، فأصيب بخيبة، أصيب بخيبة كبرى غادامير، واعتزل على ما أعتقد، اعتزل الفلسفة وقال أنا لا أصلح للفلسفة أمام هذا العبقري الكبير الذي هو هايدغر، لا أصلح للفلسفة. فاتخذ دروسا في اللغات القديمة، وأساسا اللغة الإغريقية القديمة واللغة اللاتينية، وقال أنا يجب أن أقتصر، أن أقتصر مهامي على تدريس هذه اللغات القديمة، والفلسفة كما يمارسها هايدغر فهي صعبة المنال، وأنا لا أستحق أن أقوم بهذه المهمة. بعد حصوله على هاتين الشهادتين في اللغة اللاتينية وفي اللغة الإغريقية، تمكن غادامير بعض الشيء من الدروس من اللغات، من النصوص القديمة، فقرأ هذه النصوص القديمة، نصوص أفلاطون وأرسطو وغيرهم، بلغتهم الأصلية، بلغتهم الإغريقية، وأصبح أخصائيا في تأويل وفي تدريس هذه اللغات الأمهات التي كتبت فيها أمهات الكتب، يعني أفلاطون وأرسطو وغيرهم. بعد ذلك عاد الكرادة من جديد وطلب من هايدغر أن يؤطر شهادة الدكتوراه، شهادة دكتوراه أخرى معه، فقبل هذه المرة هايدغر، قبل هذه المرة هايدغر. بالفعل قام غادامير بالدفاع عن أطروحته تقريبا سنة 30 أو 31، لا أذكر التاريخ بالضبط، وكانت أطروحة قيمة، وكان أفلاطون، كان هايدغر راضيا عنها، وبقي هايدغر إلى آخر حياته يعتبر أن التأويلية هي ليست شغل غادامير، وأن الشغل الشاغل لغادامير ونقاط قوة فلسفته تكمن في دراساته للفكر الأفلاطوني. وعلى ما أعتقد، لأنني درست بعض الشيء حياة غادامير الأولى، أعتقد أن غادامير قدم ما يقارب 120 درسا حول الفكر الإغريقي، يعني فكر أفلاطون وأرسطو، والفكر الما قبل الأفلاطوني، الما قبل السقراطي، يعني أنه اختص تقريبا في حياته الجامعية فيما بعد إلى حدود 1960 على تدريس أفلاطون والفكر الإغريقي والفكر الأرسطي والفكر الما قبل السقراطي. فهايدغر كان يعتقد أن غادامير إذا بالفعل أراد أن يكتب كتابا مهما فوجب أن يقتصر على دراسة أفلاطون، لكنه صدم بعد ذلك لما سمع ولما أهدى له غادامير كتابه التاريخ والمنهج، الحقيقة والمنهج، الذي سنتعرض إليه فيما بعد. إذن هذه نبذة عن حياة غادامير. كما قلت سنة 1932 استطاع غادامير أن يتحصل على رتبة أستاذ في جامعة لايبزيج، انتظر لايبزيج، فذهب إلى لايبزيج وبدأ حياته العلمية، حياته الأكاديمية هناك، ثم بعد ذلك انتقل إلى الجامعة المرموقة، جامعة هايدلبرغ، حيث قضى بقية حياته الجامعية هناك، وأحيل على التقاعد سنة 1960. نذكر بعض الشيء أنه ولد سنة 1900 وأحيل على تقاعد 1960، يعني على عمر يناهز 60 سنة. فنرى إذن أن حياة غادامير هي حياة مملوءة بالأحداث، وهو صديق الجميع، وثراء فكره يكمن في أنه عاش وعاصر كبار المفكرين في القرن العشرين، وإلى حد 1960 حيث أصدر كتابه المشهور الحقيقة والمنهج، هو يعبر بعض الشيء عن الزخم الفكري الذي
وجد في بدايات في النصف الأول على الأقل من القرن العشرين. سنة 1960 لما كتب هذا الكتاب وأصبح هذا الكتاب مشهورا وأصبح بالفعل الكتاب التأسيسي لما نسميه الآن التأويلية الفلسفية، أصبح جادامير أستاذا زائرا في كل أنحاء العالم، فزار أمريكا، زار كندا، زار كل بلدان العالم، وكان الأستاذ المتجول لا يرفض تقريبا طلبا. فأذكر أنه مثلا ذهب إلى مونتريال وقدم بعض المحاضرات في مونتريال حيث درست، كنت أدرس أنا هناك الفلسفة، وكتب الكثير من المقالات والكثير من الكتب، نشرت فيما بعد في مجموعات. وكان أستاذي الذي درسني جون جروندان كان من الذين بثوا أو حاولوا بث الفكر التأويلي تقريبا في الجامعة الكندية، وساهم أستاذي جون جروندان في ترجمة هذا الكتاب الذي كما تعرفون الفرنسيون يأتون مؤخرا دائما، الذي ترجم ترجمة كاملة سنة 1997، يعني تقريبا أكثر من 40 سنة بعد صدوره في ألمانيا. هناك طبعة أخرى صدرت سنة 1965 تقريبا، ترجمها لبناني لكنها إتيان صقر أعتقد هو الذي ترجم هذا الكتاب، لكن ترجمه ترجمة منقوصة يعني أجزاء من الكتاب، ولم تكن هذه الترجمة موفقة. أما الترجمة الموفقة والكاملة فصارت سنة 1997، يعني تقريبا أكثر من 40 سنة بالفرنسية. أذكر كذلك أنه هذا الكتاب تمت ترجمته فيما بعد إلى اللغة العربية أعتقد سنة 2015 تقريبا، ترجمته إلى اللغة العربية، وتظل الترجمات كما يعرف الجميع، تظل الترجمات هي تفتح أفقا لفهم هذا الفكر الفلسفي، لكن وجب أن نعود دائما إلى المصطلحات الألمانية وإلى النص الألماني. فهذه النبذة الأولى على فكر جادامير، على حياة جادامير أساسا، هي نبذة القصد منها أن تبين لنا إلى أي مدى كانت حياته بالفعل مملوءة بالتجارب الفكرية، ثم منفتحة على العلوم وعلى الفلسفات وعلى العلوم الإنسانية وعلى شتى سبل الفكر في القرن العشرين. توفي جادامير سنة 2002، وكان حدثا كبيرا في ألمانيا وفاة جادامير، يعني عاش إلى حد تقريبا ناهز من العمر 102 سنة. وأتذكر أن الصحف الألمانية كلها ذكرت بقيمة هذا الرجل، لأنه كان أصبح رمزا من رموز الفلسفة الألمانية، ثم أن كتبه بدأت في الانتشار بعد موته وأصبح علما من أعلام الفكر منذ ذلك الوقت، لكن من الحقيقة هو منذ صدور كتابه سنة 1960. هذا هو، كان يذكر بعض طلبته يسألونه هذا السؤال: ما يفسر طول حياتك أنك عشت 102 سنة تقريبا؟ فكان يجيب دائما أن الآلهة كانت تتصور أنه مات سنة 1922 لما أصيب بهذا المرض العضال، فهو نسي من طرف الآلهة، فتذكروا بعد 102 سنة أن هذا الرجل ما زال على قيد الحياة. فعلى سبيل المزاح كان يقول أن ما يفسر طول حياته هو أنه كان نسي من الآلهة. هذه نبذة قصيرة، وفي هذا المجال أذكر الذين يهتمون ممكن بفكر جادامير وبحياته، هو أن صدرت عن أستاذنا الجليل الذي درسنا كما قلت في كندا، درسنا جون جروندان، صدرت عليه كتابا ضخما يؤرخ لحياة جادامير من البداية إلى الآخر، وفيها العديد من التفاصيل وفيها العديد من الحيثيات التي إذا أراد البعض
أين أن يتعرض أن يعرف حياة جدامر الفلسفية والوضع العام للفلسفة في ذلك الوقت، فعليه أن يطلع على هذا الكتاب المتاح الذي هو عنوانه بالألمانية أعتقد Eine Biografie، يعني une biographie فبيوغرافيا لجدامر. إذا ننتهي من العرض الأول وهو عرض الفكر جدامر كما عرض حياة جدامر. الحقيقة هناك احتراز صغير يذكرنا به هايدغر لما بدأ في دراسته في دروسه لتقديم فكر أرسطو في بداية حياته المهنية، كان دائما يقول: إذا أردتم أن تعرفوا أرسطو فأقول لكم أن أرسطو ولد ثم عمل ثم مات، فلنتعرض إلى أعماله. يعني أن الحيثيات البيوغرافية، الحيثيات الحياتية للفيلسوف لا تؤثر ولا يمكن أن تؤثر البتة على فهمنا لفكره. فهناك فصل كامل بين حياة الإنسان وحيثيات الحياتية للإنسان وبين الفكر، فيميز هايدغر بين هذين. لكننا تعرضنا بالرغم هذا الاعتراض الهايدغري الذي يذكرنا أن المهم هو الأعمال وليست حياة المتفلسفة، يذكرنا بهذا الأمر. فسوف لن نتعرض إلى حياة جدامر في فهم الفكر أو الأسس الفلسفية والفكرية لجدامر. ترون مستمعين الأعزاء العرض هذه الحياة الزخمة المتفردة لجدامر تبين لنا شيئا، وأذكر طلبتي بهذا الأمر دائما وأبدا. أذكرهم أن ألمانيا لما خرجت من الحرب العالمية الأولى منهزمة منهارة، عولت أولا وقبل كل شيء على الفكر الألماني وعلى الجامعة الألمانية. فالروح أو الفكر الألمانية وجب أن تنبض من جديد، وجب أن تحيا من جديد، انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من الجامعة الألمانية. فكانت حركية كبرى وشاملة تقريبا في كل الجامعات الألمانية تحاول إعادة الروح الألمانية أو إعادة الفكر الألماني إلى زخمه القديم. فكثرت القراءات لكتب كانت وهيجل وأفلاطون وأرسطو، والجامعة الألمانية أعتقد أنها بعد الخسارة أو الانهزام السياسي والعسكري لألمانيا في ذلك الوقت الذي ترتب عنه كما قلنا أزمات اجتماعية واقتصادية وفكرية وغيرها، عول المجتمع الألماني على الجامعة الألمانية لتعيد لتبث الحياة من جديد في هذا الفكر الألماني. إذن ممكن أن نستخلص درسا من هذا الأمر، هو أن للفلسفة أهمية كبرى في حياة المجتمعات. الفلسفة ليست طرفا فكريا ولا هروبا في عوالم أخرى ولا عبثا ولا ثرثرة. الفلسفة لها مهام حضارية أساسية، هي عن طريقها وبها يتمكن الفكر ويتمكن شعب ما أو روح شعب ما من النهوض من جديد. ونذكر في هذا المجال كذلك، حتى ولو أن شيء خارج الموضوع، نتذكر نحن أن العرب نشأتهم الأولى أو ازدهارهم الأول هو ازدهار فلسفي قبل كل شيء، ثم أصبح سياسيا أعتقد، أو تزامن السياسي مع الفكري. لا يمكن أن تكون هناك ثورة سياسية ولا اجتماعية ولا اقتصادية ما لم تتزامن مع حركية فكرية وحركية فلسفية وجب أن تواكبها وتحضنها وتوجهها وتفهمها. فالسياسي وحده أو الاقتصادي وحده والثقافي وغير ذلك لا يمكن أن يتم بدون أن
أن أن أن بدون تأسيس فلسفي وبدون رعاية فلسفية وبدون عناية فلسفية. على الأقل هذا ما أعتقده، وهذا ما أحث الجميع على التمعن فيه والتفكر فيه. إذن أغلق هذا القوس، هذا القوس الأول الذي أردت أن أجيب فيه عن التأويلية بصفة عامة، سأرجع إلى هذا الموضوع، والذي أردت أن أبسط فيه للقارئ بعض الحيثيات لحياة جادامير ومدى تأثير، سنرى فيما بعد متى تأثير هذه الحيثيات في صياغة البرنامج أو البرنامج الفكري العام لجادامير. بعد هذا سنعود إلى المهم في كتابي الحقيقة والمنهج بعد هذا الفاصل الغنائي الذي سنروح فيه على النفوس بعض الشيء، ثم سندخل رويدا رويدا لقراءة كتاب الحقيقة والمنهج لجادامير ولعرضه بطريقة مبسطة ريثما يتمكن بعض القراء من قراءته، خاصة وأنه الآن متاح باللغة العربية في المكتبات أو حتى على PDF. سادة المستمعين الأعزاء، نعود بعد هذا الفاصل الغنائي. شكرا لكم.

0: عدنا مستمعينا الأعزاء بعد هذا الفاصل الغنائي لنذكر أولا أن موضوع بحثنا أو موضوع الحصة التي نقدمها الآن هي تبسيط الفلسفة التأويلية أو التأويلية الفلسفية، وهو يعني نفس الشيء تقريبا، تبسيطها للقارئ وجعلها في متناوله. أذكر المستمع العزيز أن أحسن طريقة، وهذا ما أحاول أن أدافع عنه على الأقل في الدروس وفي النقاشات وفي المحاضرات التي أقدمها وفي كذلك في البرامج التي أبثها، أن أحسن طريقة لمعرفة منهج ما أو لمعرفة فلسفة ما هو العودة إلى كتبه التأسيسية. فنحن هنا سنعود إلى كتاب جادامير الذي قلنا أنه نشر سنة 1960 وكان موضوع التدريس الجاداميري، التدريس الجاداميري في الجامعة وفي المحاضرات. نذكر كما قلنا هذا الكتاب عنوانه الحقيقة والمنهج، Vérité et méthode، Wahrheit und Method، Truth and Method. هو مترجم تقريبا إلى كل اللغات ومترجم كذلك إلى الإيطالية، وترجمه الفيلسوف الكبير جاني فاتيمو، فهو موجود تقريبا في كل اللغات، وسمعت أخيرا حتى أنه في اللغة الصينية موجود هذا الكتاب. العنوان محير للغاية، عنوان الحقيقة والمنهج. ما يدعي الباحث أن يفكر فيه، ماذا تعني الحقيقة والمنهج؟ هل يعني ذلك أن لا بلوغ للحقيقة إلا عن طريق المنهج؟ أو هل أن الواو تعني أن يمكننا بلوغ الحقيقة بدون منهج أم ماذا؟ فالواو هي التي تطرح الإشكالية، وأعتقد أن جادامير يجيب عن هذا السؤال منذ الصفحات الأولى، ويقول أن الحقيقة والمنهج، عنوان الحقيقة والمنهج، هو أننا يمكننا أن ندرك الحقيقة بدون استعمال المناهج العلمية الحديثة التي سيطرت تقريبا على كل العلوم وعلى كل الفنون وعلى كل ضروب المعرفة. ففي عنوانه أساسا سنة 1960، أين هيمن الفكر العلمي في كل مكان وضربت الوضعية أطنابها وسكنت تقريبا في كل الجامعات وفي كل المؤسسات وفي كل الشعب، حتى أننا أصبحنا نعتقد أن العلم هو الوحيد أو المنهج العلمي هو الوحيد الذي يقودنا إلى الحقيقة. هذا العنوان إذن هو فيه بعضا من التحدي، بعضا من التحدي، إذ أنه يقول لنا، وسنتعرض إلى ذلك بعض الشيء، أن الحقيقة لا تستحق دائما المنهج. هذا لا يعني أن جادامير، وسنرى ذلك فيما بعد، لا يعني أن العلم لا يصلح لشيء وأن وجب لنا ضرب العلوم، لكن يقول جادامير في الكثير من الأماكن، في الكثير من المحاضرات، يقول أن هدفي ليس ضرب العلوم ولا دحض العلوم، بل هدفي الأساسي هو أن أبين للعلوم حدودها، وأن أقول أن العلوم سيطرتها على كل المجالات لا يمكن أن يتواصل بدون أن تتدخل الفلسفة لتضع للعلوم حدودها، ولتفهم هذه الحدود على أساس أنها فتح المجال لضروب أخرى للتعرف إلى الحقيقة. العنوان الثاني Les grandes lignes d'une herméneutique philosophique. هذا الكتاب هو الخطوط العريضة، الخطوط الكبرى، الخطوط الكبرى لما يسميه ولما سيسمى فيما بعد التأويلية الفلسفية. فالحقيقة والمنهج، البحث في إشكالية الحقيقة والبحث في إشكالية المناهج العلمية، هو بحث الغاية منه أو الهدف منه هو تأسيس لخطوط عريضة أو للمبادئ العامة أو للفلسفة العامة أو للفكر العام لتأويلية فلسفية. فهنا يميز على الأقل لما نقرأ العنوان يميز جدامير بين التأويل، فعل التأويل، والتأويلية الفلسفية. وثراء هذا الفكر هو أنه ينطلق من التأويل، ينطلق من فلسفات الحياة، ينطلق من من من تاريخ التأويل، تاريخ التأويلية، لكي يبني شيئا جديدا، ولكي يقول أن التأويل ليس منهجا علميا ولا طريقة علمية نتبعها في فهم النصوص أو في فهم التاريخ، بل هو مبني على أشياء أخرى وضوابط فلسفية أخرى. فهذا ما زلنا نحن في العنوان. لما نذهب إلى المقدمة، الحقيقة بين المقدمة، مقدمة الكتاب والعنوان، هناك قصيدة لغيلك، قصيدة جميلة لغيلك، لم أستطع ترجمتها لكنني ممكن سأقدمها لكم في حصة أخرى، ونرى ما ما ما قيمة هذه هذا التصدير للكتاب بقصيدة لرينر ماريا ريلكا. فسنتعرض في فرصة أخرى إذا أردتم إلى هذه القصيدة ونحللها بعض الشيء. الآن سنرى في المقدمة، والمقدمة عادة يحوصل فيها الكاتب ما كتبه، يحوصل فيها الكاتب زبدة فكره الفلسفي. تعرفون جيدا أن المقدمة هي ما يقرأ في البداية، ما يتصدر بداية النص أو ما يوضع في بداية النص، لكن عادة ما تكتب بعد كتابة النص، فهي تمثل في بعض الشيء عصارة هذا الفكر. سنحاول أن نتعرض إلى هذه المقدمة ونقول أولا أن التأويل في حد ذاته هو فعل، أن أول هو فعل ذهني وفعل نقوم به. مثلا لما يستعصى علينا فهم نص أو فهم وضعية أو فهم قول أو فهم كتاب، لما تستعصي الفهم البديهي للأشياء نمر إلى التأويل. فالتأويل هو تلك المكنة التي تتحرك أو ذلك الفعل الذي يتدخل لما الفهم لا يستطيع أن يدرك مبغاه أو أن يدرك هدفه. فالتأويل هو رفع الغموض حول الشيء أو الذهاب ما وراء الكلمة وإدراك مقاصدها ومعناها الخفي. فالتأويل إذن هو فعل نقوم به تقريبا كل يوم، ويقوم به الباحث الذي هو بصدد دراسات التراث أو دراسات الكتب أو دراسات الظواهر. التأويل إذن هو فعل، لكن كما قلنا التأويلية هي شيء آخر. التأويلية ليست تنظيرا للفعل التأويلي، بل هي فلسفة، هي فلسفة لها مبادئها ولها أهدافها ولها مصطلحاتها الأساسية ولها أطرها. الرجاء إذن أن نميز بين التأويل كفعل نقوم به يوميا في فهم النصوص وفي إدراك معناها الأصلي، والتأويل ممكن أن تتعدد ووجب للتأويل أن تتعدد لكي نفهم مغزاها، لكن التأويلية التي سنتعرض إليها هنا الآن هي التأويلية بمعنى أنها فلسفة. نتذكر أن العنوان الذي موجود في الكتاب هنا هو عنوان يقول أن جادامير سيقدم لنا الخطوط العريضة للتأويلية الفلسفية، يعني الخطوط العريضة لفلسفته. فما هي الخطوط العريضة لفلسفته؟ يقول جادامير في المقدمة، يعني في الصفحة الفرنسية صفحة 11، يقول إن فهم وتأويل النصوص ليسوا من مهمة أو من مشمولات علم ما. يعني يقول لنا هنا أن الفهم، عملية الفهم وعملية تأويل النصوص هما ليسوا، أو على الأقل الأطروحة التي يريد جادامير أن يدافع عنها، أن التأويل والفهم ليسوا من مهام أو من مشمولات علم ما نسميه علم الفهم، la science de la compréhension، بل يتعلقون بماذا؟ بتجربة الإنسان الشاملة في العالم. يعني هنا نرى أن الفكر الأفلاطوني، الفكر الجداميري، هو فكر يحدد منذ الصفحة الأولى ويقول لنا أن الفهم والتأويل ليس هدفه، هدفه الأساسي ليس تأسيسا لعلم الفهم أو لعلم التأويل، لأنه يعتقد أنه لا وجود لعلم معين يمكن أن نسميه علم التأويل أو علم الفهم. يقول كذلك شيئا آخر، أن عملية الفهم والتأويل إذا هم ليسوا من مشمولات علم ما، ولا وجود لعلم يمكن أن يتعلق بأساليب الفهم والتأويل، بل هم يتعلقون بتجربة الإنسان الشاملة في العالم. يعني هناك أسس فلسفية أنطولوجية يمكن أن نقول عنها تتعلق بالتجربة العامة الشاملة للإنسان في العالم. تلك التجربة هي التي تمكننا من إدراك ماهية التأويل وماهية الفهم. هناك إذن حد فاصل للذين يعتقدون أن هدف جادامير أو هدف أي علم ما أو هدف أي مفكر ما هو تأسيس نظرية عامة للفهم ونظرية عامة للتأويل، هم مخطئون. لماذا؟ لأن هذه العملية لا تستوجب منهجا ولا تستوجب سبلا ولا طرقا تؤدينا إلى فهمها، بل هي عملية يجب أن تستكشف بعض الشيء، ما يسميه جادامير القاع الفلسفي، القاع التأويلي، الذي هو يسميه هنا تجربة الإنسان الشاملة في العالم. وهنا رجاء أن ندرك بعض الشيء، عمق هذه الجملة، لأنه لا يتعلق بالإنسان بل يتعلق بتجربة الإنسان، ولا يتعلق بتجربة الإنسان النفسية أو البسيكولوجية أو غيره، بل يتعلق بالتجربة الشاملة، الإكسبيريونس جينيرال دو لوم دو الموند. وهناك كذلك مفهوم العالم، الذي كما سنرى هم مفاهيم أساسية لفهم هذه التأويلية. نعيد ونذكر القائل بهذه الجملة التي أعتبرها جملة مركزية، إن ما يريد جادامير تقديمه أو تأسيسه هو الخطوط العريضة لفلسفة تأويلية. هذا واحد. ثم ثانيا، هذه الفلسفة التأويلية التي تحتوي كلمة التأويل وكلمة الفهم، التأويل والفهم هما ليس عملية تقتصر على اتباع علم ما نسميه أو يسميه البعض علم الفهم وعلم التأويل. لا وجود لعلم أو لمنهج ما يمكننا من إدراك الفهم الصحيح للأشياء أو التأويل الصحيح للأشياء. الثالث، العامل الثالث الذي مهم جدا، هو أن فهم الفهم وفهم التأويل هم أمران يتعلقان بإدراك أو فهم التجربة التي يقوم بها الإنسان، التجربة الشاملة التي يقوم بها الإنسان للعالم. ثانيا، هذا الشيء الأول، ودائما نحن في الصفحة الأولى من كتاب جادامير، الصفحة الأولى من الكتاب، يقول بعد جملة أو جملتين من المقولة الأولى أو من القولة الأولى التي ذكرناها، يقول الظاهرة التأويلية، الفينومين إرمينوتيك، الظاهرة التأويلية ليست إشكالا منهجيا. يعني أن البحث في الظاهرة التأويلية لا يقتصر على إيجاد منهج للتأويل، وهو لا يعني منهجا للفهم العلمي، ولا وجود، يعني أن الظاهرة التأويلية هدفها ليس الحوز أو الإدراك لمنهج علمي للفهم، منهج يحترم المقاييس العلمية التي بها أتى بها العلم الحديث. ويقول وهو لا يعني هنا، يعني أن الفلسفة التأويلية التي أو الظاهرة التأويلية لا تعنى أصلا، لا يهمها أصلا أن تؤسس معرفة صحيحة ومؤكدة. ففكرة الصحيح والمؤكد والضروري والذي لا يسرب له الخطأ من أي مكان ولا يمكن تأويله من أي مكان، هي شيء لا تطرحوا الفلسفة التأويلية على نفسها. لماذا لا تطرحوا على نفسها؟ ليست لأنها عاجزة على إدراك هذا العلم أو على تأسيس هذا العلم، بل ويقول هنا في جملة أخرى: ظاهرة الفهم والتأويل تستعصي على كل محاولة تريد أن تجعل منها منهجا. فظاهرة الفهم وظاهرة التأويل هي ظاهرة تستعصي، لا يمكن لعلم ما ولا يمكن لمنهج ما بالمعنى الحديث للكلمة، بالمعنى الذي علمته لنا العلوم الصحيحة، تظل هذه العلوم ويتظل مناهجها مناهج لا يمكن أصلا أن تؤدي، لا يمكن أن تؤدي إلى كشف ماهية الفهم وماهية التأويل. فالمنهج هو من الصفحة الأولى غير مطروح أصلا. هنا أذكر الطلبة والمفكرين والباحثين عموما في هذا المجال الذين يتحدثون دائما في أطروحاتهم وفي كتب الماجستير أو حتى في كتبهم العلمية المنشورة. أذكر أن صديقا لي كتب كتابا المنهج التأويلي وتطرق فيه إلى جادامير أولا، واعتبر أن فكرة جادامير أو فلسفته اعتبر خطأ أعتقد أنها منهج تأويلي، ويدرسونها في الجامعة وفي المؤسسات أن فلنتعرض إلى المنهج التأويلي، يتعرضون إلى منهج السيميولوجي، المنهج التاريخي، المنهج، ويذكرون العديد، والمنهج البنيوي، ويذكرون والمنهج اللساني، يذكرون العديد من المناهج، ثم يمرون في الأخير إلى المنهج التأويلي ويتحدثون عن جادامير وكأنما هو مؤسس لمنهج من المناهج متاح لعلم من العلوم متاح يمكننا أن ندرك به الفهم الصحيح أو التأويل الصحيح. هنا جادامير واضح كل الوضوح من الصفحة الأولى إلى آخر صفحة في كتاب الحقيقة والمنهج: هدفي ليس تأسيس علم يمكننا من الفهم والتأويل الصحيح، لا لأننا عاجزون على تأسيس هذا العلم، بل لأن الظاهرة التأويلية، بل لأن التأويل هو أمر يستعصي على كل المناهج، ووجب أن نبحث عن سبل أخرى للفهم، وجب على التأويلية الفلسفية التي هي مشروع جادامير أن تبحث في سبل أخرى تنقذ التأويلية، تنقذ عملية التأويل من المنهج الذي حصرت فيه، أو من الفهم الذي حصرت فيه، أو من السيطرة العلمية التي حصرت فيه. الآن السؤال يطرح نفسه: إذا كانت التأويلية، إذا كان الفعل التأويلي وجب أن يؤسس من فهم فلسفي للتجربة الشاملة للإنسان في العالم، وإذا كان الفعل الفلسفي يخضع أو لا يستعصي على كل فكر، على كل فكر منهجي، فهل هذا يعني أن لا حقيقة من التأويل، لا حقيقة ترجى من التأويل؟ أعتقد أن الأمر هنا صحيح وواضح وجلي. يقول جادامير فيما بعد أن العملية التأويلية أو الظاهرة التأويلية أو الفعل التأويلي هو فعل بالرغم من أنه لا يخضع لمنهج ما، وبالرغم من أنه لا يخضع لعلم ما، فهو ظاهرة وجب أن تدرك أن يكون هدفها الحقيقة. فالحقيقة هنا لا تمس، ومفهوم جديد للحقيقة وجب أن نبحث عنه من خارج الإطار العلمي. هذا إذن الأساس. الأساس نذكر دقيقة واحدة بالمعنى الأساسي لهذه التأويلية الفلسفية. أولا، أن تأويل النصوص ليس أمرا يخضع إلى منهج ما أو إرساء منهج ما أو إرساء علم ما، بل هو عملية تخضع، وجب أن تكون فلسفية محضة تتعلق بتجربة الإنسان في العالم. ثانيا، أن هذه الظاهرة التأويلية تستعصي أو لا يمكن لأي علم ما أن يتناولها أو أن يحصرها. ثالثا، أن هذين الأمرين لا يترتب عنهما أن العملية التأويلية لا يمكن أن تدرك الحقيقة، هي عملية وجب أو هدفها الأساسي الحقيقة، بل حقيقة من ضرب ثاني. مستمعينا الكرام، سنتعرض في الأسبوع أو الحلقة المقبلة الأسبوع المقبل إلى مفهوم الحقيقة وإلى مفهوم الحقيقة في العلوم الإنسانية وغيرها، دائما انطلاقا من مقدمة الكتاب، كتاب الحقيقة والمنهج. شكرا لكم على استماعكم، نرجو أننا بسطنا الأمور بطريقة يمكن إدراكها من المستمع. هنا هشام مسعودي يحدثكم، ونلتقي الأسبوع المقبل لكي نواصل الاهتمام بهذه الإشكالية الكبرى، ألا وهي التأويلية الفلسفية. شكرا جزيلا لكم، نلتقي الأسبوع المقبل. فيلوسوفيا. فيلوسوفيا. Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger. Philosophia, مع هشام المسعودي. هشام المسعودي.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

لمحراب عينيك تهالك واستسلمت.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب، يا حبيبي يا حبيبي
0: عربيات.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: وثائق وحقائق،
2: إذاعة تونس الثقافية.
1: وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ الدكتور محمد لطفي الشيبي. مرحبا بك سي لطفي.
4: مرحبا، شكرا.
3: وأنت من أصدقاء البرنامج، وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول علاقة زعماء الحركة النقابية التونسية بالحركة الوطنية، مستندين في ذلك إلى كتاب جديد لك صدر في الآونة الأخيرة باللغة الفرنسية بعنوان باجي كليري دو لستوار دو لا تونيزي كونتومبورين، منشورات سانتيانا. و

0: هذا الكتاب الضخم بأربع أجزاء علاقة بموضوعنا اليوم، وإن كنا نستند إلى كتاب هذا الجديد الذي أشرنا إليه، لكن لديك أعمال أخرى عديدة حول زعماء الحركة النقبية والحركة الوطنية، مثل كتاب حول الهادي نويرة، وآخر حول سين الفارت أعتقد حول محمد علي الحامي. وقدمناه أذكر في هذا البرنامج. واهتمامك أيضا بالماسونية، لديك كتاب حول الماسونية في الوطن العربي زمن الاستعمار الأوروبي، إلى جانب الحداد وبرقيبة، كتاب الحداد وبرقيبة ومعركة السفور واللقاء المؤجل. أعمال عديدة، هذه بعض العناوين، ولكن هناك أعمال أخرى كثيرة. في الحقيقة ما لفت انتباهي في هذا الكتاب الجديد الصادر لك أستاذ محمد لطفي الشيبي كثرة الوثائق التي أدرجتها في هذا الكتاب. أنت لم تكتفي بالرسائل أو التقارير أو المحاضر، وإنما أيضا هناك عدة صور لافتة، حتى أنها أخذت عناوين بعض الفصول في هذا الكتاب. أذكر من بينها مثلا هنا صورة تعتقد أنها فريدة، ما سميته باللغة الفرنسية أوزوريجين دي كو دي كلاد بي ام اف، هذا بي ام اف بيير موندس فرانس.
1: نعم.
0: في 31 جويلية 1954، عندما كان رئيس حكومة الفرنسية التي هي التي أعلنت لأول مرة بيير موندس فرانس عن قبول فرنسا باستقلال تونس مبدئيا على الأقل. ولكن قبل هناك صور أخرى عديدة، بعضها يجمع بين الزعيمين حبيب بورقيبة وصالح بن يوسف الذي سنعود إليه بعد قليل وفرحة حشاد، ولديك قراءة لهذه الصورة. سنرى كيف أن يمكن للمؤرخ أن يقرأ بدقة وبعمق بعض الصور التي ربما لن توقف عندها كثيرا لكنها هامة وتقول ما لا تقوله الوثائق المكتوبة. هناك صورة أخرى توقفت عندها كثيرا لإبراز عمق العلاقة بين بيير موندس فرانس والهادي نويرة، ولكن هذه صورة متأخرة.
1: نعم.
0: أنت عدت هنا صفحة حسب ما أرى في صفحة 45 من كتابك إلى صورة بمناسبة الاحتفاء بمرور 20 سنة على استقلال تونس سنة 1976. هذه الصورة وفي هالاحتفاء هذا يبدو لي كان ضيف.
1: نعم، بمناسبة عيد الاستقلال.
0: وسنعود إلى هذه الصورة التي رأيت فيها ما يؤكد عمق العلاقة بين الرجلين. ولو أن المشهور أكثر نعرف صورة بيير موندس فرانس على مكتب الرئيس بورقيبة.
1: نعم.
0: صورة الشهيرة، ولكن أنت تؤكد أن هذه الصورة ربما أكثر عمق وأكثر دلالة. هناك صورة أخرى تجمع بين صالح بن يوسف يتوسط مجموعة من النقبيين أعتقد هذه.
1: أي نعم. أي.
0: وأنت
1: محمود المسعدي وأحمد بن صالح ومحمد كريم.
0: محمد كريم. إذن هذه تقريبا الصورة في 18 جويلية
1: 1953 في بهو البرلمان السويدي، حيث السويدي السويد بمناسبة انعقاد مؤتمر الأممية الاشتراكية
0: في ستوكهولم.
1: في ستوكهولم.
0: إذن إلى جانب الزعيم صالح بن يوسف كان هو وقتها خارج تونس. نذكر أنه كان عندما تم يعني إقالة حكومة محمد شنيق بعد فشل المفاوضات الأولى، كان هو وبدرة خصصنا حصة محمد بدرة مع الأستاذ مصف باني، أصدر كتابا عن محمد بدرة، أن كانوا في الخارج.
1: نعم. في الخارج. نعم في المهجر.
0: ولكن هذه الصور العديدة والهامة، ولكن هناك عدة وثائق أخرى، أي مصادر اعتمدت، أي أرشيفات اعتمدت في هذا الكتاب الأخير؟
1: شكرا على السؤال. إذن بالنسبة للمؤرخ عندما يصدر عملا ما اعتمادا على ما توفر إليه من مصادر متنوعة، أنا من ربما من نوع المؤرخ الذي يجمع وينوع المصادر بقدر الإمكان، مصادر أرشيفية، مصادر صور، مصادر مذكرات إلى غير ذلك. إذا تمكنت في هذا الكتاب من إن صح تعديلي صورة لحدث تاريخي تم ولم يقع الانتباه إليه ولم نعرف المغزى، وبالتالي قدمت هذا العمل تبيانا لما تعطي هذه الصورة من أبعاد في تاريخ العلاقة بين الحركة النقبية والحركة الوطنية وبين الزعامة الوطنية إن صح التعبير. إذن نبدأ بالصورة الأولى
0: وأين نجدها هذه الصورة؟

0: الصورة الأولى التي تمثل رجوع الزعيم بورقيبة من الشرق في 8 سبتمبر 1949، ويتوسط إذن الزعيم بورقيبة هذه الصورة، وعلى يمينه إذن الأمين العام للحزب الحر الدستوري الجديد اللي هو الأستاذ صالح بن يوسف، وعلى يساره إذن الزعيم فرحت حشاد اللي هو الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. وهذه الصورة إذا ركزت عليها كما ينبغي تلاحظ أن الزعيم حبيب بورقيبة ينظر إلى المصور الذي إذن التقط الصورة، في حين أن صالح بن يوسف إذن يشير بيده من وراء الحبيب بورقيبة إلى انتباه فرحات حشاد حتى ينتبه إذن للذي سيلتقط الصورة، باعتبار أن الذي التقط الصورة تبين لي هو من السفارة، من الإقامة العامة، من الإقامة العامة الفرنسية. إذن في هذه
1: نجدته في الأرشيف الفرنسي هذه.
0: نعم، هذه الصورة لها تاريخ. من أصدر هذه الصورة لأول مرة؟ أصدرها شارل أندري جوليان في كتابه إلى تونيزي دوفان انديبندانت. ومن هو شارل أندري جوليان؟ شارل أندري جوليان هو مؤرخ من فرنسي اشتراكي، وكانت له علاقة وطيدة بالحبيب بورقيبة، وعلاقة وطيدة بأرمان جيون وبالوزارة الخارجية الفرنسية. إذا تحصل شارل أندري جوليان على هذه الصورة من أرشيف وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، أي الإقامة العامة الفرنسية، وأصدره لأول مرة في كتابه قلت إلى تونيزي دوفان انديبندانت. ولم نفهم مغزى هذه الصورة، تبين لي أن هذه الصورة تدخل في إطار كبير جدا، هي عودة بورقيبة يوم من المشرق إلى تونس، رغم أن في الأمين العام صالح بن يوسف اللي هو كان لا يرغب في أن يرجع لحبيب بورقيبة، لأنه أصبح صالح بن يوسف مهيمن على الحزب الحر الدستوري الجديد، وبعد مؤتمر دار سليم في أكتوبر 1948 ولا يرغب في رجوع الحبيب بورقيبة حتى إذن
1: 1948 مؤتمر الحزب،
0: مؤتمر الحزب، مؤتمر دار سليم
1: حدث في غياب بورقيبة،
0: حدث في غياب بورقيبة، وكان هذا المؤتمر إذن بداية سيطرة صالح بن يوسف على جهاز الحزب في
1: وتوثيق علاقته باتحاد الشغل،
0: وتوثيق علاقته بناهيك أن في هذا المؤتمر مؤتمر دار سليم، من هو رئيس المؤتمر؟ هو فرحات حشاد. فرحات حشاد هو رئيس مؤتمر الحزب. الحزب دار
1: لماذا بعض المؤرخين يقولون أو يؤكدون أنه في إلى حد تلك الفترة لم يكن لحبيب عاشور انتماء سياسي معلن للحزب الدستوري، يعني في نهاية الأربعينات كان مستقلا يقال؟
0: لا أبدا،
1: أنت تنفي
0: لا لا لا لا, لا لا لا لا لا أبدا. هو ما يميز بداية الحركة النقبية وتأسيس النقبات المستقلة اللي هي
1: طبعا في هذا اللقاء سنتوقف عند كل وثيقة وخلفياتها تحت إطار العنوان الذي اخترناه لهذا اللقاء، لأن مواضيع متباعدة تبدو، لكنها ما يربط بينه علاقة زعماء الحركة النقبية. أشرنا أن بدأنا بفرحات حشيد، ولكن سنأتي لابن صالح، ولكن بالحركة الوطنية وخاصة زعيميها بورقيبة وبن يوسف، لأن بن يوسف يتكرر في هذا الكتاب في أكثر في أكثر من فصل. هناك خمسة فصول، ثلاثة منها نجد فيها حتى هروبه من تونس ثم عودته بعد الأزمة وما يعرف بالفتنة اليوسفية. إذن
0: نرجع،
1: قلنا ترأس المؤتمر.
0: إذن حتى نفهم مغزى الصورة لابد إجابة عن سؤالك، كيف الحبيب عاشور لم يكن دستوريا أو أخفى دستارته إلى غير ذلك. في تأسيس النقبات المستقلة التي أسسها فرحات حشاد في أكتوبر 1944 في صفاقس وتسمى اتحاد النقابات المستقلة بالجنوب، كيف تمكن فرحات حشاد من تأسيس هذه النقابات عندما خرج ولم يقع انتخابه في مؤتمر اتحاد النقابات سي جي تي اللي هو وقع في مارس 1944، وبإشارة من ألبير بوزونكي اللي هو متزعم التيار الاشتراكي في النقابة
1: الفرنسية.
0: الفرنسية هو الذي أشار على فرحة حشاد ب تأسيس النقابات المستقلة في الجنوب. إذن تأسيس النقابات المستقلة في الجنوب لم يكن ممكنا لفرحه حشاد لولا الدعم الذي كان وراءه الدستوري النقابي حبيب عاشور والدستوري النقابي عبد العزيز بوراوي. عبد العزيز بوراوي والحبيب عاشور وكلاهما من الوطنيين الدساترة النقابيين.
1: وسنجد بعد 40
0: لماذا
1: على ذكر بوراوي بعد 40 سنة سيؤسس هناك نقابة أخرى موازية لاتحاد عام تونس الشغل، أعتقد اسمه اتحاد وطني أو شيء من هذا القبيل هكذا.
0: نعم في الثمانينات.
1: لا إشارة فقط لعبد العزيز بوراوي.
0: لماذا أركز وأقول إذن الحبيب عاشور الدستوري النقابي وعبد العزيز البوراوي النقابي؟ باعتبار أن فرحات سات حين ذاك لم يكن دستوريا وليست له أي علاقة بالدستور وبالوطنيين، بل كان اشتراكيا. إذن مهم جدا. إذن ثم من بعد بشيقة تأسيس اتحاد النقابات بالشمال، وثم من بعد سينضم إلى هذه الاتحادين اتحاد الجنوب نقابات الجنوب واتحاد النقابات الشمال جامعة المتوظفين اللي كان معناها شادها معناها وراها الحزب الحر الدستوري بشقيه الجديد والقديم. إذن بالنسبة للجديد عنا صادق الشايبي وبالنسبة للقديم عنا الصحبي فرحات. إذن دخول هذه الجمعية، لكن وراء هذه الجمعية وكيف تم جلبها نعم نقابة جامعة المتوظفين التونسيين، وراءها هو المناضل النقابي الفاضل بن عاشور، باعتبار أن الفاضل بن عاشور كان من النقابيين الناشطين في نقابة مدرسي جامعة الزيتونة منذ الثلاثينات. وتم
1: هي جامعة المتوظفين تأسست في الثلاثينات
0: سنة 36 خرجوا المتوظفين التونسيين خرجوا من جامعة الجامعة الفرنسية وكونوا إلى جامعة على حدة جامعة المتوظفين التونسيين عام 36 في إطار الجبهة الشعبية عندما ليون بلوم كون الحكومة بتاعه في فرنسا.
1: لكن سمحت أستاذ في الشيبي بالعودة إلى الصورة التي أوردتها في صفحة 26 من كتابك، أنت رأيت فيها عديد الدلالات.
0: نعم.
1: وفي تحليلك لهذه الصورة ولأحداث أخرى طبعا أنت تعتمد عدة وثائق.
0: نعم.
1: لم نشر إليها ولكن وثائق عديدة جدا في الحقيقة. أيوة. نعرف أن كتبك عادة ما تكون معززة ومدججة لنقل بالوثائق التاريخية من مصادر عديدة، أرشيفات فرنسية وتونسية وحتى أرشيفات خاصة. نعرف أن لديك صلة معناها حتى بشخصيات وأرشيفهم العائلي أو كما نوري بوديلي وهكذا،
0: والدكتور علي والدكتور إليكو هنا عدريا حضريا
1: أستاذك هذا؟
0: لا
1: أندري
0: نوشي.
1: أندري نوشي أنت متأثر بمدرسة أندري نوشي والتليلي
0: أبسولو. أي لا صحيح طبعا. أي أنا
1: بشير تليلي.
0: أي نعم نعم
1: نفس المدرسة.
0: أي نفس المدرسة. نعم
1: تلمذت على معناها لنقول عالمين في مجال التاريخ المعاصر، ولكن نرى كأن حشاد في هذه الصورة بعيد نسبيا عن بورقيبة وكأنه لا يعرف، يعني لا نلاحظ هذا القرب ما بين حشاد في هذه الصورة في 1949 بين فرحة حشاد وبورقيبة. أنت في كواليس هذا البرنامج وفي ربما في لقاءات سابقة كأنك لمحت أنه لم يكن يعرفه فرحات. نعم. حشيد لم يكن يعرف الحبيب بورقيبة. متى التقى به لأول مرة هذا الزعيم النقابي الكبير الذي كانت له هذه الهالة حتى منذ يعني الهالة لم تصنحه له حادثة استشهاده، هو قبل ذلك لديه هذه الكاريزما هذه القيادة الروح القيادية. متى التقى ببورقيبة؟
0: هذه الصورة معبرة جدا على أن فرحات حشيد لم يكن له معرفة أو اتصال بالزعيم الحبيب بورقيبة قبل رجوع الزعيم يوم 8 سبتمبر 1949، بل كان يعرف حق المعرفة هو صالح بن يوسف.
1: إذن علاقته وثيقة وثيقة
0: وهذه العلاقة بدأت تتوثق عندما استدعى صالح بن يوسف فرحة حشاد بصفته الأمين العام الاتحاد العام التونسي الشغل في مؤتمر ليلة القدر أو مؤتمر الاستقلال الذي انعقد في يوم 22 أوت 1946. وفي هذا المؤتمر اللي هو دهمات سلطة قوات الأمن تمكن صالح بن يوسف أن يقول للحضور أنتم موافقون على طلب الاستقلال التام؟ فأجابوه الحاضرون نعم. إذن فرحات حشاد كان باعتباره المشاركة والموافقة على الاستقلال. إذن انضوى فرحات حشاد الاشتراكي في الخط الوطني.
1: نعرف أن ذلك المؤتمر شاركوا فيه باستثناء الحزب الشيوعي التونسي في أيوة. مؤتمر
0: الحزب القديم.
1: الحزب القديم، حزب الجديد، حزب عام تونس الشغل، شخصيات مستقلة هكذا.
0: نعم نعم.
1: ولكن قبل سنة من هذه الصورة وعودة بورقيبة بعد 4 سنوات في المشرق وفيها بعض المكاسب وبعض الخيبات له شخصيا، نعرف الحملة التي تم تنظيمها ضده في قاهرة، ويعني من الحزب القديم ومن بعض المعجبين بالزعيم الثعالبي لأنه زار المشرق وله سمعة كبيرة في المشرق وسمعوا بالخلاف الذي استجد في 1937 وصلت أصداف، فبالتالي اتخذوا موقف سلبي نوعا ما بعض المشارقة، ولكن زاد بعض التونسيين حرضوا ضده وبالتالي لم يكن مرتاحا كثيرا رغم جولاته وزياراته لبلدان عديدة. طبعا لم يكتفي بمصر. عندما نقول رؤساء 4 سنوات بورقيبة من 45 مارس مباشرة بعد تأسيس الجامعة العربية، جامعة الدول العربية، انتقل بعد أيام قليلة إلى القاهرة وصل بصعوبة لمحال. ولكن قبل سنة هناك، معناها من هذه العودة، هناك مؤتمر عزز فيه مكانته بصالح بن يوسف في الحزب، وقلت أنه كانه لم يكن يرغب في عودة ريبة. ولكن قبل زاد بسنتين حدث هام في 47، تشير أنت في هذا الكتاب وتوضح ذلك أن المواقف اختلفت بين الزعيمين من هذا الإضراب الكبير الذي وقع وكانت له يعني ضحايا، وحتى حبيب عاشور يعني أصيب في تلك الأحداث في أوت 47، وكانت للزعيمين الوطنيين بورقيبة ولو أنه في الخارج وصالح بن يوسف اللي هو أمسك بقيادة الحزب في تونس موقفين مختلفين من التصعيد النقابي اللي قاده تقريبا لحبيب عاشور. نعم. هكذا مع حتى حشاد، وفاجأتني عندما يبدي أوردت ولا أكدت ولا أوضحت أنه حشاد لم يكن في تلك الفترة على الأقل كان أقل يعني ميلا للتصعيد.
0: مؤكد حسب الوثائق التي ذكرتها ونشرتها،
1: من كان مع التصعيد ومن كان ضد في 1947.
0: إذن نقطة تاريخية مهمة جدا. الزعيم الحبيب بورقيبة ذهب إلى الشرق بإشارة ودعم من هوكر دوليتل. هوكر دوليتل القنصل الأمريكي هو الذي سلم، وهذا مصدر أرشيفي عندي من عسكري، هو الذي سلم إلى الحبيب بورقيبة في أكتوبر 44 إذن نص خطاب نحاس باشا في الإسكندرية، وهذه ندوة الإسكندرية اللي وقعت كانت إعدادا لتأسيس الجامعة العربية اللي بتكون في مارس 45. ماذا قال نحاس باشا في الخطاب متاع 44 والنص متاع الخطاب أعطاه هوكر دوليتر لحبيب بورقيبة وقالوا أنت باش تكون ممثل معناها تونس في هذه التأسيس الجامعة. إذا قال بالعبارة وهذا موجود وموفق، قال لا يمكن، هذا نحاس باشا، لا يمكن أن نؤسس جامعة الدول العربية دون حضور ممثلين عن تونس والمغرب الأقصى، والقنصل الأمريكي والولايات المتحركية وإنجلترا نعرف دورها في تأسيس جامعة الدول العربية. معناها كان إذن تم إعطاء هذا النص إلى بورقيبة وقالوا نحن معك في التوجه إلى الشرق لتدويل القضية التونسية في عند تأسيس جامعة الدول العربية. إذا
1: كانت تتبناها يعني.
0: أي كانت تتبناها.
1: مجموعة الدول. ولا. ما تنسيوش تأسيس الأمم المتحدة. لأنه تأسيس الأمم المتحدة
0: أي سابق ذلك في أكتوبر 45
1: سيكون لها صوت صوت سيعبر عنه ممثلو دول مستقلة وهم خمسة تقريبا وقتها ما همش برشا راه الدول اللي أسسوها يعني ما همش برشا. نعود ولكن دوليت لهنا فما صورة أنت عدت إلى صورة 1976 للهيدي نويرة وصديق حسب ما فهمنا وعلاقة وثيقة مع بيير موندوس فرانس سنعود إليه بعد قليل. ولكن غابت على ذكر دوليتل القنصل الأمريكي الذي غضبت منه فرنسا وطلبت إبعاده عن تونس وفعلا غيرت مكانه وزارة الخارجية الأمريكية إلى مصر. ولكن عندما ذهب بورقيبة إلى مصر وجد دوليتل في انتظاره
0: وهو الذي سهل له العملية الحصول على التأشيرة للذهاب إلى الولايات الأمريكية سنة 47 إلى جمعية الأمم المتحدة والاتصال بالوفد العراقي والاتصال بالكاتب العام في السفارة.
1: أردت قوله سمعني
0: نعم
1: أنه الصورة الغائبة على الكتاب هذا إذا على ذكر دوليتل أنه فما صورة زادة في ثمانينات القرن الماضي يعني بعد استقلال تونس بثلاثين سنة هناك صورة معروفة أذكر لا أعرف من الآن نسيت المصدر ولكن رأيتها طلعت عليها لقاء بقي تلك الصداقة بين بورقيبة ودوليتل 40 سنة بعد الأربعينات يعني بعد بورقيبة لي 30 سنة رئيس جمهورية وفما استقبلوا في تونس والناس هم زوز كبار في السن يعني زادوا عمرهم يعني حوالي 80 سنة وقتها حاجة هكا وكان صديق ليه وحافظ على تلك الصداقة يعني حتى بعد 30 سنة من استقلال تونس تقريبا الثمانينات كما الصورة هذه بعد 20 سنة نرى هذه العلاقة الوثيقة بجانب نويرة يبدو لزوجته وهذه
0: زوجته.
1: ولكن نعود إلى الصورة الأهم والموضوع لقانا هذه العلاقة المركبة. قلت أشرت سألتك عن أحداث 47 وتصعيد النقابي والأضرابات كأنه موقف بورقيبة يختلف تماما عن موقف شكون كان مع التصعيد وشكون ضد سواء في الوطنيين يعني زعماء الحزب الدستوري الجديد أو زعماء الحركة النقابية خاصة حشاد وعاشور مثلا في تلك الفترة البارزين هما حشاد وعاشور ما زال وقتها لفما بن صالح لا
0: إذن بإزاز وبالتدقيق الملزم لا يمكن أن نفهم ما حدث يوم 5 أوت 47 دون الرجوع إلى الأسباب التي مهدت إلى ما حدث وهذه الأسباب تتمثل في أن الإقامة العامة إذن تخلت على الاتحاد العام التونسي الشغل في المشاورات حول الزيادات في الأجور وتستشير وتستدعي فقط النقابة الشيوعية اليوستيتي الفرنسية دون إذن الرجوع إلى الاتحاد العام للشغل ثم أن الاتحاد العام للشغل قدم مطلب باش يدخل إلى النقابة العالمية لفسام وتم رفض هذه الاتحاد السوفيتي المعسكر الشرقي في إطار الحرب الباردة. إذن فتم في جويلية 1947 دعوة في جويلية 1947 دعوة الهيئة الإدارية الموسعة التي تضم أيضا الأمناء العامون في الاتحادات الجهوية للانعقاد والنظر في ماذا يكون موقف الاتحاد من هذا الموقف السلبي للمقيم العام والمقام العام والمقيم العام كان جون مانس اللي هو من 1947 إلى 1950
1: إذا رغم أنه جاء يبدو لي من جاء بغاية الصلاحية
0: وجون مانس إذا يلزم ندقه هو نقابي واشتراكي
1: نقابي كيف ما عنده توجهات إصلاحية في الوضع الحماية في تونس
0: أصلاحية في مخصص الصحافة من مكنا مثلا الهيدي نويرة لتأسيس الإصدار جريدة ميسيون الرسالة اللي بدأت عام 48 وبشتقعد حتى 1952.
1: أنت أشرت لي في الكواليس أن نويرة يكتب في الصحافة الفرنسية منذ الثلاثينات.
0: أي لكن هذا بالطبع ما نجموش نخلطه بين الأمور. خلينا
1: لما عنده علاقة بالصحافة برشا ما يعرفوش نويرة كان يكتب.
0: الهادي نويرة كاتب قدير.
1: يمكن رجوع إلى عملك كتابك حول نويرة.
0: الهادي نويرة بالطبع.
1: نعود إذن تقرر عقد إضرب معناه شن إضرابات.
0: إذن انعقد هذه الهيئة الإدارية الموسعة وقدم فرحات حشاد لائحة في الإضراب بيوم واحد فلم يقع إذن قبولها. فتلاه إذن الحبيب عاشور لائحة في إضراب لا نهائي
1: مفتوح.
0: لا نهائي. وهذا فإذن إضراب مفتوح. وكان وراء التصعيد مع مع الحبيب عاشور الحبيب بورقيبة في الشرق بينما صالح بن يوسف كان قريب لفرحات حشاد بيوم واحد.
1: أنا ضد التصعيد.
0: إذن هذا من المصادر التي اعتمدتها هي شهادة محمد كريم. محمد كريم اللي كان عايش وعضو في الهيئة الإدارية وقال هاو ما صار في الوحدة. إذن ثم شهادة عبد العزيز البوراوي وعبد العزيز البوراوي زاد يذكر هذا. إذن
1: أصدر مذكراته.
0: نعم
1: رأوا نذكر المستمعين ذات المستقفين وعديد النقابين أصدروا مذكراته.
0: نعم النوري
1: فقط المعروفين برشا يعني
0: النوري بوديلي عبد العزيز البوراوي الحبيب عاشور ومحمد كريم كل ما خرجوا المذكرات متاعها ومفيدة جدا.
1: الخلاص 1947 كان حشاد فرحات حشاد قريبا من صالح بن يوسف أكثر. نعم. منه من برجي الذي لم يكن يعرفه ولم يلتقي به
0: ولا.
1: لم يلتقي به إلا عند عودة برجيبة في 8 سبتمبر والصورة التي توقفنا عندها كوثيقة وأهمية صورة في الوثائق التاريخية. وأنت لديك قراءة طريفة. عندي تعليق آخر يمسك بالسيجارة
0: صالح بن يوسف
1: صالح بن يوسف ويضع يده على كتف برجيبة في شرب غير لطيف
0: لا جدا. لا لا
1: ولكن يده اليسرى تمر وراء ظهر برجيبة ليضع يده اليسرى على كتف فرحات حشاد ولكن كأنه يقرب بينهما كانوا يقولوا اقرب شويه البرجيبه يعني كانوا
0: لا انتبه انتبه انتبه انتبه الى الذي سيلتقط الصوره.
1: والصوره لم تلتقط الا برجيبه في الحقيقه لانه هذا كان متلفت هكا
0: والحبيب برجيبه كان يعرف اهميه هذه الصوره.
1: الحديث في هذا السياق عن علاقه في الحقيقه هي مركبه ولكن متداخله بين زعماء الحركه بالاساس. نتحدث اليوم عن الحبيب برجيبه وصالح بن يوسف من جهه سياسيه ولو انه لا يمكن الفصل بين السياسي والنقابي بالنسبه لهؤلاء الزعماء ومعهم الهادي نويرة طبعا سياسيين ولكن أيضا ثلاثة هذا مركزنا عليهم اليوم. ولكن بالنسبة للنقابين خاصة فرحات حشاد أحمد بن صالح وبدرجة أقل خاطر ما ظهرش ولا حتى في الصور ظهر بعض النقابين آخرين. ولكن قبل ذلك سنتوقف قليلا مع هذا النغم أستاذ محمد لطفي الشيبي ثم لنعود.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. وضيفنا اليوم الأستاذ دكتور محمد لطفي الشيبي، وموضوع لقائنا حول علاقة زعماء الحركة النقابية التونسية بالحركة الوطنية، خاصة منذ أربعينات وخمسينات القرن الفارط. وتوقفنا عند بعض الوثائق العديدة التي أدرجها الأستاذ لطفي الشيبي في كتابه الجديد الصادر باللغة الفرنسية باجي كليري دو ليستوار دو لا تونيزي كونتمبورين، منشورات سانتيلانا هذه السنة. وتوقفنا عند صورة وأهمية الصورة كوثيقة تاريخية، خاصة في التاريخ المعاصر، صورة فوتوغرافية تجمع بين الزعيمين بورقيبة، زعماء بورقيبة وصالح بن يوسف رئيس الحزب الدستوري والأمين العام للحزب الدستوري الجديد، وبجانبهم فرحت حشاد كأمين عام الاتحاد العام تونس الشغل. وفهمنا منك أن لم يكن أي علاقة بين حشاد وبورقيبة قبل هذه العودة، عودة بورقيبة من المشرق العربي في 8 سبتمبر 1949. في تلك الأربع سنوات تمكن لنقول صالح بن يوسف من الإمساك بقيادة الحزب، والربط أكثر ما يمكن علاقة الحزب بالمنظمات القومية، وخاصة في مؤتمر ليلة القدر في 1946 الذي شارك فيه الاتحاد طبعا العام تونس الشغل. وتوقفنا أيضا في الجزء الأول عند حدث مهم في أوت 1947، كان حشاد وصالح بن يوسف مع يوم واحد أضراب في أوت، ولكن اللي بسبب عدم اعتراف لنقل الإقامة العامة الفرنسية بالاتحاد العام تونس الشغل كمحاور، ولم تعترف إلا بالنقابات الفرنسية، في حين أن الزعيم الحبيب بورقيبة ولو أنه في المشرق، لكن كانت توجيهاته وتعليماته القادمة من المشرق أنه مع التصعيد وأضراب مفتوح، والتقى في هذا مع خاصة حبيب عاشور الذي أصيب في تلك الأحداث برصاصة أعتقد،
1: نعم. أصيب برصاصة. نعم
0: طبعا لم يتوفى يعني، ودخل يبدو لي حتى سجن،
1: تم إبعاده، دخل المستشفى وبعد تم إبعاده وصدر حكم في الإبعاد 5 سنين.
0: ولكن الصورة الموالية التي أوردتها في هذا الكتاب، توقفنا عند الصور، ولكن في هذا الكتاب من زعماء معك أنت تستعمل، البعض لا يستعمل كلمة زعيم، مع الهيدنويرة، تعرف أن العلاقة سيئة جدا كانت بين صالح بن يوسف والهيدنويرة. ويقال أنه فهمنا من كتبك السابقة أن صالح بن يوسف كان طلب إبعاد الهيدنويرة من الحزب وطرده.
1: استعمل كلمة شهيرة في رسالة إلى الباي لدغم، وفي رسالة إلى أحمد بن صالح عام 53، يفول ليكيدي الهيدنويرة، ليكيدي مستعملها
0: هكذا.
1: أي صالح بن يوسف مستعمل ليكيدي، قتل. ثم عندي
0: الشهادة،
1: لأنه رأى أن الدور اللي قاعد يقوم به الهيدنويرة بيش ياخذ منه، يفتك منه الحلم متاعه في المحاور الجدير مع السلطة الفرنسية.
0: من المصطلحات والمفاهيم الأساسية التي استعملها ضيفنا اليوم كمؤرخ هي المحاور الجدير، بمعنى في أثناء الحركة الوطنية قبل الاستقلال كانوا بعض الشخصيات تحاول أن تكون هي المحاور الجدير مع الطرف الفرنسي أو السلطة الفرنسية، كان هي يعني هي التي ستقرر من سيحكم البلاد بعد خروجها. عندما اقتربت رائحة الاستقلال وبدأ أن نشتم مع حركة عالمية وغير ذلك وأمم متحدة وكذا، بدأ التنافس يعني بين الشخص، ومنهم الهيدنويرة الذي يقال أنه كان الأقرب إلى فرنسا، يقال بصراحة. قد أثبتت الأحداث خاصة في السبعينات عندما تولى رئيس الحكومة، عادت العلاقات قوية بعد
1: انقطاع
0: في الستينات. تعرف عهد بن صالح، أنا حدثني شخصيا بن صالح، قال من أسباب إسقاطي في 1969 وإسقاط التجربة الاشتراكية كانت فرنسا والقنصل والسفير الفرنسي.
1: طبعا سوفينيارت
0: بالضبط. نعود إلى موضوعنا، هذه الصورة تو الهيدنويرة. قد يسأل بعض مستمعينا ما أي علاقة الهيدنويرة بالحركة النقابية؟ هو في الحركة الوطنية طبعا من زعماء أو من قادة أو من مؤثرين لنقل بي بيير مانديس فرانس. هذه الصورة ما دلالاتها؟ كيف تقرأ هذه الصورة أستاذ محمد لطفي الشيبي؟
1: إذن هذه الصورة كلها دلالات، ونبدأ بالبداية. الهادي نويرة في الثلاثينات الهادي نويرة في الثلاثينات وتحديدا سنة 36 وفي إطار المراسلات التي كانت بينه بين الطالب الهادي نويرة مازال يقرأ عام 36 في باريس الحقوق وبين الزعيم الحبيب بورقيبة وهو الذي أعد العدة لأصول بورقيبة سنة 37 واتصاله بالحكومة الفرنسية لذلك صحبة سليمان بن سليمان
0: حكومة الجبهة الشعبية
1: حكومة الجبهة الشعبية واتصاله بشكيب أرسلان واتصاله بمسلي الحاج كل
0: ما هذا له هذه لقاءات
1: إذن كان الهادي نويرة
0: على فكرة الهادي نويرة سمى ولده شكيب يقال لأنك أنا متأثر بشكيب
1: بالطبع بالطبع أكيد أكيد كانت وعنده المراسلات مع والده تدل على ذلك إذن الهادي نويرة إذن في إطار المراسلات مع الحبيب بورقيبة طلب منه بورقيبة قالوا يا هادي الآن يمكن لنا أن نكون معنا ناقدي الحركة الاشتراكية الفرنسية بما أنها لم تعطينا ما وعدت به في الحوار الذي حصل سنة 37 وبالتالي سنعمل سويا على إحياء جامعة العموم العمل التونسية التي تم قمعها سنة 25 وتم
0: نفي
1: إذن نفي محمد علي لغير ذلك أول مقالة أصدرها الهادي نويرة في جريدة لافلاش دو باري اللي هي تعبر على الحزب الجبهوي والحزب الجبهوي اللي هو في الجناح الجناح اليسار في على يسار الحزب الراديكالي هي حول الهادي نويرة حول محمد علي الحامي أصدر
0: في أي عام هذا تقريبا
1: إذن في ديسمبر 1936
0: قبل أحداث جماعة عموم العمل التونسية بقيادة بقاسم قناوي
1: فوالا قبل
0: ولكن يقال أنه افتك منه النقابة
1: سنفسر
0: لن نغوص كثيرا لأن هذا مش موضوعنا اليوم ولكن الهادي نويرة أي علاقة له بيير ماندوس فرح أردنا نشير في إشارة بسيطة فقط أنه الهادي نويرة كتب عن ضرورة إعادة إحياء الحركة النقابية كما أسسها التونسية المستقلة محمد الحامي والذي تولى ذلك أو تم تكليفه كان دستوري بالقاسم القناوي في 1900 وقده تأسس جامعة عموم العمل التونسية الثانية
1: سنة في جوان 1937
0: ولكن سنجد بعد ذلك في اجتماع مشهور يتنقل في تونس الهادي نويرة ليفتك من بالقاسم القناوي الذي لم يكن على وفاق مع الحزب في مسألة التصعيد كان ضد التصعيد وشن إضرابات طلب منه من الحزب أن يصعد أو يقوم بإضرابات حاجة هكا وأصلح لي ولكنه لم يكن متفقا مع هذا الخط فتم افتكاك الجامعة منه وكان على رأس قيادة الانقلاب عليه هو الهادي نويرة هكذا يقال
1: إذن بكل لطف وبكل معنى روية
0: أصلح
1: القضية ليست معنى افتكاك القضية من أحيا جامعة العموم العمل التونسية اللي ترأسها القناوي بالقاسم القناوي من هو بالقاسم القناوي بالقاسم القناوي هو سعد دستوري نقابي هو من مجموعة محمد علي هو من مجموعة محمد علي وكلفه الديوان السياسي معناه الهادي نويرة وصلاح بن يوسف والحبيب بورقيبة باش يتولى تأسيس هذه الجامعة في جوان 37 ودعمه الحزب
0: الماطري طبعا كان رئيس الحزب وقتها
1: إذن والماطري كان رافض لا الماطري من وقتها بدأ يبعد قال لا يجب أن يبقى
0: فهمت منك أنه تأسيس الجامعة كان الغرض منه من قادة الحزب وقتها خاصة بورقيبة ونويرة وكذا إضافة أداة أخرى للتصعيد أو هكذا أداة نضالية أخرى
1: نعم
0: لتحريكها متى لزم الأمر ضد السلطة الاستعمارية.
1: لأن جامعة العموم العمل اللي أسسها محمد علي كانت مناهضة للاستعمار.
0: صحيح.
1: وبالتالي يريد أن تكون هذه الجامعة الثانية.
0: نتوقف عند هذا الحد. نعود إلى الصورة. أي علاقة بين الهادي نويرة في هذه الصورة وبير موندوس فرانس؟ وأنت الغريب أنك تقول أن علاقته حتى ربما أعمق من علاقة بورقيبة بير موندوس فرانس. نعم. رغم الصورة الشهيرة فوق مكتب رئاسي متاع الرئيس، مش الزعيم، الرئيس الجمهورية الحبيب بورقيبة، عنده صهيرة صورة شهيرة نعرفها الناس كل متاع بير موندوس فرانس إلى آخر تقريبا فترة له في الرئاس.
1: إذن عنده صورة من متى التقى الزعيم الحبيب بورقيبة مع
0: بير موندوس فرانس
1: في أكتوبر 1954. لا وجود لعلاقة ما بين بورقيبة وبين إذن بيير مانديس فرانس قبل ذلك. في حيني علاقة الهادي نويرة ببيير مانديس فرانس ترجع إلى الثلاثينات، عندما كان طالبا الهادي نويرة في باريس، و إذن رئيس الشعبة الدستورية إذن في باريس، ويناضل في الحزب الجبهوي تاع
0: فرونتيست
1: غاستون بيرجوري، الحزب الجبهوي الذي تحدثنا عليه من وحيد. وغاستون بيرجوري رئيس الحزب هذا كان صديق كبير لبيير مانديس فرانس، وبيير مانديس فرانس حينذاك تولى كتابة الدولة في حكومة بلوم، وجعل إذن الهادي نويرة يعرف بيير مانديس فرانس حينذاك باعتبار أنه كان صديق لغاستون بيرجوري، وكان يكتب إذن في جريدة لافلاش دو باري. هذا قبل الحرب. بعد الحرب العالمية الثانية شاءت الصدف أن يأتي بيير مانديس فرانس المحامي قبل ما يتولى معنا رئاسة الحكومة في مارس أفريل 1954 إلى تونس للتولي الدفاع عن إذن قضية مقاومين تونسيين. عندما إذن إلى تونس طلب، وعندي الوثيقة التي طلب، أن يكون له لقاء مع الهادي نويرة اللي هو كان الكاتب العام المساعد للحزب
0: قبل إقالته،
1: وقبل ولقاء مع الشادي الخلادي. لماذا الشادي الخلادي ولماذا إذن الهادي نويرة؟ نعم، وهو محامي ولكن هو من الحزب القديم. لأن كلاهما هاو معنى النقطة القاسم المشترك بين الهادي نويرة وما بين إذن الخلادي، أن كلاهما كانت له علاقة ب إذن غاستون بيرجوري الراديكالي.
0: لأن الوقت نتوقف عند هذا الحد مع التذكير ألخص أن علاقة، فهمنا منك أن الهادي نويرة اللي كانت عنده علاقة بالحركة النقابية في بعض مقالاته في الثلاثينات لإعادة إحياء حركة جماعة عموم العمل التونسية، ولكن مباشرة عندما خرج عن الخط بالقسم الجناوي تدخل الهادي نويرة مباشرة.
1: الديوان السياسي.
0: أي، ولكن كلف مباشرة وحتى حطوه هو يعني في القسم الجناوي.
1: نعم.
0: رأس هذه ما لا يمكن أخفاله.
1: أي نعم.
0: لأنه هو ولا رئيس الجامعة، وتوقفت نشاطه لأنه بعد بش يتحاكموا بش يهربوا بش يتوقفوا بعد أحداث أفريل 1938. صورة ثالثة هامة جدا في صفحة 51 من كتابك أستاذ لطفي الشيبي تشير إلى جذور التحالف بين صالح بن يوسف وفرحات حشيد وأحمد بن صالح 1945-1955. من نجد في هذه الصورة تعليق عليها كمؤرخ وترى أن لديها أهمية؟
1: نعم.
0: وهنا دخل شخصية جديدة وهي أمين عام جديد للاتحاد بعد اغتيال حشيد في 52 ديسمبر، أصبح بعد عامين 54 تولى أحمد بن صالح الأمانة العامة. من نجد في هذه الصورة؟
1: هذه الصورة تمثل الأمين العام للحزب الحر الدستوري الجديد والوزير عدلية في حكومة إذن شنيق. لأن هذه الصورة تاع ترجع إلى جويلية 1953. بجانبه أحمد بن صالح لم يكن بعد الأمين العام للاتحاد العام التونسي الشغل، لأنه باش يولي الأمين العام سنة 54. إذن بصفته ممثل الاتحاد العام التونسي الشغل في بروكسل، إذن بروكسل لدى إذن النقابات المستقلة.
0: أين التقطت هذه الصورة؟
1: وأتمم إذن محمود المسعدي اللي هو خذا الكتابة العامة للاتحاد العام التونسي الشغل بعد اغتيال فرحات حشاد. ثم أيضا نجد محمد كريم اللي هو واقف واللي هو زاد خذا الأمانة العامة متاع الاتحاد العام التونسي الشغل بعد وفاة إذن اغتيال إذن فرحات حشاد.
0: شغل كلهم كريم ومسعدي وبوديلي زي
1: نعم نعم نعم
0: كانوا قيادة جماعية وليت للاتحاد.
1: لا لا لا لا لفترة معينة، لأن كل مرة تتدخل السلطة الفرنسية ويقع الإبعاد.
0: هذه الصورة أين التقطت؟
1: هذه التقطت في باهو في الندوة الصحفية الذي عقدها إذن الأمين العام صالح بن يوسف في باهو البرلمان السويدي بمناسبة انعقاد مؤتمر الأممية الاشتراكية إذن في ستوكهولم.
0: وألقى خطاب في
1: وفي هذا
0: المؤتمر
1: خطابه كان قيما جدا.
0: هل كتبه بنفسه أم كتب له؟ يقول بعض أن أحمد بن صالح هو الذي كتبه له لشهادة شفوية أنا شخصيا تحصلت عليها من المرحوم أحمد بن صالح، يبدو لي في منزله برادس حينها على ما أذكر، قال لي أنه هو الذي كتب الخطاب.
1: نعم ممكن
0: أنا
1: لا, لا, لا, لا أستبعد هذا لما سيأتي في هذا الخطاب. ماذا قال صالح بن يوسف في الخطاب؟ قال لا ننسى استشهاد فرحات حشاد، باعتبار أن فرحات حشاد تم اغتياله 5
0: ولا حدث عالمي وخلى صدى كبير ياسر يعني.
1: ثم أنا بصفتي الأمين العام للحزب
0: الحر الدستوري
1: الجديد، إذا عندما تحصل تونس على استقلالها سنعمل على تطبيق البرنامج الاقتصادي الاجتماعي لفرحات حشاد
0: قبل هذا برنامج 55، لأنه فما وثيقة سابقة ينساوها البعض.
1: نعم.
0: قبل برنامج الاقتصاد على الاتحاد 55 فما برنامج في 51
1: نعم أيوة. هذا هو نعم وهو برنامج فرحات حشاد
0: في توجه الاجتماعي واضح.
1: فيه التوجه الاجتماعي واضح.
0: وكان حسب ما فهمت منك، ولا لأنه الوقت لا يسمح، كانت العلاقة بين صالح بن يوسف وفرحات حشاد وابن صالح متينة.
1: نعم بالله نقطة مهمة تماما قبل ما إذن، وإضافة إلى ما قاله صالح بن يوسف بعجالة، قال وعندما أيضا تتحصل تونس على استقلالها سأعمل على تغيير اسم الحزب بالحزب الاشتراكي.
0: هكذا
1: هكذا موجودة في الخطاب. مهم جدا.
0: يبدو رغم أن نقول عادة أنه بن يوسف هو أكثر محافظة تيار محافظ نوعا ما بالنسبة للبرجيبة التقدمي
1: موجود النص
0: به. إذن حسب ما فهمت منك أنه علاقة صالح بن يوسف بالاتحاد كانت أقوى ربما
1: نعم.
0: من علاقة برجيبة في فترة معينة
1: نعم.
0: ولكن بعد ذلك في الصراع البرجيب اليوسفي انحاز الاتحاد خاصة بفضل حبيب عاشور إلى الخط البرجيبي أو للتوجه البرجيبي أو للخيارات البرجيبية في الاستقلال الداخلي وفي على شرط تبني الحزب لبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد. يعني كانوا صفقة يعني مش صفقة يعني في مؤتمر الشهير في صفاقس نوفمبر 1955 مؤتمر هام جدا حاسم تم فيه طرد صالح بن يوسف من الحزب، ولكن تم فيه تبني برنامج عن طريق يبدو اللي قدمها مصطفى الفيلالي.
1: نعم اللائحة الاقتصادية والاجتماعية اللي قدمها مصطفى الفيلالي اللي هو دستوري ونقابي
0: وما أخبرني عنه بن صالح أيضا وربما كتب في كتب ومذكراته أنه كان يحاول التوفيق بين صالح بن يوسف وبرجيبة عند اندلاع الصراع في 55.
1: نعم.
0: قال لي بصدق كنت أحاول كأمين عام اتحاد التوفيق بين الزعيمين ولكن قال لي فما شخصيات أخرى ما سماهم ليش كانت تغير صدر هذا وصدر الآخر، تجي بوجهين يعني نوع من النفاق، تقول كلام لبورقيبة وتنقل عكسه إلى ابن يوسف، وهي التي أججت قال لي صراع لتتمعش من ذلك الصراع اتكمبانا يعني بلغتنا اتكمبانا يعني، في حين هو قال لي كنت صادقا في محاولة التوفيق ولكني لم أنجح في التوفيق بين الرجلين وتصاعدت ودخلت عملية الاغتيالات وكذا، ما تعرف صارت حملة أشهر صعبة على تونس في تلك الفترة بين نهاية 55 وحتى بعيد الاستقلال في تام في 1956 مارس 56، ولكن العلاقة بقيت متينة جدا بين زعماء بين الحركة النقبية والحركة الوطنية ممثلة بالحزب الدستوري حتى بعد الاستقلال. كلمة أخيرة،
1: وما يؤكد شهادة أحمد بن صالح ما تم نشره في مذكرات الباهي لدغم حول المراسلات التي تبودلت بين أحمد بن صالح والباهي لدغم في ذلك الوقت تشير إلى العمل التوفيقي اللي كان يقوم به أحمد بن صالح بين الطرفين. لكن فما قراءة أخرى لأحمد بن صالح لماذا انحاز إلى بورقيبة
0: في آخر وقت،
1: هي أيضا البعد الجهوي، الاعتبارات الجهوية.
0: مسألة أخرى تطلب برشا حصص مش حصة واحدة، هذه المسائل الحساسة والهامة في تاريخ الحياة السياسية والنقبية زادة.
1: نعم التلسية. نعم.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد في شايب، مع التذكير بكتابك الذي اعتمدنا بعض الوثائق لابد من العودة إليه، فيه عديد الوثائق توقفنا عند صورتين أو ثلاث صور لك وثائق تاريخية، ولكن في الحقيقة كتاب مهم باج إكليري دو ليستوار دو تونيزي كونتمبورين منشورات سانتيلانا و 25. ما أشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق،
3: إذاعة تونس الثقافية.
2: وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. هذه

0: مع الأستاذة فردوس بوعين، وهي أستاذة الفرنسية بجامعة تونس الأولى. مرحبا بك.
1: شكرا سي توفيق على الدعوة.
0: والفكرة أيضا هنا أن نتحدث عن ما نترجمه رغبة النص أو متعة النص أو لذة النص، هي عبارة تعود إلى سبعينات القرن الماضي، حينما أصدر رولان بارت عام 1973 كتابه المعروف لو بليزير دو تكست، والذي ترجم إلى العربية أيضا في وقت سابق بلذة النص. ولكن نحن نتحدث هنا عن رغبة، لأننا علينا أن نختار عبارات لكي نميزها من عبارات أخرى متماسة مع هذه المصطلحات التي تستعمل في هذا السياق، وهي مأخوذة من مصطلحات العاطفة والتلذذ البشري عاطفيا أو ماديا بشيء ما، ولكن نقلت هذه العبارات واستخدمت في مجال التمتع بالكتابة، التمتع بالقراءة، التمتع بالنص. في هذا السياق، هل تعتبرين أن هذه المصطلحات تقبل في مستوى التدريس في الجامعة، في مستويات الأولى في الثانوي، أم أنها إذا ما دخلت مستوى الثانوي فإنها تلبس بثياب لم يردها رولان بارت، لهذا نترك هذه المصطلحات إلى الجامعة؟
1: أظن الأمر في خطورة.
0: نعم.
1: في التباس،
0: خطورة على الشباب،
1: خطورة على التلقي. الخوف، كل الخوف أن تمتزج المفاهيم كلها ببعض. نظن أنه في مستوى متقدم من معايشة النص، لا فريكونتاسيون دو تيكست، يمكن الحديث عن النص بمفاهيم حسية سنسويل، وأكيد أقول إيروتيك، بما أنها حالة من الالتماس بين الجسد واللغة. يعني كل ما هو لذة وتلذذ يبقى من في الممنوع يعني.
0: نعم.
1: وفي
0: طيب، قلنا إننا سنؤجل هذا، ربما ويؤجل هذا للنظر في الجامعة. هل هناك مقياس آخر غير مقياس السن، غير مقياس مرحلة التدريس، تخول الإنسان أن ينظر بأن يقبل أن يتكلم عن النص، عن الإبداع، عن الأدب بمقياس اللذة؟ يعني هل بعبارة أخرى، هل ينبغي أن نطور ربما مفاهيمنا هذه الجنسية أحيانا والمرتبطة باللذة وبالشعور وبالرغبة حتى نقبل هذه الطريقة في الكتابة؟ كيف نطور ذلك؟
1: هو الحديث عن مفهوم لذة النص هو في حد ذاته التطور للنقد الأكاديمي. النقد الأكاديمي عادة يتعامل مع النص ويحوله إلى موضوعات باردة، نحن نشتغل على البنية، على الخطاب، على الوظيفة، عن السياق، عن إيديولوجيا النص. الحديث عن مفهوم اللذة في النص يحتمل المرور إلى مستوى آخر من التلقي، وهنا تدخل أيضا النظريات التلقي في التجربة القرائية مع إيزاغ وولفغانغ، ولا مع يوس. مستوى التلقي عند ما يسميه يوس لو ليكتور انتيليجون ولا لو ليكتور افيرتي، يجب أن يكون القارئ متهيئ ليعيش تجربة ذوقية حسية لنص معين خارج الأطر الأكاديمية الباردة الموضوعة من قبل. أظن أنه هو تطور في حد ذاته.
0: ولكن يوس وأيزر في نظرية التلقي هما صنعا هذه النظرية داخل الجامعة، كيف يطلب منا بناء على نظرية تلقي مصنوعة ومخول أن تستعمل في الجامعة وخارج، كيف يطلب منا أن نتخلى عن جامعية هذه المفاهيم وأن نتعامل معها بالطبيعة؟
1: هو أي تجربة مبنية على الحس، لأن تجربة لذة النص تأتي ما بعد الفهم. بالضرورة يجب أن يكون القارئ مهيئ بالأدوات، أن تكون له أدوات الفهم، أدوات أن يعيش هذه التجربة الذوقية.

0: أظن وما يتحدث عنه أندري جيد من مفهوم لا ديسبونيبيليتي، يجب أن يكون القارئ ديسبونيبل ليعيش نصا غير النصوص،
1: مستعد لي يعني
0: مستعد
1: ولكن هل هذا الاستعداد يترسخ لدى القارئ الذي نهل من كثير من منابع النص وصارت له هذه الصورة؟ ونحن أنت تعرفين أنه عندنا مشكلة كمية قراءة، نحن اليوم تقريبا لا نقرأ إلا الصحف أو لا نقرأ إلا رسائل تشات إلا إذا كان فيها خبر معناها ما يفيدنا ولا ما يفيدناش. فكأنك تقولين هذه أسباب تجعل مفهوم اللذة وغيرها مستحيل أن يكون مفهوما معمما لدى الناس إلا إذا جربوا القراءة أولا.
0: طبعا هي تجربة فردية، يعني أن تعيش لذة أي شيء هي تجربة فردية، لا يمكن أن تكون تجربة جماعية لأن المقاييس تختلف. معناتها نحن في الجامعة نتعامل مع النصوص، هناك مواضيع تتكرر، الجميع يتحدث عن الحب والموت والمنفى والإيمان، لكن قليل من النصوص التي تترك فيك أثرا، والأثر الذي تتركه فيك هو من تهيئك لا ديسبونيبيليتي أنت كقارئ وتجربتك الباكغراوند الثقافي الروحي
1: خفية.
0: الديني، هذا ما يجعل تجربة مختلفة عن أخرى، هذا ما يحدث الاختلاف والفرق في تلقي النص، في تجربة القراءة الإكسبرينس ليكتورال. أرى أنها تجربة لا يمكن تعميمها ولا يمكن إخضاعها لمعايير علمية مثل ما نخضع النص لأي معناتها ميثود.
1: أنا سأتكلم من واقع، أنا سمعت مرة زميلة تدرس في ثانوي وزميل أيضا الحقيقة كان حاضرا ويؤكد الفكرة، أن بعض التلاميذ في السنة من السنوات من مرحلة التعليم الثانوي يعتبرون بعض القصائد الغزلية حرام. معناه أنت تدرس نص في خيال لا علاقة له بالتاريخ، حتى الشاعر ينسب إليه ذاك النص من باب الإبداع ولا يمكن أن نحاسبه عليه قضائيا ولا قانونيا، ورغم ذلك هذا النص قيل في القرن الثاني للهجرة يعني التاسع للميلاد، ورغم أنه في ذلك الوقت هو عصر أقرب إلى الإسلام قيل ووصلنا، واليوم تلميذ في المدرسة يحاسب النص. طبعا هذا ليس رائجا بينسير، وعلى التلميذ أن يستوعب النص ويعدي امتحان ويزم يأخذ عليه عدد، ما هوش حر، ولكن في النقاش يعتقدون أن هذا حرام.
0: ثبت هذا مستوى التلقي الذي تحدث، ونواجه هذه المشكلة يوميا في دروس الأدب.
1: كيف تخرج تلميذا رزمه ما ثمش في الجامعة، كيف تخرج ما ثمش راكي أنت لا توافقين، لا معنى كأنه موجود لكن تحت الأستار، ولا يصرحون به ماذا يقول
0: فعلى نص مثلا تتحدث على رواية مثل مدام بوفاري، إذا كان تتحدث عن مدام بوفاري من منطلق أخلاقي اجتماعي ديني فهو ليس نص قابل للدراسة. مدام بوفاري
1: هل في الجامعة يعلقون على هذا النص الذي فيه خيانة؟ يسمح لنفسه طالب متنور في الجامعة يقول لك هذا حرام وخيانة؟
0: بالضبط هذا موجود
1: والله العظيم الرد عليه أنت في سياق نسق معين هو يخرجك من ذلك النسق، فإما أنت إزاء خيارين، إما أن تصمت وهذا ليس مطلوبا، وإما أن تدخل في نسقه فتخرج من نسق النص. إشكالية. نستمع إلى هذا المقطع.
2: La dernière fois, vous avez lu un livre et vous vous êtes senti emporté, transporté. Le monde a disparu autour de vous. C'est tellement bien ça quand ça arrive, tellement jouissif, tellement rare. Madame, me disent les ados que je rencontre dans les classes, je suis autrice jeunesse en effet, donc je rencontre entre 1000 et 2000 ados dans les classes chaque année. Madame, moi j'aimerais bien trouver un livre qui me plaise, mais juste j'en trouve pas. À ça, est-ce que vous auriez un livre à leur recommander? J'entends ça tout le temps, de la part des parents, des journalistes. Je vous en supplie, Madame Beauvais, un livre qui va leur faire aimer lire. Et moi, évidemment, j'entends cette détresse, j'essaye d'y répondre, je dis, je sais pas, essayez Roald Dahl, essayez Percy Jackson, des trucs qui marchent souvent. Mais en fait, au fond de moi, je sais que c'est même pas que c'est pas la bonne réponse, c'est que c'est pas la bonne question, en fait. La question, ça devrait pas être quel est le livre qui va me faire aimer lire, mais plutôt comment je peux lire n'importe quel livre de manière à y trouver du plaisir. La solution, c'est pas le livre, c'est la lecture. Voilà ce que je leur dirais, moi, aux ados, si j'avais 10 minutes devant eux.
1: مرحبا بالسادة المستمعين. كنا نستمع إلى مقطع بالفرنسية عنوانه في البحث عن لذة القراءة أو عن الرغبة في القراءة لكليمونتين بوفي، وهي كاتبة ومترجمة فرنسية ولدت عام 1986، أن أذكر تاريخ الميلاد، وهي تعيش في بريطانيا وتبحث فيما يسمى بفلسفة الطفولة. هي في حوار، والحقيقة أن هذا الحوار نحن نفتقده، يأتي الناس ليسمعوا كلاما في هذا الموضوع، والقاعة ملأة بمئات من المتفرجين جاءوا ليسمعوا، جاءوا ليتلقوا هذه المبادئ الفكرية. على الأقل أنت لا تقبلها، استمع إليها. يقولين في هذا السياق، هناك حديث عن ما يسمى ما يثير الرغبة، جويسيف، وهذا تتحدث هنا عن تجربتها مع المراهقين. سألوها ما الذي يجعلنا نحب الكتب، أعطينا عناوين. قالت أنا أعطيهم بعض العناوين، وذكرت هنا روالد دال، وأنا رجعت، أنا لا أعرفه، وكاتب بريطاني عاش ما بين 1916 و1990، عنده كتب، وهي تذكر لهم سلسلة من 5 روايات اسمها بيرسي جاكسون، وهذا روايات للشباب. تقول أنا لست مقتنعة في أن أوجه هؤلاء إلى هذه الكتب، لكني أجيب على سؤال كان عليه ألا يطرح، وكان ينبغي أن يطرح سؤال آخر: كيف أستطيع أن أقرأ؟ مش ماذا أقرأ حتى أرغب أو أرغب ابني في القراءة، يعني هل السؤال كيف أستطيع أن أقرأ أهم من سؤال ماذا أقرأ حتى أصبح راغبا في القراءة؟ ما رأيك أنت؟
0: نظن في تجربة القراءة ماذا أقرأ هو سؤال مهم نطرحه كل يوم في الجامعة. ماذا نقترح في دراسة النصوص؟ أحيانا يكون الاختيار مسلط من الأستاذ، وأحيانا تكون عملية تشاركية ديمقراطية نحاول أن نطبقها في القسم. ماذا نقرأ سؤال مهم، والأهم كيف نقرأ. كيف نقرأ في مستوى متقدم من تجربة القراءة، نتحدث عن طالب مختص في الأدب، كيف نقرأ؟ لأنه في هذه المرحلة من تجربة القراءة نتحدث عن معايشة النص بأي طرق. كيف هناك فرق بين ما يفعله النص وما يقوله، بين ما يعلنه وما يضمره. في هذه المنطقة الوسطى تكون لذة النص، بأي أدوات، بأي مرجعيات، البارتي بري ميثودولوجيك، من أي زاوية سندخل هذا النص. هذا سؤال مهم. كيف
1: نحن دائما نسمع في تونس في وسائل الإعلام في كذا سؤال آخر غير هذا وذاك، غير كيف نقرأ وغير ماذا نقرأ. نستمع دائما سؤال هل نحن نقرأ،
0: ما زلنا
1: في سؤال ما قبل وجودي، هل نحن شعب يقرأ. ما رأيك في هذا السؤال الذي دائما يطرح، كأننا في مرحلة ما قبلية لم نتجاوزها إلى الأسئلة التي تحدد فعل القراءة من جهة هويتها ومن جهة مكوناتها، ما رأيك فيه؟
0: ومن جهة ضرورياتها.
1: نعم، ما رأيك في هذا؟ هل علينا أن نتجاوز هذا السؤال؟ هل نحن نقرأ؟ بيان طرحنا سؤال، هل نحن نقرأ ووصلنا إلى نسبة ضعيفة؟
0: ضعيفة.
1: وهنا وصلنا، هاو سي جاوبنا عليه، وصلنا إلى نسبة ضعيفة. هل هذا هو الحل؟ هل هاجسنا أن نبين أننا لا نقرأ؟ لنقل أن نسبة القراءة سيدي ليس في تونس ولكن في الوطن العربي نسبة ضعيفة، كيف نتجاوز تلك النسبة؟ وكيف نعرض القراءة؟ ما القارئ لا يذهب، كيف نعرض النص على القارئ حتى يقرأه؟
0: نظن هذه من الأسئلة الحارقة التي تطرحها توا المؤسسة المعنية بالمطالعة ووزارة الثقافة. نحب نبشرك سي توفيق اللي احنا تقهقرنا إلى سؤال أكثر، معناتها بازيك أكثر، لماذا نقرأ؟ اليوم اللوحات الرقمية تعوض الكتاب، لماذا نقرأ؟
1: أيوة لكن
0: موريس بلانشو تنبأ بموت النص.
1: الرقمية هي أيضا نقرأ فيها بقطع النظر عن المحامل. لا، فعل القراءة سواء كان ورقي نص ورقي أو رقمي. أنا أعرف أن فردوس بوعين وكل من دخل الجامعة وكل من يؤمن بالكتاب يريد أن للنص أن يحيا في أوراقه، وذاك ثيابه، تلك ثيابه الأصلية. ولكن سيدي لنقول إننا مع التطور، ولكن مع أنه يصبح للنص مع المحامل الورقية محامل رقمية، لكن ليقرأ الناس ولكي يمروا إلى مرحلة هذه الرغبة في القراءة، في أنك تختار بنفسك نصك وأنت تذهب مباشرة إلى النص، ولا تكون في موضع التلميذ أو الطالب المجبر على أن يشرح نصا فيقرأه ويكتب نامبورت كوا، حتى حين يمر الأستاذ ليراقب الشروح يجد صفحتين وينبغي أن يجد وقتا لكي يتثبت مما قيل، برا أعلم الله أعلم ماذا كتب فيها التلميذ، وحتى يصبح الطالب قارئا داخل مدونة كوربوس متاع أنه امتحانات باش يقرأها وبعدين ينساها ويترك. نحن نتكلم لا عن هذا القارئ الوظيفي، لا عن الناقد الذي عليه أن يكتب شيئا عن نقد كتاب ويقرأه بالترانسفرسال، يعني يشوف صفحة وبعد
0: شروحات وتلخيص.
1: أيوة، نحن لا نتكلم عن هؤلاء، هذا عالم اصطناعي
0: نفعي.
1: نتكلم نفعي براغماتي، نتكلم عن قارئ إرادي عنده القدرة على أن يختار وأن يذهب مباشرة إلى القراءة وأن يستمتع بما في ذلك النص. نحن في هذا السياق نتكلم، ولذلك سنستمع إلى المقطع الموالي. رولان بارت يتكلم عام 1973 عن كتابه Le plaisir du texte.
3: Théorique, c'est l'opposition entre la plaisir et le plaisir et la jouissance.
4: Quelle différence faites-vous entre ces deux termes?
3: Oui, enfin, disons que je ne veux pas faire un, je ne veux pas faire un sort définitif à cette distinction qui est subtile, et surtout, je ne voudrais pas qu'elle permette de dresser un palmarès rigide entre des œuvres ou des textes de plaisir et des textes de jouissance. Mais disons en gros que ce qui est du côté du plaisir, ce sont les textes qui en quelque sorte apportent au lecteur une sorte d'euphorie, de confort. Le confort dans le renforce son moi en quelque sorte, et c'est pourquoi le plaisir est tout à fait compatible avec la culture. Il y a un plaisir de la culture incontestablement, tandis que la jouissance évidemment c'est quelque chose de beaucoup plus radical, de beaucoup plus absolu, qui ébranle le sujet qui est en train de le lire, qui le divise, qui le pluralise, qui le dépersonnalise. C'est donc une expérience malgré tout de type très différent et qui va très souvent contre précisément la culture. N'est-ce pas? En ce sens que les textes de jouissance, qui d'ailleurs sont à mon sens très rares et évidemment variables selon les sujets, sont des textes qui ont un peu la valeur d'expérience limite, d'expérience marginale.
4: En vous entendant parler de critique littéraire et de littérature, on s'aperçoit que vous employez des termes qui relèvent du langage de l'érotisme. On pourrait s'en étonner. Comment le justifiez-vous ?
3: Écoutez, justement, je crois au contraire que si j'avais une sorte de précaution à prendre, ça serait de ne pas employer le mot érotisme, non pas du tout, par moralisme, mais au contraire parce que c'est un mot qui est maintenant devenu extrêmement galvaudé et qu'il n'y a pas grande originalité à parler d'érotisme. Mais à vrai dire, si j'emploie le mot d'érotisme, si je postule un érotisme de la lecture, c'est parce que j'entends érotisme dans un sens très précis que je tire évidemment du contexte analytique. L'érotisme, c'est, disons, l'investissement amoureux dans un objet quel qu'il soit, n'est-ce pas, et qui n'est pas forcément, bien entendu, une figure humaine. Enfin, il y a des tas de substituts, il y a de nombreux substituts érotiques à la figure humaine, et en particulier, le texte est en un, on peut investir dans un texte d'une façon amoureuse, et c'est à ce titre-là qu'on peut dire que le texte, effectivement, est en général un objet fétiche, à supposer que nous ayons un rapport érotique avec lui, bien entendu.
1: مرحبا بالسادة المستمعين. كنا نستمع إلى رولان بارت صاحب فكرة le plaisir du texte و ليس صاحب الفكرة فقط وإنما هو صاحب ترويج هذا المصطلح الذي بات مستخدما تقريبا في النقد وفي جميع أنحاء العالم. يقول لكي أترجم للسادة المستمعين: لا أريد أن أضع قدرا نهائيا للتمييز الدقيق. هو سئل عن الفرق بين le plaisir et
0: la
1: jouissance, نعم, عن الرغبة وعن الاستمتاع. يقول: لا أريد أن أضع قدرا صارما نهائيا للتمييز بين هذين المفهومين، ولا أريد أن أضع قائمة صارمة فيها نصوص الرغبة وأخرى نصوص للاستمتاع، لكن لنقل عموما أن ما يبوب في جهة الرغبة يعني le plaisir من هي النصوص التي تجلب إلى القارئ ضربا من الأفوري، بمعنى ضرب من النشوة المفرطة ومن الجذل كما إذا أردنا أن نبحث عن العبارة القديمة، وتقوي ذاته، ولذلك تكون الرغبة متناسقة متناغمة مع الثقافة، ولذلك سمينا هذه الحلقة الرغبة والثقافة. أما الاستمتاع فهو شيء أكثر جذرية، وهو يزعزع الشخص الذي يكون بصدد القراءة ويقسمه ويعدده وينزع طبعه الشخصي. ما رأيك في هذا؟
0: الفكرة الأساسية فيما يسميه رولان بارت بالـ plaisir de texte هي تجربة حسية، هي التقاء نص بجسد، وأكيد أقول أنها تجربة ذوقية لأنك النص يذاق ويسمع ويلمس ويستعاد في الذاكرة. ونحن نستحضر لمادلين دو بروست حيث ينطلق عالم كامل من رائحة أو من موسيقى. هذه لذة النص، هي لذة مألوفة، لذة مريحة تستحضرها الذاكرة من خلال ذكريات في الروائح في الأصوات. هي تجربة تمنح للقارئ متعة منسجمة بين الحسي واللغوي. أما la jouissance du texte وهذا لو جيني دو رولان بارت، هي ما يفوق متعة النص، هي ما يفوق لذة النص، هي نشوة كبرى، هي حالة من الافتتان والاختلال، اختلال الموازين. رولان بارت يستعمل كلمة سكوي، تزعزع طمأنينة القارئ، تزعزع عاداته القرائية، تراديشن دو ليكتور. هي ليست استهلاك للجمال، هي تجربة اهتزاز، هي رعشة، حالة من الفوري يسميها، أكيد أقول بمفهوم صوفي، هي ترانس، حالة من النشوة الروحية. واسمح لي بأن أستعمل لفظ عنيف، يمكن في رمزية عنيفة، هو نص شبقي يخدش طمأنينة القارئ، يخدش أمانه ويخدش عادته، يدخله في حالة من الشك في عاداته، في أفكاره. وهذا النص الذي نبحث عنه، ليست تلك اللذة الرقيقة، ليست تلك الرعشة الخفيفة.
1: نعم، أنا طبعا قرأت ما كتب عن هذا طبعا من هنا وهناك في ذلك الوقت، حينما صدر النص قال هناك حوار ورأي لكاتب يقول من الواضح أن بارت لا يجيب عن سؤال في أي شروط يمنح النص المتعة، يعني متى يمنح النص ما متعته، ولا عن سؤال ما طبيعة المتعة التي يمكن أن يمنحها النص. هل هذه أسئلة؟ لكن يقول فذلك سيكون بسيطا أكثر من اللازم. هو يعتقد أن سؤالين هذين السؤالين لم يسألهما رولان بارت لأنهما بسيطان. يقول والحال أن هذا ليس كتابا بسيطا، يعتمد بارت فيه على شذرات قصيرة جدا، طبيعة النص أنه شذرات يعني كأنها ليس نصا مسترسلا. هذا يذكر بكتابة فيتغنشتاين الذي أحيانا يكتب سطر وأحيانا يكتب فقرة ويرقمها. هذه الطريقة من الكتابة لماذا اختارها؟ هو لا يكتب كأنما لا يكتب كتابة مسترسلة، لماذا اختار ذلك؟
0: هو الحديث عن طبيعة اللذة هو سؤال مشروع وتساءلت فيه كثيرا. ليست هناك لذة، هناك لذات، وليست هناك متعة، هناك متعة. وبما أنها تجربة فردية يعيشها الفرد بصفة فردية فهي تختلف من قارئ إلى آخر. في الجانب الشرقي العربي وجدنا مرادف لما يسميه رولان بارت بلذة النص. العرب يتحدثون عن نص الإمتاع والمؤانسة، يتحدثون عن مفهوم غير قابل للترجمة، الطرب. هذه لذة، لذة النص.
1: ولكن التوحيد في الإمتاع والمؤانسة لم يمتع ربما آنسة، لأنه يعني يحدثنا عن مسامرات بينه وبين الوزير، وربما هو كان يمتع الوزير بهذه المسامرات، لكن هل أمتعنا نحن باعتبارنا قراء؟ أنا لا أعتقد أن قرأت الإمتاع والمؤانسة وجدت أنه يمتع ويريد أن طبعا ككل مثقف في عصره، لكن ربما الإمتاع في ذلك الوقت لغوي لأنه ينقل اليوم إلى غير ذلك، لكن أو ينقل الأخبار وينقل أحيانا المناظرات التي تقع في ذلك الوقت كالمناظرة بين السرافي ومتى بن يونس في العلاقة بين النحو والمنطق. أنا تمتعني هذه المناظرة بحكم الاختصاص، ولكن المتعة المجانية التي تأتيك معناها كما يقول العرب القدامى سهوا ورهوا، يعني أنت تأتيك دائما، ليست هذه موجودة.
0: لا أنوي أن أستمتع بنص، النص يفرض نفسه، معناتها لذة ستكون من منطلق التلقي.
1: نعم، نقرأ مقطع ربما من مقاطع كتاب رولان بارت هذا.
0: Le plaisir du texte, tel le stimulateur de Bacon, il peut dire ne jamais s'excuser. Ne jamais s'expliquer. Il ne nie jamais rien. Je détournerai mon regard. Ce serait désormais ma seule négation.
1: ما العلاقة بين رغبة وفي هذا السياق أنك حينما تكتب لا تطلب اعتذار ولا تطلب أن تفسر. يعني الرغبة هنا ربما أو المتعة هو أنك تكتب دون أن تفكر في أن تشرح على الأقل الآخر ما كتبت. هل هذا يعني أن الإمتاع لا يكون في ذلك تلك النصوص التي تقبل الشرح، في تلك النصوص التي تقبل التعقيد، إنما عليك أن تنشئ من ذاتك ولست مطالبا بأن تشرح لقارئ؟ وهذا مشكل في التلقي، لأنك حينما تكتب لقارئ أنت تسعى باعتبار كتابتك ضربا من التواصل إلى أن يفهمك. هنا يقول لك لست مطالبا في عالم المتعة والرغبة هذا أن تشرح شيء.
0: أقول مرة أخرى أنها تجربة فردية، قد تعيش لذة في نص ما يسميه أمبرتو إيكو بالأوفر أوفيرت، النص المفتوح، وتصبح القراءة الأثر المفتوح، تصبح القراءة عملية تشاركية، ويقوم القارئ بتفكيك ما لا يقوله الكاتب. في نص آخر مثلا في النص الصوفي لذة الكتابة هي في التخفي والمواربة.
1: يعني أنك تخفي ويسعى القارئ إلى أن يهتك الأسرار
0: يعني أن يكتسب مفاتيح الدخول إلى النص. في ألف ليلة وليلة مثلا اللذة في السرد في تأجيل الموت، اللذة في نص ألف ليلة وليلة ليست لذة الحدث بل لذة الاسترسال في التشعب في التعليق في الوعد بما سيأتي في التشويق. هناك لذة ينتظر ماذا سيقال، أن تسكت شهرزاد عن الكلام المباح فهي تعطي للقارئ الرغبة في الليلة التالية تشوقه لما سيأتي للوعد المنتظر.
1: نعم.
0: لذة لذات.
1: هذا مقطع في حديث عما كنا نتكلم عنه وتكلم عنه إرلان بارت عن الفرق بين بليزير اي جويسانس. كلامه في المقطع أوضح من الكلام الذي ستقرأينه.
0: Plaisir et jouissance. Terminologiquement, cela vacille encore. J'achoppe, j'embrouille. De toute manière, il y aura toujours une marge d'indécision. La distinction ne sera pas source de classement sûr. Le paradigme grincera. Le sens sera précaire, révocable, réversible. Le discours sera incomplet.
1: طبعاً أنت تفهمين ما قيل، ولكن هذا ليس متاحاً لقارئ. ربما مشكلة هناك عبارات. هل شرحتي ما قاله؟
0: في الحديث
1: شرحتي، لا ترجمت. أنا أقول أشرح نشرح لك الحرية في الزيادة والنقصان والتلخيص وطبعاً والتوسع.
0: في اللغوياً plaisir وجويسانس، ويمكن أن نضيف إليها plaisir وديزير، كلها كلمات تتقارب في هذا معناتها الشان ليكسيكال الذي يستعمله بارت للحديث.
1: حينما يقول فرنسي يستعمل كلمة بليزير، هل يعني درجة أقل أو أكثر من جويسانس؟ أو حالة أقل أو أكثر من الثانية؟ وما ميزة، يعني لو طلبنا من شخص عاش التجربتين أن يشرح لنا، ولا شك أننا عشنا معا كبشر هذه التجارب، هل ماذا نقول فيهما بالفرنسية
0: في علاقة بالنص؟
1: خلينا من النص وبعدين سنسقطها. في الحياة العامة، في مشهد عام، متى يشعر الإنسان بما يسمى بليزير؟
0: البليزير في مستوى أول هو نوع من اللذة اللطيفة، ويمكن أن تكون لذة مألوفة
1: عادية.
0: والبليزير يصبح بلوريال معناتها.
1: مثلا
0: قد تجد متعة في شرب قهوة وقراءة كتاب، وهي متعة لطيفة مألوفة
1: ومشتركة،
0: وقد تتكرر كل يوم وتتكرر في اليوم مرات.
1: لنأخذ شرب قهوة عادية الذي يشعر بها الإنسان بهذه الرغبة العادية أو هذه اللذة العادية، لكن كل الناس تشرب قهوة يوميا، هل كل شارب قهوة يختار أن يشعر بهذا، أم أن الشعور بهذا يكون ناجما عن إرادة ما قبلية؟ ولكن هل هذه الإرادة ما قبلية ينبغي أن تكون فيها شروط الحرمان مثلا حتى نصل إليه؟
0: نظن أن الشعور باللذة لا يمكن أن يكون مبرمج أو خاضع لقاعدة مقبلية أو نية أنوي اليوم أن أتمتع بقهوة. نظن هي تجربة تفرض نفسها عليك معناتها، حتى لو تكررت في اليوم عديد المرات ففي كل المرة هي لذة متكررة. والفرنسي يقول أو بليزير دو تو فوار، حتى لقائك في اليوم عديد المرات في حديثك هي متعة متكررة. ليست قرار، المتعة ليست قرار، ليست برنامج،
1: هي الشيء يأتي كما يشاء. وبالنسبة حتى يفهم السادة الفرق بين جويسانس،
0: لا جويسانس مفهوم المتعة هي المتعة ما بعد المتعة، هي
1: درجة أخرى،
0: هي درجة أخرى من التمتع. هي تجربة أظن أنها تخضع للمفاجأة، للتشويق، لانتظار ما سيأتي، لوعد قد يتحقق، لالتقاء قد يكون أو لا يكون، متعة الانتظار، متعة التأمل.
1: طبعا نحن دائما نريد أن نفسر الرسالة. مثال، مثال من وضعية ربما يمكن أن نفهم منها هذا من اليومي أو من غير اليومي، من العادي أو غير العادي، إلى هذه الدرجة أننا لا نستطيع أن نجد هذه التجربة المتاحة، أو هل من الصعب الحديث عنها؟
0: لا، أنا ليست متاحة يوميا، ليست من التجارب المتاحة يوميا، وأسر أن أربطها.
1: وأنت قرأت الأدب الفرنسي، لا شك أنك تستطيعين استحضار مقطع روائي فيه هذا المقطع، هذه الحالة.
0: أنا سي توفيق أريد أن كيفاش يقولون confession intime، هذه من التجارب الحميمة في التلقي. أشعر بلذة في تفسير وقراءة وتدريس النص الفرنسي، ولكن هوايا شرقي، حالة لجويسانس لا أصلها إلا في نص عربي.
1: لا، أنا سألت فقط يعني مثلا في وضعية شخصية، مثلا في لروجي لنوار ستاندال، هل شخصية من الشخصيات تصل إلى ما يسمى جويسانس مثلا متى؟ هل في مدام بوفاري شخصية من الشخصيات وصلت للتقريب؟ طبعا نحن نشرح الحالة وبعد ذلك سنتحدث عن أثر النص العربي وهواك الشرقي، لدينا نصوص سنتحدث فيها. نعم،
0: لو نأخذ مثال مدام بوفاري.
1: نعم،
0: هي قارئة لكتب القرون الوسيطة في الأدب، وكانت امرأة تتلذذ بقراءة هذه النصوص، وحتى أنها تتخيل أنها تعيش في هذه القرون الوسطى.
1: هل الخيال تخيل وأنت تقرأ نص فيه وضعية معينة وأنت تتخيلها، هل تخيلك وعيشك تلك الوضعية كأنها مقطع سينمائي أمامك داخل في باب جويسانس؟
0: بالطبع، هي الخيال، يستدعى الخيال في هذه النصوص لكي يملأ فراغات يتركها النص عمدا أو بطريقة غير مباشرة. أنك تتخيل النص، أن تعيش النص، هي تجربة مخالفة جدا أن تبقى في القشور، على سيرفاس دان تكست، ما يسميه ابن عربي بالخيال الخلاق، ونحن نتحدث عن la création imaginale، هذا التخيل في معاشرة النص، هي ديمونسيون أساسية في الدخول إلى النص. يمكن أن تقرأ آلاف النصوص، ويمكن أن نقرأ أنا وأنت نفس النص ولا نعيشه بنفس الطريقة.
1: وهو كذلك، ما دام هواكي شرقيا سوف نستمع إلى هذا المقطع، وفيه جمع بين نصين، واحد للنابغة الذبياني ويسمونها قصيدة المتجردة، والثاني لأبي نواس وهو قصيدة المغتسلة. نستمع.
5: نظرت بمقلة شاد متربب أحواء حمل المقلتين مقلدي، والنظم في سلك يزين نحرها ذهب توقد كالشهاب الموقد، صفراء كالسيرة أكمل خلقها كالغصن في غلوائه المتأود، والبطن ذو عكن لطيف طيب، والإتب تنفجه بثدي مقعد، محطوطة المتنين غير مفاضة، ري الروادف بضة المتجرد، قامت تراءى بين سجف كلة كالشمس يوم طلوعها بالأسعد، أو درة صدفية غواصها بهج متى يرها يهل ويسجد، أو دمية من مرمر مرفوعة بنيت بآجر يشاد وقرمد، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، بمخطب رخص كأن بنانه عنم على أغصانه لم يعقد، نظرت إليك بحاجة لم تقضها، نظر السقيم إلى وجوه العود، تجلو بقادمتي حمامة أيكة بردا أسف لثاته بالإثمد، كالأقحوال غداة غب سمائه جفت أعاليه وأسفله ندي.
6: نضت عنها القميص لصب ماء، فورد وجهها فرط الحياء، وقابلت النسيم وقد تعرت بمعتدل أرق من الهواء، ومدت راحة كالماء منها إلى ماء معد في إناء. فلما أنقضت وطرا وهمت على عجل إلى أخذ الرداء، رأت شخص الرقيب على التدامي، فأسبلت الظلام على الضياء. فغاب الصبح منها تحت ليل، وظل الماء يقطر فوق ماء، فسبحان الإله وقد براها كأحسن ما يكون من النساء. طفلة خود رداح هام قلبي بهواها، قدها أحسن قد، فاسألوا من قد رآها، ما براها الله إلا فتنة حين براها. تنثر الدر إذا غنت علينا شفتاها، وأرى للعود زهوا حين تحويه يداها.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى المغتسلة لأبي نواس، وقبلها المتجردة للنابغة الذبياني. والمتجردة في تاريخ يقال إنها اسم لزوجة النعمان بن المنذر، بعض الدارسين يقولون إن المتجردة هي المرأة التي وصفت هنا متجردة من ثيابها. المقطع يبدأ بتقليد جاهلي: أمن آل مية رائح أو مغتدي، عجلان ذا زاد وغير مزودي، أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي. حان أفد بمعنى حان. زعم البوارح أن رحلتنا غدا، وبذاك خبرنا الغداف أي الغراب الأسود لا مرحبا بغد ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبة في غدي. هذا مقطع لا حديث فيه إلا عن العواطف والمشاعر، ولكن بعد ذلك نأتي إلى هذا المقطع الذي فيه حديث عن المتجردة. قول: نظرت بمقلة شاد متربب. شاد هو الظبي الصغير، يصف العينين. أحوى أحم، أحوى بمعنى شديد السواد، أحم المقلتين مقلدي واسع العينين. والنظم أي القلادة في سلك يزين نحرها، ذهب توقد كالشهاب الموقد. إلى أن يصل إلى الحديث عن البطن. يقول: بطن ذو عكن لطيف طيه. حديث عن ثنيات لطيفة في البطن. هنا الحقيقة، وسنتكلم عن المغتسلة، هل تصوير المرأة بهذا الشكل العاري هو يدخل في باب حوافز جعل القارئ ذا رغبة؟ يعني هل الرغبة الجسدية مدخل إلى رغبة في القراءة في متابعة المشهد؟ هذا سؤال يمكن أن يطرح. طبعا
0: طبعا يطرح إلى اليوم في الـ في في عند نشر أي كتاب،
1: وفي السينما،
0: وفي السينما
1: وفي الإشهار،
0: بالضبط
1: اللعب على الجسد لكي لدفعك إلى الشعور بالمتعة، لدفعك إلى المشاهدة، لدفعك إلى الاستهلاك، وهنا لدفعك إلى القراءة.
0: إلى القراءة بالضبط. هو الاشتغال على الجسد وجسد المرأة بصفة خاصة كما قلت لدفع الاستهلاك، استهلاك أي برودوي أو استهلاك النص. يمكن أن يكون من مراغبات القراءة في القديم وفي الحديث نص ما يسمى بالتكست إيغوتيك، ولا هذه المقتطفات التي تركز على الجسد عامة، قد تكون مفتاح من مفاتيح الولوج إلى نص وشعور بلذة عند قراءته، أو محفز من محفزات التعامل
1: في الأدب القديم. طبعا دائما من يصف عين رجل والجسد جسد امرأة.
0: امرأة.
1: هل في الأداب الأوروبية يوجد العكس؟
0: في الآداب الأوروبية هي امتداد أولا لكل ما هو الرسم اللي هو مش موجود معناها في الجانب الشرقي. الاحتفاء احتفاء كبير بالجسد الأنثوي في سواء في الفخاسك ولا في اللوحات ولا في الكتب الحديثة. هناك حديث عن الجسد الذكوري أو ما يسميه النص الحديث يشبهونه بأنديو غريك بإله يوناني، والحديث عن تفاصيل إيغوتيك موجود في النص الحديث لأن الرؤية والقراءة.
1: ولكن في هذه القصيدة قصيدة هناك حديث عن تمثال يقول أو دمية من مرمر مرفوعة، هذا موجود يعني هو يصفها وكأن جسده يشبه الدمية. تحدثتني أنك ترجمت قصيدة المغتسلة، هذه القصيدة لأبي نواس: نضت عنها القميص لصب ماء فورد وجهها فرط الحياء، وقابلت النسيمة وقد تعرت بمعتدل أرق من الهواء، ومدت راحة كالماء منها إلى ماء معد في إناء. ما مناسبة ترجمة هذه القصيدة؟
0: الترجمة كانت في إطار الدكتوراه، في إطار الأطروحة، واشتغلت عن مفهوم نحبه نحكي عليه دائما هو التجارب الحدية. والتجارب الحدية لاحظت أنها موجودة في التجارب الروحية، التجربة الصوفية معناتها، والتجارب الشعرية. وبدأت حتى بتجربة التجربة الحدية في الشعر في اللغة، والتجربة الحدية في العيش والمناخ من شعراء الجاهلية، شعراء الصعاليك، حتى للتجربة الجسدية ليغوتيك. هي تجربة في تماس مع الحد الأخلاقي، الحد الديني.
1: نعم. فلما أنقذت وطرا وهمت على عجل إلى أخذ الرداء، هي مغتسلة طبعا، رأت شخص الرقيب على التداني فأسبلت الظلام على الضياء. هل تجدين صعوبة في ترجمة هذه السورة؟ أسبلت الظلام أي معناها أزدلت شعرها، ذاك هو الظلام، على الضياء على جسدها المنير. هل وجدت صعوبة في ترجمة هذه السورة؟
0: الترجمة هي من أصعب التمارين التي في الشعر، في الشعر وفي متخيل الإيماجينير. المتخيل الغربي ليس هو المتخيل الشرقي. عندما يتحدث جيلبير دوران على الثلج والبياض هي صورة لا يمكن ترجمتها في مناخ عربي صحراوي قاسي، والعكس صحيح. أن تجد الكلمات هذه صورة الشعر وإسدال الشعر صورة موجودة يعني في الأدب الكوني الإنساني. بودلير يتحدث يقول أنيميسفير دون زون شوفولور، عالم في شعرها، صورة موجودة لكن لكي تقولها بنفس الروح بنفس الصور عند متلقي آخر هناك تكمن صعوبة الترجمة.
1: كل الشكر لك. أنا بمناسبة الحديث عن المغتسلة وجدت أن عدنان الشويش غنى هذه القصيدة، أشكرك.
0: الشكر موصول سي توفيق، شكرا مرة أخرى.
1: وأترك السادة المستمعين مع هذه القصيدة، قصيدة أبي نواس بصوت عدنان الشويش. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيبي.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
3: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: قال قطر الندى وقد استيقظ من نومه وأقبل على يومه: والله ما نبهني من سباتي وقطع علي أحلامي إلا صوت ناداني فلبيت ودعاني فقمت. وللأصوات سحر وفتنة، ولها أيضا

بل إن الحياة والوجود دون صوت لا يستقيمان ولا يكونان. لذلك قال الشاعر العربي القديم: ولكن لا حياة لمن تنادي. فقد توقع صوت المنادى وجوابه، فلم يبلغه صوت ولم يرد عليه جواب، فرأى في غياب الصوت موتا وغيابا للوجود.

0: قطر الندى.
1: إن للصوت مصادر كثيرة كثيرة متعددة بتعدد الكائنات متنوعة بتنوع الموجودات، فللإنسان أصواته، وللحيوان أصواته أيضا، وللطبيعة وسائر الأشياء أصواتها كذلك. تتشكل من ذلك كله سيمفونية الحياة، وينتظم إيقاعها وتنساب أغانيها، تلك التي سمى بها أبو القاسم الشابي قصائده وأشعاره، ومنها قوله: إن هذه الحياة قيثارة الله، وأهل الحياة مثل اللحون، نغم يستبي المشاعر كالسحر، وصوت يخل بالتلحين، والليالي مغاور تلحد اللحن وتقضي على الصدى المسكيني.

يكون الصوت عند الإنسان على أنواع وأصناف كما قدمنا، فهو لين رقيق أو حاد أو غليظ أو أجش. وقد يكون الصوت أيضا خافتا ضعيفا أو صارخا مدويا أو على غير ذلك من الصفات بحسب طبيعة الخلقة أو الحالة النفسية والشعورية التي يكون عليها الإنسان. فصوت العاشق السعيد يهمس في أذن حبيبته بما يهمس به العشاق عادة، لا يكون إلا صوتا ناعما لطيفا رقيقا. وصوت من أحدق به الخطر وحدق من كل حدب وصوب لا يكون إلا صراخا وصياحا. وصوت الجماعة من الناس في سوق أو حفل لا يكون إلا جلبة وضوضاء. فكيفما نكن تكن أصواتنا، وما البكاء والنشيج إلا صوت ألمنا وحزننا، وما الغناء إلا صوت فرحتنا وبهجتنا.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: من الأصوات ما يكون متميزاً بصفائه وامتداده وقوته، أو بلينه وقدرته على التلوين والتزيين والتنقل اليسير بين طبقات الصوت، وكل ذلك موهبة ربانية يمنحها المولى عز وجل لبعض خلقه من المغنين والمنشدين الذين يأسرون الناس بأصواتهم إذا غنوا أو أنشدوا، ويسحرونهم بها سحرا لا مزيد عليه، وكل ذلك من أثر الصوت وفعله في النفوس.

يمثل صوت المرأة في مختلف الثقافات عنصراً من عناصر جمالها ووجهاً من وجوه بهائها وحسنها. وما أكثر ما تحدث الشعراء العرب قديماً وحديثاً عن صوت المرأة، وما أكثر ما تغنوا به وتفننوا في وصف سحره وفتنته وعميق تأثيره. ومن ذلك قول كعب بن زهير في سعاد: وفي صوت سعاد وكان أغن، أي يمتاز بغنة تزيد في رونقه وجماله. يقول كعب: وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحولُ.

أما ابن الرومي فقد قال في حديث صاحبته وأنسها وحسن كلامها ورقة صوتها: وحديثها السحر الحلال، لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل، وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجزي.

0: قطر الندى.
1: لصوت المرأة في الجمالية العربية شأن وأي شأن، وفي خبر بشار بن برد خير مثال للصوت حين يكون سبباً للحب بل للعشق والهيام. كان بشار أعمى لا يبصر، ومع ذلك سمع صوت امرأة فأسره فكلف بها، فقال فيها شعراً كثيراً منه ذلك البيت المشهور: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحياناً.

ما سمع شاعر صوت من يحب أو من يتخيل أنه يحب إلا جمح به الشعر جموحا، فأوحى له من المعاني وجلى له من الصور ما لا عهد للناس به. وذاك هو فضل الشاعر، وتلك هي مزية الفن والإبداع عموما. إننا لنلمس ذلك مثلا في قول بدر شاكر السياب، إذ يتعجب من رخامة صوت امرأة ويستغيث من شدة تأثيره في نفسه. وكم كان بدر عاشقا للنساء، كلفا بهن والهان متيما. يقول السياب: يا صوتها الطرب الحنونا، ولا أرى أني سمعت أرق منه وأرخما.

أما الشابي فقد مزج صوت المرأة بالموسيقى، فقال في قصيدته الشهيرة صلوات في هيكل الحب: خطوات سكرانة بالأناشيد، وصوت كرجع ناي بعيدي.

وأما الشاعر السعودي غازي القصيبي فقد بلغه صوت امرأة فهزه هزا ونفذ إلى أعماق كيانه ومسه مسا، فقال معجبا بالصوت مأخوذا به مستجيرا بصاحبته يلتمس منها الرحمة: رحماك هذا الصوت أهزوجة ما خطرت يوما ببال الشفاه، ولا وعت أذن كترتيلها ولا رواها بلبل في غناه. ومن روائع الشعر العربي الحديث في صوت المرأة تلك القصيدة المشهورة التي كتبها الشاعر السوداني محمد يوسف موسي في المذيعة السودانية ليلى المغربي، وكانت ذات صوت ساحر آسر وكانت محبوبة من الجميع، وسرعان ما تحولت القصيدة إلى أغنية غناها المطرب السوداني سيد خليفة، ومنها قول الشاعر: يا صوتها لما سرى عبر الأثير معطرا مثل الحرير نعومة ونداوة وتكسرا، مثل الصباح طلاقة رشاقة وتخطرا، يا صوتها يا روعة لحنا طبيعيا سرى ما جلك نار مغردا والناي زاح تحسرا، والعندليب إذا حكى شوقا تدفق أبحرا، ماذا يكون وصوتها صوت السماء من الذرى.

0: قطر الندى.
1: هذا شأن الإنسان وصوته، أما الحيوان فإن للصوت في حياته ونشاطه أهمية بالغة، ولكل حيوان عند العرب صوت مخصوص. فالأسد متى أطلق صوته فذاك زئير، وصوت الثعلب ذباح، وصوت الذئب عواء، وصوت الخيل صهيل، وصوت الحمار نهيق، وصوت البومة والغراب نعيق، وصوت الديك صياح، وصوت الدجاجة نقنقة، وصوت الجمل رغاء، وصوت العجل والبقرة خوار، وصوت القط مواء، وصوت الكلب نباح، وصوت الماعز ثغاء، وصوت العندليب عندلة، وصوت العصفور زقزقة. إن معجم أصوات الحيوان في العربية طويل مديد، وقد يطلق على صوت الحيوان الواحد أكثر من اسم، ولا شك في أن جميع اللغات تشترك في هذه الخاصية. فالإنسان حيثما كان قد سعى منذ بدء الخليقة إلى تسمية ما يرى ويسمع في عالمه ودنياه.

0: قطر الندى.
1: إن للجماد هو أيضاً أصواتاً تميزه، سواء تعلق الأمر بالطبيعة وعناصرها أو بالمواد والأشياء. إنها أصوات لها خصائصها ولها دلالاتها ولها في بعض الأحيان رمزيتها وقداستها. التقطها الإنسان فسعى إلى الإحاطة بها وأطلق عليها ما أطلق من الأسماء مما لا تخلو منه لغة مثل ما ذكرنا.

إن معجم أصوات الطبيعة والجماد في العربية غزير المادة هو أيضاً وافر المفردات، وفي ذلك ما فيه من الدلالة التي يعرفها أهل الاختصاص في مجال المعجمية. فصوت الرعد قصف، وصوت الصدى رجع، وصوت الماء خرير، وصوت الورق حفيف، وصوت الباب صرير، وصوت السهم حفيف، وصوت الرحى جعجعة، وصوت البحر هدير، وصوت المرجل أزيز، وصوت الغصن رفيف، وصوت السيف قعقعة أو صليل، وصوت الريح صفير، وصوت القلم صرير، وما إلى ذلك من الأسماء التي هي بمثابة الصورة الصوتية للصوت المنبعث من هذا الجماد أو ذاك.

0: قطر الندى.
1: ليس الصوت في اللغة العربية ظاهرة مادية فحسب، بل قد تستعمل الكلمة استعمالا مجازيا، فنتحدث عندئذ عن صوت الحق أو عن صوت الباطل بحسب الحال والمقام، وقد نتحدث عن صوت الضمير ونعني ذلك الوازع الداخلي الذي يتحرك فينا فينبهنا إلى واجب لا بد من القيام به أو إلى مسؤولية يتعين النهوض بها. وقد يتلبس الصوت بالسياسة فيصبح حاسما في الفوز أو الإخفاق متى حصل تصويت وانتخاب. وقد نتحدث مجازا أيضا عن صوت المستضعفين وعن صوت الشعب حين يعلو ويثور، من قبيل ما أشار إليه الشاب كذلك في قوله: يقولون صوت المستذلين خافت، وسمع طغاة الأرض أطرش أضخم، وفي صيحة الشعب المسخر زعزع، تخر لها شم العروش وتهدم.

بين الحقيقة والمجاز قد يتشكل مجال لا مرئي هو أدخل في الخفاء والغياب، لكن الأصوات فيه قد تنبعث في شكل هواتف تهتف للإنسان وتكلمه وتلقي إليه ما تلقي من حديث مما هو معروف متداول في الأساطير والخرافات.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: قال قطر الندى: هذا بعض حديث الأصوات، أما ذاك الصوت الذي بلغني في منامي فقطع علي أحلامي، فلعله من صوت الضمير دعاني إلى النهوض حتى أقوم بواجبي وأسيل على الكائنات في الفجر.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري

وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.

صباح الصباح معنا صباح الصباح فتح يا علي. أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة.
1: غني الصباح جديد، غني غني غني.
0: أغاني الحياة.
2: غني غني غني غني غني غني.
3: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.

0: السادسة صباحا واثني عشر دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 الموافق لعشرين ربيع الأول 1448 هجري. لقانا ينطلق الآن، تواصل إلى حدود التاسعة صباحا. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة تونس الثقافية في هذا الصباح الجديد. كالعادة مجموعة من الفقرات، القارة والاستضافات الثقافية المتنوعة تؤثث اللقاء على امتداد 3 ساعات من البث المباشر، بالإضافة إلى المروحات الغنائية التونسية والعربية. مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، الناس اللي قاموا بكري، وأكيد رجعنا لنظام الحصتين. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام بطريق السلامة للجميع، وإن شاء الله تقضي معنا أمتع وأحلى الأوقات. هذه تحيات أنيس الحميدي في الهندسة التقنية، وفاطمة الرزقي من أمام المصطح.
1: إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد، سلام طيب أرج بهيج على المختار سيدنا محمد.

خاتم للأنبياء، حاملا نور الهدى، عزه رب عظيم، بايعته الأتقياء.

0: السادسة صباحا و41 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. سعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة تونس الثقافية في هذا الصباح الجديد، صباح الأربعاء 2 سبتمبر 2026، الموافق ل20 ربيع الأول 1448 هجري. اللقاء انطلق منذ السادسة صباحا ويتواصل إلى حدود التاسعة صباحا، وكالعادة مجموعة من الفقرات والاستضافات في هذا اللقاء، هذا بالإضافة إلى المروحات الغنائية التونسية والعربية. بعد قليل سيدة كل الأوقات فيروز في وصلة غنائية صباحية، فقط نعطيكم فكرة على أهم ما لدينا اليوم في برنامج أغاني الحياة. فيروز ثم أحوال، ثم المكتبة الثقافية، أحوال الطقس، الأجندة الثقافية، وجولة في أهم الأخبار والمواعيد الثقافية في ربوع الخضراء مع سليم السبيعي، ثم استضافة مؤسسة نادي الأصمعي سهام العكرمي، وأيضا تقديم تظاهرة بسمة قلم مع منيرة بالحاج علي. تقريبا هو يعني نشاط نادي الأصمعي وبسمة قلم، هو يعني تقريبا نفس المشرفين على البرنامج النادي والبصمة. ثم ضيف الصباح اليوم مش يكون المسرحي كامل زهيو، مش يكون حاضر معنا في حدود 8:30 صباحا للحديث عن مسرحية حلم راودني، وهو عمل عرائسي تربوي موجه للأطفال. أهم تفاصيل العمل والأهداف من هذا العمل مش نعرفوهم أكثر مع ضيفنا في الأستوديو. هذه أهم الفقرات والاستضافات اليوم في برنامج أغاني الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نخليكم مع سيدة كل الأوقات في وصلة غنائية صباحية. بعدك حبيبي،
1: بعدك حبيبي، في حضرة سيدة الصباح.

تحكي شوي وتقربي

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم، كتابنا اليوم بعنوان المخزن وضريبة والاستعمار، ضريبة الترتيب 1880-1915، وهو من تأليف الطيب بياض الباحث المغربي في التاريخ المعاصر، وقد صدر في 334 صفحة عن أفريقيا الشرق بالدار البيضاء سنة 2011. واحتوى هذا الكتاب أربعة أبواب، تمحور أولها حول البادية المغربية والبنية الاقتصادية والاجتماعية لمغرب ما قبل الاستعمار، وقد درسها المؤلف كاقتصاد معاشي بدون طبقة مزارعين، كاشفا ملامح أزمة المعاش وعوائق التحول للبادية المغربية، كما بين مثبطات ظهور برجوازية وطنية تحديثية. وهنا تطرق إلى آثار الأزمة النقدية وما أسماها التحديث المعاق بالنسبة إلى التجار المغاربة. وفي نفس السياق اهتم الكاتب بالتنظيم القبلي بالبادية كعائق للتنمية. أما الباب الثاني من الكتاب فقد خصصه الطيب بياض للمخزن ورهاناته، بدءا بمفهوم المخزن وخصوصياته ووظائفه كحكم ودوره في إعادة توزيع الثروة. وأقر الكاتب تعريف ميشو بيلير للمخزن في الموسوعة الإسلامية، ليذكر بأن المخزن تخلص تدريجيا من دلالته الأولى المالية التي تعود إلى العهد الأغلبي في إفريقيا لصالح المعنى الإداري، خصوصا مع المرابطين والموحدين والمرينين في المغرب، وتأكد ذلك مع الدولتين السعودية والعلوية، يشمل كل الجهاز الإداري الذي يعيش من خزينة أموال الدولة. كما درس المؤلف المخزن تاريخيا من خلال ثلاث سلاطين وحاجب وأم السلطان الحسن الأول، وقد كان المخزن خلال عهده في أوج قوته قبل أن تهيمن مؤسسة الحجابة مع بحماد، ثم فترة حكم السلطان عبد العزيز حين تراوح المخزن بين تحمس السلطان وتخاذل الجهاز وفق تعبير الكاتب، وأخيرا عهد السلطان عبد الحفيظ الذي انتقل من التتويج إلى المحاصرة. وتعمق الكاتب أثر ذلك في دراسة شكل العلاقة بين المركز والهامش داخل الجهاز المخزني من خلال الأشراف والصلحاء والأعيان والمراسلة والوفد، وكذلك العلاقة بين المخزن وقواد القبائل وأمنائها وسياق تعيين هؤلاء والتحاقهم بهيئة المخزن، مع تفسير إخفاق الرهان المخزني. ثم قدم المؤلف المخزن كجهاز متحرك في المجال، ولاسيما في إطار ما يعرف بالحركة، التي أكد أنها لم تكن مجرد تحرك مخزني لإجبار القبائل

0: إدارته وماليته واعتماده على اقتصاد الغنيمة والجباية الريعي عوض التحفيز الإنتاجي في علاقته بالقبائل التي كان بعضها يخضع للعبء الضريبي المرهق دون أخرى. ودقق الكاتب في معنى الترتيب كما كان يتصوره ويسعى لتحقيقه السلطان العلوي الحسن الأول ابن محمد الرابع المتأثر بالنزعة التجديدية لمستشاره ووزيره محمد الصفار لإصلاح الأوضاع الجبائية والقانونية في البوادي المغربية، مقابل التشكيك في المرامي الحقيقية لهذا المشروع الاختباري كمحاولة للحفاظ على الوضع القائم، ولذلك فضل المؤلف توصيفه بالترميم عوض الإصلاح، وأظهر محدوديته في ظل محاصرة الأجانب الأوروبيين والمحميين المغاربة خصوصا من اليهود، حيث أشرت الحماية القنصلية لبداية النهاية للسيادة المغربية. ثم درس الكاتب شكل الترتيب والطاقم المشرف عليه ودوره في ضبط القبائل والتحكم في المجال ومحاولة تصحيح العلاقة الجبائية والتسخيرية بين المخزن والقبائل. أما الباب الرابع والأخير في هذا الكتاب فقد خصصه المؤلف لدراسة الترتيب العزيزي نسبة إلى السلطان عبد العزيز ورهان الإصلاح. هنا المقصود إنشاء ضريبة فلاحية جديدة سنة 1901. ألمح الكاتب استنادا لبعض المصادر التاريخية المحلية إلى أنها كانت بإعاز أجنبي حتى وإن فرد السلطان بالمبادرة، بناء اعتبرتها مصادر أخرى مجرد إحياء لقانون 3 مارس 1880. ثم قدم المؤلف قراءة في النص المنظم لضريبة الترتيب مظهرا موقع الترتيب العزيزي بين الطموح والواقع سواء من حيث نتائجه الأولية أو أمام الإجماع السلبي المعارض. وفي هذا السياق أوضح مصلحة فرنسا في إفشاله مع مسؤولية أصحاب فكرة الترتيب أنفسهم في فشله، إذ كان من آثاره وتبعاته عجز مالي وتدهور اقتصادي وتفكك اجتماعي. وختم المؤرخ المغربي طيب بياض كتابه القيم الموسوم بالمخزن والضريبة والاستعمار ضريبة الترتيب 1880-1915 بفصل خاص حول فترة السلطان عبد الحفيظ الذي واجه إرثا ثقيلا عن أسلافه العلويين بالتوازي مع التدخل الفرنسي الاستعماري وإجباره على التنازل عن العرش سنة 1912 وحاول الإجابة عن سؤال إن كان يمثل أفولا أم إشراقة حقيقية لشمس الترتيب وفق تعبيره. قراءة مفيدة للجميع وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
1: مكتبة الثقافية.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: ثمينة صباحاً، السابعة صباحاً وثمانية دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. أسعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، أهلاً بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أغاني الحياة اللي انطلق منذ السادسة صباحاً وتوصل إلى حدود العاشرة صباحاً. أكيد خذيتوا طريق أصدقائنا المستمعين في اتجاه العمل، إن شاء الله أيامكم زينة وإن شاء الله طريق السلامة للناس الكل وين ما كنتم متجهين. ترافقكم السلامة، سيسوا رواحكم في الطريق، وسعوا بالكم، تسمعونا تلقوا عنا الأجواء الأغنية التونسية الأغنية العربية، أيضا تلقوا المشهد الثقافي بكل تجلياته في متابعة لمختلف تلف الأنشطة والمواعيد الثقافية. أهلا بكم أصدقائنا المستمعين، نواصل معكم أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: السابعة صباحاً و 18 دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافياً، وصلوا معكم مستمعين الكرام أغاني الحياة إلى حدود التاسعة صباحاً. نواصلوا مع مختلف الفقرات والاستضافات بعد شوية، نعطوكم فكرة على أحوال الطقس لهذا اليوم، ثم إثر ذلك الأجندة الثقافية وجولة في الأخبار والمواعيد الثقافية، ثم استضافة للأستاذة سهام العكرمي للحديث عن تظاهرة نادي تظاهرة بصمة قلم، وكذلك نادي الأصمعي، مش تكون حاضرة معاهم منيرة بالحاج علي المختصة في التوجيه وكوتش، هي تكون حاضرة دائما في النوادي وتوجه الأطفال المشاركين في مختلف التظاهرات الثقافية، وأيضا هناك تظاهرة ونوادي تظاهرات ثقافية مع العودة المدرسية والنوادي أيضا في المدرسة. ثم ضيفنا أيضا اليوم المسرحي كامل زهيو للحديث عن مسرحية حلم راودني، وهو عمل عرائسي تربوي موجه للأطفال يجمع بين المتعة والمغامرة والرسائل التوعوية والتربوية. أكثر تفاصيل مش تكون مع ضيفنا في حدود 8:30 صباحا. هذه أهم الفقرات والاستضافات اليوم في برنامج أغاني الحياة في ما تبقى من التوقيت للبرنامج. نواصلوا قايد قهوة توا، قيت قهوة للناس اللي قاموا بقصدين ربي للعمل بعد شوية، وإلا اللي وصلوا للعمل بكري ويعملوا قهوتهم ويستمتعوا بالنسمة الصباحية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، مستعملي الطريق سيسروا رواحكم وسعوا بالكم، وإن شاء الله ترافقكم السلامة.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: السابعة صباحاً وسبعة وعشرين دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية مباشرة من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. نعطيكم فكرة على أحوال الطقس لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 في هذا الصباح في أقصى الشمال طقس مغيم جزئياً في بنزرت ودرجات الحرارة تتراوح بين 27 و 37 درجة. في تونس الكبرى طقس مغيم جزئياً ودرجات الحرارة اليوم الصباح تتراوح بين 27 و 38 درجة. في الشمال الغربي في باجة كيف كيف طقس مغيم جزئيا ودرجات الحرارة هذا الصباح تتراوح بين 27 و 40 درجة. في جندوبة بين 29 و 41 وفي الكيف بين 27 و 38 درجة. في الوطن القبلي طقس مغيم جزئيا هذا الصباح ودرجات الحرارة تتراوح بين 26 و 37 درجة. في الساحل بين 28 و 37 درجة. في زغوان بين 28 و 39 درجة. في الوسط في القيروان طقس مغيم هذا الصباح ودرجات الحرارة بين 30 و 41. في سيدي بوزيد بين 29 و 39 درجة. في قفصة طقس مغيم درجات الحرارة بين 30 و 41. في توزر بين 31 و 43 درجة. في قبلي بين 30 و 41. في صفاقس طقس مغيم جزئيا ودرجات الحرارة هذا الصباح تتراوح بين 29 و 38 درجة. في جابس سحب قليلة ودرجات الحرارة تتراوح هذا الصباح بين 30 و 36 درجة. في مدنين كذلك سحب قليلة ودرجات الحرارة تتراوح بين 29 و 39 درجة. في أقصى الشمال في برج الخضرة هذا الصباح شيلي ودرجات الحرارة بين 33 و 43 درجة. في فترة بعد ظهر هذا اليوم في أقصى الشمال طقس مغيم ودرجات الحرارة بين 27 و 37 درجة. في تونس الكبرى كيف كيف طقس مغيم ودرجات الحرارة بين 27 و 38 درجة. في الشمال الغربي في باجة وجندوبة شيلي ودرجات الحرارة تتراوح بين 27 و 41 درجة. وفي الكيف خلايا رعدية وأمطار متوسطة بعد الظهر ودرجات الحرارة بين 27 و 38 درجة. في زغوين كذلك شيلي ودرجات الحرارة بعد الظهر بين 28 و 39 درجة. في الساحل بين 28 و 37. في الوسط خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ودرجات الحرارة تتراوح بين 26 و 41 درجة. في الجنوب الغربي شيلي ودرجات الحرارة بين 31 و 41 درجة. في الجنوب الشرقي طقس مغيم درجات الحرارة تتراوح بين 30 و 39 درجة. هذه الليلة درجات الحرارة المتوقعة. في أقصى الشمال بلا سماء صافية درجات الحرارة بين 27 و 37. في تونس الكبرى بين 27 و 38 درجة. في الوطن القبلي بين 26 و 37 درجة. في الشمال الغربي بين 27 و 38 درجة. في الوسط بين 30 و 41 درجة. في الجنوب الغربي بين 31 و 43 درجة. وفي الجنوب الشرقي بين 29 و 39 درجة. في أقصى الجنوب هذه الليلة طقس مغيم جزئيا ودرجات الحرارة بين 33 و 43 درجة. بالنسبة ليوم الغد الخميس 3 سبتمبر 2026 في أقصى الشمال في بنزرة سماء صافية ودرجات الحرارة بين 28 و 33 درجة. في تونس الكبرى بين 27 و 37 درجة. في الوطن القبلي سماء صافية ودرجات الحرارة تتراوح غدا صباحا بين 27 و 35 درجة. في الشمال الغربي بين 26 و 36 درجة. في الوسط شيلي ودرجات الحرارة غدوة تتراوح بين 30 و بين 28 و 41 درجة. في الجنوب الغربي بين 32 و 43 درجة. في الجنوب الشرقي بين 29 و 39 درجة. وفي أقصى الجنوب غدوة في برج الخضرة شيلي ودرجات الحرارة تتراوح بين 31 و 43 20 درجة. هذه فكرة على أحوال الطقس هذا اليوم ويوم غد الخميس 3 سبتمبر 2026. توا 7:32 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم مستمعين الكرام غني الحياة إلى حدود 9 صباحا.

يا ورد مفتحة على خده هذا الفنان القدير عدنان الشواشي. الآن يتوصلنا للسبعة واربعة واربعين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، ونواصل معكم أغاني الحياة إلى حدود التاسعة صباحا. بعد قليل جولة في الأخبار والمواعيد الثقافية مع سليم، ثم استضافة الأستاذة سهام العكرمي والأستاذة منيرة بالحاج علي للحديث عن نشاط بصمة قلم ونادي الأسمعي. ثم إثر ذلك يكون موعدكم مع المخرج المسرحي كمال زهيو للحديث عن حلم راودني، هي مسرحية وعمل عرائسي تربوي موجه للأطفال. هذه أهم الفقرات والاستضافات في ما تبقى من برنامج أغاني الحياة.

0: السابعة صباحا وخمسين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا بكم أصدقائنا المستمعين، وصل معكم أغاني الحياة إلى حدود التاسعة صباحا، ونمشي في جولة ثقافية صباحية في الأجندة الثقافية مع سليم السبيعي. أهلا وسهلا بك سليم، صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين والعنبر لك فاطمة ولكل العاملين معك في الإذاعة الثقافية، وتحية كبرى للسادة المستمعين في كل مكان.
0: يعطيك الصحة سليم. الأجندة كالعادة كنا ما حضرش الأجندة نهار لحد اليوم، إن شاء الله تكون حاضرة معنا الأجندة في تغطية فريدة ومتنوعة، وفي ربوع الخضراء تغطية لأهم الأنشطة والمواعيد الثقافية. الكلمة ليك سليم.
1: أكيد فاطمة، في الأجندة الثقافية ليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 في برنامج أغاني الحياة باش نحكيه على أهم التظاهرات الثقافية والأخبار الفنية اللي يمكن متابعتها هذا الأسبوع. نبدأ جولتنا فاطمة بالحديث عن تظاهرة ثقافية وفنية تنظمها ودادية أعوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج، تجمع بين التراث التونسي والثقافة والعلم، وهو موعد فاطمة يحتفي فيه بثراء موروثنا الوطني وتنوع حضاراتنا، وفي البرنامج عروض تراثية وسهرات فنية وعرض خاص للمحفل الجربي، والتذاكر متوفرة فاطمة بشبابيك المسرح وبمدينة الثقافة. نحكي وزاد على الملتقى الدولي للفنون التشكيلية والخط العربي في دورته السادسة اللي تنطلق فعالياته يوم الخميس 3 سبتمبر وتتواصل إلى يوم الاثنين 7 سبتمبر في عدة فضاءات ثقافية بتونس العاصمة وسيدي بوسعيد والمرسى، تحت شعار الفن والصحة الثقافية في مواجهة التحولات الاجتماعية المعاصرة نحو الابتكار الثقافي والتنمية المستدامة. بمشاركة فنانين وباحثين وأكاديميين من تونس وخارجها لتعزيز الحوار والتماسك الاجتماعي ودعم الاقتصاد الإبداعي. نمشي والمنوبة نحكيو على مهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب المؤسسات الجامعية بولاية منوبة اللي تنطلق فعاليات يوم الخميس 3 سبتمبر وتتواصل إلى يوم السبت 5 سبتمبر بدار الثقافة برج العامري، وفي البرنامج فاطمة عروض تنشيطية ومسرحية وندوات فكرية وورشات تكوينية.
0: نعم.
1: نمشيو لعاصمة الجنوب صفاقس، نحكيو على تظاهرة الساقية ونصف اللي تنظمها جمعية رؤى للتنمية بالتعاون مع بلدية ساقية الدائر والمكتبة العمومية في دورتها الأولى اللي انطلقت فعاليتها يوم الثلاثاء 1 سبتمبر وتتواصل إلى يوم الأحد 6 سبتمبر. في البرنامج عروض للأفلام التوعوية وورشات تكوينية عروض تنشيطية، نلقاو من بين العروض فاطمة عرض عبودة للمتألق رياض النهدي، والعروض تنطلق على الساعة 5 مساء حتى منتصف الليل بالمسرح البلدي بساقية الدائر. نمشي والجابس نحكي على تظاهرة أثر الفراشة في دورتها الثامنة تحت شعار سيطلع من عتمة قمر، دورة الشاعر الفلسطيني إبراهيم نصر الله اللي تنطلق فعاليتها اليوم الأربعاء 2 سبتمبر وتتواصل إلى يوم الأحد 6 سبتمبر بفضاء المركب الثقافي محمد الباردي. وفي البرنامج الأمسية الشعرية وعرض فني لمجموعة عيون الكلام بقيادة الفنان خميس البحري. نمشيو المدنين نحكيو على ورشتين تكوينيتين لفائدة الأطفال واليافعين اللي ينظمها نادي المسرح بالمركب الثقافي بمدنين في إطار تنمية الحس المسرحي وتطوير مهارات التعبير الجسدي والصوتي. الورشة الأولى فاطمة حول أساسية المسرح يومي السبت والأحد 5 و6 سبتمبر، والورشة الثانية حول المسرح الخيال يومي 9 و10 سبتمبر بالمركب الثقافي بمدنين. نمشي وجربة نحكي على أيام التراث العالمي بجربة 5-6-7 سبتمبر 2026، وهي تظاهرة فاطمة تحتفي بجمال جربة وتراثها وصناعتها التقليدية، وفي البرنامج ورشات وتجارب فنية وخرجات ومسالك لاكتشاف جربة ولقاءات ونقاشات.
0: نعم.
1: نمشي للقصرين نحكي على الدورة 46 المهرجان التفاح بسبيبة اللي انطلقت فعاليته يوم الثلاثاء 25 أوت وتتواصل إلى يوم الخميس 10 سبتمبر، ويتضمن البرنامج فاطمة عروض فنية وندوات علمية أو دورات تكوينية ومعارض وحصص للتذوق. وفي البرنامج غدوة في البرنامج يوم 3 سبتمبر 2026 غدوة يعني سهرة فنية يحييها الفنان رؤوف ماهر بمسرح الهواء الطلق.
0: نعم.
1: نمشي والباجة نحكي على فعالية الدورة السادسة للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركب الثقافي بباجة اللي تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 وتتواصل غدوة الخميس 3 سبتمبر بدار الثقافة أبي القاسم الشابي بمجاز الباب.
0: نعم.
1: تتضمن التظاهرة ورشات فنية ومعارض فنون تشكيلية وحوارات ثقافية مسابقات في الرسم والنحت والخزف والتصوير الفوتوغرافي. نمشيو زندوبة نحكيو على مهرجان جبال تبرقة للتنمية الثقافية والسياحية في مدينة تبرقة اللي تنطلق فعاليته غدوة الأربعاء 3 سبتمبر والخميس 3 سبتمبر وتتواصل إلى يوم السبت 5 سبتمبر بفضاء الوفاء للنهوض المسرحي. وفي البرنامج عروض فنية وثقافية متنوعة تحتفي بأجواء تبرقة الساحرة وتجمع بين الإبداع الفني والتنمية السياحية.
0: طيب
1: نحكي زادة فاطمة على الفن السابع ونحكي هوني على التحضيرات لتصوير الجزء الثالث من الفيلم الحدث صاحبك رجل ثلاثة بعد التحاق مصمم الأكشن المصري محمود طاحون بفريق العمل لإنتاج الجزء الثالث من هذه السلسلة الكوميدية الناجحة، وين جمعت جلسة عمل للمخرج قيس شقير بكاتبي السيناريو زين العابدين المستوري وأحمد السيد والانطلاق الفعلي للتصوير في الأيام القليلة القادمة. نذكر فاطمة هذا الفيلم يجمع نجوم السينما والدراما التونسية كوثر الباردي، سفيان الداهش، يونس الفارحي، سلاح مصدق، كريم الغربي، ياسين بن قمرة، نور الدين بوحاجبة، عزيزة بولابيار وغيرهم. نحكي وزاد على فيلم مقدر للمخرجة التونسية إيمان بن حسين اللي يعرض في القاعات السينما الفرنسية بداية من يوم الاثنين 28 سبتمبر، وهو فيلم فاطمة من النوع الروائي الطويل بطولة وجيه الجندوبي، معز القديري، يونس الفارحي، رابع السافي، مهذب برميلي وغيرهم. ونذكر فاطمة اللي وقع عرض هذا الفيلم في أواخر سنة 2022 وحقق نجاح جماهيري كبير، هو فيلم متحصل على الجائزة الأولى في مهرجان الفيلم المغاربي بأمستردام سنة 2023.
0: نعم.
1: نتيرو المسر فاطمة نحكيه على مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته 33 اللي انطلقت فعاليته أمس الثلاثاء 1 سبتمبر ويتواصل إلى يوم الثلاثاء 8 سبتمبر. نحكيه هوني فاطمة على المشاركة التونسية المتميزة بحضور بارز في المسابقة الرسمية من خلال العرض المسرح التجريبي لاموذا شو أوف من إنتاج فرقة أنايس للإنتاج تأليف وإخراج سينغرافيا الطهر عيسى، أداء أمير الدريدي، عبير سميدي، أمن ظهتو كابري، مريم ريزا وسارة ركباني. نذكر العمل هذا توج سابقا فاطمة بالجائزة الكبرى وأفضل إخراج وسينوغرافي في المهرجان الدولي للمسرح الحر.
0: نعم.
1: نلقى وزيد المخرج والممثل المسرحي منير العرقي عضوا في لجنة التحكيم المسابقة الرسمية.
0: واضح.
1: هذا ما لدينا فاطمة في الأجندة الثقافية ليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 في برنامج غان الحياة من عدال وتقديم شحرورة المسلح فاطمة الرزقي، وإن شاء الله في تغطية جديدة ومواكبة فريدة للتظاهرات الثقافية والأخبار الفنية في نفس الموعد وعلى نفس موجات إرادة الحياة. إلى ذلك الحين ابقوا أوفياء لبرامج الإذاعة الثقافية. تحياتي ومودتي في أمان الله. إلى اللقاء.
0: شكرا لك سليم، كانت هذه تغطيتنا لأهم المواعيد الثقافية في الأجندة الثقافية. شكرا لك سليم، ونعود دائما ليوم الأحد في برنامج أغاني الحياة بصفة استثنائية. اليوم نعود الزميلة حنان الفرجيني، نواصل معكم أغاني الحياة إلى حدود التاسعة صباحا. بعد قليل تحضر معنا الأستاذة سهام العكرمي والأستاذة منيرة بالحاج علي للحديث عن نادي الأصمعي وتظاهرة بصمة قلم.

0: 8 صباحا و6 دقائق على موجة إذاعة تونس ثقافيا، نواصل معكم أغاني الحياة إلى حدود 9 صباحا. حاضرين معنا في الأستوديو الأستاذة سهام العكرمي مؤسسة نادي الأسمعي، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بك مدام فاطمة، شكرا على الاستضافة.
0: وأيضا الأستاذة منيرة بالحاج علي، أهلا وسهلا بك. أيضا المشرفة على تظاهرة بصمة قلم،
2: شكرا على التقديم.
0: مرحبا بك، قدم شويه للميكرو. شكرا للزميله مريم مناع، يعطيك الصحه يا مريم وبارك الله فيك في الديجيتال. شكرا ليك. نواصل معكم اصدقائنا المستمعين ومع ضيفتنا اليوم للحديث على عملتوا نشاط كبير في الصيف. ناخذ فصل حميدي، ناخذ فصل ثم نواصل مع ضيفتنا.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

0: نواصل إذا مع ضيفتي الأستاذة سهام العكرمي. أهلا وسهلا بك. ونشاط كبير السنة في الصيف في العطلة الصيفية، ونشاط أنت يعني نشاطك دائم في نادي الأصمعي. ناخذ فكرة على نشاطك الصيفي ثم مع العودة المدرسية.
1: شكرا مدام فاطمة على الاستضافة وعلى المتابعة نشاطنا. نشاط الصيفي هو تتمة لنشاط وسط العام، لأننا نؤمن أن العطلة ليست تعطيلا على المطالعة، تعطيل على مواكبة النوادي، على معناتها مواكبة التظاهرات الثقافية الموجودة في البلاد، سواء في دور الثقافة أو في المكتبات العمومية. نحب ديما أكل استمرارية باش تكون العودة المدرسية عودة سلسة، ما يكونش فما ركود لمدة هكا 3 أشهر وفجأة التلميذ باش يرجع يقرأ باش يلقى صعوبة مع التأقلم. إذن النشاط الصيفي كان هو مواصلة للنشاط اللي عملناه وسط العام، والجوائز الكبيرة اللي حصدناها وسط العام هي اللي شجعت التلامذة وخليتهم مقبلين على النادي الموجود في المكتبة العمومية.
0: نعم تفضلي.
1: نادي الأصمعي هو نادي فيه برشة تظاهرات داخل المدرسة، منها الإذاعة المدرسية اللي كل صباح بداية من 7:30 نستمع إلى أغاني، وكل تلميذ معناتها يبين المواهب متاعه ونظهره، معناتها نكتشف المواهب من خلال الإذاعة المدرسية الصباحية. شاركنا في عدة ملتقيات، خاصة المسابقة الجهوية للمسرح، للإلقاء، للكورال، للتنشيط وللحكواتي.
0: نعم.
1: وحصدنا عدة جوائز. كان هكا شوية هكا الكورال خذينا، كان هكا جايزة هكا بسيطة. حبينا في الصيف نادي الأصمعي ما يتوقفش.
0: نعم.
1: يبقى يخدم عن بعد باش ننميو أكل روح هذيك التنافسية اللي شفناها طيلة السنة تقعد موجودة، وبالعكس نخدمه أكثر على مستوى الكورال، ونخدمه أكثر على مش المرتبة الثالثة والثانية، نخدمه على المرتبة الأولى إن شاء الله.
0: به

0: تخدموا على في نادي الأصمعي الأنشطة المتنوعة، حضرتوا بديتوا تحضروا للبرنامج الجديد إن شاء الله؟
1: أكيد عملنا هكا قبل العطلة، عملنا معناتها كيما نقولوا مجموعة عن بعد تجمع الأولياء والتلاميذ خاصة الموهوبين، ومعناتها وأطلقنا دعوة للانضمام، معناتها هي دعوة مفتوحة لكل تلاميذ المدرسة، مش كان تلامذتي أنا فقط ولا اللي شاركوا في السنة الفارطة فقط. اخترنا في الصيف القصة، اخترنا بدينا نخدموا في السيناريو باش نعملوا كاستينج من خلال الإذاعة المدرسية. جمعنا 40 عنصر في الكورال، حطيناهم في جروب واتساب، وبدينا نحضروا في الأغاني. الكل خدمة معناتها دؤوبة في عطلة الصيف رغم سخانة ورغم كل شيء، فما عمل مستمر. حضرنا أغاني متاع الكورال، حضرنا حتى الرقصات اللي باش ترافق الكورال. تحدي كبير حبوه الأولياء والتلامذة بعد فوزنا بالمرتبة الثالثة في عدة أنشطة في المسابقة الجهوية. الآن سنعمل على المراتب الأولى أو على الأقل تشريف مدرستنا بعروض جميلة على على على الركح مندوبيتنا تونس 2.
0: نعم، إن شاء الله بالتوفيق والإقبال. أرى أنه حسب يعني ما ألاحظ وما يعني تنشروا أنت على صفحتك، أنه حتى الأولياء يشجعوا صغيراتهم ويحضروا مع صغيراتهم ويعطوا من وقتهم برشا لصغيراتهم حتى في الصيف وفي السخانة.
1: ما توقفناش، بدينا النادي في المكتبة والاستمرارية دون توقف. هي الأنشطة في المدارس تتوقف في آخر أفريل، آخر أفريل توفى المسابقات الجهوية، احنا في ما يبدينا بالرغم الامتحانات ورغم الدراسة معناتها مازلت ما توقفتش، بدينا بصمة قلم في المكتبة اللي هو استمرارية للنادي هذا، للنادي الأصمعي. وأيضا افتحنا معناتها نوادي عن بعد، الكورال عن بعد، المسرح، الـ حتى المطالعة وتحدي القراءة، الكل شيء نخدمه عن بعد، معناتها احنا ما توقفناش وقعدنا ديما نحضره باش على خاطر وسط العام فما توقف قيت متاع قراية، فما امتحانات، باش ما تكونش هذيك عائق انه احنا نحضروا احسن ونستعدوا احسن ما يكون الاستعداد للمشاركة في المسابقات الجهوية ان شاء الله.
0: بديت عندكم هكا تظهر المسابقات، التواريخ، نوعية المسابقات.
1: هي الملتقى الجهوي ديما معروف أنه باش يكون مارس أفريل، ديما كأنه حصاد آخر السنة، حصاد متاع عام كامل. احنا ديما نعملوا عملية استباقية، عشنا التجربة، تخسرنا هكا شوية في العام الفارط، حصدنا جوائز عديدة، إلا قلت لك في الكورال معناتها ما حضرناش معناتها بالقدي خاطر ممكن التوقيت ولا الغيابات المتكررة. حبينا نركزوا على الكورال، جمعنا أكثر من 40 عنصر بأوليائهم، خاصة نعولوا على الولي أنه يشجع، بعثنا الأغاني أنه بتتحفظ معناتها من العطلة، الناس الكلها قاعدة تحفظ في الأغاني باش نكونوا احنا مستعدين. الملتقيات الجهوية ديما معروفة مارس أفريل، وأي أي نشاط، أي فرصة متاع مسابقة رانا احنا نشاركوا فيها، سواء مهرجانات صيفية، سواء مسابقات متاع مطالعة في المكتبات في دور الثقافة، نسمع بأي حاجة نكونوا احنا مستعدين باش نشاركوا فيها.
0: هذا ممتاز، وأنا نحب المشاركات تكون على مستوى وطني ومعناها حتى في إطار يعني التفاعل بينكم وبين مختلف النوادي اللي عندها نفس النشاط واللي تتنافس على نفس الأنشطة، ويكون التبادل الثقافي والتبادل حتى بين المعلومات وبين النوادي وتشريك الأطفال، خاصة نجيو للعامل النفسي و يتعرفوا أكثر على يعني أنشطة الجهات.
1: جميل جدا، بيودنا نحن ماذا بينا حتى تكون هكا منافسات ما بين المدارس، ما بين ولايات، ما بين جهات، حاجة بالعكس احنا تزيد تشجع. والله خدمت عليها في السابق، في السابق خدمنا معناتها في مع جمعيات، الحقيقة خدمت على مستوى وطني بالقدام بالقدام، معناتها برشا ولايات، في نادي الأديب الصغير، نادي أنا أطلع أنا أديب، عدة نوادي الحقيقة في جمعيات. من بعديك اخترت اختيار معناتها أني أنا نلبس كان كاسكيت المعلمة، معناتها أصلا ما عادش نحب برشا العمل الجمعياتي والضغط متاع العمل الجمعياتي، نحب نلبس كاسكيت المعلمة المعلمة اللي تحب ديما تفتح الطريق لتلامذتها، تحب تنور تلامذتها. المعلمة المؤمنة أنه التلميذ ما تبنيش المعلومة اللي في المدرسة فقط، تبنيه المهارات الحياتية اللي يتلقاها من خلال النوادي ومن خلال المطالعة. نلقى أي فرصة معناتها في مؤسسات ثقافية في تونس أن يشارك تلامذتي أن نشارك.
0: يعطيك الصحة. لهنا خدمة المعلم، قلت لي أنا مش نلبس كاسكيت المعلم. المعلم اللي ما يقريش درسه في القسم أكهو يعطي المعلومة البيداغوجية، وإنما المعلم اللي يخرج بصغيراته للترفيه، يقرأ ويترفع في نفس الوقت. ممتاز جدا هذه المبادرات واللي يقوموا بها بارشا أساتذة ومعلمين، شوفهم يعطوا من وقتهم. أنت عندك بالحق، يعطيك الصحة أستاذة سهام، أنك تعطي من وقتك للصغيرات وتقدم لهم المعلومة وتقدم لهم، ويكون النشاط من خلال هذه النوادي في مختلف المجالات.
1: هو جميل جدا أنه المعلم المثابر أو اللي يعطي الإضافة خارج قسمه، راهو أنا منعتبروش تعب قدر ما نعتبره تكوين حتى للمعلم في حد ذاته، أنه هو يشارك بتلامذته في نوادي، راهو هو قاعد ينمي في مهارة في ذاته، هو فما إحساس مختلف بالسعادة بالرغبة في الحياة، يبعد هو على الضغط النفسي اللي يعيشه في المدرسة وفي الحياة معناتها الاجتماعية، معناتها هو الانتصارات اللي يعيشهم مع تلامذته، راهو سعادة يعيشها المعلم من خلال التعب بين ظفرين، هو تعب ووقت ومجهود يعطيه للتلامذة، أما راهو قاعد يحصد هو في سلام داخلي، في سعادة،
0: في نتائج طيبة. مش نجيك للنتائج أستاذة سهام، لأنه التلميذ هكا معناه حتى البرنامج فيه ضغط، الوقت فيه ضغط، التلميذ ما يلقاش وقت، يبدأ ربما متوتر شوية. وبعد مع الأستاذة منيرة من الجانب النفسي تعطينا أكثر تفاصيل النتائج.
1: تلاميذ
0: في النوادي بربي
1: هم تلاميذ المتميزين، هم اللي يتميزوا، هم اللي يتميزوا. راهو بالحق، راهو مغالطة أنك تقول فما ضغط، مغالطة أنك تقول ما فماش وقت، مغالطة أنك تقول برنامج طويل، برنامج كل عام يتعاود. راهو كي تجي نشوف انا كل ما نحضر انا البرنامج نتاع سنه خامسه وسادسه، نرجع للرابعه نلقى شطر الدروس تقرات في الرابعه، هو باش يكمل شويه، معناتها من الخامسه للسادسه فما 16 درس موجود في السادسه تقرا في الخامسه، معناتها الضغط احنا نعملوا فيه لولادنا زايد، والله زايد. التلميذ فيما يخص القرايه راهو يكتفي بساعات المدرسه فقط، لو كان يركز مع المعلمين يكتفي، معلش من ايتود لايتود، من جارد لل 10000 ايتود، يقرا من 7 ل 7 متاع الليل، ذاك لو كان يشارك في نادي مطالعه. راهو رواد، شافتهم معايا مدام منيره، راهو رواد المكتبه، راهي شخصيه مختلفه، شخصيه رائعه، ثقه في نفس، شخصية متوازنة، شخصية متشبعة، والنتائج تجيب طبيعتها باش يكون متميز في قرايته مما لا شك فيه.
0: هذا هو اللي حبيت نوصله وحبيت نوصله معناها للعائلات التونسية، انه صغير بلا لا تضغطوا عليه، بالحق ما خليه يقرأ يركز، ننصحه أنه يركز في القسم، يشارك في النوادي هذية، يشارك معناها فاك يلعب الرياضة، هذاك الكل
1: نجاح مش معدل النجاح،
0: هذاك الكل روي أثر على شخصيته. مش نجي للجانب النفسي معاك أستاذة منيرة بالحاج علي، الجانب النفسي وأنت مشرفة على تظاهرة بصمة قلم. أنا مش نرجع من السؤال الأخير للأستاذة سهام اللي قلت لها راهو انا حبيت نعرف النتائج، ومتاكده انه نتائج الصغيرات اللي مشاركين في النوادي واللي يخدموا ويشاركوا في ما يعني في التظاهرات هذية اكيد مش تكون النتائج متميزين.
2: بالحق التلامذة اللي قاعدين يشاركوا في النوادي، خليني نحكي شويه على النادي الصيفي بصمة قلم، هو انطلق يوم 23 ماي كما قالت مدام سهام. حاولنا في النادي الصيفي تكون فما مراوحه بين القرايه وبين اللعب، فاخترنا باش يكونوا المواضيع مختلفين في كل حصه، كان فما برشا تحضير، كنا نقعدوا انا ومدام سهام بالساعات بعض نحضروا المواضيع كانوا الحصص مختلفين. وحاجة اللي لاحظناها اللي فما تلامذة حتى يجيوا من أماكن أبعد. فما من معقل الزعيم وفما ويحرسوا الأولياء بارك الله فيهم معناتها
0: أي الأولياء بالحق في المكتبة ريتهم يتكبدوا
2: المشاقة متاع وكانوا هما فما حتى حصص هما كانوا طرف حتى الأولياء كانوا زاد عندهم نشاط مع التلامذة حاولنا نعملوا ورشات وحاولنا نشاركوهم. فبش نحاول نلخص شوية شنو الحصص اللي تعدينا بهم. نبدأ من آخر حصة كانت قصة فاطمة للأستاذة حياة الرئيس. هي كانت ضيفة موجودة وانبهرت بالنتائج وانبهرت بالتلامذة والمواضيع اللي تعرضوا لهم. وكانت فما زيدة مفاجأة فرحتها برشا اللي حضرت إيمان الغربي حضرت لها الترجمة للغة الإنجليزية للقصة متاعها فاطمة. فكانت حصة رائعة على الأخر. حاولنا في الحصة اللي قبل حكينا على قوة النية من خلال قصة قريناها زادة في وسط النادي هي قصة البذرة الصغيرة. وختمنا بورشة سميناها ورشة سماء النوايا الحسنة.
0: نعم.
2: عملنا قصة الشيخ الكادح وجبنا زادة صحفية اللي هي إيمان سوين من زميلتك حضرت معانا وعملت ورشة الصحفي الصغير وعملنا زادة كيف كيف دي بودكاست صغار مع الصغيرات. وتفاجأت يعني فما نوابغ راهو معناتها تحكي معهم تقول
0: والعبد كبير
2: تقول بالحق الناس متكونين وعندهم ثقة في نفسهم ويتناقشوا بسلاسة وبالحق حاجات رائعة اكتشفناها. كنا في كل مرة نحاول ومن غير ما نعدد خاطر يعني الفترة كانت طويلة شوية وغنية باش ما نطولوش على السادة المستمعين. أما اللي نحب نقوله اللي راهم التلامذة كيف يبداو مرتاحين ويبدأوا معناتها تحاول تكون فما إحاطة نفسية راهم يبدعوا راهم يكونوا على سجيتهم وراهم يتطوروا ويتعلموا. احنا في النادي الهدف متاعنا كان التحفيز على المطالعة وحتى الصغيرات اللي ما هماش مغرمين بالمطالعة نحاولوا
0: نغرموهم
2: حتى من خاطر احنا ركزنا حتى على السمعي والبصري. حاولنا احنا كانت عنا مشاركة قيمة في نصيف الكتاب عملنا نوادي سينما جبنا فيلم فراغ اللي هو يحكي على على جانب مهم هو كيفاش نتعاملوا مع أوليائنا وكيفاش نتعاملوا مع العائلات معناتها في وسط العائلة. وزاد فما فيلم آخر اسمه بيبر زاد نقشوه التلامذة وركزنا على الجانب النفسي خاطر كان صامت هو الفيلم وحصد برشا جوائز. كانت ورشة رائعة التفاعل متاع التلامذة بالحق خلينا شفنا برشا جوانب ما تكين ثري على الأخر على الأخر. ولما حالة هو بيش يتواصل النادي بإذن الله في المكتبة العمومية بالدندان. الحقيقة تجربة ياسر مهمة وراهي متنجم كانت تفيد التلميذ وبالعكس لهي باش لهي على دراسته. مدام سيهام ساعة ديما ترجعنا لك جو القسم حتى كي نحاول نبعدوا شوية ديما تحاول تركز على
0: جدية معناها
2: تحاول تركز على الكتابة. احنا في واحدة من الحصص استدعينا الدكتورة وفي إدريسي اللي عملت حصة على يوغا القراءة والكتابة. يعني التلامذة أعطتهم تقنيات كيفاش يكتبوا حتى معناتها بطريقة بسيطة. فالنادي كان إضافة كبيرة ومهمة وتجربة راها معناتها نتمنى تتعمم على خاطر بالحق فرحانة بها. صدقني كان أي إنسان يدخل على صفحة ويشوف شنو الحاجات اللي عملناهم تيلة ثلاثة أشهر هذوما متاع الصيف بالحق مجهود تحفون برشا
0: مجهود جبار يعطيكم الصحة. وأنا كنت نتبع فيكم الحق في الصيف وعلى صفحة الأستاذة سيهام معناها كل كبيرة وصغيرة موجودة وتعديها على المباشر يعطيكم الصحة وإن شاء الله موفقين. مش نرجع معاك شوية أكيد معناها في الجانب النفسي واللي أنت مختصة فيه من خلال يعني إشرافك على نادي بصمة قلم الصغيرات يأثروا على بعضهم؟
2: أكيد.
0: أنا مثلا صغير حضر للنادي وشارك في النقاشات، وخاصة لما يكون هكا صغير يعملوا له هكا معناها يشجعوه ويعملوا له حوار وكذا، خاصة في نادي الصحافة اللي يأثر عليه، وهو يأثر على أصحابه يقول لهم تنجموا تلتحقوا بالنادي ورانا لقينا فيه معناها حاجات باهية ولقينا فيه ما ينفعنا.
2: أنا باش نعطيك مثال، حضرت معانا كوتش سوسن زواغي في الحلقة في الحصص الأولانية، انبهرت ودار عملت فيديو في موجودة في الصفحة مدى تعلق التلامذة بالنادي وكيفاش حرصهم معناتها باش يكونوا موجودين
0: ومثابرتهم أصحابهم،
2: أي مثابرتهم ومشاركتهم أصحابهم، وقديش كانوا يعني يحفزوا بعضهم ويعاونوا بعضهم حتى في وسط الورشات. اي واحد نحاولوا نعملوا ديما دي معناتها مجموعات، ففي وسط المجموعه تشوفهم ديما يحاولوا يتاقلموا وزاد يتاثروا ببعضهم. اكيد. وحبيت نقول حاجه اخرى سامحني، بالنسبه للحصه الجايه هي في صلب الموضوع اللي انت اخترته باش تحكي فيه اليوم، هو الاستعداد للعوده المدرسيه. حضرنا برنامج حلو برشا برشا برشا،
0: باش نحاول فكره
2: صغيره باش ما نطولوش. احنا باش نحاولوا نركزوا على في الحصه هذه تعبير عن المشاعر، كيفاش ننظموا وقتنا، كيفاش نحافظوا على الدراسه، باش نعملوا تمارين تنفس، باش نعاونوا صغيرات باش ينحيوا ستريس. في خلال الحصه باش يكون فما ورشه باش ننظم لا تي بي ار، هي الجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات، تجي تعمل ورشه تنشيطيه راهي ياسر مهمه وتكون اضافه. ومن يتعلموا قواعد المرور وفي نفس الوقت يلعبوا.
0: هذا هو، ان شاء الله موافقين. استاذه منيره بالحاج يعطيك الصحه، ونرجع لك استاذه سهام العكرمي. اذا هذه الانشطه واللي قمتوا بها في السيف وعطيتنا فكره على البرنامج، وانا مش نسالك لهنا، سالته الاستاذه منيره ونسالك انت ايضا. التلامذه اكيد يحضر في التظاهرات ويشارك ويحس روحه انه هو فاعل في الحقل الثقافي وفي الحقل الدراسي وفي هذه التظاهرات اللي تقوموا بها، يأثروا على بعضهم التلامذة؟
1: أكيد باش يأثروا لبعضهم، خاصة مش كيما
0: من الجانب الإيجابي طبعا. أكيد. واستقطابهم
1: أكيد من الجانب الإيجابي، معناتها هو حتى كيف يشوفوا معناتها عن بعد باش يتأثر. احنا عنا تلامذة ولات تجينا من بن عروس، تخيل انت أم تجيب ثلاثة بلادها نحييها مدام مريم المزوغي بالحق حريصة أنا تجيبهم من معناتها ومعناتها وتتكبد عن الترانسبور ومعناتها من غير سيارة فك سخانة هذيك وتجيبهم، خاطر تحس فما إضافة، تحس اللي فما ثقة كبيرة ولات في أنفسهم، فما روح الإبداع. ويسألوا معناتها الحصة الجاية شنو الموضوع متاعها، ولا يحضروا في المواضيع. معناتها استمرارية النادي باستمرارية تواجد الأطفال اللي فيه رغم الحرارة متاع صيف السنة، ومش معناتها من محيط المكتبة فقط، من مناطق بعيدة. والأولياء يجيبوا أولادهم ويقعدوا، معناتها احنا فتحناها النادي للأولياء، الأولياء يشاركوا، معناتها نشاركوهم حتى في الألعاب. ولاو الأولياء حارسين أنهم يجيبوا صغارهم، ولا والصغار ما تحارسين أنهم يجيوا، وما عادش يجي واحد وحده، يجيب صاحبه، يجيب أخواته، ولا الأخوات كلها تجي مع بعضها، ولا أصحاب ولا يجيوا مع بعضهم، ولا يقترحوا، ولا يناقشوا حتى في التفاصيل، يحبوا يعرفوا الحصة اللي بعد على شنو باش تحكي، ويحبوا يحضروا باش هما يعرفوا كيفاش يناقشوا. أنا كيما قالت مدام منيرة ديما نجبد الجانب التعليمي وهي تجبد الجانب النفسي، ذاك علاش اخترنا بعضنا باش نتكاملوا. انا ديما كل قصه هي تتناول الجانب النفسي، وانا نتناول الجانب معناتها نتاع الانتاج الكتابي، معناتها كيفاش يقرا القصه بطريقه جيده. معناتها القراءه راهي مش مجرد انك انت تمر على الاسطر، بل انك تتعمق في المعاني وتقرا ما بين الاسطر، وبعديك انت تكون عندك موقف وابداء راي، وتكون عندك كي نسلك سؤال ونقول لك ابحث عن القرينه، يعني نحب نعلم فيك انك كل فكره لازم عندك دليل وقرينه وحجه، معناتها نتكاملوا ما بين الجانب التعليمي والجانب الترفيه ايضا بالالعاب. حريصين على ان نستعملوا برشا العاب باش يكون خاطر سيف لازم المراوحه بين النفسي الدراسي والالعاب والترفيه.
0: شكرا لك استاذه سهام العكرمي، شكرا لك استاذه منيره بالحاجة اللي نورتونا اليوم. المداخله موجوده على صفحه الفيسبوك لاذاعه تونس الثقافيه. شكرا لكم، نواصلوا معكم اصدقائنا المستمعين لقائنا المباشر أغاني الحياة. بعد شوية يحضر معنا هو توا في الكواليس الأستاذ المخرج المسرحي كمال زهيول لتقديم مسرحية حلم راودني موجه للأطفال.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: ثمانية وثمانية وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم أغاني الحياة إلى حدود التاسعة صباحا. سعيدة جدا اليوم باستضافة المخرج المسرح الشاب كمال زهيو، وحاضر معنا في الاستوديو. أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
2: مرحبا فاطمة، صباح النور، صباح الورد، صباح الفرح، صباح الفن والإبداع. إن شاء الله نهارنا زين، إن شاء الله نهار كله موجات إيجابية، وتكون نهار من أروع الأيامات اللي نعدوهم في الحياة.
1: يعطيك الصح
2: وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا، وشكرا لزميلتنا هداء الطرابلسي اللي تقوم بالأعداد.
2: نعم.
1: واستدعتك أنه تكون حاضر معنا وحضرتنا تقريبا برنامج الحوار معك. مرحبا بك مجددا أستاذ كمال زهيو. مسرحية حلم روادني هو عمل تربوي مسرحي عرائسي موجه للأطفال، يجمع بين المتعة والمغامرة والرسائل التعليمية والبيئية. ونخلي لك الكلمة تقدم لنا هذا العمل المسرحي الأول من إخراجك.
2: أي شكرا فاطمة، وشكرا نعود نقول لك شكرا على الاستضافة. قبل كل شيء، المسرح بدأ شعرا.
1: نعم.
2: بدأ مع الأغريق شعرا، والبرنامج عنوانه شعري، أغنية أغاني الحياة. أغاني الحياة كي نجيو نمشي نستحضروا ديوان أغاني الحياة متاع أبا قاسم الشابي.
1: نعم.
2: وفما قصيدة نحبها برشا يا فاطمة، باش نقول منها بعض الأبيات اللي تقول: خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء، تغرد كالطير أين اندفعت وتشدو بما شاء وحي الإله، وتمرح بين ورود الصباح وتنعم في النور أن تراه، وتمشي كما شئت بين المروج وتقطف ورد الربا في ربا، كذا صاغك الله يا ابن الوجود وألقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى بذل القيود وتحنو لمن كبلوك الجباه. وفي الآخر يقول: ألنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لن تنتظر الحياة. وهذه قصيدة اسمها يا ابن أمي، من أروع زاد القصائد اللي كتبها أبا قاسم الشابي، وغنتها ماجدة الرومي. من نجم نبذل
1: أنت نتصورك كمان كي تقوم صباح تقرأ القصيد وتحسه يحكي على روحك.
2: أكيد.
1: وأي إنسان يحس القصيد يحكي له على حياته ويعطيه هكا دافع.
2: أكيد أكيد جدا
1: دافع ويخليه معناها مرتاح نفسانيا.
2: نعم.
1: وينطلق في سبيل الحياة.
2: أكيد جدا.
1: العمل المسرحي الأول من إخراجك حلم روادني، نخلي لك الكلمة تقدم العمل.
2: شكرا. العمل المسرحي حلم روادني هو بالنسبة لي هو أول عمل في الإخراج.
1: نعم. نعم.
2: لأنه أنا خدمت، أنا من خريجين معهد الفن المسرحي، تخرجت 2017، بديت الاحتراف 2016 مع الأستاذ حافظ خليفة في مسرحية أسرار العشق، ومثم بدأت انطلاقاتي في المسرح المحترف من 2016 إلى هذا اليوم. لكن ما حبيش نخوض تجارب في الإخراج لأنه التجربة الإخراج هي صعيبة برشا، ما ينجمش الإنسان ديريكت يدخل في التجربة هذه إلا بعد تجارب متعددة.
1: نعم.
2: ودراسات، لأن المخرج هو ملم بكل متممات العرض، ولازم يكون والمهنة هذه ياسر حساسة. فمن بعد سنة قلت لازم نخوض هالتجربة هذه. مشكورة لطيفة لطيفي اللي هي صاحبة شركة الأمل لإنتاج والتوزيع المسرحي، جابت لي فكرة، جابت لي نص صغير يحكي فيه، معناها هو عنوانه حلم روادني، معناها أنا حفظت على نفس العنوان، ولكن خذيت النص وقمت بإعادة كتابته وصياغته حتى يكون موجها أكثر إلى الطفل.
1: نعم.
2: والعائلة. هو عمل تربوي مسرحي تثقيفي بيداغوجي.
1: نعم. هذا العمل المسرحي حلم روادني تجمع بين العرائس والمغامرة والبعد التربوي. تولدت الفكرة بعد ما قدمت لك الأستاذة يعني النص.
2: أي.
1: ثم فيما بعد عودت كتابة النص. ماذا تريدون، ماذا أردتم تقديمه للطفل من خلال هذا العمل؟
2: كيف ما قلت لك فاطمة، هو عمل تربوي تثقيفي بيداغوجي، يحكي على مشاكل تصير في الوسط المدرسي اللي هي مثلا ظاهرة التنمر. وكي نعرفوا ان نقولوا ظاهرة التنمر اللي موجودة بكثرة في مؤسساتنا التربوية وللأسف الشديد، وما ينجر عن ذلك التنمر، يعني نشوفوا لو فما صغار
1: يتأثروا
2: برشا ومعناها فما صغار يعني حاولوا الانتحار، وفما ليش كون انتحار معناها وكل. فاحنا علاش ليه ما نعملوش عمل معنا فيها الرسالة هذية اللي نقولوا لا للتنمر؟ علاش ما نتعاونوش مع بعضنا؟ علاش ما نخلوش روحنا نتنمروا على شخص أو نقول له كلمة تنجم تأثر عليه؟ خاطر الكلمة راهو تنجم كلمة تهزك وتنجم كلمة
1: تطيح.
2: فوالا، فأنا حبينا من خلال هالمسرحية هذه نحكيه على التنمر، نحكيه على التلميذ هذايا اللي هو أمير اللي هو تنمر عليه أصدقائه وحب يترك المدرسة ويمشي يعاون جده في الديرة في جده بحار، لدرجة أنه جده قالوا به تحب تترك المدرسة، انت علاش تحب تترك؟ تقول له راه خاطر اصحابي يتنمروا عليا وكل شيء. في اللحظة هذه انه فما صندوق محتفظ به الجد، هو الصندوق العجيب اللي هي من بعد باش تخرج منه شخصيات عجائبية غرائبية اللي هي باش تخلي امير يعاود يرجع ويسترجع روحه انه راه حتى التنمر عادي. وهو وأمير في هذا الكل هو تلميذ من تلاميذ النجباء، يعني علاش يخسر
1: قرايته
2: ويخسر هذا الكل؟ لأنه على كلمة معناها خارج.
1: وأظن أن الصندوق العجيب الذي يعني موجود عند الجد هو الذي معناها كان أنتم تحدثوا على موضوع معين وهو موضوع التنمر في المدرسة وموجود برشا، وجاء الصندوق العجيب لكي لا يفقد العمل الجانب الترفيهي الموجود فيه.
2: صحيح. نعم. صحيح. ولكن من موضوع ذاكرة مشينا لمواضيع أخرى. يعني هذاك الموضوع الأساسي، ثم في الحلم هو الصندوق تحل في الحلم، وجاءوا زوز شخصيات اللي هم الجابر وجميلة، هم زوز شخصيات عرائسية، وإن شاء الله تجي فاطمة وتكتشف زوز عرائس هذوما جميلين جدا. ونشكر لطيفة اللي صنعت العرائس، ونشكر رجاء عطية اللي هي جيجيلي عودت يعني تركيب العرايس وتجميلها أكثر، فهمت؟ باش تكون أكثر جمالية للأطفال، ومعنى نجم يتأثر الطفل بالجانب ذاك العرائسي والجمالية اللي فيه والألوان المستعملة، لأنه الألوان زادة في المسرح الطفل مهمة جدا.
1: نعم.
2: فسمحني من موضوع التنمر في المسرحية مشينا لمواضيع أخرى اللي هي المواضيع البيئية.
1: نعم.
2: مواضيع الـ
1: نعم. البيئة البحر واللي كانت موجودة حاضرة بقوة في المسرحية، البيئة، حماية البحار من التلوث.
2: أي.
1: كيف وظفتم المسرح والعرائس لترسيخ هذه الرسالة لدى الأطفال؟ وهذا مهم جدا، وكل الأعمال بصراحة نشجع دائما كل الأعمال المسرحية، الأفلام الوثائقية، الكتابة الموجهة للطفل، هذا الكل مهم جدا في توجيه الطفل.
2: صحيح.
1: وتربيته على يعني على مسار مميز.
2: نعم.
1: وأنه يحافظ على البيئة اللي هي ضارة اليوم في العالم الكل.
2: هو مهم جدا، راهو مسرح الطفل فاطمة مهم بدرجة كبيرة جدا.
1: نعم.
2: وصعيب وما هو سهل، فما برشا عباد يستسهلوه المسرح الطفل، ولكن هو ما هو سهل.
1: الرسالة صعيبة. نعم.
2: سواء في الكتابة وفي الأفكار اللي باش تجيبهم في الكتابة، ولازم تكون كتابة سلسة خفيفة للطفل باش يفهمها. خاطر أنا نجم كي نحكي لكم على الطفل عمره عامين، كيما نجم نحكي لك على ينجم حتى المسرحية ذيك ينجم يشاهدها معناها شخص عمره 90 سنة. يعني احنا كبارا نعيش كبار نولي صغار وصغار نعيش صغار.
1: نرجع لتوظيف البيئة وحماية البحار في هذا العمل المسرحي.
2: بالنسبة للبيئة والبحار والتلوث احنا حكينا مهنة هنا من خلال التنمر ومن خلال التعليم وكل مشي الجابر وجميلة يحكيوا على مع أمير على التلوث في البحر. ومنين الناتج؟ الناتج انه من الناس اللي يمشيوا للشواطئ ويلقوا بالفضلات غديكة من غير ما ينظفوا الأماكن متاعها يروحوا من غير ما ينظفوا. فهذه الرسالة انه لازم الإنسان مهما مشينا للشاطئ لازمنا احنا استمتعنا بالشاطئ والأجواء وغيره علينا أيضا أن نساهم في تنظيف المكان الذي كنا فيه في الشاطئ. كيف تحدثنا على البلاستيك والمخاطر اللي ناتج عليه للحيوانات البحرية كما السلاحف مثلا، ونشوف برشا ظواهر السلاحف اللي نلقاوها عالقة في البلاستيك
1: ونشوف برشا بحارة حتى في تونس لهنا.
2: وهذا معناها مشاهد يعني ساعات مشاهد حزينة جدا، محزنة. كيف حكينا على المصانع اللي تلقي بالفضلات متاعها في البحر وتلوث المياه البحر وتقتل الحيوانات البحرية كما السلاحف كما الدلافين والأسماك وغيرها وغيرها وغيرها. حكينا زادة على المصانع والدخان المصانع اللي يلوث الهواء.
1: نعم.
2: وكي تلوث الهواء معناها راهو الهواء اللي تنفسوه يكون معناها ملوث ومفهمش حتى صحيا ما مش ما معناها نعيشوا في بيئة غير سليمة. إذن كيفاش احنا من خلال الأشياء هذه من خلال المشاكل هذه شنو هي الحلول؟
1: بعثوا للنجمة رسالة وقدمتوا الحلول.
2: ما قدمناش الحلول بقدر ما لزمنا الكلنا نقدم الحلول. لزمنا الكل احنا بعثنا رسالة والكلنا مع بعضنا زعما شنية الحلول اللي نجم نخدم عليها، شنية الحلول نجم نوظفوها باش نتفادوا من هذه الأفات ومن هذه المخاطر البيئية.
1: نعم.
2: وغيرها.
1: كامل. إلى جانب القصة والرسائل التربوية هناك حضور للعلم الرياضيات والثقة بالنفس، فكيف وزنتم بين البعد التعليمي والبعد الفرجوي في المسرحية حتى يبقى الطفل مستمتعا ومتفاعل بما تقدمونه من خلال هذا العمل المسرحي؟
2: هي من خلال طرفت الشخصيات أو أيضا خلال الكتابة وطرفت الشخصيات. من خلال بالنسبة للرياضيات الجابر هو شخصية على اسمه الجابر. شخصية هو أستاذ رياضي، هو عالم رياضيات.
1: نعم.
2: وحتى في الشبه متاعه يشبه الأينشتاين. معنا حبينا نقربوه أكثر الأينشتاين
1: من العلوم.
2: والطرافة متاع كيفاش النجم نقدمه للطفل كيفاش التعليم والسامحيني والرياضيات اللي برشا تلامذة يخافوا من الرياضيات، يخافوا معناها يقولك أنا صعيب عليا و اللي هي معناها مش هكاك.
1: لما يركز فيها أكيد مش يلقى الحلول وما عادش يخاف، يبعد على شوية، يعطي الثقة في نفسه.
2: والطرافة في الحكاية هذه هي في الأسئلة اللي باش يسألها الجابر الأمير. فما هناك طرف محبش معناها نقول لكم توا، ان شاء الله يجوا الاطفال ويتفرجوا باش يشوفوا شنو هي الطرافه في الاسئله والاجوبه اللي باش تصير بين الجابر وامير وجميله في حد ذاته. شنو السؤال الاخر؟
1: هذا هو قلت لك كيف وزنتم بين البعد التعليمي، البعد اللي فيه حسابات بين الرياضيات والبعد التقني، وبين البعد المسرحي والفرجة لكي يبقى ربما الطفل مستمتعا بالعمل دون ان يسمع بالالجبر ويسمع بالتاجور ويسمع بالاينشتاين، يبعد شوي ربما على العمل المسرحي. يقول لك هذا شنو
2: هني كما قلت لك بالنسبة ديما للمسائل الرياضيات والأشياء هذه يخاف منهم التلميذ.
1: أي يعني أنتم كيفاش روحتوا معناه كيفاش تخليه تأثر في التلميذ أنه يبقى يتفرج في العمل المسرحي؟ لأنه كما قلنا لما تحكي له على الرياضيات وتحكي له هكا على حاجات معناها علمية يخاف شوية ربما يبعد على العمل المسرحي. كيفاش تستقطب الطفل من خلال هذا
2: كما
1: العمل؟
2: كما قلت لك من خلال الكتابة، راهو الكتابة تكون سلسة سهلة والطرافة في اللعب وكل شيء تخلي الطفل بالرسمي متأثر وقاعد يتفرج. علاش؟ خاطر حتى توا يقولك مسرحة الدرس. كأنت مثلا تقري في العربية ولا تقري حتى في السيونس ولا في التربية المدنية في أي مادة من المواد وجرب الأستاذ من الأساتذة يمسرحون الدرس مسرح الدرس تشوف كيفاش التلميذ بالرسمي المعلومة باش ترسخ له لهنا في مخه بقاش هو كي تولي كي يمشي الدرس بطريقة ما معناها عادية التلميذ راهو ساعات ما يفهمش أما كي تمسرح له وتعطيه وأمثلة وكيما هكا وكيما هكا ونتصور ونتخيل وشغلوا الخيال متاعكم وكيفاش تصوروا أنتم واحد مع واحد يساوي اثنين مسرحوه احنا الواحد شخصية والواحد الاخر شخصية واثنين شخصية حتى البلوس هذيك شخصية مثلا من الشخصيات احنا هكاك بالرسمي الطفل يبقى متشوق ويحب يبقى تجي يحب هالماتيرة هذيك يقولك العربية صار هكا محلية الماتيرة هذي مسرح علاش احنا المسرح مثلا يقولون انا واحد من الناس كنا نمشي نقري يقولون مسيو امان بلي ما عاش تغي لأنه تعطي للتلميذ حب للمادة متاعك لأنك أنت زرعتي فيه خليتيه يخدم واحد ويشغل مخه شغل خياله شغل بدنه إن شاء
1: الله تتعمم بالحق احنا ناقصين برشا أساتذة مسرح في الإعداديات خاصة ماذا بينا أنهم إن شاء الله يعني يكون مبرمج هو في البرامج التعليمية هو مبرمج لكن ما يبدو أنه ما ثمناش معناه النقص في عدد الأساتذة ان شاء الله يتم الانتداب ويستمتعوا الصغيرات بالعمل المسرحي قاعد تخدم مع اولادك في الاعداديات
2: اي خدمنا انا مؤخرا انا خاطر تم انتدابي السنه 2026 مشيت مؤخر للكوليج ونلقى الكوليج عنده 10 سنين ما غير استاذ مسرح دخلت كان ترحيب محلي ومزين على الاخر كبير كبير كبير والله نهار اللي دخلت نقري غديكا تلامذة كانوا في حاله ولا في حاله اخرى مش ما نقولش انا معناها راهو
1: اي حفزهم هو المسرح بديتوا تخدم هكا في عمل
2: بدينا نخدم من اول ما دخلت اول ما دخلت بدينا نخدموا مع تلامذة ثم عملنا نادي مسرح وتلامذة الكل يحبوا
1: يمشيوا
2: للنادي المسرح وعندنا بيود صغيرة لازمنا نحضروا فيها عمل ونشاركوا به في المهرجان الجهوي المسرح المدرسي
1: يعطيكم الصحة
2: وفي 15 يوم ونشكر زادة أستاذ سي محمد يوسف بن عزيز اللي عاوني زادة في الحكاية هذية اللي في 15 يوم بنينا نص خدمنا مع تلامذة وفي نفس الوقت مشاو عرضوا أول مرة في حياتهم يعرضوا في المسرح وقدام الجمهور واخذوا جائزة وهذا وفي اخر العام زاد عملنا مسرحيه وفي الماتير اصلا بحد ذاتها اخر العام عملنا كل اسبوع المسرح اسبوع المسرح اليوم يعمل بروجيات كل كلاس يعمل 4-5 بروجيات بالديكور بالملابس بالموسيقى اجواء مهرجان مش حتى والله
1: الله يعطيكم الصحه والله. وانت جيت معناها في 26 وما شاء الله وخدمت الخدمه هذه كل يعطيك الصحه وان شاء الله عوده مدرسيه موفقه وان شاء الله بالتوفيق للعمل المسرحي الجديد الموجه للطفل حلم رودني ان شاء الله ثم برنامج جديد لاعمال اخرى
2: ان شاء الله ان شاء الله هو حلم رودني السنة حكينا هو اللي حبيت نعملها كمسلسل تسلسل حلم رودني السنة مع الجابر وجميلة ونحكيه على التلوث وعلى التنمر وغيره حلم رودني اثنين باش نزيدوا شخصية اخرى رئيسية اللي زاد باش نحكيه على الصحراء وغيرها كل مسرحية معناها كل جزء من المسرحية يحكي على حاجة معنا حبيت نستمر مع حلم رودني واحد حلم رودني اثنين حلم رودني ثلاثة بقدرة ربي إن شاء الله يكون يعجبكم العمل وأنا برسمي كأول عمل لي
1: ثم تخوف العرض
2: نورمالمون العرض متاعه في سبتمبر أكتوبر في أكتوبر لأنه سبتمبر فماش لجنة فحاولنا نبعده ممكن في 7 أكتوبر 8 أكتوبر يكون العرض موجود إن شاء الله في مدينة الثقافة نحب نشكر قبل فاطمة قبل كل شيء نحب نشكر اللي عاونوني في العمل هذايا اللي هو كان عمل سامحوني العمل راهو عمل ذاتي معناها صرفنا عليه احنا معناها والعبيد اللي معايا هما وقفوا معايا ماديا معنويا بالكلمة ونحب نشكرهم بالكدا وتعبوا معايا وجوا الصباح وروحوا العشية وخدموا معنا اللي هما نحب نشكر
1: بإيجاز
2: نحب نشكر آية ليلي آمن الضميد لطيفة لطيفي نحب نشكر زيد محمد يوسف بن عزيز ونشكر صابر المحواشي في الموسيقى رجاء عطية في السينوغرافيا والملابس نحب نشكر محمد رشيد بالحم في تقني الإضاءة عبد السلام الجمال في المكياج كيف مريم سمود في توذيب الركح ومكلف بالأعلام
1: يعطيهم الصحة الناس كل اللي شاركوا معنا في العمل اليوم. إن شاء الله يلقى النجاح وإن شاء الله موفق وإن شاء الله في حلم ثاني والحلم يراودك يعني في مختلف أجزاء وشكرا لك كمال المسرحي المخرج المسرحي كمال زهيو يعطيك الصحة نورتنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية
2: عايشك فاطمة ويعطيك أنت الصحة ومحلاك ومحلى طاقتك في الصباح هذا ونشوف طاقة إيجابية وضحكة مزيانة فربي يدوم عليك
1: هالطاقة شكرا لك وشكرا لزميلة هدى طرابلسي اللي نسقت معاك وحضرتنا الاعداد اللقاء شكرا لك اجمل تحيه تانيس الحميدي في الهندسه التقنيه فاطمه الرزقي من الامام المزاح بقيت متابعه طيبه لكل برامجنا سيسر واحكم طريق السلامه للجميع
0: اغاني الحياه لبدايه يوم جديد مع اذاعه تونس الثقافيه.

إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. من المصطلحات الشهيرة في عالم الموسيقى مصطلح الكونسيرتو، وهو عزف موسيقي لآلة واحدة أو لعدة آلات تقوم بالدور الرئيسي للمعزوف، بينما تكون الفرقة مجرد دور مساعد أو مرافق فقط. والأصل اللاتيني للكلمة هو كونستوس، وتعني اشتراك عدة أصوات معا. ومن أكثر أشكال الكونسيرتو المنفرد شيوعا كونسيرتو الكمان وكونسيرتو الفلوت، وكذلك كونسيرتو لآلتين يمكن أن تصاحبهما الفرقة الموسيقية بشكل مساعد. نستمع للحركة الأولى من كونسيرتو الكمان والأوركسترا لمندلسون كالعادة في برنامج لغة العالم على موجات إذاعة تونس الثقافية في موسم جديد 2025-2026.

الكونسيرتو الكبير فيكون عبارة عن مؤلفة موسيقية لأكثر من آلة بمرافقة الفرقة الموسيقية. تلعب كل آلة دورا بارزا في العمل، وغالبا ما يتألف الكونسيرتو من 3 أجزاء. الأول هو الأطول والأسرع، والثاني أكثر هدوءا، والثالث يظهر فيه العازف المنفرد طاقته الإبداعية وتفرده، ويستعرض براعته في فنون الأداء، وتسمى كادونس، وهي مقطع موسيقي ينفرد به العازف من دون مرافقة الفرقة ويظهر كل طاقاته الإبداعية، ثم يتجه العازف للختام مع مصاحبة الفرقة.

كنا في الاستماع لمجموعة كادنسات مختلفة لعدد من كونسرتوات البيانو على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. وكثير من المؤلفين الموسيقيين الكلاسيكيين أعطوا اهتماما خاصا لتأليف الكونسرتو، خصوصا المؤلفين الإيطاليين في القرنين 17 و18، وهو ما يعرف بعصر الباروك. وأشهر هؤلاء الموسيقيين كان أنطونيو فيفالدي، الذي كتب نحو 400 كونسرتو، كما ألف موزار، واحدا من أشهر وأصعب المؤلفات في هذا المجال، وهو ما يعرف بكونسرتو الكلارينات، الذي يتضمن حوارا خاصا بين آلة الكلارينات المنفردة والأوركسترا. وأثر هذا الكونسرتو في كثير من تلاميذ موزار، الأمر الذي جعل بعضهم يقدم على تأليف كونسرتو للكلارينات خاصا به، مثل ما فعل فرانس خافير سوماير وجوزيف لوبار إبلر. نستمع الحركة الثانية من كونسرتو الكلارينات والأوركسترا لموزار.

من المصطلحات الشهيرة أيضا السولو، وهو مأخوذ من كلمة إيطالية السولو بمعنى الوحيد، وهو تعبير موسيقي يقصد به أي مقطوعة أو مقطع موسيقي يعزف أو يغنى بمؤدي منفرد، وهي موجودة في شتى الأنواع الموسيقية الكلاسيكية والحديثة، وحتى في فرق الروك تستخدم في أحيان كثيرة لاستعراض مهارات العازف أو لتحقيق التباين بين عزف المجموعة والفرد أو تكرار جمل موسيقية معينة بأشكال مختلفة.

نحن على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لكونسيرتو غروسو للمؤلف الإيطالي فيفالدي. بعد التطوير الأوركسترالي وأيضا تطور التأليف الموسيقي ذاته، أصبح عددهم يتجاوز 90 عازفا، بعدما كانوا في عصر الباروك لا يتجاوزون 15 عازفا. عمل الكونسيرتو ليس سهلا على المؤلف الموسيقي أبدا، فهو يحتاج لكثير من المهارات الذهنية والابتكارات الموسيقية، وبالطبع الموهبة العالية، لأن تأليف عمل الكونسيرتو أيضا يستدعي الكثير من الدقة لكي يظهر هذا الصراع أو الحوار في شكل مرونق جذاب يستقطب الأذن التي تقدر معنى الكونسيرتو.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وامتحى على موجة إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم، لغة العالم مع شادي القرفي.

0: راديو تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف ومنتج
0: سينما.
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي.
1: أهلا وسهلا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج المشهد الثقافي أقدمه لكم أنا كمال الشيرني استثنائيا في هذا اليوم تعويضا لزميلاتي التي تعودنا أن يقدمنا لكم هذا البرنامج. يسعدني أن أرافقكم على مدى ساعتين من الزمن من الآن حتى منتصف النهار. أستعرض معكم آخر الأحداث الثقافية في تونس وأعطيكم خلفياتها. أحاول أن أفسر لكم بعض هذه الأحداث وتاريخها وحتى علاقتها بالعصر الحديث. لكن قبل ذلك أنا مثلكم أنظر إلى السماء كل صباح وأقرأ وأطالع صفحات الطقس متمنيا أن أرى إشارة هكا مؤشر على نهاية فصل الصيف اللي طال هذا العام. وصدقوني في عمري هذا لم أرى صيفا بهذه الحرارة ولم أرى صيفا بهذه الرطوبة, خصوصا وقت الواحد يلقى روحه في الليل تحت 32 درجة مع نسبة رطوبة 75% في بعض الأماكن. يعني نكملوا هالصيف بالصيف, ننتظروا الخريف إن شاء الله ما يطولش غيابه علينا إن شاء الله. إن شاء الله تمنياتي بالجهد وبالشجاعة لكل من يعمل تحت الشمس في هذا الوقت, خاصة لسوق وسط الاكتظاظ التاريخي للمدن الكبرى في تونس. ما عادش خاص بالعاصمة بركة. يحكي لي صديق من صفاقس قال لي لو كنت جيل صفاقس وتوح الفك الشارع الكبير نتاع مدخل صفاقس تقول تونس أرحم شوي. عموما إن شاء الله ما نكونش طولت عليكم بهذه المقدمة, بالعكس نحب مقدمة متفائلة. الخريف سيأتي وأبناء سيعودون إلى الدراسة وبشوفوا المناظر الجميلة بتاع المناديل الزرقاء والوردية وتشوفوا الطلبة يعودون إلى جامعاتهم وتعاود تتحرك الحياة. وحتى في أغلب المجتمعات يسموها لارونتري, العودة مش عودة مدرسية فقط وإنما هي عودة ثقافية. وفي هذا الموضوع عندي لكم خبر على العودة الثقافية تون جوه في وقته. لكني سأبدأ بحدث نتحدث عليه دائما لأن احنا شركاء فيه, والإذاعة التونسية والإذاعة بصفة عامة معنية به, وهو الدورة 26 من مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي ستنعقد في هذا الموسم من 21 إلى 24 سبتمبر تحت شعار نبض الصورة وصداء المستقبل. مانيش ندخل في العنوان, وربما عندي له أسئلة حول علاقته بالحاضر, حول علاقته بالتكنولوجيات الحديثة وسأعود إليها. لكن أهمية هذه التظاهرة التي ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية أهميتها من حجم الإعلام العمومي في العالم العربي. كل الدول العربية فيها إعلام عمومي, لأهميته للدول العربية خاصة في فترة الستينات والسبعينات, واللي كانت تعتبر الإذاعة وسيلة ليس فقط تثقيف وتوعية, وأن في مجتمعات عندها صعوبة متاع انتقال حضاري من الحياة البداوة والريف أغلبها وحتى الفقر أيضا كذلك إلى المدن وحياة المدن والتحضر. على الأقل هذا الوصف التقليدي الشائع على المذاعة. كان عندها دور كبير في هذا المجال, فكانت تنتج مش فقط أخبار وحوارات وإنما أيضا كانت تنتج برامج توعوية. في مصر كان عندهم وزير اسمه وزير الإرشاد القومي, يعني كان مكلفا بالتوعية القومية وخاصة بتوظيف الإذاعة في خدمة الخطاب متاع السلطة متاع القومية العربية متاع الحرب والمواجهة والصمود والتصدي وكل ما تتصوروه من كيك. فمن هنا تأتي أهمية الإعلام العمومي خاصة في العالم العربي. أي لكن هذا يطرح أسئلة, هل تطور هذا الإعلام؟ هل استوعب التقنية الحديثة؟ عنده فكرة على أكثر من 90% من الشباب الصغير عنده عالم الخاص على منصات التواصل الاجتماعي وفي فيديوهات وريلز ومن شنو حاجات ما عندها حتى علاقة بالمنطلق الأصلي متاع الإذاعات اللي كانت تحتكر البث, تحتكر المعلومة, تحتكر الإنتاج أيضا كذلك. وقت نشوفه بلاد كما مصر فقط, نشوفه ماسبيرو اللي مشى القاهرة يعرفها مبنى عملاق, دولة داخل الدولة للإنتاج الإعلامي بكل أنواعه. أي وشنية مستقبلها وشنو مصيرها وسط هروب الجمهور إلى تلقي المعلومة والتثقيف والموسيقى والترفيه، ولا أصلا الجمهور يصنع وحده في إنتاجه الثقافي، وتلقى ساعة ساعة مواطن مجهول بلا حيثية، له أستاذ موسيقى وله مبدع وله فنان وله ملحن وله مخرج وله ممثل وله ثري، لكن عنده

بالتتويج نشوفوها ونقولوا راي ذاك افضل عمل في مجال كذا اي ومن بعد هل يمكن الاستفاده منها؟ هل تم ترويجها في العالم العربي بانه ثم مؤسسه عربيه عموميه تجمع كل مؤسسات الاعلام العربي وهي اتحاد اذاعات الدول العربيه؟ حتى التبادل الاعلامي كان قبل في سنوات الثمانين واستفادت منه تونس كثيرا ما عادش موجود، ما عادش ثم تبادل تاع برامج او اشتراك حتى في الانتاج. إذن فعاليات الدورة هذه بين تونس العاصمة في طبعا المسرح الأثري بقرطاج والحمامات، الحمامات بصفتها معناها مكان جميل جدا وفيه فضاءات كبيرة وفيه مدينة سياحية في الحمامات، مدينة متوسطية اللي بإمكانها لوجستيا أن تستوعب تظاهرات كبيرة ومنظمة بطريقة جيدة بما أنه بتكون تونس مليئة بالضيوف في هذا المجال. في المسرح الأثري بقرطاج بتكون حفل الافتتاح بمشاركة النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض. بطبيعة الحال السهرة الافتتاحية واحدة من تقاليد لاسبيو احنا سموها اتحاد اذاعه الدول العربيه باش تشمل تكريم عدد من النجوم، من نجوم الشاشه، من المنتجين، من السينما العربيه، من الاذاعات والاعلاميين طبعا بما انه عرس الاعلاميين هو عرس الاعلاميين وعرس المنتجين في الاذاعات والقنوات التلفزيه. في الحمامات باش يكون ثم معرض وهذه ظاهرة جيدة أيضا، وربما هذا يمكن الشيء الوحيد الذي عثرت عليه يواكب الثورة الاتصالية في العالم اللي هو معرض التكنولوجيا والتجهيزات الحديثة في مجال الإعلام، وطبعا سيكون جزء من هذه التكنولوجيا مخصصا لموضوع الذكاء الاصطناعي في الإعلام. وراو احنا توا قادمين على فترة ربما لن تجدوا صحفيين أصلا باش يولي الذكاء الاصطناعي يصنع لك شخص فيرتويل معناها يصنع تماما صوتا وصورة ويكون عنده صوت جميل جدا يعني بأجمل المواصفات. لقيناها في معهد الصحافة عند الدكتور عبد القادر الجديدي في فن الإلقاء ديكسيون، الكل يتعلموا الذكاء الاصطناعي ويعطيك المذيع أو المقدم المثالي تقريبا، نجم يكون امرأة أو راجل، نجم يكون سيكون طبعا جميل جدا ووسيم جدا وما يتعثرش في الكلام وما ينسيش وما يغلطش، ومسرحيا أو ركحيا يكون حاضر بطريقة منها يشوفوا أفضل المنتجين المقدمين في العالم ويأخذوا منهم للذكاء الاصطناعي. هذه واحدة من بين الاحتماليات فرضية الموجودة الآن. أنت وقت الحل الهاتف متاعك تنجم تعمل اشتراك أو تعمل توظيف لبعض المنصات تعطيك آخر ما ثم من أخبار العالم وكما تريد، تحب تحلل هيك تحلل هيك، تحب تعطيك خلفيتها تعطيك خلفيتها، تحب أي معلومة وبالحجم اللي تحب أنت، إذا كنت تحبها رؤوس أقلام أو تحبها نصوص متوسطة أو تحبها ثرية وفيها نقاشات وفيها استشهادات وفيها حتى ديزيكستريت تصريحات. فهناك أسئلة الآن على مصير الصحفيين، الصحفيين البشر نحكي الآن. هناك أيضا أسئلة على استوديو، ما معنى استوديو؟ عندنا نحن في الجيل متى نحن استوديو هو مكان مقدس، هو مكان فيها كلام بالحمرة تشعل قدامي توا واللي وقت تشعل ذيك فجأة يتغير الإنسان ويتذكر ويركز ويخاف لا يخطأ، سواء كان قدام التلفزة أو قدام الميكرو بتاع الإذاعة. ميكرو إذاعة فيه اللامب الحمراء وميكرو والتلفزة عندك الكاميرا اللي تصور فيك دائما فيها لامبة حمراء تعرف اللي هي الكادر فعندها هي. هذا الكل يمكن ينتهي بكل بساطة بشوالي استوديو فيرتويل ما فيه حتى عبد ويشتغل وحده من تلقاء نفسه من غير حتى بشرية. أنا أقول لكم ماذا، لأنه هذا المواضيع يجب أن تطرح الآن في العالم العربي، لأنه هناك نزيف تاع جمهور، لأنه هناك فرار وهروب من الجمهور إلى منصات الأخبار، الترفيه، الموسيقى، السينما، كل ما تريد ومجانا. هذه المشكلة أنه مجانا في ما مؤسسات الإعلامية وقت تحدث على ماسبير وراي بميزانية الدولة، يعني كيف ستجد نفسها في منافسة غير متكافئة مع هذه الظواهر التقنية الحديثة.
إذن باش يكون ثم معرض قار التكنولوجيا عفوا، ومعرض آخر التقليدي اللي ما تعرفت به الأسبوع اتحاد إذاعة الدول العربية منذ بداية هذه التظاهرة، هي سوق للإنتاج البرامجي. يجوا الزملاء العرب من كل الدول العربية الحاضرة، يجوا يقدموا إنتاجاتهم.

تجد شيء الأكثر الأغلب هو للتبادل، يعني نعطيك برامج تعطيني برامج من غير أموال، لقاءات أيضا بين المنتجين والمهنيين، منها بحث إمكانية الإنتاج المشترك، التمويل، ثم الدول عندها فلوس تحب تمول برامج، تحب تمول أفلام، تحب تمول وثائق، تحب تمول ترفيه إلى آخره، ويكون الإنتاج موجه للسوق هذه أو للسوق هذه. ما ألاحظه أنا على مدى ظهور هذه التظاهرة الثقافية هو أنه الدول العربية لا تؤمن كثيرا بالتبادل في الإنتاج أو التمويل المشترك، كل واحد يتحدث على روحه. نحكي بالأرقام، يعني أعطوني وشنو هل اللي أنتجناها مع بعضنا. أنا نتذكر التجربة نتاع الراحل نجيب الخطاب ونحن غير بعيدين عن الأستوديو نتاعو، كيفاش كان يعمل إنتاج مشترك مع سوريا، ونتذكر السهرات الرائعة، سهرات مثقفة واعية وفيها فنون وفيها موسيقى وفيها طرافة وفيها دي ريبورتاج أحيانا. أيه وين مشتم بعد؟ هل وقعت برامج مشتركة بيننا وبين شقيق الجزائر، بيننا وبين شقيق ليبيا؟ هاو حتى سكانيا وعرقيا بالداخلين، معناها حتى عائليا مانيش بعد على بعض، لكننا لم نتوصل بعد إلى إنتاج مشترك، إلى تمويل أفلام مع بعضنا إلى آخره. هذا يقال في كل دورة بتاع مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية، لكن ما نتقدموش. في المقابل نجم نقول لكم أنه أغلب المؤسسات الإعلامية العربية سواء كان خاصة أو عمومية تشتري وتأخذ حقوق بث بتاع أفلام وثائقيات من أوروبا ومن أمريكا بكم من مهول، والبعض يعملها حتى أصلا باش يسكر بها البرمجة متاعه، باش يسكر بها شبكة متاعه، لأنه ما عندوش قدرة على الإنتاج الكبير. بينما العالم العربي يعج بالكفاءات ويعج بالأفكار وبالإمكان، بارك الله، الدول العربية من المحيط إلى الخليج منها بإمكانهم أنهم ينتجوا آلاف القصص سنويا وفي كل المجالات. ولا أدري إن كان سيطرح هذا يوما ما، لأنه مهرجان من غير ما نفعلوا الاتفاقيات، من غير ما نمشوا للإنتاج الحقيقي، ننجو أفلام جيدة، ننجو برامج جيدة، ننجو مسرحيات جيدة إلى آخره، من غير ما يكون ثم تنفيذ، تولي مناسبة سنوية كنحضروا فيها ونتصوروا فيها ونعطوا فيها شوية جوائز والناس كل تخرج فرحانة من برنسيب. عفوا، فهذه تطرح كل عام على الإعلام العربي. أيضا وقت نتحدث على اتحاد إذاعة الدول العربية نتحدث على ماذا نعرف عن بعضنا، وسائل الإعلام العربية هذه ماذا نقلت إلينا عن بعضنا. ما تلاحظوش أنه هناك تقليد ولا تسارع في تقليد قنوات إذاعية وتلفزية أوروبية وأمريكية في النموذج متاعها في كل شيء، بينما نحن في العالم العربي عندنا قصص يومية تستحق أن تروى، عندنا أزمات، عندنا مشاكل تعمية، عندنا مشاكل تهجرة، عندنا مشاكل متاع أمن، عندنا مشاكل تاع إرهاب، تطرف، تهريب، اقتصاد قائم على الريع، قائم على يا اما شوية المحروقات او المناجم او اقتصاد الدولة، يعني واردات وصادرات الدولة. فهذا الاعلام انا كنت اتمنى او ارجو انه تطرح مثل هذه المواضيع. لماذا لا يتم تغطيتها في الاعلام العربي؟ ليش نبقوا نستنوا حتى نشوفوها في فرانس تيليفزيون ولا في تي في 5 ولا في عند تلاين مقابلين الى اخره؟ هذه ربما تكون واحده من بين اسباب هجره الجمهور العربي لوسائل الاعلام، مازالت الوحيده اللي مازالت تصدر نسب المشاهده او المتابعه هي القنوات الاخباريه، تكاد تكون متخصصة اللايف اللي يعملوا 24 ساعة أخبار، لأنك في أي وقت تمشي تشوف، تعمل نظرة نصف ساعة تشوف شو قاع في العالم وتمشي على روحك وكهو وانتهى ذلك، ودورها ينتهي عند ذلك الحد، أو عندها مواعيد معينة نتاع برامج قارة تحب تتبعها حسب الضيوف أو حسب الموضوع. غير ذلك من الصعب جدا أن نتحدث عن الإعلام العربي أو عن قيامه بدوره في مواجهة الإعلام الغازي، باستثناء ظاهرة واحدة مازالت موجودة ومازالت مستمرة لحسن الحظ ربما، هي ظاهرة الإنتاج الدرامي أثناء شهر رمضان، وهذا الوحيد اللي فيه تعاون عربي من غير اتفاق. يعني قبل شهر رمضان بشهرين ثلاثة تبدأ السوق مسلسل كذا، شكون فيه أبطال، شكون فيه كذا، الموسم الثاني من مسلسل كذا إلى آخره، لأنه تقريبا الشهر الوحيد اللي نركز فيه على إنتاجنا العربي المحلي هو في شهر رمضان.
عموما نتمنى لهم النجاح. فكرت في اني استضيف احدا منهم لكن الحقيقه ما ثماش ما يقال لانه البرنامج مازال ماهوش واضح. مازلنا ننتظروا مازلنا نشوفوا، ربما زملاء في حصص قادمه يقوموا بالتغطيه وربما يقدموا لكم تفاصيل اكثر عن محتوى هذه البرمجه. باهي، أكون قد وصلت إلى منتصف هذه تقريبا نصف الأول اللي هو فيه التقديم وفيه الخبر الرئيسي، وهي فترة الاستراحة الموسيقية. أقترح عليكم هذا الاستراحة الموسيقية. منصف شاد لنا الليست نتاع الأغاني اللي باش نعدوهم في هذه الحصة، ثم أعود إليكم. عندي لكم برشا أخبار. بعد قليل يكون معي المخرج مروان البدوي، ما تعرفوش لأنه يقف الكاميرا أكثر من يقف قدامها، وباش نتحدثوا معاه على حدث مهم جدا، واعتقد انه نجح ايضا بشكل ما، ناجح وممتاز، مهرجان سينما الهواة بقليبيا اللي حدثكم عليه في حصه سابقه، باش نرجع عليه بالتفاصيل، باش نقدموا منه اهم المعلومات، وخاصه مروان كمخرج باش يحدثنا على السينما التونسيه، سينما الهواة، سينما السينمائيين الناشئين، السينما نتاع الشباب الجديد، لغتهم طريقتهم، علاش ما نشوفوهمش برشا، وربما حتى نسألوه على مشاركة زملاء من السينمائيين التونسيين في مهرجان وهران القادم. استمعوا معي لهذه الموسيقى ثم أعود إليكم.

عدنا معكم في مواقع من هذه الحصة من المشهد الثقافي. عندي لكم برشا أخبار، لكن أول خبر باش نبدأ به في الجزء الثاني من الساعة الأولى هو نهاية مهرجان قليبيا لسينما الهويت. أعتبر أنه حدث مهم جدا في تونس، لأنه أولا ساعة مهرجان عريق جدا، مهرجان عريق جدا وكان له تاريخ كبير في في في في تونس. أنا كنت خبرتكم قبل في حصة سابقة منذ تقريبا حوالي شهر تقريبا، تحدثنا على الدورة، هذه الدورة من المهرجان الدولي لفيلم الهويت مقليبيا اللي انتهت ليلة الأحد الفاتت، بما أنها فاتت منتصف الليل دونك دخلنا في يوم، انتهت فجر يوم الأحد. الدورة 39 وقت نقول مهرجان صغير في دولة عربية، ويوصل 39 دورة وتحضر فيه قامات كبيرة. صحيح هما سينمائيين ناشئين وهوات، لكنهم قامات كبيرة وعندهم مكانة في السينما العالمية وفي خريطة المهرجانات العالمية، ويستضيفهم يجوا أيضا لمهرجان قليبيا للفيلم الهوات، يجوا لأنه الروح متاع المهرجان وطريقة التوجه متاعه ونوعية المؤسسين والشباب اللي شاركوا في الدورات الأولى كانت عندها مصداقية كبيرة، كانوا مناضلين، كانوا أصحاب أفكار، كانوا ناس يمنوا بالسينما المناضلة، السينما اللي عندها قضية، سينما الدوتور بتاع السينما المؤلف. وبالتالي بقى هذا المهرجان عنده ميزة خاصة في حوز المتوسط خصوصا، كذلك عند الأوروبيين، الشباب الأوروبيين، عند الأفارقة أيضا كذلك، بالتوازي مع مهرجان قرطاج السينمائي اللي كان في أصله عربي أفريقي. إذن الدورة الأخيرة هذه من 23 إلى 29 أوت على الأقل قانونيا، لأن انتهت في فجر اليوم الموالي، انتهت بالإعلان، وهذا كان منها خبر منتظر كثيرا بشوق كثير، إعلان على نتائج الجوائز، نتائج المسابقات. ثم 28 فيلم قدمت تجارب سينمائية متنوعة بين الأفلام الروائية الطويلة، الأفلام الوثائقية، أفلام التحريك، الأنيماسيون. الانيماسيون مش معناها صور متحركة فقط، تراه تكنولوجيا قوية برشا وفيها خبرة كبيرة وفيها علوم كبيرة برشا، ومن أصعب أفلام السينما ومش لعبة. ثم السينما التجريبية أيضا، ما يسمى بالسينما التجريبية، يجي مخرج ومنتج ناشئين ويدخلوا في مغامرة متاع طريقة سرد سينمائي متميزة، يبعدوا على الطريقة الكلاسيكية، يحبوا يجربوا طرق أخرى. وعادة بعض الأفلام هذا النوع تنجح فتصبح حاجة قارة في السينما ويأخذوها سينمائيين آخرين وتنجح وتستمر. إذن المشاركة كانت مكثفة ومن عدة دول، كانت مشاركة ثرية. للأسف لم أحضر هذه الدورة، لكن كنت نتبع عن طريق الأصدقاء وعن طريق الزملاء في وسائل الإعلام. كانت ثم أفلام تستحق جدا المشاهدة وسأعود عليها، لأنه مهم جدا أنه الأفلام الفائزة هذه أو الأفلام اللي تعجب الجمهور ما نعرضوهاش في مهرجان فقط، وهذا من بين الجوانب السلبية في هذه التظاهرات في تونس. نصرف فلوس، نعملوا مهرجان، نجيبوا الناس ونجيبوا أفلام جيدة ونجيبوا أشخاص جيدين ويتعرضوا في المهرجان وبعد ننساه. يعني يفترض أن المهرجان من حقه أن يأخذ قائمة من الأفلام الجيدة، على الأقل 10-15 فيلم جيد، ناخذوهم ونوزعوهم على الجهات، تعرض في الجهات، تعرض في الأماكن كلها، تمشي إلى نوادي السينما، تمشي إلى دور الثقافة، تمشي إلى المدارس والمعاهد والمؤسسات الجامعية. أغلب المؤسسات الجامعية فيها أوفي، احنا قبل في ليسي تكنيك في الكيف كان عندنا أنفي، وكنا كل أربعة وجمعة عندنا فيه عرض سينمائي وعملنا فيه حتى عروض موسيقية. فاليوم المؤسسات الجامعية تقريبا كلها فيها أنفي، لماذا لا يتم توزيع هذه الأفلام الجيدة اللي يغبطنا عليها العالم، أنا أقنعناها باش تجي وتشارك في هذا المهرجان، لماذا لا نقنعها بالعرض داخل الجمهورية؟ خلي من قليبيا تشع هذه السينما، تعرض في جندوبة، نفطة، توزر، تعرض في القرى. ونرجع معكم على أخبار بعد على عودة السينما المتنقلة، علاش ليه؟
ايش ما تكونش مثلا في مخيم في دوز مثلا يتم عرض في الصحراء تاع فيلم جيد، علاش ما يتمش عرض في المسارح التاريخيه نتاعنا الى اخره. يعني خلاصة هذه الملاحظة هو لماذا لا نستفيد من هذه الأفلام اللي تجينا من العالم الكل في داخل بلادنا في بقية الموسم، علاش شد 5 و6 أيام ولا أسبوع وننسوا الحكاية، وين الفيلم الأول، وين الجائزة الأولى، وين مشت، وين تعرضت. صحيح قاعات السينما تراجعت كثيرا، لكن ثم فضاءات أخرى، فضاءات بديلة يمكن أن تعرض فيها. ضيفي الكريم المخرج مروان البدوي حاضر معايا. أهلا سي مروان. ألو، مازال سي مروان ماهوش حاضر. باش نرجع معاكم نستعرض معاكم نتائج هذه الدورة من المهرجان، المهرجان الدولي للفيلم الهوات بقليبيا، ترأسها معز مرابط من تونس، على الأقل عندي اسم نتاع الشخص اللي ترأسها. إذا جائزة الصقر الذهبي، وتعرفوا الصقر الذهبي هو إشارة إلى الصقر اللي في الوطن القبلي اللي ربوه ويصطادوا به. إذا جائزة الصقر الذهبي لفيلم واردن لصباح محمدي من إيران، وما تستحقش إيران باش نذكروا بالمساهمة تاعها في العالم في السينما، أثرت كثيرا في السينما العالمية وهي تحظى بإعجاب وتقدير كبير جدا. وصدقوني السبب الأول فيها تفرجت في أفلام إيرانية عديدة جدا من كل الأنواع، قصيرة وطويلة ووثائقية، عندهم قدرة على السرد الجميل على الرواية أقوى من ألف ليلة وليلة. السينما تاعها يعني عندهم سينما فيها قصة إنسانية تروى بطريقة بسيطة لكنها مؤثرة جدا، وقد نالت التقدير في أكبر المهرجانات الأوروبية. إذن فيلم واردن لصباح محمدي من إيران، أفضل فيلم روائي براير لصوفيا جويلر من البرتغال، أفضل فيلم وثائقي سيلك سبون لمارغريت رانجر من كندا، جنسية كندية فيتنامية، أفضل جائزة أفضل فيلم تحريك تجريبي Allegory of the Cave، والله حق على غالب مكتوبة قديمة باللغة العربية وحتى اسمه ما نجمش نعاوده لأنه من الصين نحبش نخطأ فيه. جائزة لجنة التحكيم الخاصة Heaven Bound لحسام الدين سويف من تونس. أنا اسمحوا لي ملاحظة شخصية، أنا عندي مشكلة مع تونس أو عرب يعملوا عناوين أوروبية أو أمريكية للرواية أو فيلم أو ما ثم حتى مبرر. باش أنا عربي عندي قصة عربية نحكي في حكاية عربية ويفضل أن تكون حكاية محلية وأنا أعطيها عنوان أوروبي، أنا واحد ما فهمتوش معناها. إذن ثم أيضا جوائز في شكل تنويهات خاصة كانت لعمل أتلاست لشهزداد هاشم من لبنان، سامحوني يا غالب، فيلم فسخ لنسرين الدوزي من تونس تعرفوها ونسرين تتعرف في تونس، إيكو لمحمد ماسلي من ليبيا. يعجبني كثيرا أن نسمع أنه ثم أفلام جيدة من ليبيا تستحق التنويه ونكون سعداء بذلك. جوائز المسابقة الوطنية للأفلام، فيلم العود، فيلم متاع أنيماسيون حسام الدين صواف، الجائزة الخاصة لجنة التحكيم الفيلم الوثائقي المردومة، فيلم مستقل لياسمين الناصر، جائزة أفضل فيلم مدارس كارني العائلة ليوسف الغرياني من مدرسة العليا للسينما والصورة بيجامارت من مدرسة عريقة في تونس وخرجت أجيال كاملة، جائزة أفضل فيلم الهوات ومستقلين الفيلم الوثائقي حوح لسيف الدين بن غزي من نادي حمام الغزاز الجامعة التونسية للسينما الهوات، ثقافة السينما الهوات غادي مستقرة في الوطن القبلي. شوفوا إذا كان الضيف حاضر معنا بالهاتف، مازال منصف مازال. إذا نستمر معاكم في البلاغ، أو مش من تأليفي وإنما لقيته عند الزملاء. تحصلت أفلام أهفت لسيف الدين فلفل، وهدر لسليم صمود ومريم الجربي من نادي قليبيا للجامعة التونسية للسينمائيين الهويت، والفيلم الروائي كبسة ليوسف بن خليفة من دار الشباب سهلول حمام سوسة على جوائز التنويه الأول والثاني والثالث تباعا. وفي تم في ذات الإطار إسناد جوائز الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهويت بقليبيا لأفضل صورة فوتوغرافية التي عادت لمحمد وجدي العلوي عن صورة محكمة الوجوه، وعادت جائزة أفضل سيناريو للكاتب عبد اللطيف بن فرج عن سيناريو ألزهايمر. باش نرجع معاكم على النقطة هذه بذات خليتها للآخر.
اللي هي جائزة الصورة، أفضل صورة وأفضل سيناريو، لأنه هذه الجوائز تذكرنا بالتكوين في فنون وعلوم السينما والصورة في تونس. عندنا مدارس ممتازة جدا وجيدة جدا، وولادنا اللي يقرأوا سينما في تونس هنا يجدون بسهولة عملا في سواء كان في أوروبا أو في الشرق، يتميزون بالكفاءة، يتميزون بتكوين عالمي، مش تكوين متاع مدرسة محلية، وإنما وين تمشي تفهم التقنية، تفهم الآلات، تفهم اللغة السينمائية. وولادنا التوانسة شفتهم أنا في الخليج، ما ثماش قناة عربية تقريبا تخلو من تقني تونسي أو من مخرج تونسي أو من في أي مجال من مجالات السينما، وهذا يحسب لتونس. لكن المشكلة الوحيدة اللي ناقصة تونس، ربما أقولها لكم على مسؤوليتي، هي النص السينمائي. مازال ما عندناش كتاب جيدين متاع قصص. القصص متوفرة، طايش على الرصيف، ساعة ساعة تتعدى في نهج، تعرض القصة متاع سينما، تمشي وحدها كيك، غير هزها نظفها وعملها فيلم وعملها قصة كما يفعل الإيرانيون. باش نحاولوا نتصلوا بضيفنا، لكن اقترحوا عليكم هذه الاستراحة الموسيقية، ثم باش نحاول نتصل بطريقتي بمروان المدب لكي يكون معنا، باش نتحدثوا معاه على مهرجان الدولي لسينما الهوات في قليبيا، ونطرح عليه أسئلة حول وضع السينمائيين الهوات، سينمائيين المستقبل عليهم هما نعملوا باش نعملوا سينما تخلينا نتلموا عائلة أو أفرادا أو مجموعات على قصة تونسية، على فيلم تونسي، على أيضا مساهمة السينما راي في التوعية، في تثقيف الناس، في رفع مستوى الفهم الجمالي لهذا العالم، لأنه السينما هي لغة الجمال. هذه الاستراحة الموسيقية، ونحاول نتصل بمروان المد مرة أخرى، وأعود إليكم.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي.
1: إذا عدنا معكم في هذه الحصة من المشهد الثقافي. في قبل قليل قبل الاستراحة الموسيقية كنت أستعرض معكم نتائج الدورة 39 مهرجان سينما الهوات في إقليبيا، وهو من أهم المهرجانات المتوسطية وحتى في العالم الثالث قديما في مجال سينما الهوات والسينمائيين الناشئين، وهذا المهرجان أيضا كان دائما مرجعا للسينما المناضلة في العالم ولنوادي السينما في تونس، وكان الشباب يتزاحم على الإقامة كيفما اتفق في مدينة إقليبيا الجميلة لمتابعة أعمال هذا المهرجان. كان يجمع سينمائيين من كل جهات العالم، تجمعهم فقط السينما النبيلة، سينما العميقة، سينما المؤلف، سينما الدوتور. واستعرضت معكم قائمة الجوائز، معني أعتذر أنه أخطأت في نطق أو قراءة الكثير من العناوين بتاع الأفلام، ذيك الترجمة العربية، ثم كذلك حتى ما نجمش نقرأ اسم بتاع مخرج من الصين، معقد برشا مش نجم نقراه، لكن بإمكانكم الاطلاع على هذه النتائج في وسائل الإعلام. لا أنصحكم بموقع معين، وإنما موجودة نتائج هذه السينما. وقلت لكم أن أهم شيء يغيب عنا في هذه الفترة في مثل هذه المهرجانات هو أننا لا نستفيد من هذه الأفلام الجيدة. وقت نقول عندنا 10 أعمال متوجة بطريقة أو بأخرى، سواء كان جوائز أو تنوية، معناها ليش مش الأفلام هذوما اللي هما ملك المهرجان في نهاية الأمر أو بالحق المهرجان اللي يستغلهم حتى وإن كان بالاتفاق مع منتجيهم، منتجي تلك الأفلام، أن يعمل بهم دورة أثناء العام في داخل البلاد. أنا أتحدث عن المؤسسات الجامعية، عن المدارس، عن دور الثقافة ودور الشباب. هذه الأفلام تستحق أن تعرض للناس، ولما لا حتى في كان لزم في القرى وفي التجمعات وفي المهرجانات. ذكرت لكم حتى تجربة عجبتني برشا، وهي عرض الأفلام في الصحراء. الصحراء هو مسرح كوني عظيم جدا، فيه أهم شيء هو الصمت، الصمت الكوني في الصحراء، الليل المنعش في الصحراء. ووقعت التجربة وكانت تجربة مذهلة جدا. تحدث على مهرجان دوز مثلا، ثم من أصدقاء من حدثني مرة على رجيم معتوق اللي كان تقبل معتقل للشباب الطلبة، وتحولت الآن إلى مدينة جميلة جدا، وهي من أهم وأبرز منتجي دقلة النور في تونس، لكنها منها للصحراء، منها للصحراء الكبرى معناها، بالإمكان تحويلها إلى مسرح كبير عملاق تعرض فيه مثل هذه الأعمال. وما دمنا في السينما باش نتحدث معكم على مهرجان آخر عريق جدا، ولكن ما نعرفوش للأسف الشديد، يعرفوه كان المختصين، اللي هو مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي. هذا راهو من أعرق وأقدم المهرجانات، بدأ من عام 76، بدأ في مدينة وهران الجميلة اللي هي تشبه مدينة سوسة لكنها أكبر شوي من سوسة حجما على الأقل. مدينة فرنسية تقريبا في كل أجزاء، فيها حي عربي كما الجزائر العاصمة، لكنها مدينة عصرية جدا وعلى البحر طبعا، وكانت مدينة قراصنة قبل وعندها تاريخ طويل جدا. إذن هذا المهرجان يقام سنويا في مدينة وهران، ويحتفي به الأشقاء الجزائريون. 30 سبتمبر موعد عفوا 30 سبتمبر هي آخر أجل لقبول الترشحات، ثم ترشحات من تونس، بعض الأفلام، بعض المنتجين التوينسة باش يحاولوا يشاركوا إن شاء الله. أنا نتمنى أنه مثل هذه المهرجانات تكون فرصة لكي نتحدث عن سوق مشاهدين، عن مشاهدين بحجم تقريبا 100 مليون شخص، يعني بين المغرب والجزائر وتونس وليبيا عندنا حوالي مليون مشاهد. يعني علاش الأفلام اللي تنجح في مهرجان قرطاج السينمائي ما تعملش دورة في هذه الدول العربية وكتشفها الجمهور؟ علاش الأفلام بتاع مهرجان وهران اللي تنجح وتتوسم أو تاخذ جوائز أو تنويه، علاش ما تدورش في بقية الدول العربية؟ هذا المهرجان له أيضا مكانته في حوض المتوسط وحتى في العالم العربي. دول عربية كثيرة تساهم فيه تحضر فيه تاريخيا، رأوا حتى رغم الأزمة الحالية بين المغرب والجزائر، رأي المغرب كانت من أهم المساهمين، والأشقاء في المغرب عندهم تجارب متاع سينما جيدة. نحن في تونس مشاركتنا فيه دائما تكون خجولة، ما نتحدثوش عليه برشا هذا المهرجان، لكنه هو مهرجان مهم جدا. إذن آخر أجل باش نعرفوا قائمة الترشحات الأفلام المترشحة باش يكون 30 سبتمبر، يبدو أنهم مدوا فيها وما كانش باش يكون كيكة، لكنهم مدوا فيها من أجل ضمان مشاركات أكبر وأفضل. المهم هذه واحدة من بين المعلومات اللي تخص السينما في تونس وفي العالم العربي. جمعت لكم مهرجان بتاع قليبيا مع مهرجان متاع وهران مع أخبار قصيرة، رغمني سأعود بالتفاصيل أكثر عليها، على تظاهرة متميزة في تونس. الخبر هو طويل شوية. سينما جيت كان سمعت بها، أنا حق سمعت بها بشكل عابر جدا، لكن السنين تأكدت منها في دورتها الثانية. من بين الأشياء الجميلة التي ستعيدها إلينا هي السينما متجولة. الجيل متاعنا عرف حاجتين متجولين اللي هما السينما والمكتبة، استفيت بيضا نتاع وزارة الثقافة والدور على القرى والتجمعات السكنية والأرياف، حيث ما تمشي العجلات تمشي السيارة هذه. ومن وكنا ارتبطت في ذاكرتنا، بدت قبلي بالستينات عن طريق وزارة الثقافة، وكان فيها دعم أوروبي لإيصال السينما إلى الناس. أنا عرفتها في منتصف السبعينات وكانت فيها طرافة كبيرة جدا، لأنه مجتمعات ريفية محافظة ليس من السهل أن تخرج جمهورا من النساء مثلا أمام غرباء بتعرفهمش، فكانوا يحضروا العرض كان يتم في الليل، والنساء كانوا يحضروا ويجوا ويتحمسنا لذلك، لكن يجوا بالسفساري، تبدا عاض على السفساري نتاعها وتتفرج وتعارك في ولدها وجهني اقعد اركح. وكانت طريفه جدا وقتها. تفرجنا من نذكر من اول فيلم شفته في سينما متجوله هو فيلم المتمرد لعمر الخليفي، انتج سنوات 60 على مراسل تونسي من اجل الاستقلال، وكان معناها فيلم ملحمي في الفترة ذيك. من طرائف سينما متجولة خلينا نضحككم شوية، لأنه الفارق الحضاري كبير برشا، هو أنه كانت أول مشكلة تواجه سينما متجولة هي كيف سنعرض الفيلم، ومش نعرضوه بالضبط، نعرضوه على الحيط، حيط أبيض. المشكلة أنه في هذه القرى الحيط الأبيض الوحيد الجميل هو حيط الجامح، فجي الإمام يقول راهو ما نجموش نعرضوا فيلم فيه امرأة عريانة أو حاجة من مشهد محرج شوية على حيط نتاع الجامع. الجامع مكان مقدس، معناها ما نحطوا بحذاها مشاكل من النوع هذا، ولا نوظفوه لغير ما جعل له، وهو أنه بيت للصلاة. فالبديل الوحيد هو حيط الشعبة، وعادة ما يكون غير ملائم أو فيه حاجات منها سوداء أو من هذا القبيل. فكانت طريفة جدا، لكنها كظاهرة بالنسبة لمجتمعات ريفية، مازلنا الراديو مازال فيل وقتها. كانت السينما متجولة كانت ثورة حقيقية في ثقافتنا في رؤيتنا للعالم، كل الناس مش مصدقين أصلا كيف يشوفوا عباد تتحرك. وكانت هناك أفلام تونسية صغيرة ساذجة شوي، لكن كانت ثم أفلام. الآن تعود مع سينما جيت، طبعا نرجع لها بعد بالتفاصيل، لأنه أخيرا تحصلت على ضيفي مروان مخرج، ومروان البدوي مخرج ويتابع معنا ونسأله برشا على السينما، وعنده الآن خبرة جيدة كبيرة جدا في هذا المجال. ألو، أهلا مروان.
2: ألو، أهلا بك، مرحبا بك يا كمال.
1: مروان بالله لحظة فقط، خمسة ثواني فقط باش نبدل الكاسك ونرجع معك، أبقى معايا مروان.

0: مروان، اهلا وسهلا بك معنا في اذاعه تونس الثقافيه.
1: عايشك، مرحبا بك ومستمعين المستمعين اذاعه تونس الثقافيه وباحباء السينما وبالناس الكل.
0: مروان، سعداء بحضورك معنا. الصيف حرمنا منك ومن زملائك بالسخانة، لكن أنت وأصدقائك المغرمين بالسينما انشدت أنظاركم واتجهتم إلى قليبيا، قليبيا لسينما الهواة، قليبيا اللي فيها سينمائي المستقبل، تخرج منها المواهب اللي يحضر لها المنتجين واعتقدوا أنها ما تزال تمثل سينما بديلة، سينما مناضلة، سينما مؤلف. كيف تابعت هذه الدورة وهل هناك ما شد اهتمامك فيها؟
1: اولا قليبيا، ساعة قبل ما نجيب للدورة هذه، قليبيا هي المحل.
0: نعم،
1: قليبيا هي المدرسة اللي كونت السينمائيين العرب والأفارقة الكل. المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا هو جد المهرجانات السينمائية العربية والأفريقية عام 64، قبل ايام كارتاج السينمائية اللي هي 66، وقبل الفيسباكو في بوركينا فاسو اللي هو من بعدهم. دونك قليبيا تقعد ديما الحالين للبدايات، وتقعد زادة متعلقة بتكويننا الناس الكل، بكلنا مررنا من تلك الشاشة. أفلامنا الأولى عرضت غادي، ما يخفيكش اللي في وقت من الأوقات ما كانتش فما مدارس نتاع السينما في وقتنا احنا.
0: اي كنتوا تتعلموا في البلاتو
1: تاع السينما الهواة وفي نوادي الهواة.
0: اي يعني
1: هذه
0: تفضل
1: هي الدورة 39 اللي هي بعد 60 عام من التأسيس في وضعية صعبة شوية، لكن كانت دورة متميزة. اكتشفنا أصوات سينمائية جديدة، اكتشفت بعض النموذج تاع وليدات اللي بداوا في السنوات الفارطة أفلامهم تاع السنة، فما تطور.
0: مروان،
1: اكتشفنا زادة بعض الهنات، معناه
0: مثلا
1: عند الجيل الجديد
0: مثلا.
1: المشكلة المشكلة اللي في العالم أجمع هي بالمشكلة متاع الصورة المستهلكة وصورة التلفزة وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي. لاحظنا أنه فما كمام غياب للغة السينمائية وخلط بين أنماط الصورة، فما بعض الضعف، لأنه حسينا أنه الجيل هذايا تخلط عليه المعطيات وفما نقص في المشاهدات السينمائية وفي اللغة السينمائية. نحسوا أنه فما عباد تبدأ في الموها سينمائية لباس ومن بعد تضيع وسط الزخم اللي موجود في راسه بالصور اللي تجي من هنا ومن هنا.
0: مروان، يعني في عوض السينمائي الشاب الناشئ واللي قرأت أو افترض يكون قرأ في مدرسة من المدارس، في عوض هو يدافع على اللغة السينمائية، ترى أنه قاعد يتأثر سلبيا بمواقع التواصل الاجتماعي والتصوير بالتليفون والكادر الميت والصورة اللي ما عندهاش معنى.
1: بشكل من هذا لاحظنا أنه فما أفلام جيدة
0: هاي،
1: وأفلام حتى أخذت جوائز، طرحها جيد، مواضيعها جيدة وأمتعنا، ولكن تحس في بعض الأحيان أنه المخرج مازال ما يفرقش ما بين اللغة السينمائية والليجور والأنماط السينمائية وأنماط أخرى. تحس أنه مثلا الفيلم يبدأ بتمشي سينمائي باهي في إطار المدرسة متاعه مثلا، نقولوا نحن وثائقي التدخل الاجتماعي، ونحس أنه في الوسط يحب يزين يدخل لغات أخرى، يدخل مثلا الصورة نمط من الصورة الإشهارية أو يدخل نمط من الصورة التلفزية دون أن يشعر في وسط الكتابة متاعه اللي هي مزيانة. دونك قاعدين نلاحظوا أنه إذا كان ما نشبش في المدارس كما في النوادي، إذا كان ما نشبش نركزوا على التركيز على المدارس السينمائية واللغة السينمائية للمخرجين الناشئين متاعنا، نحسوا أنه التأثير متاع التواصل الاجتماعي ومتاع الصورة اللي موجودة في البلايس الكل بتنجم تهدد الناس هذوما، خاصة إذا كان ما يتفرجوش مليح في تاريخ السينما وإذا كان ما يقراوش مليح.
0: نعم مروان، مروان، في وقت ما في سنوات الثمانين وأول سنوات التسعين كانت تقليبيا كانت حلم متاع سينمائيين مناضلين في أوروبا، ولفات أنه تقبل الفيلم نتاعو ويمشي لقليبيا كان يحس بنوع من الفخر. ويعتبرها مرحلة مهمة، وشوف ردود الفعل متاع الجمهور التونسي ومتاع النقاد التوانسة ومتاع السينمائيين التوانسة، وتلقى حلقات متاع نقاش نذكرها وقتها في مدرسة السيد البحري، وحتى في الشط على ساعة يكملوا النقاش في الشط على الفيلم وعلى التصوير وعلى الإخراج وعلى كل شيء. هل ما زالت تقليبية تحتفظ بهذا السحر في ظل
1: إلى اليوم ما زالت أنه العروض في مسرح الأوائل طارق زين الصافي الله يرحمه صديقنا الفنان المتفرج مهرجان دولي الفيلم الهوات وولد نادي السينما الهوات بقليبيا، والنقاشات في مدرسة الصيد البحري إذا كان الطقس إذا كان فما ضوء نعملوه في القاعة الأصلية ذيك قاعة الاجتماعات وقاعة العروض بتاع مدرسة الصيد البحري، وإذا كان الضوء قاصص ولا فما مشكلة بتاع كليماتيزور في البطحة اللي هي شاهدة ولادة المهرجان اللي كانت تعرض الأفلام، وكل عشية الأربعة ونص متاع العشية تلقى السينمائيين الهوات ورواد نوادي السينما متاع الجامعة التونسية نوادي السينما ورواد جمعية النهوض بالنقد السينمائي والمتفرجين المغرومين، الناس كل تلقاهم في حلقة النقاش قدام المخرج وقدام المحاورين اللي هما من الجامعة التونسية نوادي السينما، ونعديوها كل الأجواء هذيك هذه العادة اللي خلات قليبية تحافظ على الرونق متاعها، وخلات أنه المخرجين يحبوا يجيوا لقليبية أكثر شيء على النقاش هذاك وعلى الآراء المختلفة من العالم أجمع ومن العباد اللي كل واحد جاي من بلاصة وكل واحد عنده زاوية نظر في السينما اللي يحبها، والناس الكل يلمهم حاجة برك اللي هي سينما حرة مستقلة تعبر على وشاج لا يمكن أن تتطرق لها السينما المحترفة، لأنه تعرف السينما المحترفة مكبلة بشروط الإنتاج مش كما السينما الهاوية وسينما المدارس وسينما المستقلة. المخرج حر يطرح المواضيع اللي يحب عليها بكل أريحية، ما عندوش يكون يحكم فيه، ما عنده حتى مراقبة
0: خارج ذاك السيطرة متاع المؤسسات العالمية الكبرى متاع السينما،
1: ولا وخارج أنماط الإنتاج وخارج أنماط التوزيع وخارج هذاك الكل. هذاك علاش بكلنا احنا بيدنا اللي في وقت من الاوقات ولينا محترفين، انا توا عندي فوق العشرين عام احتراف ولكني نقدم نفسي اكثر كسينمائي هاوي في الاصل، لانه بالنسبه لي الشغف اهم من الاحتراف. احنا بيدنا نمشي والغادي باش بور سورسي الغادي باش نرجعوا للفريشور وباش نرجعوا للحلاوه نتاع المحبه وكل الاندفاع وك عدم القيود والشروط. احنا بدنا نمشيو باش احنا بدنا باش نفكر واللي السينما اداه تعبير حره، انه ما يلزمش تكبلنا ادوات الانتاج.
0: مروان مدب، انا طرحت وانا نستنى فيك في التليفون طرحت سؤال يطرحه كل عام مع كل مهرجان في تونس، يعني هذه قائمه تاع افلام جميله جدا، علاش يعني المهرجان ما يستفادش منها وياخذ حق بثها في دور الثقافة في نوادي السينما في المؤسسات الجامعية؟
1: هذه مشكلة كبيرة. هو جرت العادة أنه الأفلام الجامعة قاعدة جامعة توصيل السينما الهوات قاعدة تعمل ما بيوسعها الأفلام هذه بعد ما تتعرض في قليبيا كل عام تتعرض في أنشطة نوادي الجامعة ولا في التظاهرات اللي تقيمها نوادي الجامعة، مثلا خريف آخر الهوات في نادي طار حداد وإلا أيام سينما بوغارنين في نادي سينما الهوات حمام لينف، وإلا العروض اللي ينظموهم نادي سينما الهوات حمام الغزاز ولا العروض اللي ينظموهم نادي سينما الهوات بقليبيا صارت السنة، وزاد نادي تطاوين زاد عنده تظاهرة مهمة كل عام تعمل فيها تربص وطني يتعرضوا فيها الأفلام هذوما، وإلا اليوم الخاص بالجامعة التونسية للسينما الهوات في أيام كثرة السينمائية. خلافا لذلك ما فماش مجهود من الوزارة مثلا، خاطر هذاك مجهود الجامعة عم تجربش تكون أكثر. الوزارة المشكلة في أفلام الهوات يا كمال، المشكلة حتى في أفلام المحترفين. احنا ننجو كل عام على الأقل أشرطة على الأقل 10 أشرطة وثائقية محترمة وتدور في المهرجانات الدولية،
0: وين قاعدين نشوف التونسي ما يسمعش بها.
1: احنا كل عام ننجو على الأقل 20 شريط قصير تونسي حتى محترف ويدوروا في المهرجانات ويمثلوا تونس وفي أفلام فيهم برشا افلام جيده. اسكو قاعده تدور في دور ثقافه؟ اسكو قاعدين في قجارات الوزاره رغم اللي اغلبها افلام مدعومه وبثها في دور ثقافه بث مجاني، معناها ما تكلف الوزاره حتى شيء.
0: مروان حبيس لك
1: ولكن لاحظوا انه الوزاره متخاذله في الشيء هذا.
0: مروان حب يسالك
1: احنا ان الوزاره تعمل سيركوي كولتورال انترن نتاعها باش المشاهد التونسي في ال 24 ولايه بمعتمداتها يتفرج في الانتاج التونسي سواء كان هاوي او محترف. لكن الجمعيات والواحد يحاولوا ما عليهم والباقي زاد تحب ولا تكره السياسه الثقافيه وخاصه الثقافه الوطنيه هي من مهمه وزاره الثقافه. معناه اذا كان وزاره الثقافه تحب انه هالمنتوج اللي تعب عليه وصارف عليه واللي هو منتوج وطني وشطر متكلف من دافعي الضرائب، من حق دافعي الضرائب هذوما انهم يشوفوا الانتاج اللي مساهمين فيه والانتاج اللي مثلهم ومثل بلادهم
0: فلوسهم وافكارهم وبلادهم. معناها مروان باش نسالك حاجه اخرى بدءا باللي زاد وانت ماشي ومدارس السينما الخاصة والعمومية في تونس والجامعات فماش جامعة تونسية ما فيهاش أو ما فيهاش أنفي هكا ولي والجمهور الأكبر للسينما والجمهور الأكبر للسينما تو موجود في الطلبة والجامعات.
1: احنا منين جينا
0: هاي علاش ما تفكروش في سواء كان في جمعية نوادي السينما أو في أو بأي طريقة حتى في اتفاق مع وزارة التعليم العالي مثلا أو وغيرها أنه هذه الأفلام تعرض.
1: فما عملت تجارب قبل قبلت عملت تجارب في أنها الجامعة التونسية نوادي سينما خلقت نوادي مثلا في كان فما نادي محترم جدا في الفاك دو ميدسين في كلية الطب بتونس كان فما نادي سينما محترم جدا وكانوا يعرضوا أفلام ويعيطوا المخرجين ويعملوا نقاشات. كنت نتفكر زاد نادي آخر في الكمبيوتر متاع المستير أنا بيدي في وقت من الأوقات مشيت وعرضت أفلامي وناقشت مع الطلبة. كانت فما زادة بادرة من مهرجان الشريط القصير بالقروان انهم يعرضوا في الليزونفي والطلبة تناقض وكل، ولكن جوستومون البادرات هذه ماهيش معممة بينا انه تقع بادرة وطنية شاملة انه مثلا وزارة التعليم العالي تعمل كونفونسيون مع الجامعة التونسية لنوادي السينما ولا مع وزارة الثقافة وتستمر هالعروض هذه في الاجزاء الجامعية متاع الوطن كامل. معناه هذه حاجات وش خاصته كانت تصير. احنا بيدنا ساعات واحد يعمل فيلم يعرضوا اربعة ولا خمسة عروض ويتعدى الفيلم بعده فيلمه ما شافه
0: موجعة جدا ان الانسان يشتغل وربما ياخذ جائزة احيانا ويضحي ونعرف الظروف المادية اللي يخدم فيها المخرج والمنتج التونسي نعرفها بالكدا ثم شكون يبيع كرهبته ثم شكون يرهى الدار وباش يكمل الفيلم ومن بعد يتعرض اربع خمسة مرات.
1: انا ديجا في النقاش مع الهواة واولاد المدارس في مهرجان اللي فات دورة 39 مهرجان دولة في المواد بقليبيا قلت لهم بربي الأولاد ما عاش تشكيوا بالصعوبات واخدموا أفلامكم بنفس الشغف وبنفس التحدي رأوا لو كان احنا اللي ولينا محترفين نحكيوا لكم على الصعوبات اللي مروا بها باش نعملوا أفلامنا تاو في عوض نهزوا لكم المورال تاو نطيحوا لكم. دونك بالنسبة لي أنا أي فيلم تونسي ينجز اليوم بالوضعية الحالية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اللي تعيش بها البلاد هو معجزة في حد ذاته.
0: معجزة حقيقة أن الواحد يستمر ويبدع في بلاد ما عندهش تصور أصلا للعروض السينمائية. مروان كلمة أخيرة على الدورة 39 من مهرجان سينما الهواة في قليبيا، تقييمك للجوائز، تقييمك للجمهور، تقييمك
1: والله هي دورة بتاع عودة. الحمد لله شاهدنا المسرح كيف العادة معبي كل ليلة. نقاشات كانت مثرية، ثم مراجعات إذا ما تصير في صلب الجامعة خاصة التكوين والإنتاج، ثم مراجعات إذا يفيقوا بهم الشبان ويلزمهم يشدوا نواديهم لأنه الشبان تعبتهم الدنيا وتعبتهم وضعيتهم الاقتصادية وضعيتهم الطالبية وغيره. يلزمهم يركزوا أكثر ويتحداوا الصعوبات اللي يمروا بها ويتلموا في نواديهم. يلزم النوادي تكون محلولة على الأقل مرة في الجمعة تين إذا كان ما فماش مرة في الجمعة. يلزم يركزوا أكثر على التكوين والإنتاج وعلى الثقافة السينمائية. يلزم يعيطوا للعباد اللي سبقتهم في الجامعة والعباد اللي سبقتهم في الاحتراف وغيره باش يأثروهم أكثر وباش وإحنا الكلنا قلنا لهم رانا تليفوناتنا محلولة، ميلواتنا محلولة، واتساباتنا محلولة، وقت اللي تناديوا لنا احنا رانا مستعدين باش نأطروكم في أي نادي من نوادي الجمهورية ما عندناش مزية.
0: نعم هذا

0: هم يمتلكوا اللغه السينمائيه اكثر منا وما نحبوهمش يطيحوا في البياج نتاع التلفز وشبكات التواصل الاجتماعي، لانه هذا تنميط للصوره وخارج عن الصوره السينمائيه الحره والمعبره عن شواغل الانسان. وساعات نكونوا احنا بيدنا صعاب، ولكن الصعب هذاك يلزمهم يراووه هما انه في صالحهم وغير عليهم مش العكس، وما يرجعوهاش مشكله نتاع خصومات بين الاجيال والريقه ذاك والتفرقه والواحد. احنا قبل عشنا في نوادي يجتمعوا فيها ويخدموا فيها مع بعضهم اللي عمره 60 عام واللي عمره 14 عام، وهذا اللي يخلق الرشاش نتاع الانتاج نتاع النوادي هذه.
1: نعم، ليه سؤال اخير فرضته الاحداث نتاع الدوره هذه 39، هل تعتقد انه منصات التواصل الاجتماعي اللي تمكن صغار المنتجين وصغار المخرجين باش يعرضوا افلامهم بكل فورما نتاعها قصيره وغيرها وانيماسيون وغيرها وكل شيء بمقابل منها حسب حجم الدخول والانتشار والتحميل، هل يمكن ان تكون بديلا على مستوى التمويل والانتشار؟
0: اذا كان يتفقون، إذا كانت تتقاون تنجم تكون بديل وتنجم تعاون برشا. أما إذا كان باش تقعد مصيبة بالطريقة هذه ما لا يرجع.
1: لا أنا نقصد مروان عمل فيلم قصير 26 دقيقة حطوا في منصة من المنصات الموجودة تفرجوا فيه مليون شخص، جابوا له فليسات بهي وخاصة انتشر عند الناس. يعني هل يمكن أن تكون بديلا في ظل غياب قاعة السينما، في ظل غياب
0: تكون مكمل؟ يكون مكمل لأنه الشاشة لا يضاهيها أحد درا.
1: الشاشة في الضيعة.
0: يلزمنا نركز على الشاشات اللي عنا، خاصة شاشات دور الثقافة إذا كان فماش دور العروض. وإلى جانب ذلك المنصات الرقمية تعاون، ويلزم الحكاية هذه نتاع المنصات الرقمية ونتاع لي ديفيزور ديماج نتاع موزعي الصورة مهما كان نوعهم يلزم تكون مقنع. احنا قلنا تنجم تكون حتى سورس لتمويل السينما التونسي إذا كان الوزارة وزارة المالية يقنوا الحكاية هذه ويأتوا تاكس على الصورة اللي تتعدى للناس كل نهار تولي الانتاج التونسي تعمل بكل إريحية دون إجهاد الميزانية متاع الدولة ودون إجهاد ميزانيات الضرائب الوطنية.
1: مروان المد مخرج وصديق ايضا اعتز بصداقتك وزملائك ايضا زملائك كلهم اللي قلت له شكون نكلم زعما في المهرجان خلي يكلم مروان. مروان فهم وتبع بالقدا ومغروم وعنده تاريخ تاع المهرجان. مروان المد مخرج تونسي وان شاء الله نشوفوك في اعمال جديده، خلينا على اطلاع على اعمالك.
0: انا عندي اي ما هو عندي بنت 8 جان في تعدى في المسابقه في المكرات السينمائيه الدوره السابقه اللي قبلها هو وتوا عندي العرض الدولي الاول خاطر القبر الاول تعمل فيها مارك كارتاج سينمائيه وانا في المويه صعيب شويه سياسيا رجنات دونك العرض الدولي الاول عرض دولي القبر الاول تعمل فيها مارك كارتاج سينمائيه وعرض الدوري الاول مشي تعمل في نوفمبر بدايه من 20 نوفمبر في البانوراما الدوليه للسينما في قسنطينة بالجزائر الشقيقه.
1: هيا هنيئا.
0: وفما زوز أشطة وثائقية تونسية شريتي أنا من 8 جان في المرة المدب اللي هو شريت وثائقي يدوم 90 دقيقة واللي قعدت نخدم فيه 13 عام كاملي
1: بارك الله.
0: وإلى جانبه شريت الزميلة الأستاذة الجامعية والمخرجة ألفا شقرون معركة بنزرت اللي يدوم 650 دقيقة، هذا من زوز أشطة الوثائقية اللي باش يمثلوا باش يمثلوا تونس في بانوراما السينما الدولية بالجزائر الشقيقة بمدينة قسنطينة. وبهذه المناسبة نشكر برشا الفريق العمل متاع بانوراما السينما الدولية بقسنطينة اللي هم رجعوه بعد 20 عام بعد برشا نضال ويعطيهم الصحة، ونشكر المدير الفني الناقد الكبير صديقنا العزيز وصديق تونس العزيز جمال الدين حزري، وان شاء الله نكملوا. وفما الى جانب افلام روائيه تونسيه اخرى مازالت ما خرجتش الليسته النهائيه لانه نحن بعثوا لنا ميلوات كل واحد في المستقبل يبعثوا له ميل.
1: هو مازال نتاع قسنطينه مازال ومازال كذلك تاع وهران مدوا في تاريخ المشاركه حتى 30 سبتمبر. اي 30 سبتمبر وفيها افلام تونسيه ايضا حبت تشارك ابدت رغبتها وحالوا كل شيء. مروان مد شكرا لك يا سيدي الكريم، نلتقي قريبا نتحدث على واحد من اعمالك وتناقشوا معك في السينما لان
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك يا سيدي الكريم.

0: راديو تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات ومراقبة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي.
1: اهلا وسهلا بكم مره اخرى، عدت اليكم في هذا الحصه من برنامج المشهد الثقافي. كمال الشيرني من امام الميكروفون، يرافقني الزميل والصديق منصف المرايحي في الاخراج التقني لهذه الحصه. اذا ما بقي ساعه بعد قليل يكون معي الفنان عادل بنتقى، نتحدث معاه على الدوره 11 من ايام قرطاج الموسيقيه. نعرفوا لي وريث مهرجان الاغنيه الشهير في تونس اللي بدا من عام 86 ثم تحول إلى أيام قرطاج الموسيقية منذ 2010. باش نرجعوا على بعض التفاصيل ونطرحوا أسئلة على الموسيقى التونسية، على لماذا لم تعد هذه المهرجانات لم تعد فرصة لظهور أصوات شابة متميزة جديدة، ملحنين توينسا باهين ينطلقوا ويكبروا ويطلعوا في تونس وفي العالم. أصلا مهرجان الموسيقى التونسية، ما معنى موسيقى تونسية صعب الكومنسي، وقت اللي الشباب اليوم أغلبها تسمع في الراب وتسمع في أغاني من كل الجهات، هل مثل هذه المهرجانات ترسخ فكرة الموسيقى التونسية بأصولها المعروفة؟ وعد أسئلة أخرى باش يكون معنا سعاد البنطقة يحدثنا على هذه الدورة وعلى تفاصيلها وعلى الموسيقى التونسية. باش نحدثكم أيضا على معرض الكتاب اللي يتم في نوفمبر، بين أكتوبر ونوفمبر بدأ تسجيل الناشرين، وعطوهم هم عطوهم آخر أجل 27 أوت، ويبدو أنه تمديد ولا تمديد، ثم مشكلة. أنا استغرب أنه في كل معرض نتاع كتاب أو شيء متعلق بالكتاب ما نتحدثوش على أزمة الكتاب وما نلقوش حلول لأزمة الكتاب، أزمة الغلاء نتاع الورق، أزمة الناشرين يقول لك مثلا مش قارئ، والقراء يقول لك الكتاب غالي، والناشر يقول لك كل شيء مستورد، وبعد تشوف انت كتب منها صحيح الجوده تاع الطباعه نتاعها عاليه، لكنه كتاب من 200 صفحه يتبيع ب 40 دينار. يعني نسيني يقول لك سامحني، بعد الناشرين يقول لك راه التونسي على الماك لا يصرف اضعاف الكتب. اما يعني ثم اسئله تطرح دائما على الكتب في تونس، وعلاش كي تنظم مهرجان ولا او معرض وتجي فيه كتب اخرى من مصر ومن سوريا ومن الشرق الان، يشروا التوانسه يشروا بكثافه الكتب، بينما الكتاب التونسي عنده مشكلة. أحيانا وقت نسمع بكاتب تونسي بيع 1000 نسخة من كتابه، ونحكوا الناشر هو اللي بيع 1000 نسخة مش كاتب، بيع 1000 نسخة نفرحوله يكاد يحتفل معناها 1000 نسخة، بينما في المتوسط في الدول العربية أو في حتى أوروبا ما نحكوش، ثم شكون يحتفل ب 100,000 نسخة من كتابه، ثم ملايين النسخ تطبع، ثم كتب طبعت إلى 40-50 لغة في العالم. لماذا لا تترجم الكتب العربية التونسية إلى اللغات الأخرى؟ لماذا لا تجد أي انتشار حتى في العالم العربي؟ تمشي الجزائر تقول أعطيني كتب تونسية يقول لك ما عنديش، وكأننا شعب لا يكتب أصلا. يعني معرض الكتاب هذا عنده ميزة خاصة، ماهوش كما معرض تاع أفري، عنده ميزة أنه يتزامن مع العودة المدرسية، مع العودة المدرسية الكتب المدرسية الباراسكولير من الكتب الموازية للنظام الدراسي، وشوية هكا شوية أدب شوية نقد بدرجة أكثر شوية ربما الكتب المتعلقة بالدراسة وبالبحث وكتب الجامعية إلى آخره. هي دائما فرصة خاصة طلبة الماستر وطلبة الدكتوراه يفتشوا على مصادر، يفتشوا على منشورات متعلقة بالدراسات الأكاديمية. أما هو مش في تونس فقط، أغلب دول العالم تنظم معرض تاع كتب بمناسبة العودة المدرسية والثقافية، لأنها الناس كانت مصيفين، الناس كانوا يقروا في حاجة، حتى يقروا حاجة نتاع الصيف. نعرف في أوروبا مثلا ظاهرة كاملة في الصيف كتب نتاع لي مو فليشي وكلي مو كروازي وكل تباع في الكيوسك بشكل أكثر من باب زلمية عندنا في هذه الأيام للترفيه، لكن من بعد يرجعوا إلى الثقافة الأصلية، يرجعوا إلى الثقافة الوظيفية، كتب الوظيفية اللي عندها علاقة بالدراسة والبحث العلمي وبالنظام التعليمي. وأيضا دائما في فرنسا لا رونتري للتيرير معناها هو حدث مهم جدا، وجو الكتاب وجو الناشرين ويعملوا مجالس ويعملوا نقاشات وبرامج تلفزية إلى آخره. إن شاء الله احنا نوصل في تونس لمثل هذه المستوى من من من الإقبال على الكتب وعلى الحاجات المكتوبة في تونس، لأن ذيك هي الأصل. المعرض من 23 أكتوبر إلى 1 نوفمبر مدينة الثقافة شادي القليبي كالعادة، معناها وهي مكان جميل كما تعرفوا، عندكم باركينج ممتاز جدا، وثم أنه جاء في وسط البلاد قريب للناس كل وقريب للمؤسسات الجامعية والمدارس والوزارات والمؤسسات. كنت أتمنى أنه المؤسسات التعليم كلها تنظم رحلات لتلاميذها وطلبتها، تنظم لهم هي رحلات توصلهم وتعاود ترجعهم، من سواء كان من مبيتات الجامعية أو حتى من الجامعات نفسها. إيجا أخويا يهزهم أستاذهم باش يفسر لهم مكتب، بيحكي لهم، يحضر بهم نقاشات التاقع، الفضاءات تاع نقاشات التاقع. إذن هذا فيما يخص معرض الكتاب متاع 23 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، والذي يتزامن في كل عام في تونس مع العودة المدرسية. نمشي معاك بشوية أخبار أخرى في انتظار أنه يجي موعدنا في الجزء الأخير من هذه الحصة مع الفنان عادل بودقة، مش تحدث معاه على مهر أيام قرطاج الموسيقية في تونس. نمشي معاكم إلى ملتقى ربما ما تعرفوش برشا، ما عندوش شعبية برشا، لكنه يجوه ناس مختصين من العالم كله، واللي هو الملتقى الدولي للفنون بسيدي بوزيد في دورته السادسة. تنظمه جمعية التنمية الثقافية من 3 إلى 7 سبتمبر، يعني ابتداء من غدوة حتى 7 سبتمبر. هذا يعتمد أساسا على الهوية البصرية والحضارية لضاحية سيدي بوسعيد، الضاحية الجميلة المتضعة على البحر المتصالحة مع البحر ومع الجبل، تربط بينها الزوز. نعرف أنه سيدي بوسعيد معناها عندها حتى تصنيف دولي عند اليونسكو وعند عدة مؤسسات تعتبرها ميزة ثقافية تونسية بحتة لا توجد في أي في حتى مكان آخر. المعمار شبابك الزرق يسموها شبابك المعمورين مشبكين هذوكم اللي بعد تحولت لقفص سيدي بوسعيد. لكن سيدي بوسعيد أيضا عرفت أو ربما اكتسبت شهرتها الأولى من أنه فنانين كبار أقاموا فيها، أعجبوا بها بمعمارها بطقسها بمناخها بأهاليها أيضا كذلك، فتحولت إلى مقصد لفنانين خاصة في الرسم مثلا فنون تشكيلية في سيدي بوسعيد. لذلك هي تعمل المهرجان هذا، ثم عدة فضاءات للعروض سيدي بوسعيد في المرسى مدينة عتيقة في تونس أيضا، لأنه بنفس المعمار وتم ثم نوع من التوسع أو التحالف بين مدينة سيدي بوسعيد ومدينة العربي في تونس، البلد العربي في تونس. شعار هذه الدورة هو الفن والسياحة الثقافية في مواجهة التحولات الاجتماعية المعاصرة نحو الابتكار الثقافي والتنمية المستدامة. البرنامج يتضمن معارض دولية للفنون التشكيلية، عندكم تشوفوا في الفنون التشكيلية، ورشات جو فنانين، جو رسامين، جو أساتذة يعلموا يأطروا الناس في على مستوى الإبداع، يقدموا تكوين. ثم إقامات فنية نسموها معروفة عند الفنانين خاصة متاع الفنون التشكيلية، الإقامة الفنية هو أنه مؤسسة أو جهة من تحتضن فنان في فترة معينة باش ينتج وباش يشارك وباش يستقبل الناس ويتحدث معها. ثم ندوات علمية أيضا كذلك، ثم موائد مستديرة، عروض فنية وثقافية، وفضاءات للتشبيك بناء الشراكات. برشا فنانين تونس شباب خاصة يلقاو اتفاقيات مع منظمات ومؤسسات أوروبية غنية لبس عليها تمول شباب يحب يعمل فترة متاع يتفرغ فيها للشغل، يلزمو كيفاش يعيش، يلزمو كيفاش يقيم، يلزمو وثائق. فتوفر هذه المؤسسات الأوروبية الغنية توفر عدة فرص من هذا النوع. توا عقريب تبدا الاشغال بتاعو، بدنا نشوفوا في اي مجال تتحرك هذا الملتقى الدولي للفنون بسيدي بوسعيد. شويه استراحه موسيقيه، نتصلوا بالفنان عادل بودقة نتحدث معاه على ايام قرطاج الموسيقيه، وريثه مهرجان الاغنيه الشهير اللي خرجوا منه برشا نجوم تونسه، شباب تونسه، جيل كامل من فنانين تونسه خرجوا سنوات الثمانين بدايه التسعينات، خرجوا من مهرجان الاغنيه التونسيه واللي تحول الان الى الى ايام قرطاج السينمائية، أسوة عفوا الموسيقية، أسوة بأيام قرطاج السينمائية. ابقوا معنا.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي.
1: عدنا معكم فيما بقي من هذه الحصة من المشهد الثقافي، نخصصه لأيام قرطاج الموسيقية وريثة مهرجان الأغنية التونسية الشهير اللي بدأ من عام 86 في 2010 تحول إلى أيام قرطاج الموسيقية. معنا الفنان عادل بندقة. عادل بندقة يقترن في ذهني منذ بداية التسعينات، من عام 90 تقريبا، بالفن بالموسيقى بالتلحين. صديقنا وفنان أنيق جدا، ونشكره على استجابته لهذه الاستضافة. أهلا وسهلا بك سي عادل في إذاعتك أنت ولد الإذاعة. أهلا
2: وسهلا بك، أهلا وسهلا بكل المستمعين. يعني تحصل الإفادة بإذن الله
1: إن شاء الله. إحنا متأكدين فنان وبارك الله عليك في أخلاقك وفي استجابتك للصحفيين. الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية شفت فيها رقم 378 ملف ترشح. هل ما تزال تونس منصة متاع أغنية شبابية متاع أغنية جديدة؟ هل ما تزال جاذبة للموسيقى؟
2: مش مازال وستبقى باعتبار أن هي رائدة في العالم العربي. والأيام قرطاج الموسيقية معناها تقريبا الفكرة وقت اللي تولدت عام 2010 كانت من الأول فكرة هجينة، باعتبار أنه فيها مسابقة الأغنية، معناها وقع دمج مهرجان الأغنية مع أيام قرطاج الموسيقية، ثم نالني شرف.
1: ألو انقطع خط الهاتف. تورجع سعاد لي
2: نسمع فيك. قلت لك يعني تونس مش هل ستبقى، يعني تونس هي ستبقى رائدة في المجال، يعني كل ما هو ثقافي وكل ما هو مبادرات ثقافية، باعتبار أنه تصور أيام قرطاج الموسيقية ما هو موجود إلا في تونس فقط لعلمك، معناه مش موجود حتى لا في الشرق ولا في بلدان الخليج ولا في المغرب العربي. لكن اللي حبيت نقوله اللي انطلاقا من 2015، باعتبار انه دورة 2010 جت هجينة مع سي كمال فرجاني، اجتهد حب على مشاريع موسيقية جاهزة ودخل فيها مهرجان الأغنية، معناها كانت 3 سنين مع بعض. لكن احنا وقت اللي جينا مع 2015 خرجنا من مسألة مهرجان الأغنية، قلنا مهرجان الأغنية يجي وحده، أيام قرطاج الموسيقية باش يكون خاص ب الإنتاجات، معناها العروض الموسيقية السبيكتاكل، هذه واحد. واثنين أنه كل الأنماط الموسيقية تكون موجودة، يعني البدوي الشرقي الملوف الغربي كل أشكال المزج، معناها توت فورم دو فيزيون، يعني مشينا في هذا. ثم واسمح لي باش نعطي رأيي، بمرور السنوات لاحظنا تقلص لحضور النمط التونسي الملوف والبدوي والوتري بصفة عامة، ومش الحكاية اللي يعني مجموعات غربية صغيرة، معناها في العدد. أتفهم ذلك لأنه المشاركة خاصة على مستوى الدولي وديمومة يعني العرض الموسيقي، أنه زاد هو اللي يتحكم فيه معطى اقتصادي، يعني قد ما العازفين أقل على قد ما يعيش أكثر، وتنجم يسافر أكثر، وينجم يتوزع أكثر باعتبار
1: يتحمل الكلفة أكثر،
2: التكلفة أقل، يعني وليت هناك مسائل اقتصادية. يعني الفنان سمحني في العبارة ما عندوش الحق باش يتخيل كيما يحب هو، هناك عناصر. ولكن اللي مقلقني شوية أنه غياب المسألة الشرقية والتونسية، معناها الأصالة في هذا، وكأنه معناه مشينا ياسر نحو التغريب. سؤالي، ولو أنه عندي ثقة، وخليني نسمي الأشياء بأسمائها، في سي سامي بن سعيد سي هادي الفهم اليوم أسرف على اختيار العروض بالنسبة للثناء، عندي فيه ثقة وناس معناها على كفاءة عالية، ولكن ممكن الناس اللي شاركت وقدمت الملفات قد يكون معناها الوتري ما قدمش، أما على الأقل محصلة قاعد نشوف في هروب نحو الموسيقى الغربية. مانيش عارف هي إرادة من الإدارة وإلا هذاك شعطات عملية الانتقاء، لأنه عام 2015 احنا اش عملنا؟ قلنا الانتقاء اللي باش يجيبوا الانتقاء
1: هاي.
2: نحن كهيئة سوف نعدل. ذاك علاش وقتها محمد علي كمون كان معانا أول مرة عمل العرض نتاعه مع المرحوم سي محمود العرفاوي على مستوى الأداء، كان معانا زياد غرسة في الاختتام، كان معانا لطفي بوسنيق، كان معنا دخلنا باش نعدلوا باش نوريه ورانا ما يبقى تجربة موسيقية مش معمول حتى نمط موسيقي دون آخر. هذه مريتوش بصراحة، معناها محب يتغشش مني حد، مريتش التدخل للتعديل، وكأنه مشى يجري وراء الفيزا فور ميوزك. الفيزا فور ميوزك مع كامل احتراماتي ليه، ولا المسا في كوتيفواغ والفيزا فور ميوزك في الرباط، مشى ياسر غربي ونمط ياسر غربي. معناها احنا ما يميز ايام قرطاج الموسيقيه هذا التعديل، ومعناها ثم الاكيليبر هذا اللي هو يلزم يكون موجود بين جميع الانماط الموسيقيه. تفضل حبيب لحظه.
1: سي عادل، ثم ظاهرة تزحف بشكل كبير ياسر وتسبب نزيف للأغنية التونسية، اللي هي ظاهرة المجموعات متاع الراب أذومة والهيب هوب اللي ينتشروا في تونس، وثم حتى الأندرنجراوند. هذوما مش معنيين بمهرجان موسيقى تونسية، هما يدعوا مثلا أنهم بإمكانهم أن يتونسوا هذا الانتاج الموسيقي بين ظفرين، بيني وبينك معناها موقف شخصي ما اعتبروش موسيقى معناها، لكنه فيه ريتم وكهو. يقولك عندي نص تونسي باللهجة التونسية وعندي إيقاع تونسي، هل يمكن نهار أن يقع اقتراح مثلا؟
2: شوف هنا باش ندخل في مسائل تقنية دقيقة.
1: هاي.
2: لأنه احنا مثال عندنا لديب اللي هو في الساحل التونسي.
1: هاي.
2: لديب ومعاه الشعفة اللي هو مرزوس كورال.
1: هاي.
2: مثال فهمتني كما كبي فورار معناه يعني كما الحاجات هذوكم.
1: هاي.
2: هذوكم ما همش أغنية، هذوكم أنماط هما ليست بالأغنية، ولكن أنماط هذا موجودة. احنا وقت اللي نحكيه على الاغنيه يعني هي تقنيا او علميا هي طقطوقه اللي فيها مقدمه موسيقيه واللي فيها جمله موسيقيه، وثم عندك اللازمه، ثم عندك الابيات ينجموا يكونوا نفس الابيات وينجموا يكونوا ابيات مختلفه.
1: هاي.
2: وعندك القفله، يعني هذه الاغنيه او ما يسمى بالطقطوقه علميا معناها اهل الموسيقى يعرفوها. ثم حاجات اخرين فيهم كيما الالقاء كيما الملزومه مثال كالشاهد الابيض وجو هذاك، فهمني التطويع ممكن يكون، لكن ما هيش أغنية بس نبدأ واضحين في مع بعضنا.
1: هذه مسألة أكاديمية بحتة معنا
2: بالضبط. هو إلقى فهمني ريتو جغديجا فإن ما عويل لي، يعني ما هيش كل جملة اللي فيها الترب مثل يا شغل بالي، يعني فإن تكنيك ثم التقنيك هذه كله ما تميش. لكن قد تكون على هامش مهرجان الأغنية الحاجات هذوما اللي هما ماشين، وكما الراب زاد الراب بين معقفين مثال كان ناخذ بلطي مثال، خلينا نحكي شويه على بلطي الي دو لا شانسون توا، بلطي قاعد في الاغنيه موش الراب راب، لانه علاش ثم ميلودي يغني حتى لو كان يجي يعمل شويه شعر في الوسط ما نقولش هو في الأغنية، خليني يكون معناه دقيق، هو إلي دالا فيسيون، هو في المزج بين الأغنية والراب، أما راو خارج من الراب نهائي المعناه مش بدأ واضحين، لأنه ثم مقدمة وثم يعني ثم ميلودي ثم جملة موسيقية والرجل يغني، ما عادش يلقي معناه كرابر يغني
1: عنده جملة موسيقية واضحة في كل أغنية،
2: واضحة واضحة المعالم في نقاش يكون تخلل في اللاسونسون. بقينا وقت اللي يعمل ما يسمى بالتضمين معناه الموسيقي بطبيعة الحال أنه يجي دخل راب ويقول شعر وكذا، هذه كان ولي ندخله في الفيزيون. الأغنية قد تحمل الفيزيون زادة على خاطر طوامي ثلاثين أخذنا مكلثوم ولكن وقت اللي غنيت مع أبو العيلة محمد ومن بعد غنيت مع القصبجي، ومن بعد غنيت عام 64 انت عمري بالجيتار الكتريك، يعني واحد اي عاصر ام كلثوم ما يتصوريش.
1: كانت ثوره
2: وقتها ويتغني مع ابو العلا محمد ويقول له نهار منهارات لما جيتار وبالضو وبيستعزف سولو وتحت فيه كمان جيت يدوخ.
1: كانت ثورة مقارنة بالأيام.
2: يعني حبيت نقول لك الفن هو متحرك وليس بجامد، ولكن هذه كله ممكن وقت اللي تحط الإطار الواضح وتكون الإدارة متاع مهرجان الأغنية وإلا إيه مقارنة الموسيقية واضحة، لكنها تكون تلك القوة الناعمة التي تدفع أنه كما قلوا إحنا بالمكابح ثم فرينوات وثم كما واحد يسوق في سيارة فران وبرياج وفني واكسلرات، وهذاك اللي يخلي يميز هيئة ولا إدارة فنية على إدارة فنية، وهذاك اللي يخلي أنه نمشي بخطى ثابتة. علاش وأختم بهذه؟ لأنه مهوش معقول أنه كل واحد يجي يعمل اللي يحب، لا
1: لابد من ضوابط.
2: ثم الوزارة الشؤون الثقافية باعتبار أنا هي الممول، ما خلينا نسميه الأشياء بأسمائها، فهمني؟ لابد أن يكون ثم هناك خطوط، ولابد احنا عملنا اقتراح قلنا يريد أنه من كل هيئة يقعد واحد الهيئة اللي بعد على الأقل باش يعمل باستاسيون، باش ما تديش ثم قطيعة، باش كل واحد يعمل اللي في مخه. توا بصراحة بين توا بعد 10 سنين 15
1: نعم
2: كنت مستشار موسيقي معنا في أيام قطاج موسيقية، بعد 10 سنين حس أني ثم انزلاق نحو منطقة دون أخرى، مش خطرني أنا كنت في القديم، لا لا لا، هذه معناها عملية معاينة بالعين المجردة تتشاف
1: ومن خبير زاد
2: العفو. أما هذه ما للمراجعة، أنا ما نقول ما نجمش نسيب كلمة، ما أنا مسؤول على كل كلمة أقولها، أما خلينا نراجع وخلينا نعمل قاعدة، ويريد يكون في مقطاج موسيقية هذه ندوة ولا حاجة، ونقعد ونحكيه مع الإدارة الجديدة ولا الإدارة المتعاقبة، خلينا نشوفه. لكن الناس اللي قدمت الكل قدموا غربي، مثل ما حد قدم واحد قلتك مع ثقتي التامة والغير قابلة للنقاش مع شخص سامي بن سعيد كموسيقي، وسيدي الفين حسب ما ورد في نص البليغ اللي هما اللذان أسرفا على انتقاء العروض، ونجم يكونوا راو العيب في أهل الوتري والملوف وغيره والبدوي وكذا، خاطر معنا احنا مثلنا صدين الشبلي فلاقة معنا احنا، خرج روضة عبد الله خرج معنا احنا، صبري مصباح خرج معنا احنا، هكتوبوا الكل معتين على الأغنية التونسية وعاتين على الأصالة، ثم زادة دي جروب أخرين خرجوا معنا احنا. معناها اللي حبيت نوصله لك يوم خرجوا معنا احنا وصحوا البرة معنا احنا، وكنا احنا رويدة اعوذ بالله من كلمة انا ولا احنا اللي عملنا اللي معناه اللقاءات السريعة والوان تو وان بالجبنة مستثمرين وجبنة دي بروديكتور اللي عام صحوا مع صبري، ما صبري خلاص طوى موجود في فرنسا يعيش قراصة لجينسيرة مارينيس، ثم تكملة في الحكاية هذيك، دزينا نحو الحكاية هذيك بكل انماط الموسيقية. صحيح ثم نمط مطلوب اكثر من نمط، لكن احنا بقي يلزم الهيئة تتدخل للتعديل، وذي اللي انا مريتوش. ان شاء الله ان شاء الله يكون هذيك يعني القائمة متاع اللي الفرق اللي بيستعرض، ولكن ان شاء الله نسمع بأصوات وبتجارب تكون في انماط موسيقية اخرى يدخلها او دخلها الهيئة المديرة حتى يحدث ذلك التعديل وتصل الرسالة راو الجميع معنيون. علاش ونختم هذه سمحني على الإطالة؟ لأنه هناك بعض القوى لا ما نيش نصفها لا باهي ولا خايف، حبت تعمل قسمة أنا ما نيش راضي عليها تماما، حبت مهرجان الأغنية للوتري وأيام قرطاج الموسيقية لغير الوتري، وذا يراو ما يجيش ومش معقول. علاش؟ على خاطر الأغنية هي أغنية، ومارجل أيام قطاج موسيقية تعمل للعروض الموسيقية، وذلك علاش نلقاو ثم برشا مطربين كبار عاملين حفلة كلاسيكية وما همش عاملين عرض موسيقي، لأنه مهارات العرض الموسيقي هي مهارات أخرى. أولها أنه يلزم يكون تم انسجام بين العناصر المتداخلة، ثانيا كل المؤثرات من إذاعة يلزمها تخدم العرض، ثالثا ثم النسق بتاع العرض يلزم يمشي يعني ثم في صعود ونزول، رابعا ثم الترانزيشن عملية الربط بين الفقرة والأخرى يلزم تكون موجودة، خامسا يلزم يكون إنتاج جديد 100%. أنا لا أؤمن بحاجات الضحك، يقول لك بربي فنان يقدم ملف بربي 60%، يا أخي مش نزل تحليل أنا بطلع 60% ولا 70% ولا 75%، أوكي يطلع أخويا 59%، إيش عملنا وزي مليح؟ يعني هذه سامحني في الكلمة معناها ما كلام يجيش، كلام يليقش 100%. أنت استعمل أنا عم ما تستنجد بحد. أنا بالنسبة لي أنا أعتبر كل من له عرض ويستنجد بالتراث بأي أغنية معروفة بالنسبة لي أنا هو ذاك يعني دليل على فشل صراحة. سامحوني يكون قاسي مش خطرني ملحن، لكن هذه هو مبدأ الأشياء. الإعادات والكوفر هذه يليق
1: والتهذيب
2: مبتدأ وقاعد يجرب. أنا معك، أنا بيدي من الأول عملت الذي جميني وعلي رياحي وعزفت مكن، لكن بعد وقت اللي واحد ياخذ نيته تي خلاص
1: سعاد ما عادش عنا
2: الوقت. سمحني على الإطالة.
1: أي الوقت اللي بقى نستغله معاك في سؤال مهم جدا. الجيل متاعينا بالنسبة له مهرجان الأغنية هو فرصة لظهور أصوات جديدة وتنطلق في العالم، وملحنين جدد يعملون جمل جديدة وتونسي، وكان حما سيدي ما يسيرش حتى شوي شرقي. المهم هي المهرجان هو فرصة لظهور جيل جديد ونجوم جدد، علاش ما عادش نشوفوها الظاهرة هذه؟
2: والله شوف باش نقول لك حاجة،
1: هاي.
2: هو راهو مهرجان الأغنية تحب ولا تكره راهو في الأخر ما هو إلا مرآة، ما هو إلا مرآة. أنا نقلب تو بس نقول لك حاجة أخرى، ممكن بس نفاجئك ونقول كلام كبير ومن الغالب.
1: لا لا لطف عليك
2: مش بر. لا لا ما نقول الحقيقة، الحقيقة هي الكبيرة مش كلامي أنا هو الكبير. أنه طوى الحمى نتاع الإعادات، وأنه ناس معناها ما هي القاعدة كانت عاود. وذلك عليه أنا في مرة في جريدة الشروق عملت انترفيو قلت نحن في عهد صناعة الفراغ، لأنه قلت لي تعاود لي أنت قاعد تصنع في الفراغ، يعني ثم هناك نوع من السلفية الموسيقية وفي كل سيرة. وعليش هذا الكلام هذا؟ لأنه هذا محبط. وقت اللي أنت تعمل عرض في إعادة أنت حرمت فرصة لملحن يكون موجود أنزيدك من الشعربية. وقت اللي أنت مثل مارزين كتاج، واسمحوا لي معناها مش نتكلم ولا غير كتاج ولا الحمامات، يعني نحكي على مارزين الكبرى. واختلي الافتتاح ولا الاختتام ما تكونش فيه إنوفيل كرياسيون فرص، وكل إعلان من طو العام زي راني بس نعمل افتتاح كارتاج واختتام كارتاج رابش يكونوا عبارة على فرجة جديد. يا أخويا حدد التام حد، وانت قول راني مثال يا مثال بس نعمل على أبو القاسم الشابي برا أدخل أبو القاسم الشابي ولا كذا، وإلا بس نعمل على التام على أي حاجة أخرى. الحب الظهور اللي هو
1: وخلي الناس تنافس،
2: خلي الناس تنافس تو باش يخرج لك شعر وملحن. وقت اللي انت تجيب تقول راني مش كرم على الرياح، انت قتلت شعر وملحن اليوم والان وهنا. هذه مشكله، سامحوني ما انا استعملت كلام كبير شويه، لما هو ما عنديش كلام اخر غير هذايا. معناها يا اما حاسين يا اما انت باش تعمل التراكم اللي معناها هذيك سنه الحياه. تقول راني حاسي بعمل هكا وهكا، ولا حتى فكرة جيب أي فكرة، المهم أعطيني سبكتاكل جديد خليني نكتشف. طيب ذاك هو يخرجك، لما أنت وقت اللي تجيب في افتتاح كارتاج ولا في اختتام كارتاج قل له رامش كرم على الرياح، سيئتي قتلت الملحن الآن اليوم والآن وهنا اللي عمره 20 سنة يتحكي عليه، ولا عمره 40 ولا عمره 60. خاطر ما تعرف الفن ما سمحني في الكلمة ما يحسن حتى حد. وقت اللي الكبارات موجودين يخرج لهم ولا يعمل حب ايه اللي انت جاي تقول عليه، عمره 19 سنه هو بني حن ما تقارن متقلقش روحك. مزارب كله توفى عمره 34 سنه، معناها مزارب كله كان زي موجود تو عايش معانا راهو يلوز على فرصه بشارك مارز اللغن
1: راهو الدريبكي في فرقه.
2: لا مش على الدريبكي، يعني كعمر نحكي كعمر
1: اي يعني في السن في سن
2: 35 هو توفى. والله الله يرحمه وليد صغير مازال ما بديش على كل شفت وانت في الوقت نتاعه هو وفي الكونتكست نتاعه هو ابدع وعمل الدنيا كله وقصد رب. يعني هذه مشكله انه هناك تيار خفي في الوسط الفني التونسي, وخليني أقول بكل صراحة نسب إلى الوراء بقوة كبيرة ياسر, تحسوا كأنه قوة جذب إلى الوراء. إذا نعاودوا يقول لي كيفاش نعاودوا, يقول لي راه وقت اللي تعاود أنت قتلت ناس, معناها قتلت فرص الناس اللي باش يبرزوا وقتها باش يبرزوا. حاجة أخرى زاد الإعلام العمومي, وخليني نتكلم الإعلام العمومي وهذاك آخر حاجة قاعدة كانت عنده حاجتين, كانت عنده الإنتاج والترويج. يعني إذاعة
1: استديو ثمانية, استديو ثمانية تو بحذنا يخدم راه
2: أي هي نحكي لك إذاعة وطنية المفروض أنه لا تبث إلا ما تنتج, معناها وبالعكس أن تكون هي الأم اللي تعطي حتى الإذاعات الخاصة باش تبث. قداش مرة نسمع الإذاعة الخاصة يبثوا تسجيلات هي نتاع الإذاعة الوطنية, وهذا هو دور الإعلام العمومي. زاد أنا نحكي حكيت لي أنت على هذوما, أنا نحكيك على الفرص, أين الفرص؟ فهمتني؟ أين الفرص؟
1: شفت سعاد تطور بين الحديث ومفقناش بالوقت وبقالنا أقل من نصف دقيقة باش نكملوا هذه الحصة. احنا ممتنين الساعة لأنك تستجيب لنا ونعرفوا اللي أخلاقك ونعرفوا فنان حقيقي سعاد البندقة.
2: وسامحوني كان سنستك.
1: لا لا العفو بالعكس, والله سعيد بحضورك معنا, تعرف إلى بدأنا نقدروك احنا في الصحفيين. ورايك هو رأي, أنت إنسان مختص, انت انسان يحب الميدان بتاعه ويحب الفن, ذاك علاش سعداء دائما برايك ونستانسوا بيكم ونحبوا الساده المستمعين يتنوروا من خلال رايك. فنان حقيقي. شكرا لك يا سيدي الكريم سعد البندقة. شكرا ساده المستمعين على حسن المتابعه. شكرا لصديقي وشريكي في هذه الحصه سي منصف مرايحي, وحييكم, هو اللي يقوم على الاخراج التقني لهذه الحصه. ادعوكم الى البقاء مع اذاعه تونس الثقافيه.
3: الحياة ينبوع أفكار, والتجارب طريق لتحقيقها, والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا, رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى, ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها, والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت.

مساء وصباح بيسألنا عليك وحشته فرحه من شوق ليك ومساء وصباح.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف مدحت.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.
7: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
8: أسفار كالأنهار. أسفار كالأنهار. أسفار كالأنهار، رؤية مختلفة للسفر. أسفار كالأنهار
9: مع سيرين بن قاسم.
10: سيرين بن قاسم.
11: ماذي ساعة وثلاثة دقائق على موجة إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين والمتابعين سواء على صفحتنا صفحة إذاعة تونس الثقافية أو على موقعنا www.radioculturel.tn. هذه أسفار كالأنهار من توا حتى لماضي ساعتين، موعدكم الأسبوعي لكل أسبوع نمشي في مغامرة مع صانعي المحتوى اللي يكونوا حاضرين معنا سواء في الأستوديو أو عبر الهاتف. من خلالهم هما نتعرفوا على عديد الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة من خلال البلدان اللي يزوروها ونشوفوهم بعيونهم هم بالكاميرا متاعهم اللي تكون رفيقهم في كل سفرة وفي كل مشوار يمشيوا له في السفرات هذوما. تحية لكم مستمعينا، معكم سيرين بن قاسم في الأعداد والتقديم، منصف المرايحي في الإخراج. كما قلنا اليوم عندنا زوز ضيوف. ضيفنا في الضيفنا الأول باش يكون معنا عبر الهاتف مباشرة من فرنسا أحمد حاجي اللي عرفتوه أحلى ناس في الكياس، يكون معنا بعد شوية عبر الهاتف نحكيه معه التجربة متاعه. وكذلك يكون ضيفنا في الأستوديو لهنا بحذنا أيمن بوزيان، الحقيقة تجربة ثرية لأيمن نحكيه معها نحكيه فيها بعد شوية بكل التفاصيل من خلال برشة تجارب عاشهم أيمن وبرشا بلدين زارهم، ناخذ عليهم أكثر تفاصيل بعد شوية. يلا مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين. 21 سبتمبر باش يكون افتتاح مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية بحفل على مسرح كارتاج للفنان نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض. هذاك علاش نخليكم مع نصيف زيتون يا دنيا وراجعينها.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: واصلين في أسفار كالأنهار حتى الماضي ساعتين، ماضي ساعة وتسعة دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. وقيد باش نستقبلوا ضيفنا اللي معانا عبر الهاتف مباشرة من فرنسا. عرفته بعبارة ديما كان يرددها في الفيديو متاعو، أحلى ناس في الكياس. أكيد كيف نقول العبارة هذية نحكيه على أحمد حاجي، صانع المحتوى المختص في السفر. أهلا وسهلا، مرحبا بيك أحمد على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: اهلا وسهلا سيرين، وتحياتي ليك ولكل مستمعي
0: اذاعه تونس الثقافيه. شكرا لاحلى ناس من فرنسا مباشره
1: اليوم. دوماج ما تقبلناش يعني على عين المكان، لكن
0: ان شاء الله فرصه مقبله.
1: إن شاء الله
0: تكون بحذنا في الفرص القادمة. أكيد نكونوا نعملوا حصة هكا أكثر عمق من أنه تكون بالهاتف. إذا نحكيوا على تجربة زيارة ل 82 دولة إلى حد الآن. أحمد حاج زرت 82 دولة، كيفاش انطلقت التجربة؟ كيفاش خممت قلت باش نعمل محتوى على السفر باش نزور البلدان باش ننقل الثقافات باش نصور باش نعمل المحتوى هذايا اللي يفيد ربما معناتها العدد كبير من الناس اللي قاعده تتبع فيك؟
1: باهي باش تبدو واضحين من البدايه، هي ما كانتش يعني النيه اني باش نكون صانع محتوى والا رحاله والا في البدايه كان غرام. في البدايه ما كنتش يعني حاط هدف اني باش نزور كل دول العالم وفي كل دوله باش نحط محتوى وكل شيء، لكن في البدايه كانت كنت مغروم بالسفر من قبل، من ايامات كي كنت في تونس كنت مع نادي الموسيقى، كنا نمشوا عندنا تظاهرات ثقافيه يعني ما بين المدن. ومن بعد كي سافرت خرجت لبرا شفت يعني التطور وشفت العادات نتاع الشعوب وكل شيء، فمن غادي ولا لي كانه غرام. لحد الان في البدايه ما كانتش يعني محتوى.
0: نعم.
1: الى ان جت فتره الكورونا طبعا. في الفتره هذيك كنت انا في البدايه كنت نسافر يعني نشارك بعض الصور مع العائله مع الاصدقاء لا غيره، ما كنتش نوثق وما كانتش عندي صفحه خاصه يعني للمتابعين وكل شيء. وبشوي بشوي بصراحه يعني حتى الناس يشجعوني الاصدقاء زيد ورينا التفاعلات كل شيء، وليت في كل دوله كل مره نزيد نهبط محتوى، وهي يعني بشوي بشوي ما كانتش من البدايه المغزى تاعي اني نكون صانع محتوى ورحله.
0: وعبارة أحلى ناس في الكياس كيف جاتك واللي قاعدة تتعاود ناس الكل يقولوا أحمد أحلى ناس في الكياس، معناتها يقولوا عبارة أحلى ناس في الكياس يعني أحمد حاج.
1: هي بصراحة في الأول كنت في كل الديبي متاع فيديو نقول أحلى ناس، نبدأ يعني كيما ثم الناس يقول عسلامة ناس الكل ولا مرحبا بكم، كنت نقول أحلى ناس سكور أحلى ناس. الى يوم مره عملت فيديو في جنوب في بلاصه يعني فيها عجبني المكان، عاملين فيها مسجد هيك السبيل وكل شيء، فقلت احلى جيت على يعني سبونتاني قلت احلى ناس على الكياس، فعجبتهم الناس وليت نعاود فيها كل مره في كل فيديو. هيك ولت لومبرانت كيما البصمه، ولت في كل بدايه فيديو ولا في نهايه الفيديو نقول احلى ناس على الكياس. انا الناس اللي على الكياس المسافرين الناس اللي تحب السفر الناس اللي غرامها ان تشوف العالم، فولد كيما لومبرانت نتاع
0: وتطورت التجربة توسعت ووصلت زرت 82 دولة، شفت برشا شعوب شفت برشا عادات وتقاليد. كذلك من أغرب الأماكن اللي زرتها أحمد، لو كان تحكينا على أغرب البلايس هكا اللي شفتهم، أكيد فما ممكن ربما أماكن أول مرة تسمع بهم، أماكن أول مرة تمشي لهم، حتى الناس اللي تتبع فيك أول مرة تشوف الحاجة هذية، شنو أغرب حاجة؟
1: هما تو مثلا الدول اغرب الدول اللي مشيت لهم هما الدول اللي ان الانسان كسائح صعيب انه يوصل لهم. معظم الناس يمشوا لهم يا اما رحاله يا اما يكون عنده شكون غادي، يعني ما هياش دول والا وجهات سياحيه. مثلا اعطيك سوريا سابقا، سوريا كانت ماهيش من الوجهات السياحيه، العراق ايران افغانستان كيف يعني نتصور اكثر بلاصه لقيت فيها حاجات غريبه وحاجات يعني ما كنتش نتصور اني نشوفها وهي افغانستان.
0: كيما شنو حاجات غريبة؟
1: طبيعة العيش كيفاش طبعا افغانستان نشوف فيها في الاخبار ما كنتش نعرف كل شيء، نسمع ديما افغانستان مربوطة بطالبان وبالحرب وكذا ودولة اسلامية متشدة وكذا.
0: نعم.
1: كي مشيت غادي على عين الواقع شوف حاجات كل شيء ما وثقتهاش بحكم ان ثم حاجات ما تتمشاش

0: مع المحتوى حتى مع الفيسبوك ولا لي بلاتفورم يهبطهمش، مثلا كي تشوف السلاح يدور في كل بلاصه يبيعوا فيه في الشوارع. لكن هذا ما يمنعش ان ثم الجانب الانساني، يعني طيبه وكرم من الافغان كي توصل غادي اول ما يعرفوك عربي ولا مسلم يرحبوا بك، يعني تتنحيك الصوره النمطيه اللي نشوفوها في الاخبار وكل شيء. فكيف كيف ايران نفس الشيء، نسمعوا عليهم ديما الايران، يعني مش ما ندخلش التفاصيل، ديما الشيعة وكذا ومشاكل وحرب وكذا. لكن كي توصل على عين المكان يعني تتبدل النظرية تماما. دولة عندها أكثر من 40 سنة محاصرة، توصل عادي تشوف ما شاء الله العباد عايشة، عندهم أكلات شعبية، عندهم تقاليد متاعهم، عندهم فحاجات تخليك ديما تحب تعاود وتشوف بلدان كما هضم أكثر من الدول السياحية.
1: اي الحقيقه تجارب ثريه معناتها تنجم تفيدك انت وتفيد المتابعين، واكيد ممكن راهو فما بعض الصعوبات زاد اللي يتعرض لها الرحاله او المغامر. من اخطر التجارب اللي واجهتها احمد، فمشي حاجه كتجربه عشتها حسيت فيها بالخطر؟
0: الخطر ولا صارت لي كاي حكيتها قبل في براكاج في البرازيل،
1: اي
0: هيك اكثر بلاصه حسيت بالخطر وقلت شنو نعمل هنا وش مجيبني وعلاش. سيرتو صارت اللقطه في الليل والدنيا مظلمه ومراكش حبوا يهزوا التليفون وكل شيء، ولكن ستره ربي تعدى السلامات
1: الحمد لله.
0: هي من بعدها نهارين بنهارين روحت سي قلت لا لازمني نحبس لان سي مي هي تصير مش كان لصناع المحتوى، تصير للناس كل المشاكل كما هذه مرات تصير حتى في بلادنا، حتى في اي مكان في العالم. انا اللي تعلمته من السفر ان ديما الانسان يكون محتاط، ديما ياخذ احتياطاته من انسان يجي باش يحكي معه اول مره
1: ويقرا البلاصه اللي ماشي لها قبل ما يمشي يظهر لي.
0: طبعا والخروج في الليل لا، وثم اماكن طبعا اي واحد بيمشي لبلاد جديده كابيتال كبيره مثلا يعرف شنو هما، يسال اقل شيء يسال شنو هما الاحياء اللي خطيره شوي مثلا باش يعرفوا ان يمشي وكذا، خاطر ديما حابين ولا كرهنا السائح والا الغريب. غريب في بلاد جديده ديما معروف ويكون كيما الفريسه مثلا، في سواء في التاكسي سواء في بتشري اي حاجه ديما اقل يغلوا لك في الاسعار. انا الاستغلال ده موجود هذا يعني عالميا مش نبدو واضحين،
1: مش في بلاد واحده، في اكثر من بلاد
0: بالضبط. ديما الانسان لازم او من اللي يهبط من المطار ديما الحذر والاحتياط. وطبعا مش ما خافوش الناس ما يسافروش، لكن نحكوا على وجهات اللي هي وجهات مثلا ماهيش سياحيه ولا ماهيش امنه.
1: نعم هذه الاحتياط واجب، والسفر به باش نتعرفوا على ثقافات مختلفة وكذا، لكن الاحتياط واجب كما قلت، نلزمنا ندرسوا البلاصة اللي ماجيني لها قبل معناتها باش نعرفوا شنو النهج اللي ندخلوا فيه وانا هو النهج اللي ما نجموش ندخلوا فيه والوقت اللي نخرجوا فيه. كما قلت انت على خاطر معروف انت باش تكون موجود في البلاد هذيك يعرفوا اللي انت اجنبي وغريب عن البلاد هذيك. اخر ما انت ربما ما العادات والتقاليد اللي شفتهم أحمد، أكيد فما برشا حاجات مختلفة على تونس كما فما حاجات ممكن ربما شفتهم قراب من تونس، لكن أغربهم اللي تقول علاش شنو المغزى من العادة هذه ولا كيفاش جات للعادة هذه، شنو هي حاجة أغرب حاجة شفتها؟
0: والله طبعا حاليا هم برشا عادات، لكن أكثر حاجة قلت في خاطري هي في الهند. في الهند برشا حاجات شفتها ما وثقتش كل شيء طبعا. ثم عاده كيفاش، وحتى في موجوده حتى في اندونيسيا في بعض القبائل كيفاش يحرقوا في الموسم بتاعهم. هذه من الحاجات المؤلمه، يعني تتعدي في الحي تشوفيهم حتى تشمي رائحه اللحم، يعني كيف حاجه غريبه ما نشوفهاش في كل بلاصه.
1: ويظهر عاملين بلايص سبيسيال الحاجات هذه زاد.
0: اي طبعا لكن طبعا مشيت لها متعني باش نشوفها فهمتي، لكن ما وثقتهاش بحكم انا في حد ذاتي لقيتها كمحتوى ماهوش باش يكون يعني يتبعوا فيه صغار كبار ناس مرضى ناس كذا وثمان نفسيتها ما يتحملش كذا، فما وثقتها لكن ما هبطتهاش.
1: يظهر لي تدرس الحاجات اللي تهبطهم زاد احمد، ما تهبطش كل شيء.
0: طبعا في البدايه للامانه كنت مهبط يعني نهبط اي حاجه نشوفها يعني غريبه ولا عجيبه في العالم نهبطها، لكن بشوي كي ندور في تونس ونرجع لتونس نشوف الصغيرات نتاع 5 سنين وعشر سنين وحتى 3 سنين
1: ايه.
0: يكلموني احلى ناس هكاياس يحكوا معايا كل شيء
1: ايه.
0: من غادي دائما الانسان يفكر فالمتابعين فيهم اللي هو مثلا عمره ما شاء الله في 30 و40 وماشي وثم الصغيرات زاد دائما نحاول قدر الامكان ان المحتوى يكون يمس الطبقات كل والى الفئات العمريه كل فديما لازم المحتوى يكون محافظ وفي نفس الوقت يعرف على العادات وعلى تقاليد الشعوب وفي نفس الوقت يكون هيك فيه لمحه هيك طريفه ونعرفهم على المناظر الطبيعيه وعلى تاريخ أكيد. الدوله
1: اكيد كل بلاد باش تمشي لها تحب تجرب حاجات خاصه في الماكله ما انت لقيت روحك مضطر انك تاكل نوع معين من الماكله اللي حسيته غريب لكن يلا ما لقيتش بديل يلزمني نجرب ونشوف شنو هي اغرب حاجه هكا شفتها كليتها بلوتو
0: والله هو للامانه ثم دول مثلا مشيت لهم لقيت روحي ما لقيت ما ناكل
1: يعني علاش قلت لك تلقى روحك مضطر انك تجرب حاجه
0: مضطر مثلا في بنغلاديش حاجه غريبه في بنغلاديش من هبطت من النهار الاول بغض النظر على انها دوله مسلمه واكلهم حلال وكل شيء
1: نعم
0: طريقه يعني الاكلات الشعبيه كيفاش يحضروا فيها مام قريب هم للهند فكانت حتى الروائح يعني كريهه في الشوارع وكل شيء دخلت المطعم الاول عبطت روز ودجاج من وقتها قعدت جمعه كامله ما ناكلش ماكله المطعم نمشي المغازه ناخذ مثلا ياغورت حاجات هيك وقعدت براسك الجمعة هذه كل نشري في الغلة عندهم ما شاء الله هم عندهم الغلة الإسبوعية تخرج عندهم برشا تلقاني ديما كل يوم الصباح فطور غلة الغداء غلة والعشية غلة
1: يظهر لي ما فماش من خير من غلة في الحالة هذية
0: أكيد الغلة حاجة يعني طبيعية وتغسلها وتاكل ما فيهاش مشاكل يعني ما هم يطيبوا برشا بالبهارات كل شيء جربت مش ما جربتش لكن ما مشيتش معي والإنسان كي يبدأ مسافر ماذا به ما يخلطش برشا سيرتو الحاجات الغريبة اللي فيها برشا بهارات وحاجات ممكن ما تتمشاش معاك في عوض يعني تتفرهد الأسبوع هذاك في دولة جديدة ترسيلكم معديه في الوتيل ولا معديه في الإطار
1: أكيد شنو هي البلدان اللي مبرمج أنك تزورها في قادم الأيام أحمد؟
0: والله حاليا ديما البروغرام ديما ما يكونش مسطر اون افونس ديما عندي تكون حاجه هيك ارتجاليه لكن عندي في الاسبوع الجاي الويكند هذا ماشي لسويسرا ان شاء الله
1: ايوه
0: ثم مهرجان البل في استدعوني غادي في زيريخ
1: ايوه
0: وبعد عندي برشا وجهات لكن الى حد الان ما عرفتش انا هي الاولى خاطر ثم وجهه ما زلت ما حصلتش الفيزا نتاعها بالفيزا والاخرين ما زلت ما برمجش على الاغلب نرجع لجنوب شرق اسيا ممكن نشيرات هذيك ما زلت لي برشا دول ما عملتهمش رغم اني اسيا اكثر ممكن قاره هي يعني عملت فيها دول
1: يظهر لي جذبتك اكثر القاره الاسيويه
0: اسيا بحكم الشعب نتاعهم ما شاء الله الشعب الاسيوي ككل طيبين يحبوا الكونتاكت اول ما خرج الكاميرا اول ما نحكي الناس
1: يجيوك يحكيوا معك
0: اي فوالا ما عندهمش هيك ما تصورنيش ما عندهمش هيك ما يستغلوش حتى مثلا يعرفوك براني كل شيء ما يستغلوش في الاسعار وكذا طبعا ديما موجود ما نعمموش لكن جلوبالمون يعني نشوف الترتيب مثلا من اطيب الشعوب هي الشعوب الاسيويه وبعدها تجي شعوب افريقيا وامريكا اللاتينيه واوروبا في اخر شيء.
1: نعم. موافق ان شاء الله احمد حاجي في المحتوى اللي تعمل فيه وان شاء الله في قادم الايام تكون موجود لهنا بحذنا في الاستوديو ويكون عندنا حديث على اكثر تفاصيل من هكا. شكرا ليك انك كنت حاضر معنا في المباشر وعلى كل ما حكيت لنا عليه زاد تجربه ثريه العادي من الحاجات اللي بالحق معناتها تفيد المتلقي والمستمع والناس اللي تبع فيك سورتو على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لك احمد حاجي. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى الماضي ساعتين بعد شويه يكون بحضنا كذلك صانع المحتوى المختص في السفر ايمن بوزيان. فاصل وراجعين.
2: اذاعه تونس الثقافيه نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينه.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف أمير الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: أسفار كالأنهار. أسفار كالأنهار. أسفار كالأنهار. رؤية مختلفة للسفر. أسفار كالأنهار
6: مع سيرين بن قاسم.
7: سيرين بن قاسم.
8: ماذي ساعة 28 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مواصلين معاكم في أسفار كالأنهار حتى الماضي ساعتين. وقيت شستقبل وظيفنا بحثنا في الأستوديو، فرحانين أنه موجود بحثنا صانع المحتوى المختص في السفر أيمن بوزيان. أهلا وسهلا، مرحبا بك على إذاعة تونس الثقافية.
9: مرحبا بك سيرين، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
8: شكرا على قبولك دعوتنا. إذن باش نحكيه على أول تونسي زور مملكة اسمها مملكة بوتان، باش نحكيه عليها بعد شوية بأكثر تفاصيل. لكن من الأول المحتوى متاع أيمن ما كانش حول السفر، انطلقت من المحتوى الرياضي، من بعد في 2023 غيرت المحتوى وليت تصور محتوى السفر. علاش بدلت؟ يظهر لي لقيت في السفر حاجة اللي عجبتك أكثر من أنه تكون عندك محتوى رياضي وإلا تجمع بيناتهم تصور.
9: والله صحيح، وبالضبط كنت نعمل محتوى رياضي أكهو، ما كانش في مخي نهار باش نعمل محتوى متاع سفر وإلا حاجة. إلى أن نهار من نهارات نخدم، معناه واحد يخدم عام كامل باش يسافر.
8: نعم.
9: ما كنتش معناه حتى نحب نسافر ديما وإلا نبعد حتى نمشي البين، ما كنتش خمم نهار باش نمشي لآسيا طيارة 9 سوايع أو 8. إلى أن مرة مشيت لإندونيسيا، من وقتها من اللي شفت العباد وشفت الناس كيفاش تعيش وشفت ثقافات مختلفة.
8: أي.
9: وشفت عيشة أخرى وإنرجي جديدة، وتحس روحك زيادة حتى مخك تحسه يتطور. وإلى أن مشيت جربت اللي سالدو سبور متاحهم، بما أني نعمل في محتوى سفر، من وقتها بديت أول فيديو كان سالدو سبور في بالي. هي بصراحة على الطبيعة وفيها بيسين ومنظر منظر بصراحة. أي. رائع الفيديو هذا كضرب.
8: أي.
9: من وقتها بديت بشوي بشوي نعمل سفر وشوية سبور، إلى أنا غلب بالسفر وليت حب نسافر أكثر معنا البلايس هذوك. من وقتها بدأ السفر.
8: ويظهري كل بلد تمشي لها تعمل محتوى في سالدو سبور، ما بعدش على الرياضة.
9: أي كمان. ما بعدش حبيت أن أنا نخلط حاجة بيناتهم بين السفر والسبور. اللي نمشي نجرب معنا كل بلد نسافر لها، نجرب سالدو سبور متاعها، نشوف الثقافة متاعها، كيفاش الناس تترينها، كيفاش حاجات، وديما نحب نجرب صالات متنوعة.
8: فما اختلاف في الانترينمون على تونس وبين البلدان زادا اللي مشيت لهم، كل واحد تشوفوا عنده نقولوا نحن الانترينمون المعينة متاعه ولا كيف كيف؟
9: والله لا، هو بالنسبة للانترينمون راهو كيف كيف في ليزيكزرسيس اللي كان الناس بتستخدم ميسكولاسيون كارديو، معناها الانترينمون كيف كيف، لكن العيشة السالدو سبور الريتم تاع الحياة نتاعها معناها كيفاش الماكلة، فما حاجات صغيرة معناها تختلف بسيطة وهذيك هي اللي تختلف فيها. حتى دي سالدو سبور معناها حبيت نجرب، مثلا مشيت البرازيل مرة جربت صالة على البحر.
8: ايه
9: هذيك على البحر حاطلك معناها حديد وماكينات وبار واحد هذيك معناها حاجة مختلفة. ديما وقت نمشي مازلت باش نسافر الصالة نشوف حاجة مختلفة شوية.
8: ماهيش اللي تعودنا به. قداش زرت من دولة إلى حد الآن؟
9: والله في حدود 17-18 دولة هيك.
8: ما انت موش شوية ومازلت الدول
9: ومازال
8: كما نقوله. مملكة بوتان من أروع الأماكن اللي زرتهم، يظهر لي وانت أول تونسي يكون موجود في المملكة هذه، واللي هي تقريبا معزولة عن العالم. وين جات هي بالضبط
9: المملكة؟ هي مملكة بوتان موجودة بين الصين والهند.
8: أي؟
9: مملكة صغيرة، هي بلد صغير فيه 700,000 زيادة، مش برشة ناس.
8: أي؟
9: اللي تحسها مختلفة عن العالم. ديجا ما كنتش نعرفها عامين التالي، عامين 3 سنين التالي ما كنتش نعرفها جملة.
8: وكيفاش عرفتها وكيفاش نجمت تمشي لها وهي معزولة عن العالم تقريبا؟
9: هي الدولة هذه تنجم تسافر لها من 5 دول لك هو.
8: اللي هم؟
9: منهم التايلاند، الهند،
8: الصين،
9: النيبال، سنغافورة، والله بلد الخامس نسيت ما نعرفش.
8: أي؟
9: الصين يظهر لي، لا بلد الخامس المهم. هذوما اكثر بلدان.
8: انت من انا بلاد مشيت؟
9: من نيبال سافرت لها. اكثر الناس زادت تسافر لها رحاله، حتى العرب معنا شويه مشى، شفت ابنه حتوتا كوت هذاك هو اللي تفرجت عليه.
8: اي
9: سافر لها حتى هو من نيبال. هو درك كيفاش عرضني مره فيديو معنا اكد وثائقيين معنا يحكي لك عليه. شفت كيفاش طريقه العيش نتاعهم، كيف مختلفه في كل شيء معنا.
8: اي
9: وقتها خممت اللي ديما ماذا بيا نمشي لحاجه مختلفه معنا، مش باش نمشي مثلا بلايص في الاوروب في الافريق، ثم حاجه ديما نحب حاجه مختلفه شويه.
8: اي مميزه.
9: مميزه صحيح. الى ان سافرت لهم معنا، ما ريتش صناع محتوى توانسه، لكن ممكن فما شكون سافر واحد اثنين حطوا لي كومنتات ما نعرفش اذا كان صحيحه ولا لا. حتى معناها حتى العرب كما حكيت لك، شفت كان ابن حتوتة،
8: ابن حتوتة.
9: سافرت لها من نيبال. هي مش معزولة كومبليتمون، لكن السفر إليها صعيب على خاطر الفيزا نتاعها كل نهار تعدي تخلص عليه $100. إذا كان مش تعدي 7 أيام مش تخلص $700. بخلاف الطيارة، بخلاف
8: المصروف،
9: بخلاف المصروف. ومتنجمش تمشي وحدك زيادة، يلزمك تمشي على طريق وكالة أسفار من برا ولا حاجة. على خاطر غادي باش تهبط من المطار ما فماش مترو، ما فماش تاكسي، ما فماش
8: أي.
9: يلزم يجيك جيد يبقى معك نهار كامل، هو اللي يدورك، يهزك، يفطرك، يرجعك الوثيل نتاعك. في الليل اذا كان حبيت تخرج معناها وقتها تمشي تتحرك.
8: كيفاش كانت التجربه هذه؟
9: والله الحقيقه التجربه هي مختلفه،
8: فريده من نوعها،
9: مختلفه وفريده من نوعها. انا شفت كيفاش الناس تعيش، تحس روحك تعيش في، تحس روحك في، ما زلت تعيش في عام 1960 1970.
8: بدائيين يعني،
9: تحسهم نوعا ما بدائيين. كما تشوفش الكرهبة تحرك والله يمشي بالك بدائيين. 70% منهم غابات، معناها ممنوع انك، ممنوع انك
8: تدخل لهم،
9: لا ممنوع انك مش تعمل فيهم ديار ولا حاجات. يحبوا يحافظوا على الطبيعة، مش يحافظوا على الطبيعة نتاعهم. وعندهم حتى الناس تخدم تلبس الزي التقليدي نتاعهم، عندهم لبسه مختلفة معناها جدا، ما تخدم الا باللباس التقليدي. عندهم الرجال لباس تقليدي مختلف معناها، وحتى النساء كيف عندهم لباس تقليدي مختلف.
8: والصغار كيمشيو يقراو ولا ما يقراوش؟
9: لا تقرا الناس.
8: وعندهم لباس زاده مختلف؟
9: لا هما نفس اللباس، الرجال والولاد حتى الصغار معناها. وكيف حكيت لك النساء كيف وكي تمشي تحس الدنيا مش معبيه، خاطر الناس هكاكاش
8: العدد السكان شويه. أي.
9: وهي الدوله هذه تقيس النجاح نتاعها بالسعادة، ما تقيسش النجاح نتاعها بالمال.
8: اي
9: عاملين بدلوا الناتج القومي نتاعهم بالناتج القومي للسعادة.
8: هذه حاجه
9: بعد تبعهم بلدان اخرين. هذه مملكه بوتان تقيس نجاحها بالناتج القومي للسعادة.
8: وكيفاش يعرفوه؟ كيفاش يقيسوا؟
9: يمشوا يسألوا
8: يشوفوا شكون سعيد،
9: يسألوا الناس نتاعهم. والملك حتى الملك راه يخرج ساعات مثلا يحكي عليه، يدور بالبسكليت ويمشي يحوس معناها الناس تسلم عليه ويحبوه معناها غادي. وهم ناس كلهم بسطاء بصراحه، وناس طيبه على الاخر.
8: وكيفاش الديار نتاعهم؟ كيما الديار اللي ما نعرفوهم مبنيين عاديين ولا
9: ديار في اسيا مثلا تبدك تبدك هكاك. وبالاخضر فما فرق بين الاخضر وبالاحمر، الاخضر نتاع معناها عباد، والاحمر بالحكومه ولا هو العكس
8: التابعين للحكومه يعني.
9: أي
8: باش يفرقوا بين ذي دار مسؤول وذي دار مواطن عادي.
9: صحيح. ويخدموا برشا على يخدموا سياحه ذات جوده عاليه معنا. ما يحبوش السياحه تجيهم برشا، ما يحبوش ناس تجي تعدي 30 يوم و60 يوم كيف في تايلاند ولا حاجه. تبدا كثافه وحتى باش نقص لهم السعاده نتاع الشعب نتاعهم. هذيك هي الاختلاف نتاعهم.
8: خاطر
9: شنو؟ اللي مشيت وقتها في السياح راه تشوف دخلت الباصة كبيرة مثلا تشوف 8-9
8: كابتن وكاب
9: وقت مشيت في فيفري معناها هو الحالة السيزون تاعهم تبدا في مارس ما حتى باش تجي الناس كابتن وكاب صحيت
8: يعني خاطر باش نقول لك باش يوليو برشا باش يوليو سيركولاسيون باش يوليو في الكياس ما نحكيلكش على الكومبورتمون اللي باش تتبدل
9: باش تولي هي بلد بين الجبال معناها كلها بين الجبال راك تتعدى باش تمشي من مدينة لمدينة تتعدى براها تدوخ فك الثنايا وما يحب تبقى معنى البلاد نظيفة هي كبلد نظيف ويحبوا زادة يعملوا كان فاست ماركتينج معناها $100 كل نهار باش الناس ما يجيبوش الناس اللي يجي معناها فهم.
8: أي محظوظ أنك كنت موجود في المملكة هذية مملكة بوتان تجربة فريدة من نوعها كأول تونسي كذلك يكون موجود في مملكة كيف من هكا بالنسبة للدول الأخرى أغرب الحاجات اللي شفتهم في عادات في تقاليد في الأسواق في حد ذاتهم نتصور الأسواق مش نفسها اللي في البلدان الكل اللي زرتهم فما اختلاف فما حتى الحاجات اللي يبيعوا فيه ما نصورش كان فما حاجة شفتها نفسها مثلا في بلايس أخرين فما أسواق فيهم حاجات فريدة من نوعها كما شفنا في الصين فما أسواق يظهرني واحد ما يدخل لهم مش خير نتصور اللي بشي يحبي يعمل تجربة ومغامرة وبشي يدخل وبشي يشوف معناتها بدافع حب الاتلاء انت في الحاجات ذوما الكل في اللي قاعد تشوفيه من خلال البلدان اللي زرتهم شنية هكا الحاجات اللي لفتت انتباهك
9: والله طريقة العيش مثلا كيف ما مثلا مملكة بوتان كيف ما حكيت لك يخدموا كان باللباس التقليدي مثلا الناس جلبتني طريقة معنى الأكل الموجودة في بعض البلدان كيف تايلاند يأكل تمساح فما ناس تأكل فك الحشرات حطوا لي حتى في المكسيك مرة عملوا لي أومليت
8: جربتها ولا
9: مشيت وقتها في كأس العالم تاع تونس حط لي أومليت فيها صوص
8: ما عرفتش
9: وحط لي حشرات عليه على الأومليت طول رجعت لا مكليتاش عمل لي سافا درستلفيه من مكليتاش معناها رجعت بدلت لي فما برشا دول اخرين ياكلوا في الحشرات وياكلوا في برشا حاجات هذيك ما استوعبتهاش وما جربتهاش الحقيقه فما ناس تجرب عندي حتى اصحابي يجربوا يسافروا ياكل لك صحن كامل معناها فما شكون جرب التمساح الحقيقه ما جربتش جربت اكلات في الهند في دول اخرى لكن الحاجات هذه من الحقيقة ما جربتهاش ودخلت لنيبال مرة صورت فيديو متاع معبد الحرق الأموات في نيبال معناها نشوف فاهم كيفاش في الأول خفت منها شوية ما
8: بعد تجربة بالحق
9: دخلت نشوف فاهم كيفاش معناها وصورت فيديو في الفيديو زاد راجل خرجت ايد متاع واحد عاود رجعها معناها
8: عادي معناتها وكأنه يتصرف مع حاجة عادية
9: عادي فما واحد من برا وقت اللي هو يحرقوا في السيد فما واحد معناه يشوف كان فماش ذهب حاجة هبطت مثلا سنة ذهب هو حكيها لي واحد قال لي معناه هذاك يثبت غادي فماش سنة ذهب فماش حاجة كطيح يهز اليوم في معبد الحرق الأموات في نيبال
8: هذا واحد موجود غاديك يترصد قال لي فماش ثروة
9: صحيح كان فماش
8: وهو يظهر لي يدفنهم بالله اللي عنده معناته بالذهب متاحهم ولا
9: هو إذا كان في الحرق معناها يحطوهم بعد في
8: قلت يدفنوهم أنا خطر عندي
9: يحرقوهم
8: بالذهب متاحهم
9: فماش تبقى شك زرسة سنة حاجة في ذهب يجز الحبيب بذلك
8: أي خطر باش يقعها باش يقعد معناتها كل الميتال ذيك يقعد ينجم يتيح معناتها والكل في حاجات أخرين مثلا عندهم تقليد معين فما بلدان عندها شي تقليد معين مثلا في الأعياد في مناسبات خاصة بهم هما ما تلقاهمش في دول أخرى فماشي حاجة هكا سبيسيال في البلدان اللي زرتهم
9: والله
8: فماش يظني انت ركزت مع مملكة بوتان على خاطر الحقيقة نتصورها تجربة فريدة من نوعها ومهمش ياسر الناس اللي مشاو البلاصة هكاية وانت تحاول تشوف حاجات مميزة انه تميز الفيديو متاعك على صناع محتوى اخرين فما حكيت في واحدة من فيديوهاتك على اخطر مطار في العالم وين موجود
9: هذاك حتى في مملكة بوتان ثاني اخطر مطار في العالم
8: علاش من ناحيه شنو
9: على خاطر هو ذاك موجود بين الجبال معناها الطياره ما يهبطش نظام اوتوماتيكي يلزم عبارة يتوغل بين الجبال وباش يلزم يهبط حتى كالدرج هذاك باش يهبط فيه معناها قصير مش طويل برشا على خاطر هذاك علاش يعتبر واحد من اخطر وقت اللي هبط زاده حتى كان تشوف الفيديو هبط تشوف كان جبل محذاك جبولات معناها على اليمين وعلى اليسار ومطار صغير وقت الدرج نتاع وين تهبط الطياره معناها ماهوش هكا طويل باش يهبط مرتاح كما في مطارات اخرين وساعات اذا كان الطقس يبدا خايب ما تنجمش تهبط غادي تلغى السفرات فيه
8: في البلدان اللي زرتهم عندهم فكره على تونس تحكي لهم على تونس توريهم والله تونس
9: والله نوري حتى نمشي للبلدان معناها حتى بخلاف جماعه اوروبا هم اللي يعرفوا تونس اما في اسيا وامريكا اللاتينيه واحد
8: ما عندهمش فكره
9: ما عندهمش جمله فكره على تونس وقت اللي نوريهم التصاور نتاع تونس الناس تتفاجئ يقول لي كيفاش هذه تونس والله هذه سيدي بوسعيد هذه ما عندكم الوحده هذه والله تتفاجئ الناس الحقيقه وقت اللي زاد نشوف حتى في دول اخرى كيفاش حاجات بسيطه هذه تغيظني وقت اللي نمشي للدول نشوف حاجات معناها تافهه عندنا خاطر برشا حاجات في تونس
8: خير برشا
9: نجم نعمل سياحه قويه ومن اقوى الدول العربيه هذه حكيت فيها ونعاود نحكي فيها نجم نقدم اقوى سياحه عربيه في تونس
8: نعم اكيد
9: اذا كان تصلح وسائل النقل
8: والبنية
9: التحتية رأوا معنا في الهند وقت اللي نمشي اخوي يعطيني ما تران يخرج في الوقت يوصل في الوقت وبارد هذا كان موجود في الهند شوف ناس برش عبيد يخرج لك في الوقت يوصل في الوقت وبتخدم في سياحة قوية معنا الهند في تونس طبعا قصر مثلا قصر الجم واحد لكن برنسيب دخول ما قلش من 30 يورو الناس تجي برشا معناها
8: صحيح تدخل برشا فلوس للدولة
9: اللي يشوفوا تدخل برشا فلوس للدولة ما نحب على العملة الصعبة رو تجيك الناس
8: بما أنه احنا تونس ده موقع استراتيجي فيها جبل فيها البحر
9: فيها كل شيء
8: فيها اللي تتصوروا في مخك الكل معناتها اللي بشي يجي لتونس بشي يتمتع ببرشا حاجات معناتها سواء في الشتاء سواء في الصيف ينجم في الشتاء في الصيف يمشي لهم الكل في الشتاء كيف كيف ينجم تلقى الثلج تمشي لعند راهم تلقى الثلج باش تلقى كل شيء اللي هو ماهوش متوفر في بلدان اخرى نتصور فما بلدان عندها جبل كهو فما بلدان عندها بحركة هاو فما بلدان معناها احنا نجمعوا بيناتهم معناها قادرين انه نعملوا برشا حاجات مزيانة
9: صحيح تونس فيها كل شيء من برنسيب واحد يجي يعمل سيركوي كامل تاع شهر كذا جماعة شوف الناس وقت اللي مثلا الناس من ألمانيا من درمنين تمشي تعدي في شهر في نيبال شهر في الهند ثم ناس تعدي في ثلاثة أشهر من نورفيج ومن واحد رجي تعدي ثلاثة أشهر في الهند معلش تجي اون برانسيب كي تجي لتونس تهبط مطار تونس قرطاج تمشي سيدي بوسعيد تمشي لمرسى تمشي كيف ما حكيت انت تمشي
8: لعين
9: دراهم تمشي لعين دراهم في الثلج وتهبط لك مثلا الحمامات سوسه عندنا بحورات زاده باهين تمشي لقليبيا تمشي للهواريه من بعد تهبط تشوف الصحراء تمشي لمطماطه في قابس تمشي تمشي للتوزر تمشي برشا تنجم تونس راهي تخدم كيف ما حكيت لك بصراحه السياحه كنا نخدموا سياحه قويه
8: لازمنا
9: ويحبوا راهو الناس تحب تجي وتكتشف حاجات مختلفه راهو مش يحبوا كل حاجه ليكس معناها ولا حاجه السياح يحبوا هكاك خاصه الناس اللي تسافر وحدها راهم برشا هذوك نجم تجيك للبلاد جيست تعطيهم مويان دو ترونسبور سهل وحتى معناها متروات ولا حتى كار ولا راه الناس تمشي وتتمرمد راهم
8: صحيح كيف هم يحبوا الحاجه يتمتعوا بالبلاصه اللي باش يمشيوها
9: أعطيه حاجة في البلاصة حاجة بالوقت تنجم تقصها حتى أبليكاسيون متاع تاكسي حاجة وتقص أونليني مثلا الكار واحد وتمشي تشوف السياح كيفاش
8: أكيد والحقيقة بالحق أنا كانت لي تجربة معناتها فما مشيت في دولة معينة ولقيت مجموعة من الهنود معناتها كانوا يبيعوا في حاجات تبع الهند لكن مش في الهند في دبي حبيت نسألهم تعرفوا تونس قلت بما أني أنا نعرف الهند وثقافة الهندية وعالم بوليود ونعرف حتى الممثلين تاعهم بالأسماء كل شيء قلت خليني نجرب معناتها قتلي لا وريت كيف قلت أنت فيديوهات من تونس it's very good تونيزيا يعني ناس تشجعهم أنهم يجيوا بالحق كيف يشوفوا حاجات هكيكة يحبوا يجيوا ويحبوا يشوفوا كل حاجات هذوكم اللي هما ما همش متوفرين في بلادهم وإحنا نحكيوا على الهند وشنية الحاجة اللي صدمتك في الهند هل أنه اللي كنا نحكيوا عليه هذايا ولا فما حاجة أخرى
9: والله الهند بصراحة ملي هبط صدمتني ما نكذبش عليك.
8: من ناحية
9: كنت باش نروح راني أول نهار وكلي هبط للهند برشا ما يعرفوهاش.
8: الهند فيها برشا عباد راه.
9: الهند فيها برشا عباد وهبطت في نيودلهي العاصمة اللي
8: معبية برشا.
9: اللي هي معبية برشا وبداتك الناس تتحيل من التاكسي حب يبدل لي
8: الوجهة.
9: حب يبدل لي الوجهة نتاع الأوتيل يعمل لي لا سايب عليك من هذا باش يمشي لواحد آخر باش يربح معناها منه هو فلوس. عاود لي خمس مرات في الثنية قلت له ما نحبش نبدل ما نحبش نمشي صحيح عطيت كلمة لها. شدني في الثنية مرتاح كما هبطني بعد في بلاصة بعيدة وشوية شوية تعاركنا معناها من وقتها الدخلة كانت خايبة ديجا والريحة قوية فكان يوديلهي واكتظاظ وموش ترمال نيودلهي معروفة معناها من الأول فما حتى توريست ما تمشيش نيودلهي تمشي لبلايص أخرى طاب الجنوب. الحقيقة النهارين هذوك مشيت جربت حتى الأكلات في البرة وطلعت فك التوك توك ومعناها عشت
8: الفاست فود نتاعهم هذوك اللي في الشارع
9: كليت الفاست فود نتاعهم
8: اللي يقعدوا يبداوا في القاعة ويعملوا في الكاسكروتات هذوكم جربتهم
9: صحيح جربت معناها بلا وهبطت زادة حتى فما شكون يعمل فك التاي هذاك الشاي نتاعهم وجربت مكلات نتاعهم الحقيقة ما صار فيا وقت
8: أكيد باش يصير فيه
9: خرجت بدياري قاتل
8: لأنه شفنا العديد من الفيديوهات متاع الستريت فود اللي كما
9: قولوا جربت الحقيقة ستريت فود جربت برشا مش برشا برشا أما جربت نخلط معناها بين حاجات وساعات من بعد وليت ما فماش ماكلة هكا معناها وليت نشري شوية بانان شوية فرويساك هزيت معي شوية كومبليمون معناها كل بروتين واحد ونحاول ننوع بيناتهم هكا.
8: ايه ومشيت لتاج محل ولا لا؟
9: مشيت لتاج محل لي.
8: هي ظهري احسن بلاصه موجوده
9: هي اكثر بلاصه معناها الناس تجي غادي خاطر واحد من عجائب الدنيا السبع حقيقه أكيد. رائع وهي زاده في مدينه معناها في بلاصه صغيره تجي الناس بتشوف كان تاج محل البلاصه هذيك هذيك علاش معناها تمشي لها بالترام من يوديلهي وبرشا سياح ديما تجي تشوف البلاصه هذيك كيف ما حكيت لك هي راه مفهم فيهاش معناها حاجة كبيرة معناها.
8: وصحيح انه تلقى ابقار تدور في الشارع قرود مثلا يجي قرد يسرق لك زاد عادي وكأنه انسان عادي معناتها يخطف لك ساكك صحيح هذا موجود في الشوارع متاعهم
9: فما الابقار ريتم تتعدى تبدا نمشي على روحي تبدا متعدي ما يكلمها حد برشا راهم فبو ياكلوا من البوبيلة ومن واحد وتعدى الابقار معناها ما يكلمهم حد خطر هم يعبدوا فيهم غد يعبدوا فيهم موجود في كل بلاصة لكن الحكاية السرقة دي ما ريتهاش في الهند ريتها في مثلا في تايلاند في بالي
8: قرد معناتها
9: اي هذيك شفتها رجال العباد يقول لك لازمك تحتاط منهم معناها اما شفتهم في النيبال لا في عكس في النيبال ما يمسوكش وما ما فماش سرقة نتاعهم
8: إلا
9: إذا كان معناه مسيتهم ولا ضربتهم وقتها
8: حمل مسؤوليتك شي دفع على روحه بطبيعة الحال نمشيو لبلاد أخرى بشنو انبهرت في روسيا؟
9: روسيا بصراحة نصنفها يمكن ثالث رابع أحسن دولة من سافرت لها انبهرت بالنظافة متاح أنظف دولة سافرت لها هي روسيا برشا ناس معناه بشمشي في بالهم ترى نسمع على في الأفلام وفي الفيديوهات والأمريكان والواحد يحط لك روسيا اللي هي دولة تخوف وما هيش آمنة بالعكس أمان في روسيا كبير ياسر وأنظف دولة بالنسبة لي اللي زرتها فماش وسخة ولا واحد وين يعملوا في كمين بالمئة تنظف الشارع وانبهرت بالشعب انت حمشي في بالي كالشعب الصعيب نشوف فيه معناها كالروس وكالصعاب
8: كالروسي صعيب
9: روسي صعيب رغم ما تحكيش معاه ماشي في بالي اللي امصلت الروسيا والله حتى العباد تعاون فيه وفما مرة ما عنديش صرف معناها متاع تاكسي جاني واحد في الشارع مشيت باش نصرف قال لي برا امشي على روحك عطيه اللي عندك ومشي مشيت الفارماسي فسر لها الولد يحكي شويه انجليزي من بعد بالجوجل تراديكسيون فسر لهم معنا ما عادش عندي صرف معناها كارت عباره 50000 باش نشري حاجه ب 3000
8: صحيت
9: حطيت شويه وكمل لي هو يا ودي قلت له ما دي حتى في بلادي ما صارت ليش معناها الحكايه هذه بصراحه والله الشعب محلاه معناها حتى في الشارع عادي نعدي معاه مثلا بربع ساعه مثلا نضيع في بلاصه بالجوجل تراديكسيون يبقى يفسر لكم الانجليزي خاطر شوي
8: واللغة الروسية صعبة زادة
9: اللغة الروسية صعبة تعلمت شوي كلمات لما حلبش ندخل معها في ديما مثلا الدول اللي نحسها مكبهين كيف اليابان كيف روسيا نتعلم شوي كلمات وقت اللي نجي ماشي باش في الدخلة أنا نجم نحكي معهم مثلا
8: أي خطر
9: كيف اليابان
8: خاطر ديما نقولوا نحن العمد على الكونتاكت الاولاني معناتها انت باش يلقاوك تعرف اللغه نتاعهم.
9: اذا كان حكيت معاهم شويه صيخ خاطر كيف اليابانيين زاد ما يحبوش يتكلموا بالانجلي حشامه يخافوا يخاف يغلط مثلا في حاجه في كلمه ما يحبش يغلط باش ما مثلا في باله اللي باش تضحك عليه ولا تغلط مثلا فهمت. اذا كان تدخل لهم مثلا بالياباني في الاول باللغه نتاعهم
8: ولو تصحاب كيكا
9: في خليك صيام.
8: اي انت قلت لي روسيا ممكن من ثالث اروع الدول اللي زرتهم. انا هي توب وان بالنسبة ليك؟
9: بالنسبة لي اليابان.
8: شنو هو
9: اليابان الاولى حتى باش نمشي للدول الاخرى مش تبقى نتصور
8: من ناحية؟
9: والله من النواحي الكل، من نواحي الدولة، الاختلاف، الشعب، الاكتيفيتي اللي تعملهم غادي وقت اللي تهبط تحس روحك برسمي نهبط في عالم اخر، معناها في كوكب برسمي. الناس كيفاش، معناها الشوارع نتاعهم حتى عندهم برشا ثقافات، معناها مش كيف العاصمه، مش كيف مثلا كيوتو هذه تشوف بها اليابان في قديم الزمان. معناها فما ديز اكتيفيتي مثلا عملتها بقيت في مخي، مثلا كارتينج في شوارع طوكيو. كارتينج معناها تمشي مع الكرهبة في طوكيو، مش كارتينج في بلاصه صغيره كيف في بلدان اخرى. تهبط تمشي في الشوارع وتدور في طوكيو كاملة، تعدي ساعة ونص معناها تدور في الدور مع الكرهب، عبية تمشي في الكرهب وتاكسيات بهذاك وانت تمشي معه.
8: برشا تجارب حلوة الحقيقة. باش تواصل في التجربة هذية معناتها عندك هدف معين؟
9: والله الحقيقة باش نواصل ان شاء الله يبدأ عندي زاد الوقت مش نجم إن شاء الله نواصل ونحاول نمشي مثلا أكثر البلدان المختلفة، البلدان الباهية، نحاول ديما نزور بلدان الحقيقة كيف ما حكيت لك مختلفة شوي.
8: وشنية الوجهة القادمة لي؟ إسكو أنت تبرمج ولا تخليك كيكا بتبيعتها ولا كيف تجيك حاجة تشوفها كي تقولها هذه باش نمشي لها؟
9: والله هو في مخي شوية دول لكن ما أعرفش أنا هل باش تجي لولا، وزاد حتى ثم دول ما تنجمش تمشي لهم كان في تبدا السيزون تاعها مثلا. ثم دول ما تنجمش تمشي لهم في اوت في الصيف. ثم دول برمش تمشي في نوفمبر وهي لا تبدا في نوفمبر مش باهي بارتير من جانفي. حاط في مخي انا مثلا 10 12 دوله نشوف انا الجي مع
8: امريكا اللاتينيه، اسيا، وين
9: هو توا ماذا بيا في مخي ماذا بيا امريكا اللاتينيه. ماذا بيا امريكا اللاتينيه، لكن كيف ما حكيت لك الوقت نتاعهم حتى خاطر اذا كان نحاول نمشي لامريكا اللاتينيه مره اخرى ماذا بيا نسافر برشا دول خاطرها بعيده. واذا كان وصلت غادي لازمك تمشي معناها على القليله تمشي خمسه سته، معناها مش بحضة تمشي لواحده اثنين وتعاود ترجع.
8: اكيد في نفس البرنامج تكون. والحقيقه صناع المحتوى اللي عنده محتوى سفر اللي كانوا حاضرين معايا في البرنامج لهنا ديما يقولوا لي امريكا اللاتينيه سواء مشالها وقعد مخه في امريكا اللاتينيه سواء هذيك الوجهة القادمة ويزمني نكملها الكل. وشنو سر هالانجذاب للأمريكا اللاتينية؟ شنو اللي يميزها على غيرها؟
9: والله أمريكا اللاتينية نحس العباد معناها غادي يقول الطريقة متاع العيش حتى هي مختلفة، الأجواء فيها الطيارة ديما تحسها بلاد حية، موسيقى، الألوان، تحس فيها
8: ديما احتفالات
9: ديما احتفالات في المكسيك، في كولومبيا، في كل ديما احتفالات تمشي في يعيشوا بالجو معناها. فهمتني
8: يظهر ينجموا نفسهم ملكة بوتان في مستوى السعادة زادة.
9: والله
8: بما أنه ديما عندهم الفرحة والأجواء أكيا.
9: أي لا صحيح بالنسبة للسعادة معنا عايشين، ولكن فما زادة فقر فما برشا في أمريكا اللاتينية.
8: موافق إن شاء الله أيمن بوزيان، فرحاني برشا أنا كنت موجود بحذنا لهنا في الأستوديو، وإن شاء الله نقعد نتابعوك في الفيديو متاعك Discover with أيمن في فيسبوك وإلا أيمن بوزيان في إنستغرام
9: وتيك
8: توك نتابعوك ونشوفوا الوجهات القادمة شنو باش تصور لنا، شنية الحاجات اللي باش تشوفهم جديدة، وهو نقل لثقافات مختلفة نجم تفيد برشا ناس تحب عندها حب الاطلاع تحب تسافر. خلينا نقوله بعيون صناع المحتوى ممكن فما ناس ما يتسنلهاش انها تزور البلدان هذه لكن تنجم تزورهم من خلال المحتوى اللي تعملوه انتم. موفق ان شاء الله ايمن بوزيان.
9: شكرا لك. شكرا على الدعوة
8: وجبنا. شكرا لك أيمن. احنا هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا لليوم. تحية لكم انتوما اللي تبعتونا حتى التوى. تحية منصف المرايحي ومريم قارا كانوا معنا في الإخراج. شكرا لكم أجمل تحيات. سيرين بن قاسم، إلى اللقاء.
5: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينه.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
1: توانسة توانسة، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
2: مرحبا، مرحبا بكم متابعي إذاعة تونس الثقافية. الموعد يتجدد مع العلوم الاجتماعية والإنسانية. من خلال هذه المرة تسليط الضوء على ظاهرة مقلقة برشا بالنسبة للتوانسة، وهي تجاوز القانون، الاستهتار، الفوضى، النزعة الفردانية عند فئة كبيرة من التوانسة. ببساطة، أنا وبعدي الطوفان. شنية أسباب هذه الظاهرة؟ علاش تفشيت؟ وشنية الغايات والأهداف اللي يتبعها، خلينا نقوله، الفاعل المواطن من أجل تجاوز الأطر القانونية والمعايير؟ شنية حكايتها؟ شنية الخلفيات؟ كيفاش نعالجوها؟ قراءة سوسيولوجية مع أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الأستاذ محمد الناشي. مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة.
3: بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة.
2: شكرا لك، وأنا بصراحة سعيد باستضافتك مرة أخرى، وخاصة أنت تقريبا قلت لي أخر ظهور ليك إعلامي في تونس يعود إلى التسعينات. هذا مش صحيح. موقف منك.
3: لا لا لا لا، لأني أنا نعيش بالخارج. عندي 25 سنة نقري في جامعة ليج، 40 سنة نعيش في الخارج، دونك ما تحت ليش الفرصة لهنا باش نتحدى في الإذاعة ولا في التلفزيون.
2: مرحبا مرحبا، خلينا نعملوا تعريف سريع ليك، سريع، لأن ربما للتركيز على سيرتك الذاتية وعلى مسارك المهني ربما يلزمنا حصة كاملة. محمد الناشي أستاذ الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع، وأيضا درس القانون بعد أن أكمل عام بركة
3: في جامعة برينستون.
2: لا، دراسة القانون، دراسة القانون في كلية الحقوق في تونس. قريت عام في قانون،
3: قريت عام في كلية الحقوق في تونس. في فترة كان يقري فيها المرحوم الله يرحمه سي محمد شرفي، سي عبد الفتاح عمر، وأساتذة أخرى. لكن كي مشيت نقرأ في بومبيليه قريت الأنثروبولوجيا، وفي نفس الوقت قريت علم القانون والسياسة،
2: وتحصلت على زوج شهادات في الماجستير في القانون والأنثروبولوجيا، وأيضا تحصلت على ماجستير في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في أكسون بروفانس، ماجستير ثاني في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية من مونبوليي، دكتوراه في علم الاجتماع من المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية والثقافية بباريس. الدكتوراه هذا بإشراف مشترك من بوتلونسكي ومحمد أركون. أيضا دكتوراه في علم الاجتماع من المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية بباريس، وكنت عضو في الجمعية العلمية للتاريخ والفلسفة ومجموعة علم الاجتماع السياسي والأخلاقي.
3: شكرا.
2: هذا يعني ملخص سريع على مسيرتك المهنية، وخلينا نقول الدراسية، أيضا عديد الدراسات وعديد الإشرافات على الدراسات. 2017 لسانس دو لا جوستيس إكسبلوراسيون سوسيولوجيك ديستوار دانجوستيس ان تونيزي و ان فرانس، امثلة. ايضا نقراو هنا جوستيس اي كومبرومي اليمون دو سوسيولوجي مورال اي بوليتيك. ايضا بارمي لي من بين الكتب اللي معناها انت اشرفت عليها واللي باش نحكيو عليها اليوم باكثر تعمق، ترونغريسي لا لوا اونتر ايليغاليزم اي ارانجمون، وعديد الدراسات الأخرى. 2019 للسوسيولوجي براغماتيك إليتود دي سوسيتي مغربين. هذه يعني أنا لخصت رواه باش نكون أمين معاك. مرحبا مرة أخرى أستاذ محمد الناشي، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، وحقيقة مسيرة كبيرة ومسيرة مهنية ودراسية ودراسات يعني مستفيضة في عديد الميادين. أولا نبدأ فاصل أو مقدمة عامة. حقيقة مفهوم أو باراديغم سوسيولوجيا البراغماتية هو جديد على الأقل في تونس. يعني كي نحكي على حاجة جديدة، شنية الأفاق، شنية وقعها، شنو حال علم اجتماع البراغماتية في تونس الآن؟
3: ألوغ بتاتر أول فكرة مهمة حسب رأيي أنا يلزم نوضحوها هو التيار هذا وظهر في فرنسا في السنوات في التسعينيات المؤسسين لعلم الاجتماع هذا اللي سميته مع العلم سميته أنا سوسيولوجي براغماتيك معناها ما كانش يتسمى سوسيولوجي براغماتيك كان يسميوه يا أما سوسيولوجي دي زيبروف ولا سوسيولوجي دي جوستيفيكاسيون. أنا اقترحت خرجت كتاب في 2006 عنوانه مدخل إلى دراسة علم الاجتماع البراغماتي. الخاصية متاع علم الاجتماع البراغماتي هذا هو أنه مهتم باللي نجمه نسميه علم الاجتماع الأخلاق اللي كانت منسية خاصة بعد معناها تيارات أخرى كما الماركسية ولا كما استركتوراليزم كما معناها تيارات أخرى في علم الاجتماع ما اهتموش بالقضية والقضايا الأخلاقية. فهمت؟ علم الاجتماع هذا البراغماتي حاول يركز وخاصة يطرح مشكل العدل والظلم. هو في معناها في البنية في الهيكل الأساسي لعلم الاجتماع هذا. أنا حاولت معناها نستعمل هالنظرية هذه ولا هالباراديغم كما قلت أنت باش نحاول نتبقى ونفهم المجتمع التونسي من منظار العلم الاجتماع البراغماتي. لو تطرح برشا أسئلة معناها إبستيمولوجية أسكن نجم نهز نجيبه معناها نظرية غربية ولا فرنسية ونتبقوها على المجتمع التونسي هذا
4: من نقاش آخر ناقشنا فيه مع عديد يعني أساتذة علوم الاجتماع. هل يمكن تنزيل أو بين ظفرين إسقاط مقاربات ومفاهيم غربية بيضاء أي زادها بين ظفرين على المجتمع التونسي؟ وهذا ما نعرفش كان تحب نخوضه فيه بسرعة خاطر فيه مش أراء معناها مختلفة الآن. فما التفكير في الموضوع هذا بالأساس.
3: فما التفكير مهم برشا اللي أنا حاولت بقدر المستطاع بالطبع ما نسلطش وما نستعملش هالباراديغم هذا بطريقة اعتباطية. معناها فما وسائل إبستيمولوجية وسائل منهجية اللي تخلينا

0: هالنظرية هذه في إطار المجتمع التونسي المغربي ولا الجزائري.
1: مهم جدا اللي كنت تقول فيه. نرجع للنظرية البراغماتية، وقلت أنت في علاقة بتفكيك العدل والظلم في المجتمع التونسي. إذن ما هي الآليات، ما هي الأدوات اللي تستعملها النظرية هذه لتفكيك وفهم حاجتين في المجتمع التونسي اللي هو العدل والظلم؟
0: عندها مفاهيم مهمة برشا، منهم مفهوم التعليل justification. هي ستين سوسيولوجي دو لا justification. والعنصر الثاني اللي هو مهم برشا هو أن النظرية هذه تنطلق من وجهة نظر الأفراد في المجتمع. دوك اللي يهمنا ما هوش ما همش الشان كما يقول بورديو، ما همش لي ستركتور كما يقولوا لي ستركتوراليست، هما لو بوين دو في دي اكتور اوردينير. كيفاش؟ معناها اشخاص افراد عاديين هما عندهم مفهوم للعدل وللظلم. وانطلاقا من مفهوم العدل والظلم عند الافراد نحاولوا نشوفوا اللي يسميوها في التيار هذا في علم الاجتماع البراغماتي اون غرامير دو لا جوستيس، شنو هما القواعد اللي نجموا نستخلصوها من طريقه التعليل اللي الافراد ينجموا يتوصلوا لها. فهمت؟
1: يعني تمثلات الافراد للعدل والظلم؟
0: لا، مش تمثلات، مش تمثلات. هما الاحكام، وهذه كلمه حكم مهم برشا، الاحكام اللي يصدروهم الافراد على وضعيات اجتماعيه خاصه. فهمت؟ معناها هذا العلم الاجتماع، هذا النظريه هذه تبني التحليل نتاعها على الاحكام، لي جوجمون اوردينير دي بيرسون اوردينير. اي دونك من الاحكام هذوكم نجموا نشوفوا هذاك شنو انا عملت، وهذا مهم برشا، نجموا نشوفوا النقاط معناها اللي يلتقيوا فيها الافراد والنقاط اللي يختلفوا فيها باش يفهموا العدل والظلم. انا عملت دراسه معناها مقارنه لمفهوم العدل والظلم في تونس وفي البلاد الفرنسيه. والفكره شنو هي؟ نشوفوا السؤال معناها اللي طرحته، هل مشكل العدل هو مشكل كوني والا مشكل مربوط بثقافه ومربوط بمجتمع خاص؟
1: دراسه قمت بها انت دراسه على العدل والظلم في تونس وفي فرنسا. والاستخلاصات
0: الاستخلاصات هو فما معناها جوانب جوانب اللي نجم نقولوا هي يونيفرسال معناها كونيه، اللي يتفقوا عليها مهما كان المجتمع ومهما كان ما كان الثقافه. فهمت؟ فما مثال خذيت مثال هو الوعد مثلا، لا بروميس. وكتبت كتاب ما نعرفش يظهر لي 2005 ولا 2006 اسمه ايتيك دو لا بروميس. الوعد تنجم تكون معناها في فرنسا والا في تونس، الناس الكل يقولوا لك وقت اللي توعد بحاجه يلزمك تحترم الوعد نتاعك، وهذا معناها حاجه كونيه، حاجه يونيفرسال. فهمت؟ لكن كي تجو تدخل في الخصوصيات وفما ظروف استثنائيه، ينجم في الاطار مثلا المجتمع التونسي يقول لك والله هذاك تتسامح معاه ونجم نسيبوه وشوف ظروفه وشوف ما نعرفش، نجم نعطيك مثال معناها حي. فهمت؟ في الاطار معناها المجتمع الفرنسي يقول لك لا، مهما كانت التكاليف اللي يعد هو مبدا، سي ان برانسيب جينيرال، سي اون اوبليغاسيون مورال. كي توعد بحاجه تنفذ الوعد نتاعك، ما فيش لا شك ولا اختلاف. هذه معناها
1: يعني في المجتمع التونسي فما نوع من التسامح او الاستسهال.
0: الاستسهال نجم نقول لك والله تو هو وعد بالحاجه ذيك، لكن شوف ظروفه ما نجمش يوفي بالوعد نتاعو، دوك نجموا نتسامحوا معاه. استسهال، تسامح،
1: يعني هذه النقطة من مجموعة استخلاصات في الدراسة نتاعك.
0: في الدراسة من حاجات يعني، دونك فما اللي حبيت أقوله هو
1: فما حاجات كونية العدل.
0: فما حاجات كونية اللي معناها ماهيش مرتبطة بثقافة خاصة، ثقافة محلية، وفما حاجات اللي تدخل فيها معناها تأثيرات اجتماعية سياسية وإلا ثقافية ولا أخلاقية.
1: معنى باش نلخص، كان فهمت العناوين الكبرى نجم تكون مشتركه بين الفرنسيس التوانسه وغيرهم من شعوب العالم. العناوين الكبرى العدل، الظلم، كما قلت انت البروميس معناها الوعد،

0: ولكن كي تدخل في التفاصيل والجزئيات تلقى الخصوصيات الثقافية هي تأثر على المجتمع.
1: تنجم يعملوها في القانون ولا تنجم تفرق بين المبادئ والتطبيق. فما مبادئ عامة يتفقوا عليها، لكن كي تجي في التطبيق كما الوعد مثلا هو مبدأ أخلاقي مهم برشا، كي تجي في التطبيق يلزمك تشوف كيفاش معناها الأفراد العاديين يتصرفوا مع المبدأ ذاك. وهنا نخطوا للموضوع متاعنا اللي مربوط
0: اللاشرعيات
1: التسوية، نلقاو نفس الشيء.
0: أنا علاش قاعد نهز فيك للموضوع الأساسي متاعنا، خاطر تقريبا قاعد تقول لي كأنه فما نواتات متاع تأثير الثقافة وتأثير التربية الاجتماعية على تصرفات الأفراد، يعني سواء بالنسبة للدراسة اللي قمت بها أو أنت اللي اشتغلت عليهم بعد اللي هو اللاشرعيات والتوافقات والتسويات. يعني السؤال اللي نحب نمشي به للمحور الثاني، علاش نختلفوا كي ندخلوا في التفاصيل بيننا وبين شعوب أخرى؟
1: الحاجة الأولى
0: مسألة قانونية ثقافية ذهنية تربية، علاش بالضبط؟
1: أنا يظهر لي العوامل متعددة، فماش عامل اللي الحاجة برك ملاحظة تظهر لي مهمة برشا، هو نتجنبوا كيفاش نجم نقولوها بالعربية ليسونسياليزم. ما يلزمنا ما نقولوش هذه معناها النابعة ولا من المجتمع التونسي وخاصية تجري في دمه كما نقولوا احنا، ولا لا، فما معناها ظروف تخلي اللي في مجتمع معين الامور تتطور في جهة ولا في جهة اخرى. لكن شن نحكيه احنا من بعد على الليزيليكاليزم، معناها مواضيع اخرى قبل، معناها الليزيليكاليزم موجود في كل المجتمعات، مش خاصية من خصوصيات المجتمع التونسي، لكن في ربما في المجتمع التونسي خذات ابعاد اخرى وتعمت، وهذا فما اسباب نجمو نرجعوا لها بعد، فهمت؟ دونك نردوا بالنا، معناها الحاجه الاولى هو فما خصوصيات، لكن الخصوصيات هذيك مش في من لب المجتمع ولا تجري في دمه كما قلت لك، ولا لا عندها نجم فسروها من وجهه نظر علم الاجتماع، من وجهه نظر الانثروبولوجيا، من وجهه نظر التاريخ، فما اسباب متعدده.
0: الاسباب هذه تهزنا للمحور الثاني اللي هي الممارسات الاجتماعيه الخارقه للقانون. انا خليني نسميها الخارقه للقانون وانت سميها التسميه السوسيولوجية صحيحة، خرق القانون، عدم احترام المعايير الضوابط، عدم احترام حتى ضوء أحمر ما نحترموهش، تقريبا فما نوع من الفوضى الاجتماعية اللي الناس الكل معناها الفرد العادي المواطن عايشها الآن، وانت اشتغلت على المسألة هذه كثيرا. ما هي الأسباب قبل ما ندخل في التفاصيل اللاشرعيات والتوافقات والتسويات، الأسباب الأساسية اللي نعيشه فيه اليوم حسب دراستك أنت بتبيع؟
1: أي شوف، أولا الساعة بتتر كلمة على كلمة هذه على المفهوم هذه، مش كلمة، مفهوم اللي هو باللغة الفرنسوية اسمه الليغاليزم، ليز الليغاليزم، دونك مش للليغاليتي سيسون ليز الليغاليزم، اللاشرعيات. فوالا، هذا مفهوم جابه خاصة ميشيل فوكو في كتابه، كتاب مشهور برشا 1975 سيرفي بونير. الهدف منه اللي هو باش يحب يخرج معناها التفكير من وجهة نظر الحقوق وعلم القانون، معناها هذا ما همش دي زانفراكسيون، ما همش دي ديلي، هذوما سي سون دي فاسون دو كونتورني لا لوا، معناها طرق هذه الممارسات
0: معناها
1: فيها تحيلات، فهمت؟ هذه معناها الممارسات الاجتماعيه للتلاعب بالقواعد القانونيه، وهذا مهم برشا، معناها كيفاش الافراد عندهم قدرات، معناها دي كاباسيتي ولا دي كومبيتونس باش يتلاعبوا بالقواعد القانونيه بالقانون. هل الممارسات الغير قانونيه هذه ولا اللا شرعيات هي متعدة وموجودة في كل المجتمعات. هنا مثلا إقامة أكشاك ومشاريع تجارية صغيرة على الأرصفة أو على قارعة الطريق، الاستغلال غير القانوني للأماكن العامة، البناء الفوضوي، حفر الأبار بشكل غير قانوني، وكي نخرجوا احنا في الشارع نشوفوا في المادة ونشوفوا هذو ما حاجات ظاهرات معنا ظواهر نشوفوها بصفة غريبة يسر. والحاجة الباهية اللي احنا التوانسة الكل نتشكاو منها، لكن في تصرفاتنا الكل نساهموا، فهمت؟ كل واحد بقدرته كما يقولوا احنا، فهمت؟ بشي هو بيدو يرد باله، هو بيدو يحب يدبر راسه، هو بيدو يحب يتلعب بالقانون. ألغ ماهيش هذه تجري في دمنا، معناها فما ظروف ألغ مربوطة ربما بثلاثة أربعة عوامل، فهمت؟ ألغ من نجموش في حاجة في حالة معناها من الحالات هذه اللي كنت نوصف فيها، من نجموش ما ناخذوش بعين الاعتبار دور الدولة.
0: قبل ما نجيو لدور الدولة، أنت حكيت على اللاشرعيات.
1: اللاشرعيات
0: ومش تقريبا مش خرق القانون، ولكن نتحايلوا قاعدين نتعايشوا
1: قاعدين
0: نتلاعبوا قاعدين نوعا كأنه صمود، يعني باش نعيش في الظرف هذا اللي نعيش فيه يلزمني نعمل كده.
1: يلزمني ندبر راسي،
0: يلزمني ندبر راسي. إذن عندي زوج أسئلة. أنت سميتها قلت ظاهرة مكتملة، فينومين سوسيال توتال،
1: يعني
0: ظاهرة سي ظاهرة،
1: يعني حتى واحد ما ينجم ينكر
0: معناها، يعني يقولوا ظاهرة مكتملة معناها فيها دراسات سوسيولوجية في تونس. هل الدراسات والدارسون في تونس أعطوها حق الظاهرة هذه؟ بمعنى ظاهرة مكتملة معناها في علم الاجتماع ظاهرة مكتملة معناها تنجم ندرسوها من الأول للآخر. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، علاش هل مسألة قانون؟ خاطر ساعات فما شكون يقول لك القانون ما سيرش المجتمع، المجتمع تطور اكثر من القانون.
1: اي عندنا
0: القانون القديم نورمال موراي الدوله تطورت في تطور المجتمع باش انا ما نخرقوش. فما شكون يقول لك ذهنيات وعقليات اللي انت ضد هالحكايه هذه، لان موجوده في شعوب اخرى وفي دول اخرى، كيفاش تفسرها انت؟
1: راه
0: بالنسبه زوز اسئله نعطيك.
1: اي زوز اسئله. السؤال الاول، فماش دراسات؟ شوف معناها بكل صراحه
0: ما فماش دراسات.
1: انا على حسب عرفي انا، مانيش ما نجمش نقول لك هذه معناها من اول دراسات اللي قمت بها انا عن حكايه ليزي ليغاليزم بي سبيسيفيكوم، خاطر فما برشا دراسات وقعت على حكايه التهميش مثلا. برشا دراسات وقعت على حكايه البونديتيزم مثلا في الحدود، فهمت؟
0: الانقطاع المدرسي، المساواه، المراه الريفيه، هذه موجوده
1: بغزاره على الشباب كيف فما. اما من منطلق انطلاقا من مفهوم هذا بحد ذاته حسب معرفتي انا ما فماش دراسات. فما الكتاب اللي خرجناه هذاك وعملت انا فما اعداد خاص في مجله اخرى على الموضوع هذا بالذات، ونحب ننطلقوا من امثله من عينات. معناها عندنا دراسه على الاكشاك في صفاقس مثلا، عندنا دراسه على حفر الابار في جهه قروان، فهمت؟ عندنا
0: هذه قمتوا بها دراسات ميدانيه.
1: اي الكتاب اللي باش نحكيوا عليه بعد هذوكم هو سينوفراج كولكتيف، معناها كتاب جماعي فيه دراسات قاموا بها معناها زملاء كلهم في علم اجتماع، فهمت؟ وفما توا خاطر المقارنة مهمة برشا في علم الاجتماع وفي الأنتروبولوجيا. عندنا توا كتاب باش يخرج معناها ظهر لي في فيفري ولا مارس 26، معناها دراسات مقارنة في 5 بلدان مختلفة، في البرازيل، في الكونغو، في تونس بالطبيعة، في بلجيكا، وفي الكاميرون. بناء على نفس الاشكال، شنو هي علاش المقارنه ذي مهمه برشا؟ خاطر الفكره نتاعنا باش ما نحبوش اون نو في با ايسونسياليزي سيت كيستيون لا، كيف نقارنوا نشوفوا ديما الحاجات اللي
0: مشتركة
1: والحاجات اللي عندها خصوصيات.
0: انا هذه تنجيك سؤال على كتاب هذاك، لانك انت حكيت على بروكسل وكينشاسا وتونس، انت سبقتني شوي. لكن كي حكيت لي توا على الدراسة متاع حفر الآبار أو الأكشاك في صفاقس، أنا بنتي علاش الفوضى في بناء الأكشاك؟ أنا سؤال مواطن عادي نسأل.
1: انت قلت
0: انا شنو ولا علاش بالضبط؟
1: شوف انت قلت حاجه قبيله بل انا قلت لك ما فماش دراسات ولا خاطر حكايه التهميش زاد هذيك قضيه مهمه برشا راهي وفما دراسات معناها جيده معمقه
0: لكن التهميش فما... معناها تهمشني انا نعمل نحبك هيك الدوله مشتهيه بي
1: لا بشوي شوف معناها خاطر هي تو هذه احنا سميناها اللاشرعيات لكن اللاشرعيات ربما اللي هو يبني يمشي يعمل كشك يعتبر اللي هو شرعي اللي يعمل فيه هو يعتبر دوك احنا من وجهة نظر علم الاجتماع ولا من وجهة نظر الانثروبولوجيا ما نجمش انا نحكم مانيش دوري كباحث خاطر انا كمواطن نجم نعطي موقفي اما كباحث ما نجمش نقول له انت اللي تعمل فيه غير شرعي انا نحب نفهم هو كيفاش يتصرف
0: لكن الدراسه تثبت علاش على
1: اي بشوية عن علاش عن علاش لكن فما نقطه مهمه برشا هو وقع انا كنت في كولوك نهار ثلاثه اللي فات في نهار الخميس اللي فات سامحني في قفصه على حكايه لي ريزيستانس لي فورم دي ريزيستانس لي فورم دي ريزيستانس
0: اشكال الصمود
1: اشكال الصمود هذوما اللي بعد مرات يعملوا اكشاك ولا ما يحترمش القانون وكل ينجم هو في بعض الحالات يقدم معناها يعلل ويعتبر اللي هو هذاك النوع من صمود ضد ربما بعض القوانين اللي يعتبرها هو مسلطة ولا بعض ال
0: باش يعيش زاد ينجم
1: باش يعيش يقول لك انا
0: اذا كان انا الدولة ما وفرت لي حد شيء
1: وين اذا كان ما ندبرش راسي ما نجمش نوصل دونك المشكل
0: معناها سامحني اللي راهو مش راهو احنا تراه السلطة والدوله لا شرعيات بالمفهوم السوسيولوجي يراه هو الصمود من اجل عيش
1: مثلا
0: هو يراه هكاك
1: لكن المشكل هذا الصمود اذا كان يولي يضر من نسميه احنا اللوردر سوسيال معناها والعلاقات الاجتماعيه اذا كان فما اذا كان هذه سيليكسيبسيون ما فماش حتى مشكل اما كان سادميا لا ريغل هذاك فين فما اشكال معناها شنيه الليميت نتاع اللي انا نسميهم لي زارانجمون اللي تسويات تسويات ولا توافقات ولا معناها العباد باه دبر راسك داكور اما اذا كان الناس الكل دبر في راسه اذا كان نجم انا معناها باش نمشي حتى نمشي البلديه حتى باش طلع مضمون يلزم ندبر راسي معناها ما عادش فما ضوابط وهذا فيه اشكال كبير ياسر معناها فما حاجات نجم تمشي معناها وقت الافراد معناها يتحايلوا مع القواعد القانونيه فما حاجات نجم نقبلها وفما حاجات ما نجموش نقبلوها خطر سينو الاداره ما عادش تمشي
0: معناها تحب تقول تولي خطر على الدوله وعلى المجتمع
1: هي خطر على المجتمع وعلى الدوله معناها هاك تشوف انت تو كي نخرجوا احنا في الماده باش نمشيو نعملوا قهوه من نخلطوا نعملوا قهوه كان نلقاو ثلاثه ولا اربع قهاوي على قريحه الطريق كما يقولوا معناها على الرصيف باش نعملوا كي تجي تحكي وفما قانون راه فما قانون وذر سمعت مره ايميسيون فهمت تعديت فما قانون يمنع ويحدد
0: ويقنن
1: واضح هذو الامور علاش ما نطبقوش علاش ما يتطبقش هذاك
0: انت قلت القانون ولا استثناء
1: اي في برشا حاجات ولا استثناء والمشكل علاش ما يتطبقش القانون هذاك هذا سؤالي انا فهمت الوغ اسكو الدوله هي تغمض عينيها الوغ كي نقول الدوله با فورسيمون معناها الاداره
0: أجهزة
1: البلديه اجهزه الدوله معناها كل بلديه تنجم تكون السلطه مثلا بالنسبه لحفر الابار امور واضحه معناها وزاره الفلاحه عندها قوانين وامور واضحه لكن تطبيق القانون هذاك ماهوش نافذ دونك نرجعوا للفكره اللي قلناها من الاول هو الفرق بين معناها القانون وتطبيقه وظروف تطبيقه اسكو كي نعملوا قانون فما الظروف الملائمه اللي تساهم واللي تسهل لتطبيق القانون هذاك والا لا
0: انا خلني نسالك سؤال انت قلت هما يشوفوا اللي هو شكل من اشكال الصمود للعيش خاصه بالنسبه للفئات الهشه او الفئات الفقيره او المهمشه أو اللي ترى روحها في ما يسمى بالمجتمع التحتاني المنسي هكا ولا
1: نجم نقول هكا
0: كي نسألك أنا نقول لك وبالنسبة للفئات الثرية المتنفذة اللي يبني بير على خطر عنده سينية كبيرة بش يستغل أكثر ماء واللي عنده حافلات نقل جماعي عنده فلوس ويخدم في ناس بزوز فرانك ويخليهم فيهم في الشارع يمشيوا كما يحبهم. تو الاخرين هو شكل من اشكال الصمود للبقاء. وبالنسبه للاثرياء واللي عندهم راس المال وعندهم الامكانيات، كيفاش نقراوها سوسيولوجيا مثلا؟
1: سؤال مهم برشا، يعطيك الصحه، حطيت معناها سبعك على حاجه توجع شويه، فهمت ساسي؟ الوغ نرجع لهنا، وهذه امور بتاتر نظريه شويه. فوكو، ميشيل فوكو، يعمل يفرق بين سكي لابيل ليزيليغاليزم دو دروا وليزيليغاليزم دي بيان، وهذا معناها تصنيف مهم برشا. باهي، بصفه عامه، وهذا مش خاص بالمجتمع بتاعنا، في المجتمعات الكل اللي ينجوا القوانين هما ينجوهم على قياسهم كما قلوا احنا، وينجوا القوانين هذيك باش ما يطبقوهاش بصفه عامه. علاش؟ على خاطر معناها الاطار اللي يصير فيه القانون هذاك، الاطار هذاك يلائمهم لحد ما، لكن وقت اللي يظهر اللي هو مش ملائم يوليو ما يطبقوهش. وفرق كبير بين معناها مثلا اللي يسميه هو ليزيليغاليزم دو بيان، اللي هما يهموا الملكيه الفرديه بصفه عامه، وذلك مهم برشا خاطر ذيك الملكيه احنا في نظام راس مالي، الملكيه هي مقدسه بالنسبه للنظام راس مالي، مش انا مقدس فيها، فهمت؟ دونك هذيك يلزمها مؤسسات ويلزمها معناها دي فورم دو كونترول اللي يتبقوا باش يقع احترامها. هذه الحاجه الاولى. حاجه ثانيه، كل ما يهم معناها ليزيليغاليزم دو دروا، هذوكم نعملوا لهم المحاكم ونعملوا لهم المؤسسات اللي باش تراقبهم. هذه واضحه وهذه النظريه،
0: معناها لا شرعيه القانون، هذوك من راقبوهم للبسطاء والاخرى
1: اقل شويه. وما فماش حتى كان نجي نشوفه مثلا، فهمت؟ حتى في الدول الاوروبيه تلقى معناها برشا محاكم، وشوف مثلا الدرو بينال مثلا، فهمت؟ الدرو بينال التطبيق ويقع بصفه قطعيه، بصفه
0: بكل حزم
1: بكل حزم بكل حزم. بالنسبه للحاجات اللي تهم الملكيه تولي فيها نقاشات، على خاطر اللي يصدروا القوانين خاصه واللي عندها علاقه بالملكيه بيصدروهم كيما يحبوا هما، معناها بطريقتهم هما، الطريقه الملائمه، خاطر هما لي بروبريتير معناها كيما يقولوا، فهمت؟ هما
0: يعني
1: الملكه.
0: يعني القانون مش في تونس بركه بزوج سرعات، بالنسبه للقانون الجزائي سريع جدا، وبالنسبه لقانون الملكيات اللي فيه يمكن اشخاص متنفذين هو فيه نقاشات وفيه تسويات وربما فيه أكثر. اللي حكيت انت فيه توافقات.
1: وعندنا في الكتاب اللي باش نذكروه بعد على الليجاليزم مثلا اختصاصيه كارلا ناجلز اللي هي تقري في اليو ال بي الفاستي ليبر دو بروكسل،
0: وهي خدمت برشا على الفساد،
1: مقاومه الفساد،
0: خاطر خدمت عليه في الماستر نتاعي.
1: فوالا، خدمت على الفساد،
0: عندك كتاب هي واسمه
1: لاسكوم، بيير لاسكوم، فوالا. دونك هي خدمت على الموضوع هذا، وخاصه عند ليليت بلج، عند لي بلج، باش احنا ديما
0: يظهر لي الكتاب اسمه ليليت كول بلون حاجه هكا.
1: فوالا فوالا. دونك مهم برشا احنا باش نتلقانا عندنا وجهه نظر معناها مقارنة، باش ما نخرجوا ما نشوفوش كان مجتمعنا، ونفهموا المجتمع نتاعنا على ضوء مجتمعات أخرى شنو اللي يقع، ونشوفوا شنو هي الخصوصيات وشنو
0: هو بين الفرين. الكتاب هذاك طلعت عليه قريت أجزاء كبيرة منه، خاطر في إطار الماجستير البحثي نتاعي، هي مش تحكي ذوري المجتمع الآن، تحكي في السبعينات وفي الثمانينات ما كانوش بعاد برشا علينا، خاصة في ظاهرة الفساد.
1: صحيح، صحيح.
0: اللي الاستنتاج بعد عملوا آليات وطوروها، ولكن في الفترات اللي تحكي عليها هي ويحكي عليها لاسكوم تقريبا معناها مظاهر فساد كبيرة وكبيرة جدا. نعرفش كان غلط
1: صحيح، صحيح. لكن هي في الدراسة اللي نشرتها لها هنا في الكتاب اللي سماها ترانسغريسي لا لوا، الكتاب باش نحكيوا عليه. دونك هي تحكي الدراسه نتاعها في الفتره الاخيره هذه، معناها 2020 2020
0: جديده،
1: معناها دراسه جديده، وتوري اللي في نفس الشيء نفس الشيء، معناها نشوفه في المجتمعات، المجتمع البلجيكي مثلا ما يقعش احترام هذه القواعد اللي هما بيدهم، معناها يكونوا قد
0: واضح. جوست ناخذوا فاصل قصير ومن بعد نرجعوا. سؤال: علاش المجتمعات الأخرى تطورت في احترام القانون ومقاومة الفساد وهذه الاختراقات؟ هل هناك سبب رئيسي آخر مثلا في فترة وهنا الدولة تصير التسيب هذا؟ ثم نجيو للكتاب متاعك وندخلوا في أكثر تفاصيل. فاصل قصير ثم نعود.

0: مرحبا بكم مجددا في برنامج توانسة على إذاعة تونس الثقافية، موعد العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية لتسليط الضوء على الظواهر الاجتماعية. اليوم الظاهرة اللي باش نحكيو عليها اللي هي اللاشرعيات أو خرق القانون، البناء الفوضوي، حفر الآبار، حرقان الضوء، من الخروقات البسيطة الصغيرة إلى مظاهر الفساد الكبيرة. وحكينا في الجزء الأول وقلنا أنه خرق القانون في تونس، رغم أنه مش حالة تونسية بحتة أو خارج نابع من المجتمع التونسي، أصبح ظاهرة مكتملة الأركان أو فينومين سوسيال توتال. مرحبا مرة أخرى سعيد باستضافتك أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الأستاذ محمد الناشي.
1: بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك. احنا باش نواصلوا، قلنا مجتمعات أخرى في الثمانينات، في السبعينات، في التسعينات، في الخمسينات عرفت هالظواهر هذه، خاصة في مراحل الانتقال أو التغيير الاجتماعي العنيف أو الانتقال الديمقراطي العنيف. وكنت تحكي أنت على معناها أستاذة علم الاجتماع أو لسكوم، حكي وبرشة خاصة في مسألة مقاومة الفساد. ونجم أقول لك اللي المجتمعات هذه كي تقرأ شعاشت في الخمسينات والأربعينات من مافيا وفساد وخرق للقانون، نتسألوا علاش تطوروا هما وإحنا قعدنا تقريبا يا ما تطورناش ولا وخرنا.
1: قبل كل شيء نحب نعمل ملاحظة على كلمة الفساد. راهو فيه إشكال كبير ياسر وقتاش اللي قالوا لي أنا في برشا مناسبات وخاصة في محاضرات عملتها، كيف نحكي أنا على الليجاليزم ولا نحكي على التسويات ولا نحكي على التوافقات، يقولوا لي مثلا التسويات نوع من الفساد كان نحبه. أراه هنا يزم يكونوا فريمون واضحين. التسويات هذو ما همش حسب رأينا ما همش نوع من أنواع الفساد. المرجع متاعي في الموضوع هذا هو الأنثروبولوج الأفريكانيست اسمه جون بيير أوليفييه ساردون، اللي هو عمل كتاب مهم برشا
0: على الفساد الصغير،
1: فساد
0: في ثلاثة دول.
1: اي فوالا في ثلاثة وعمل دوري دونك لا كوربسيون ديتا ولا ديتا ولا حاجه كناك
0: بتيت كوربسيون افريك سينيغال مع ثلاثة دول. اي ويحكي على مركب الفساد هو كومبلكس دو لا كوربسيون،
1: ويحكي على دي براتيك كوربتيف داكور اللي نشوفوها احنا ربما في بلجيكا ولا في فرنسا ولا في المانيا. فساد تشوفه في المجتمع هذاك اللي هو يسميه نوع من المعاملات ولا نوع من نسميهم تسويات. دونك ربما الحاجه الاولى يلزمنا
0: تنسيب، اي تنسيب
1: لو سيرتو يلزمنا دراسات ميدانيه باش نفرقوا وقتاش يبدا وقتاش يقف الفساد.
0: هو مرتن زاد حكي على الفساد في امريكا ويحكي ولات نوع من التعديل المجتمعي.
1: فوالا اون فورم دو ريغولاسيون سوسيال، فوالا متفقين فيه. باهي هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه كيفاش ربما معناها اللي شياقة احنا بعد 2010 2011 مش يكون عنده دور ربما نوع من التفكيك ولا نعرفش كيفاش نسميه بالضبط، معناها ضعف من المؤسسات، مؤسسة الدولة والمؤسسات المحلية، نوع من الضعف هذا اللي يخلي ربما العباد باش يلتشئوا الممارسات هذه الاجتماعية للتلاعب بالقواعد القانونية. هذا نوع من الأسباب، معناها ربما ضعف الدولة، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية فنيت فما نوع من بورديو يسميه أبيتوس، نوع من العادة،
0: تتبع
1: اللي الحاجة تولي عادية. اللي كنا قبل معناها توها مثلا من أنا من الحق اللي عديت معناها أكثر من شطر عمري في الغربة، فهمت؟ كل حاجة مثلا نقول أنا ولا ذو الأحمر مثلا تحرق ذو الأحمر، فهمت؟ ولكن هنا نجم في بعض الحالات انت تقف الضوء الاحمر وهما يزمروا عليك يقول لك ودي يمشي
0: وتولي خايف على كرهبتك يدخلك من تاني
1: معناها تولي حاجه تقول عليها
0: تولي تأقلم روحك تأقلم روحك مع الموجود
1: اي ليه وتولي تقول عليها حاجه عاديه فهمت وهي مش عاديه بالكل واللي يخمم شويه حتى اللي بيدو يبدا يزمر هكا كيف يخمم شويه يقول لو كان انا نقدم توا كرهبة اخرى لقدر الله معناها تمشي بجهه اخرى
0: وهذا يهزنا لاخر نقطه في البرنامج انت حكيت على انت عشت في بلجيكا لكن في كتابك نيرفانا 2019 ترانسغرسي لا لوا اونتر ايليغاليزم اي ارانجمون دو كينشاسا ا بروكسيل اون باسون بار تونس انا جلب انتباهي تونس وكينشاسا شنو علاقتها بالبروكسيل كانوا ثلاثه يجتمعوا في نفس الحكايه
1: اي خاطر اولا حاجه ما نحبوش احنا نقولوا خاطر كان حاتينا مثلا كان حاتينا كينشاسا وتونس برك نقولوا هذه ظواهر هذه مربوطه بالافريقيا بافريقيا ولا معنى المجتمعات الغير الغربيه هذه الحاجه نجم نقولوها نقولوا عندهم فكره معناها في في في فرنسا ولا في في بلجيكا عندهم فكره اللي في المجتمعات هذيك الناس ما تحترمش القوانين والناس تمشي وكل ليه هذايا موجود هل الظواهر هذه موجودة في كينشاسا في باريس في بروكسل وفي تونس فهمت هذه حاجة الأولى وهذوما كلهم دراسات ميدانية معناها هذيك
0: لكن أنت كنت تقول لي توا أنت غادي الضوء الأحمر مستحيل باش تحرقوا
1: أي مستحيل
0: وفي تونس فما إمكاني
1: فما
0: لأن المجتمع يدز فيك
1: أنا ما
0: لا أنا مش نحكي عليك أنت معناها نحكي
1: أما معناها لهنا نشوفوا فيه ماذا معناها ظاهرة نشوفوها شنو الفرق معناها الحكاية الكل احنا بك المقارنة ذيك بين كينشاسا وبين بروكسل وبين تونس وبلدان أخرى معناها نشوفوا وين الليميت علاش هنا يقبلوها هنا في تونس مثلا وفي في في بلجيكا إنيماجينابل ما ينجموش نتصوروها معناها
0: تحكي على رد فعل رد فعل اجتماعي
1: اللي نحب نقول لك رد فعل اجتماعي وغاديك كي تاخر فيروج يظهر لي ما معناها برمي ابوان يظهر لي باش تفك لك البرمي على الاقل عامين معناها تقعد ما فماش حتى ما فماش تسامح وما فماش نيغوسياسيون وما فماش ارانجمون ما فماش عامين بلاش برمي فيروج لعبله فهمت ما فيش نقاش دونك الحكايه بالنسبه لهذوما الظواهر هذوما سي ان بروبليم دو ديغري فهمت وقت اللي توصل لحد معين فهمت تولي تفوت وهما بيدهم راهم من عباد
0: ديما ترجع لنا لمفهوم التسويات يعني أي. يعني فما كانك تقول لي فما نوع من الدوزاج
1: اي فما نوع من الدوزاج وهذا راهو المجتمع بيده هو يحس به مش انا نقول راهو ها هو الليميت والخط الاحمر اللي ما نجموش نفوتوه لا لا المجتمع يعرفوا هما اللي فما افراط التوانسه يعرفوا فما افراط لك لكن المشكله توا كيفاش انا يظهر لي سؤال انت ما سالتوش وخاطر يظهر لي الوقت باش يخسرنا كل هو توا احنا كيف نلقاو روحنا وروحنا في الظاهره ذي شنو شنو شنو الحل اي كيفاش نعملوا اسكون فا انستيتيوناليزي سي براتيك
0: أنا في الانترو في المقدمة متاعي قلت طرحت السؤال شنو الحل؟
1: أي شنو الحل؟ ألغ الحل يلزم من حل أولا الساعة ما يكونش حل توب داون معناها مثلتوه من هنا نعرفوا في أغلب الحالات وقت اللي ناخذوا قرارات ونحبوا نفرضوها على الأفراد وعلى المجتمع مسقطة الحلول هذيك تنجم تمشي لفترة معينة وكل لكن ما تكونش يلزم معناها التوعي ويلزم العباد بيدهم هما يساهموا خاطر هما واعيين يعني
0: ما نغيروش مجتمع بمراسيم كما يقول كروزي
1: كما يقول كروزي يعني اون شونج با لا سوسيتي دي دوكري وي ما فماش هذه اون توكا بالنسبة من وجهة نظر عن المجتمع والانثروبولوجيا هذه مفروغ من
0: نقطة واضحة
1: نقطة واضحة دونك يلزم التوعية ويلزم العباد هذوما معناها بتتكريي دي جروب المجتمع المدني يلعب دور كبير ياسر في هذا فهمت معناها كيفاش نشوفوا باش ننصوا ولا باش نقترحوا قوانين اللي تكون متلائمة للوضعية هذه وربما زاد فما تدرج في تطبيق هذا خاطر التوا استفحل الفينومين معناها ولا مسيف قبل انت قلت
0: ظاهرة اجتماعية مكتملة سميتها
1: أي.
0: فينومين سوسيال
1: توتال هو ذا فينومين مسيف مسيف معناه راكم كيفاش معناه اللي كان باش تهبط عليه بطريقة تعسفية انا حسب رأيي انا ما نصوش نتيجة لكن نشوفوا مثلا وقعد هكا اللي يقع في نهج الجزيرة وفي معناها فما حاجات
0: في
1: الاسواق العشوائية لكن انت قبل ما تحاول مثلا تطبق عليهم القانون تشوفوا لهم حل تشوف الحل معناها شافوا وانتقال البعض منهم انا عندي معناها التال بيعمل في الدكتوراه متاعي على الموضوع هذا فهمت دونك في مصف باي مثلا ولا في
0: يعني انا اعطيك مثال اخر حزام الامان في فتره ما في تونس كانت مسيبه الامور
1: هاي.
0: ثم تم تجديد العقوبات والمراقبه في حزام الامان تقريبا توا 98 ملي سوقوا بالحزام الامان هاو بالقانون
1: هاو بالقانون
0: هاو كي تطبقوا القانون معناها
1: اي تطبيق القانون مهم برشا مهم برشا ما فيش حتى لشك
0: سؤال اخير نسالك انا مازلت انا يمكن دقيق 4 دقائق انت حكيت على تجربتك في بلجيكا واي واحد معناه في بلجيكا ومقارنه بتونس خذينا مثال الضوء الاحمر وغيرها من الامثله فما حاجه ديما التوانسه يتسائلوا عليها اللي يعيشوا البرة فئه من اللي يعيشوا البرة باش ما نعممش فئه من التوانسه اللي يعيشوا البرة في جميع دول العالم خاصه الغربي يحترموا القانون يحترموا الضوء هكا ولا
1: اي
0: علاش كي يجيوا لتونس فئه باش نقول مش ناس
1: مش كل باش ما نعمموش
0: علاش سوسيولوجي نحب علاش كي تجي لتونس تولي ما تحترمش وتلقي الفوضى في الشارع وكل الاشياء اللي كنت تعملها قبل ما تخرج من تونس ترجع تعملها رغم انت عشت 20 و 30 و 40 سنه في دوله ما تتخيلش روحك باش مش تحرق الضوء تلوح بونت نتاع سيجاره في الكيس
1: ما فماش
0: يعني نحب نفهم هذه سوسيولوجيا كيفاش نجموا نفهموها في تونس نقولوا في تونس عندنا صمود ولازم نعيش ونتاقلم وباش نسينو
1: ندبر راسي
0: ندبر راسي اي انت عايش غادي
1: اي
0: علاش كي تجي او ايضا نرجع زاد المفهوم التاقلم كي يجي هو لهنا كان ما يعملش هكاك ما
1: شوف
0: ما ينجمش يعدي العطله نتاعو
1: شوف نكونوا واضحين في حكايته وانا مثلا لهنا ما نعملوش غاديكا وعمري ما نعملو مثلا
0: قلت
1: باش نلوح اي ماشي مش لكن نشوف انا زملائي معناها يعيشوا في بلجيكا ونعرفهم غاديكا كيفاش يعيشوا ويجيو هنا يتبدلوا شوف انت معناها التونسي باش يخلط في المطار والا باش ياخذ البتو باش يروح فهمت ملي يدخل البتو ملي يدخل البتو يلزمو يبدا يدبر راسه على خاطر باش يلقى بلاس هو في التفكير نتاع راه هذايا بتاتر توا العلوم السيونس كوغنيتيف كما نسميوها ولا بتاتر تشات جي بي تي ولا ما نعرفش شنو تنجم تعاوننا على كيفاش شنو هي كالي لا كوغنيسيون تونيزيان معناها التفكير التونسي كيفاش يلزمو مش يلزمو انا مش سبان نوردر ولا معناها يلزمو هو يتاقلم معك الجو اللي قاعد فيه وكل شيء ما عادش يمشي روح انا عمري مش نمشي للبلديه في بلجيكا نخمم حتى السيكوندا باش نشوف باش يدخل لي واحد ولا كل لهنا تلقاني قاعد في القهوه بنشرب مع زملائي ولا اصحابي نعمل في قهوه نقول لهم غدو ماشي البلديه يقول لك هكا هكا فلان هكا في البلديه باش طلع مضمون نقول له يا اخي انت لازم لازم باش تشوف شكون باش تمشي انت تشد الصف وتطلع مضمون يقول لك سهل الامور وما تعقدهاش وفيسه فيسه هكا تقضي قضيتك فهمت دونك هذا الكل والحق معناها ما نجمش نعطيك اجابه معناها صريحة وكل لكن هذا يلزمنا
0: على الأقل بمفهوم العدل والظلم اللي انت اشتغلت عليه سوسيولوجيا هل يدخل هذا يقول لك في نهاية الأمر أنا مظلوم كي نجي لهنا مانيش لاقي حقي كان ما نعملش هكاك ما ندبرش راسي ربما
1: اي شوف هذوما انا مفاهيم خدمت عليهم برشا معناها وعملت دراسات مثلا انا نعمل فرق مهم برشا بين اللي نسميه انا ارانجمون ولا التسويات والكومبرومي اللي هي التوافقات الكومبرومي يلزم فيه الفكره نتاع المصلحه العامه ما تنجم تعمل كومبرومي انا وياك لما فما مصلحه عامه اللي تفوتنا احنا تفوت المصالح الخاصه مصلحتي الخاصه ومصلحتك انت الخاصه داكوغ لي ارانجمون نسميهم انا سي دي زاكور دو غري اغري سي دو لوفيسيو ندبر راسي بين بعضنا ما تقول حتى الواحد
0: تدبر
1: اي خليها بيناتنا بربي ما تقول حتى الواحد كل اذا كان نحبوا احنا نخموا ونحلوا مشاكل لي زارانجمون نردوهم دي كومبرومي نقولوا يا سيدي كاش نحلوا احنا عندنا مشكل وبكل دي زارانجمون كل هات نشوفوا كيفاش نتصرفوا باش هذاك يخدم المصلحه العامه المصلحه العامه راهو نجم تكون
0: معناها من المصلحه الذاتيه الانانيه الى المصلحه العامه
1: الى المصلحه العمل عنها كيفاش نرجعوا هذا نقول يسميوها توا فما توتان ديبا على لو كوما ولو بيان كوما الوغ كسوا في الانفيرونمون كسوا في المجتمع كل كيفاش توا في بلاد انا من تزركه معناها كي نشوف على الماده فهمت ونشوف القهاوي هذيك الكل كيفاش احنا نلموهم هذوما العباد هذوما المعنيين بالامر مع الاثارات المعنيه ونشوفوا كيفاش كومون اون كري ان كوما اللي يفيدك انت كمواطن ويفيدني انا اللي عندي كشك ويفيد اي الباساجي معناها في الاسباس بوبليك.
0: حقيقة موضوع مهم وموضوع يظل يزمو اكثر من ساعة الموضوع هذايا، خاصة اللا شرعيات او خرق القانون ومفهوم التسويات والتدبر ندبر راسي. ان شاء الله نخصوله حلقة اخرى ونزيد ونتعمق اكثر في المقاربة هذه وفي المفاهيم هذه. أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الأستاذ محمد الناشي، شكرا لك.
1: بارك الله فيك، عيشك. شكرا للاستضافة، وإن شاء الله نلقاو فرصة أخرى باش نتعمقوا في المواضيع هذه الكل،
0: نتعمقوا في المواضيع هذه أو غيرها من المواضيع اللي أنت تشتغل عليها. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج توانسة على إذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله نتلقاو الأسبوع المقبل في نفس التوقيت والموعد. إلى اللقاء. توانسة
2: توانسة، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش. إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي، دمتم مستمعين. ندوات على الأثير.

0: ندوات على الأثير.
1: ندوات على الأثير
0: مع سفيان العرفاوي.
2: أهلا وسهلا بكم إلى برنامج ندوات، والذي من خلاله نحاول في كل مرة أن نقدم محاضرات فكرية تنويرية على موجات الإذاعة الثقافية، محاولة منا لاستثمار هذا المجهود الفكري ولإشاعته على موجات الإذاعة الثقافية. حصة اليوم تنقسم إلى مداخلتين، مداخلة للدكتورة ناجي الوريمي تحت عنوان خطاب التجديد الديني وأزمة المنهج، ثم نستمع إلى الدكتورة فوزية ضيف الله لتقدم لنا مداخلة تحت عنوان نصر حامد أبو زيد قارئا القرآن الأسس التأويلية. متابعة طيبة.
3: عنوان مداخلتي كما أعلن عنه الأستاذ رئيس الجلسة خطاب التجديد الديني وأزمة المنهج. أعتقد في الحقيقة لما اخترت هذا الموضوع كنت أنظر إلى عنوان الندوة الخطاب الديني، عفواً، الخطاب الديني إشكالياته وتحديات التجديد، وطرحت أسئلة كثيرة منذ الأمس حول مسألة مفهوم الخطاب ومفهوم التجديد، يعني طرحت قضايا اصطلاحية مفهومية كثيرة، وأشعر بأن مداخلتي ربما تأتي لتعيد النظر في بعض هذه المسائل الاصطلاحية والمفهومية من خلال مسألة المنهج. لا يمكن نتحدث عن تجديد في أي خطاب كان إن لم نحدد مسألة المنهج. وطبعا هنا المنهج يعني هو المفرد الجمع، المسألة مسألة مناهج، ما هي المناهج التي تساعدنا على تحقيق تجديد ما في الخطاب الديني في قراءة التراث الديني. وعملي ينقسم إلى مستويين، المستوى الأول سأحاول فيه أن أبين خصوصيات بعض المشاريع الفكرية التي نهلت واستفادت من المناهج الحديثة. أساساً ركزت عملي واخترت النماذج من المفكرين الراحلين، وأرجو أن لا يترك فراغاً في الفكر العربي وفي الساحة الثقافية العربية، محمد عابد الجابري ومحمد أركون من جديد، ولكن ليس من نفس الزاوية التي تناولها الأستاذ القحطاني منذ حين. في القسم الثاني من مداخلتي سأبين كيف يمكن أن نخرج من بعض المآزق التي نقع فيها من خلال كيفية تعاملنا مع المناهج الحديثة. طبعاً أريد أن أشير بدءاً أنه ينبغي لا يفهم من مداخلتي أنني أتوجه بالنقد إلى هذه المدرسة، لا إلى أركون ولا إلى الجابري، بالعكس أنا قلت عملي هذا هو تحية بسيطة وبسيطة جداً لهذين الراحلين. بقي ربما لن أتحدث عن المكاسب العديدة والعميقة التي حققاها للفكر العربي الإسلامي، ولكن سأتحدث عن بعض المآزق التي من دورنا اليوم أن نعيد فيها النظر. اسمحوا لي بدءاً أن أنطلق من مقارنة بسيطة بين التجديد الديني في الثقافات الكتابية في الغرب والتجديد الديني في الثقافة العربية الإسلامية الحديثة. نجد في الأولى، أي في الثقافة الكتابية الغربية، أقصد اليهودية والمسيحية في نفس الوقت، نجد في الأولى أن دراسات اللاهوتية التجديدية طرحت بعمق كيفية فهم النصوص المقدسة وتأويلها في إطار ما سمي بالتأويلية الهرمنوتيك، التي أصبحت تعني التعامل النقدي الذي يبحث عن حقيقة الخطاب ومعقولية المعنى وتاريخيته. وتطورت التأويلية على أيدي أعلام من قبيل شليرماخر، رجل الدين البروتستانتي في الأصل، والذي وسع مجال التأويلية إلى خارج علم اللاهوت، ثم خاصة دلتي الذي درس اللاهوت من بين مدرسة، والذي اعتنى بالتأويلية في مجال العلوم الاجتماعية مقارناً بينها وبين العلوم الطبيعية. وفي عملية تطور النوعي لأعمال هذا الجيل نجد كل أعمال فلسفة الخطاب، بدءاً من هايدغر إلى غادامير إلى ريكور، والقائمة طويلة. أريد أن أخلص من وراء هذا أن الخطاب الديني التجديدي في الثقافة الكتابية الغربية كان يعني لم يكن مجرد متأثر بمناهج حديثة، وإنما ساهم أصلا في تجديد الخطاب وفي تجديد قراءة النص وفهم النص وطرح قضايا مفيدة جدا انعكست عموما بالفائدة على دراسة الظاهرة اللغوية أو على اللسانيات أو على دراسة الخطاب الشفوي منه والمكتوب خاصة. في الثقافة العربية الإسلامية طبعا التي لم تشهد فعل التفلسف، ظلت الدراسات التي تقرأ النص الديني أقصد وتؤوله، والتي ينتجها الفكر الديني المؤسسي، منغلقة على مجالها التداولي التقليدي. ولا يكمن الإشكال في عجزها عن تجديد مناهجها فحسب، بل في احترازها من مختلف المناهج الجديدة التي أفرزتها الطفرة الألسونية على حد عبارة محمد أركون. وسنورد في هذا الصدد نموذجاً من هذه المواقف المحترزة بل الرافضة، ممثلاً في موقف صدر عن الأزهر سنة 1981-1900، وليس التاريخ ببعيد. تصدى الأزهر من خلال مجلته في عدد أفريل سنة 1981-1900 للقراءات الجديدة للتراث الديني وللمقاربات الجديدة للغة العربية والتي كانت تنهل من المناهج الحديثة. تحدثت المجلة عن محاولات التجديد باعتبارها مؤامرة ضد اللغة العربية، والعبارة من المجلة الخالدة لأنها استشهد جسيت لأنها تحمل على جناحيها آيات القرآن الكريم التي لا تزول، مؤكدة أن لغة النص المنزل تظل بفضل قدستها مستعصية على كل تأثير، لأن والشاهد من المجلة لأن القرآن حماها من التحول إلى لغة تاريخية، وكانت مرجعيتها أقصد مرجعية المجلة كانت مرجعيتها في ذلك فكر الإمام الشافعي وموقفه من خصوصية اللغة العربية وتعاليها على سائر اللغات وتعاليها على التاريخ. إنما رفضته مجلة الأزهر هو الوسائل الألسونية نفسها، فقد ففي تصورها وتصور الأزهر لا يعد المجددون الذين يعتمدون مداخل ألسونية الزج باللغة العربية في التاريخ النسبي فينفون عنها دورها المحافظ وطبعها المتعالي. وإذا كانت اللغات الأوروبية دائما حسب رأي المجلة خضعت للتطور، فليس الأمر كذلك بالنسبة إلى اللغة العربية. واضح من هذه المقارنة التي قمت بها كيف كان الخطاب الديني، كيف كانت الدراسات الدينية اللاهوتية في الغرب ليست قلت متأثرة فقط، وإنما عاملة من عوامل تطوير مسألة المنهج، وهو تطوير في العمق من خلال ما وصله خاصة فلسفة الخطاب. بينما الخطاب الديني من المفروض الذي ينطلق في ثقافة معجزتها أو معجزة نصها البلاغة، القرآن نص أعجزي في بلاغته. يعني كان من المفروض، رغم أنه لو في التاريخ لا تجوز، كان من المفروض أن يكون هذا المعطى عاملاً لإيجاد تصور تجديدي يتناول الخطاب ويرتقي به ويعتلي به إلى مراتب كما وقع الأمر مع فلسفة الخطاب في الغرب، ولكن هذا لم يحدث. من بين الأسباب، طبعاً هذا ليس السبب الوحيد، المؤسسة الدينية التي أعطيت لها بعض الصلاحيات في ريادة عملية التجديد. ودون أن نطيل، أريد أن أختم هذه المقدمة بسرعة باستحضار تصور بول ريكير لكيفيتين من الوعي بالماضي. يحدد ريكير طريقتين بالوعي بالماضي: الحزن على الماضي بمعنى استمرار الارتباط والارتهان به عبر التأسف عليه إلى درجة فقدان الذات لاعتبارها وقيمتها في الحاضر.

متواصلة لم تقطع مع الماضي، لكنها لا ترتهن به. بينما ظل المفكرون المسلمون في حالة حزن متواصل على الماضي، في حالة حزن متواصل على الماضي متأسفين عليه، ولم يعيشوا بعد هذا الحداد، فظلوا عاجزين عن الانفصال عنه قصد خلق مسافة بين الذات القارئة والموضوع المقروء، وظلوا عاجزين أيضاً عن الوعي بقيمة ذواتهم في الحاضر وبقدرتهم على التجديد والإضافة والإبداع. لن أتطرق في هذا البحث لدراسات التي لم تتجاوز الحزن على الماضي كما قال ريكير بنصوصه وتصوراته، معيدة إنتاج ذات المسلمات القديمة الجديدة، مكونة رؤية تقليدية موروثة عاجزة عن التفاعل الإيجابي مع العصر وثقافة العصر، بل سأركز على الدراسات التجديدية التي انخرطت في تعامل نقدي مع التراث، ويعنينا منها الجانب الديني، من هذا التراث الجانب الديني، مستفيدة من كل المداخل المنهجية الحديثة. ومن الثابت أنها حققت نتائج تتفاوت عمقاً وطرافة وإضافة على مستوى الأطروحات وعلى مستوى المنهج، فهي تتميز بفتح آفاق جديدة للمعرفة بفضل توظيفها المثمر لما توفره العلوم الإنسانية الحديثة واللسانيات من مناهج هي بمثابة المداخل المتعددة إلى قراءة النص وفهمه. لكن من الثابت أيضاً أن مشكلة المنهج تظل مطروحة وبحدة أحياناً داخل المشاريع المقترحة وفيما بينها، وهي مشاريع متعددة. قلت سأقف من بينها على نموذجي محمد عابد الجابري، ودون أن أطيل سأقف عند نماذج فقط، ومحمد أركون. بالنسبة إلى محمد عابد الجابري عنونت هذا القسمة بالفصل بين المناهج في مشروع الجابري. بالنسبة إلى أركون، الإسلاميات التطبيقية والدوائر المنهجية المستقلة. ما يقترحه تحليل الخطاب في القسم الثالث، تحليل الخطاب والتقاطع بين المناهج. الفصل بين المناهج في مشروع محمد عابد الجابري. طبعاً محمد عابد الجابري طبق بذكاء كبير وبقدرة كبيرة منهجين أساسيين في نظري، هما المنهج الإبستيمولوجي والمنهج التاريخي. ولكن المشكلة في بعض الجوانب وليس في كلها تتمثل في أن هذا الفصل بين المناهج يؤدي إلى رؤية المسائل من زاوية معينة، لأن كل منهج لا يجيب إلا عن الأسئلة التي يطرحها، ولذلك تظل النتائج التي يحققها الباحث في هذه المسألة أو تلك مرتبطة بالزاوية التي نظر منها إليها. تعلمون جميعاً أنه طبق المنهج الإبستيمولوجي كما صرح هو في مشروعه في نقد العقل العربي، واقترح الأنظمة التي تعرفونها أيضاً وهي البيان والعرفان والبرهان. طبعاً هنا لن أجادل هذا التقسيم، بالعكس محمد عابد الجابري أبدع فيه، ولكن سأجادله في بعض الجوانب التي بدت لي نتيجة عن مسألة الالتزام بمنهج واحد في دراسة قضايا قد لا تستقيم معها مسألة أحادية المنهج. ما قام به محمد عابد الجابري، سأخذ مثال نظامي البرهان ونظام البيان. الجابري عندما وضع في نفس الخانة أو عندما وضع في نفس النظام علمين لا يمكن أن يلتقيا، لا إبستيمولوجيا ولم يلتقيا أصلا تاريخيا. الجابري تعامل مع مفهوم علم الكلام بالمفهوم المتأخر، المفهوم الأشعري وما بعد الأشعري. مع الأشعري مفهوم علم الكلام أصبح من علوم الوسائل، أصبح علما نصيا، يعني لم يعد لعلم الكلام هذا البعد العقلي الذي يمكن أن يقابله حسب تصوري الفقهاء المرجعية النصية. واعتبر أنه أن علم الكلام لا يمكن أن نتحدث عنه إلا بعد الأشعري فما فوق، يعني إلا بعد الأشعري ومن جاء بعد الأشعري. وفي هذه الحالة وقع الجابري في نوع من التجوز، لأن مفهوم علم الكلام قبل الأشعري، يعني منذ أواخر القرن الثاني للهجرة وخاصة في القرن الثالث للهجرة، علم الكلام كان علما مشاغبا، كان علما لا يستقيم الفقه، يعني نجد أن الفقهاء وعلماء الكلام تقريباً في صراع، في صراع لا يهدأ في مستوى النصوص، وليس فقط في مستوى النصوص وإنما حتى في المستوى السياسي الاجتماعي. أنا في الحقيقة قمت بتتبع الظاهرة الاجتماعية في علاقة الفقهاء بعلماء الكلام واستنتجت

0: قديش ظاهرة غريبة، وهي هذا النفور المتواصل من الفقهاء إزاء علماء الكلام، ووصلوا إلى درجة وضع فتاوى تحرم الاشتغال بعلم الكلام، واعتبار أن المتكلمين زنادقة، علما وأن هارون الرشيد قاد حملة عندما ألحق النكبة بالبرامكة تحت عنوان محاربة الزنادقة، وأدرج في هذه الحملة علماء الكلام باعتبار أنهم زنادقة. وفي نفس الليلة التي قتل فيها جعفر البرمكي قتل عالم كلام، وكما تقول كتب التاريخ شحنت السجون بالزنادقة وهم ليسوا إلا علماء الكلام. أقول هذه المعطيات لأن محمد عابد الجابري عندما يختار نصوصا معينة ليدرس من خلال هذه الأنظمة لا ينتبه مثلا إلى أنه ينبغي أن نستند أيضا وفي نفس الوقت إلى المنهج التاريخي، إلى السياق التاريخي الذي أنتجت فيه تلك النصوص، حتى ننتبه إلى إلى إلى إلى إلى خصوصية المعنى الذي تؤسسه. لذلك غفل الجابري تماما عن أن علم الكلام قبل الأشعري لا يمكن أن يوضع في نفس النظام وهو نظام البيان، بالعكس علم الكلام قبل الأشعري مع المعتزلة الأوائل ينبغي أن يوضع في نظام البرهان. ولكن مع الأسف الجابري أيضا له مشكلة أخرى في قضية البرهان، حاول أن يبين أن النظام البرهاني خاص بالثقافة الغرب إسلامية، بينما نظام العرفان تقريبا خاص بالثقافة الشرقية، ولذلك لست أدري يعني تحرج ولم ينتبه إلى ذلك، يعني لم يدرج علم الكلام الاعتزالي المشرقي في نهاية الأمر في نظام البرهان، والحال أنه ينبغي أن يكون هناك. ما الذي نتج عن هذا؟ الجابري وقع في اضطراب حاد عندما تعرض لمحنة المأمون مع ابن حنبل. ماذا وجد؟ وجد أن هناك صداما، المأمون وعلماء الكلام من ناحية والفقهاء بقيادة أحمد بن حنبل من ناحية ثانية. طبعا الخطاب الرسمي السني حمل المعتزلة مسؤولية هذه المحنة، وبالنسبة إلى الجابري لم يحل الإشكال، لم يفهم بما أنه وضع في نفس النظام علمين يعني علم الكلام وعلم البيان، لم يفهم لماذا وقع الصدام، فقال يعني بكل إقرار بالعجز ما الذي يحدث، يعني تقريبا لماذا دخل المعتزلة ولماذا دخل علماء الكلام هذه المعركة، والحال أنه بإمكانهم كما يقول أن لا يدخلوا فيها. ويبدو أن هذا الأمر الذي أرق الجابري في عدم فهم ما حدث في فترة المأمون عاد إليه في كتاب آخر خصصه للمحنة من خلال كتابه محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد. هنا يصرح أيضا، وهنا لا فائدة أن أقرأ كل ما كتبت، هنا يصرح الجابري أنه سيغير المنهج، يقول كنت اعتمدت المنهج الإبستيمولوجي ويبدو أن هذه الظاهرة هي في حاجة إلى اعتماد المنهج التاريخي، ويصرح في بداية الكتاب أنه سيعتمد المنهج التاريخي. لكن عندما نعتمد المنهج التاريخي ونتخلى عن مقاربة إبستيمولوجية أو عن مقاربات أخرى سنقع تقريبا في نفس الإشكال، لأن الجابري هنا راح يجمع بعض المعطيات التاريخية غافلا عن أن المقولة التي حاول أن يقنع بأنها كانت شعار السلطة في محاربة الإحياء الأموي، غافلا عن أن هذا الشعار قد رفع أيضا في عهد الأمين، رغم أن في عهد الأمين ابن هارون الرشيد، رغم أن حركة الإحياء قد انطلقت بعده، يعني عفوا في عهد الأمين ابن هارون الرشيد كانت المحنة على علماء الكلام متواصلة، وصلت تقريبا سياسة أبيه بعد نكبة البرامكة، وانطلقت حركة الإحياء الأموي في عهد الأمين، ومع ذلك كان الأمين يحارب مقولة خلق القرآن. لكن مع المأمون الجابري يتصور، وهذا هو اقتراحه في كتابه الثاني، هو أن المحنة حدثت لأن مقولة خلق القرآن التي صلحت في يوم ما لمحاربة الأمويين عندما رفعها القدرية يمكن أن تصلح من جديد لمحاربة الإحياء الأموي، وهذا يتناقض تماما مع منطق الأحداث، لأن المحدثين عندما ثاروا على المأمون كانوا بقيادة عباسي وليس بقيادة أموي، كانوا بقيادة عم المأمون وهو إبراهيم ابن المهدي المعروف ببن شكلة، إذن عباسي في قيادة التمردي وليس أمويا. وفي الحقيقة هنا لست أريد الدخول في الكثير من التفاصيل، ولكن ما أريد أن أؤكد عليه هو التالي: الجابري أبدع في تطبيق المنهج الإبستيمولوجي وقدم قراءة جديدة للتراث ندين له بها إلى اليوم، وقدم أيضا قراءات معتمدا فيه المنهج التاريخي ووصل نتائج رائعة، ولكن المشكلة هو أننا نجد بعض المآزق التي يقع فيها سببها الوحيد في نظري هو هذا الفصل بين المناهج. لا يمكن نحن نحلل خطابا، أقصد الخطاب المكتوب، لا يمكن أن نعتمد منهجا معينا ونقصي بقية المناهج، لأننا في كل الحالات طيب سنتوصل يعني سنصل إلى نتائج جزئية. لدي نماذج أخرى في تحليل الخطاب الجابري، ولكن سأمر مجبرة على أن أمر لأنني أريد أن أصل إلى القسم الثالث أساساً، وهو ما يتعلق بتحليل الخطاب. حتى بالنسبة إلى أركون في مفهوم الإسلاميات التطبيقية تجاوز إلى حد بعض هذه الإشكاليات، ولكنه لم ينجو منها تماماً. في تعريفه للإسلاميات التطبيقية يقول إن الإسلاميات التطبيقية ترجح تعددية المناهج الفاحصة من أجل تجنب أي اختزال للمادة المدروسة. ونظر لذلك كثيراً، وتعلمون أن أركون، وهنا ربما زميلي منذ حين أسعفني بمداخلته، إذن قدم قراءة أنثروبولوجية وأيضاً أركيولوجية، فكك فيها العقد الأرثوذكسي وكيفية هيمنته ومنعه للتجديد إلى غير ذلك، فلا أقف كثيراً عند هذا، ولكن أيضاً أريد أن أبين بعض المآزق التي وقعت فيها مسألة الإسلامية التطبيقية، لأنها وإن كانت تعترف بجميع المناهج إلا أنها تحافظ عليها في شكل دوائر مستقلة. يعني نحن عندما نقرأ لأركون نشعر ونحن نقرأ النص أنه في كل مرة يعتمد منهجاً ما، يعني هناك دوائر منهجية مستقلة يعتمدها أركون. سأقدم مثالاً واحداً لأن الوقت مع الأسف لم يبقى، وفي نفس النقطة بالصدفة، في نفس النقطة قضية الأزمة بين المأمون وأصحاب الحديث. كل ما قرأته لأركون فيما يتعلق بالفكر الاعتزالي يشيد بهذا الفكر، باعتبار أنه يمثل عقلانية مبكرة، وباعتبار أن مواقفه التجديدية تستحق أن نعتني به. ولكن القراءة التي يقدمها أركون لم تكن نتيجة تقاطع بين المناهج واستفادة من جميع المداخل حتى يصل إلى هذه النتيجة. عندما جاء إلى المحنة وقع تقريباً في نفس الإشكال، غير رأيه وقال المعتزلة الأحرار الذين ينادون بحرية الفكر وإلى غير ذلك قاموا بخطأ، وهو أنهم امتحنوا خصومهم وهم أصحاب الحديث، باعتبار أن اعتبر أو ساير الرأي السائد هو أن المعتزلة وصلوا إلى السلطة مع المأمون، بينما هم لم يكونوا في السلطة أبداً. هذا موضوع نقاش ربما قد يطول. المهم هنا هو أنني وجدت نوعاً من الأسودري، كنت أسميه اضطراباً، نوعاً من الاضطراب في موقف محمد أركون من الفكر الاعتزالي ومن السلوك الاعتزالي، أقصد السلوك السياسي الاعتزالي. السبب أيضاً كما ذكرت هو الحفاظ على هذه الدوائر المستقلة. منهج تحليل الخطاب، هذا الذي يعنيني، وأرجو سيدي الرئيس أن تتيح لي حتى دقيقة ودقيقتين لإنهاء هذا القسم لأنه أساسي في نظري. تحليل الخطاب والتقاطع بين المناهج، سأتناول هذا العنصر في ثلاثة مستويات بإيجاز: مفهوم الخطاب، تحليل الخطاب بين التفسير والتأويل، ثم النص والمرجع أو الخطاب والمرجع. تحليل الخطاب لاناليز دو ديسكور هو جملة مقاربات منهجية تجمع بين جوانب ألسنية نصية تكستويال، ثم تهم بنية النص، وأخرى تتعلق بظروف إنتاج النص إكسترا تكستويل، ونعني بها كل المؤشرات التي تمثل تاريخية مستعمل اللغة من حيث انخراطه في واقع تحكمه أوضاع سياسية اجتماعية محددة. والهدف هو السعي إلى تدارك الهينات المعرفية والمنهجية التي يفضي إليها الاقتصار على منهج بعينه، مع ما يعنيه ذلك الاقتصار من محدودية النتائج التي يفضي إليها وتعذر تعميمها في سياق فهم شامل لنصوص التراث. مفهوم الخطاب، جمعت تعريفات كثيرة لمفهوم الخطاب، ولكن أجيزها هي لبوريكر، لبنفينيس، لفوكو، لغادامير. الخطاب هو الانتظام النسقي بين مكونات الخطاب، هو خصوصية الاختيارات البنيوية، هو صدور هذه الاختيارات عن نفس الخطة أو الاستراتيجية، هو تأدية رسالة معينة، هو محاولة التأثير في المتقبل تحت عنوان نقل الحقيقة أو تمثيلها. تمثل هذه الأركان في حد ذاتها مفاتيح لحل الكثير من القضايا التي تطرح في الفهم والتأويل، وهي قضايا تتراوح بين بنية النص في حد ذاته في ظل اختياراته اللغوية والسياق الذي يندرج فيه. في ضوء الوظائف الفكرية والاجتماعية التي ينهض بها الخطاب، تطرح مهمة الكشف عن البعد الإيديولوجي فيه، ذاك الذي يوجه إنتاج المعنى تبعاً لمدى قدرته على السيطرة على وعي المتقبل. فالإيديولوجيا تقدم نفسها دائماً على أنها تطابق مع الحقيقة وتمثيل خطابي لها ديسكورسيف، بينما هي جملة تصورات كما يقول التيسير، بينما هي جملة تصورات خيالية في معظمها، أي لا تتطابق مع الواقع. ومن أهداف تحليل الخطاب كما يقول جورج إيليا سارفاتي التفكيك العقلاني للبعد الخطابي في الإيديولوجيا، بما هو البعد الأساسي الذي تراهن عليه في سبيل تكريس بدهاتها والتسليم بهذه البدهات كما يقول التيسير أيضا. هو مشروط بنسق ثنائي من المعرفة وعدم المعرفة، معرفة البدهات والتسليم بها، وفي الآن ذاته عدم معرفة الآليات التي يحصل بها هذا التسليم. من هنا تبدو أهمية تحليل الخطاب في الكشف عن هذه الآليات التي تترجم عنها البنية الخطابية الخاصة بكل مجال معرفي. التفسير والتأويل، الخطاب بين التفسير والتأويل. إذا كانت لكل معرفة بنية خطابية محددة وآليات لغوية تنهض بمعان هي الهدف من إنشاء الخطاب، فإن الوظيفة الأولى للقارئ هي استخراج خصائص هذه البنية، وهي التي تقوده إلى اتخاذ وجهة معاكسة في اتجاهها لوجهة منشئ الخطاب، أي إنه يتخذ وجهة التفكيك في مقابل وجهة التشكيل. هنا نجد أنفسنا إزاء مفهومين في تحليل الخطاب، وهما التفسير والتأويل. التفسير يتعلق ببنية الخطاب في حد ذاتها، يعني لابد من إيفاء مكونات الخطاب حقها في التفهم والتبين. التأويل هو الانطلاق مما تسمح به بنية الخطاب من معان للتطور في اتجاهها كما يقول بوريكر، وهذا أمر أساسي لأنه يجنبنا القراءات المقبلية الإيديولوجية المسقطة على نصوص التراث. مجبرة على أن أمر، أنهيت تقريباً. بقي فقط أن أشير إلى أن الخصائص البنيوية للنص ليست هي المحددة الوحيدة للدلالة وللسير بها في اتجاه معين، وإنما المرجع التاريخي. أختم فقط بالقول هنا، بوريكور حل الإشكال فيما يتعلق بنصوص التراث، يعني يقول إن منشئ الخطاب قد توفي، قد مات، أصبح الخطاب دون منشئ نظرياً، ولا حل هنا إلا بالمقارنة بين النصوص، باعتبار أننا نتخذ بعض النصوص بمثابة المرجعية التاريخية وإزاء النص الذي نحلله. عموماً أريد أن أقول الآتي، ما قامت به هذه المدرسة، وأخذت نموذجين منها فقط وهما أركون ومحمد عابد الجابري، أمر أساسي أثر الثقافة العربية ودافع عن التراث وجعل هذا التراث صالحاً لأن يعيشنا اليوم. وأعتقد أنه في إطار السير إلى الأمام في نفس هذه المدرسة لابد أن نعتني أكثر بتحليل الخطاب.
1: ندوات على الأثير.

0: ندوات على الأثير.
1: ندوات على الأثير
0: مع سفيان العرفاوي.
2: كانت هذه مداخلة الدكتورة نيجي لوريمي في أحد اللقاءات الفكرية، وكانت تحت عنوان خطاب تجديد الديني وأزمة المنهج. الآن نمر إلى دكتورة فوزية ضيف الله لتقدم لنا مداخلة تحت عنوان نصر حامد أبو زيد قارئا القرآن الأسس التأويلية.
3: التأويلية هي هاجسي في الفلسفة المعاصرة، مع أن اهتمامي هنا بنصر حامد أبو زيد هو اهتمام خفيفة وبمثابة الانفتاح على الفكر العربي المعاصر واكتشاف ذاتي قبل أن يكون اكتشاف سيجمعنا بكم في هذه الأمسية المتأخرة. إذن نصر حامد أبو زيد قارئا القرآن الأسس التأويلية وآليات القراءة. في هذه الورقة العلمية عمدت إلى قراءة نصر حامد أبو زيد للقرآن من خلال كتابه أو مؤلفه مفهوم النص دراسة في القرآن المنشور سنة 1987. ومعلوم أن نصر حامد أبو زيد قد عمد إلى قراءة القرآن وفق الأسس العقلية عند المعتزلة في كتابه الصادر سنة 1988، ثم عمد إلى قراءة القرآن وفق أسس حدسية عند ابن عربي أو عند المتصوف عامة، وهو الكتاب الصادر سنة 1983، لكنني ركزت بالأساس على كتابه الأول المنشور في 87، وهو الذي تناول فيه القرآن من جهة كونه نصا منتجا للثقافة ومن جهة كونه نصا لغويا. بادئا ببدء لابد أن أنوه بمشروع نصر حامد أبو زيد وما يحسب له قبل المرور إلى نقده فيما تبقى من المداخلة، في أن ما يحسب له هو جرأته في الإقدام على قراءة القرآن والنظر إليه كنص كسائر النصوص. وهنا وقعت المساواة بين النصوص المقدسة والنصوص غير المقدسة، ودرس القرآن كنص لا غير دون أن يشير أو دون أن وأخرجه من سياقاته المقدسة التي نظرت إليه على أساس كونه نصا متميزا. يركز نصر حامد أبو زيد الاعتباري الحضارة العربية هي حضارة النص، وإن كانت الحضارة المصرية القديمة هي حضارة ما بعد الموت وحضارة اليونانية هي حضارة العقل، فإن الحضارة العربية من جهة كونها حضارة النص فذلك في نظر حامد أبو زيد هي أن تكون حضارة للتأويل. وهنا ينطلق نصر حامد أبو زيد من القرار بأنه ما دام التركيز على مفهوم النص هو الملاذ الأول والأخير، فالاعتبار الذي ينجر عن ذلك هو الانطلاق في تأويل النص القرآني من جهة كون التأويل هو الوجه الآخر للنص أو الولادة الثانية للنص القرآني. وهنا أشير إلى أن محاور هذه الورقة العلمية انقسمت إلى ثلاثة محاور كبرى. المحور الأول التأويل هو الوجه الآخر للنص، وفيه عنصران فرعيان. العنصر الأول ركزت فيه على مفهوم النص القرآني، عنصر ثاني جدل التفسير مع التأويل. أما المحور الثاني الكبير فعنونته الأسس التأويلية وآليات القراءة، وكما هو بين في العنوان يعني فرع للأسس التأويلية وعنصر فرعي آخر آليات القراءة. أما العنصر الثالث فنظرت فيه في جملة الحدود التي رأيتها ورآها غيري في قراءة نصر حامد أبو زيد للقرآن. ما معنى أن يكون النص منتجا ثقافيا أو نصا لغويا؟ يعتبر نصر حامد أبو زيد القرآن نصا لغويا، يعني أنه رسالة أو خطاب كغيره من الخطابات التي ينبغي دراستها. أما كونه منتجا ثقافيا فذلك يعني في نظره أنه صار بعد اكتماله وتكونه نصا مبدعا للثقافة، فأصبح النص المهيمن الذي تقاس عليه النصوص الأخرى وتتحدد من خلاله مشروعيتها. لذلك يعمد إلى قراءة القرآن من جهة تعينه في الواقع والثقافة بقطع النظر عن أي وجود سابق له في العلم الإلهي أو في اللوح المحفوظ عفوا. فالمدخل العلمي إذن لهذه الدراسة هو مدخل الواقع والثقافة، أي الواقع الذي ينتظم حركة البشر المخاطبين بالنص، وينتظم المستقبل الأول للنص وهو الرسول، والثقافة التي تتجسد في اللغة. هذه العودة إلى الواقع إذن هي عودة تستدرك أخطاء الحل السلفي في التفسير، وتكشف القناع عن حقيقة الوجه الرجعي لمثل هذه القراءات التي لا تنفصل في نظره عن ثقافة الطبقة المسيطرة في عصره. لكن هنا يؤكد نصر حامد أبو زيد أن عودته إلى مفهوم النص ليست مجرد رحلة في التراث، وإنما هي رغبة في الوصول إلى بحث موضوعي وعلمي. ف فيتشكل النص مقروءا في جدله مع الواقع، غير أنه يتشكل كذلك من خلال جدل النص مع الواقع في حد ذاته. وهنا ليس الفارق بين جدل النص مع الواقع أو جدل الواقع مع النص فارقا في الدرجة أو في الطبيعة، بل هو فارق في الأولية فحسب. ففي المرحلة الأولى، أي في مرحلة جدل النص مع الواقع، يتشكل النص في الثقافة ليكون نصا منفعلا في مقابل فاعلية الثقافة من خلال آليات اللغة. أما في المرحلة الثانية، أي مرحلة جدل الواقع مع النص، فإن هذا النص يقوم نفسه بتشكيل الثقافة فيصبح نصا فاعلا في مقابل انفعال الثقافة. ما ينبه عليه أبو زيد هو أن تشكل النص في الثقافة لا يعني أن الثقافة هي التي تشكل النص، بل إعادة قراءته وتشكيل دلالاته دون إعادة تشكيل معطياته اللغوية. فالذي ينتج الثقافة ليس النص في حد ذاته، بل جدل الإنسان مع النص من جهة، وجدل النص مع الواقع من جهة أخرى. وقد كشف نصر حامد أبو زيد جدل النص مع الواقع، وقد كشف جدل النص مع الواقع عن جدليات، عن ثنائيات أخرى مثل الغموض والوضوح، الظاهر والباطن، المحكم والمتشابه، وهو ما يجعل قراءة مراوحة أو جامعة بين التفسير والتأويل، وهو عنوان العنصر الفرعي الثاني الذي يؤكد فيه نصر حامد أبو زيد على جدلية التفسير والتأويل، والذي لن أبحث فيه لأمر مباشرة إلى العنصر الثاني، وعنوانه الأسس التأويلية وآليات القراءة. أولا الأسس التأويلية: إن القراءة لا تنشأ من فراغ، بل هي قراءة تبدأ من طرح أسئلة تبحث لها عن إجابات، سواء كانت هذه الأسئلة التي تتضمنها عملية القراءة صريحة أم مضمرة. فطبيعة الأسئلة هي التي تحدد القراءة، أو هي التي تحدد للقراءة آليتها، فلا بد للقارئ أن يجدد، أن يحدد أسسه التأويلية قبل الشروع في القراءة. إذن لا بد من تحويل النص من نص مقدس إلى نص لغوي، وإعادة ترتيب سور القرآن وفق تسلسل زمني، أي تحويل القرآن من نص إلى خطاب، وذلك رتب سور القرآن حسب تاريخ كتابتها وتدوينها، وليس حسب مزاج عثمان بن عفان ومصالحه السياسية، من أجل تأويله إنسانيا لا خرافيا، ووضع مضمونه في سياقه التاريخ. الشرط الثاني إذن، أو الأساس التأويلي الثاني الذي يرتكز إليه عليه نصر حامد أبو زيد، هو شرط الموضوعية الثقافية في العملية التأويلية، إذ يرى أن الموضوعية التي يمكن تحقيقها في تأويل النص القرآني هي الموضوعية الثقافية المرهونة بالزمان والمكان، لا الموضوعية المطلقة التي ثبت أنها مجرد وهم. وهنا لابد من تحديد مفهوم موضوعي للإسلام تجاوزا للإيديولوجيات المختلفة. ولا يقصد أبو زيد بالموضوعية تركا لمسافة تأويلية، لأنه يشترط في موضوع آخر ضرورة التوحد بين القارئ والنص، فبدون الاستغراق في النص تظل القراءة سطحية وتدور في إطار التأويل المكروه. الأساس التأويلي الثالث هو تعدد القراءة، ممارسة للتعدد التأويلي، وهنا أربط التعدد التأويلي بالتجدد التأويلي، ففي التعدد تجدد. إن ما يقترحه أبا زيد في قراءته للقرآن هو أن انقطاع الوحي بموت الرسول لا يغير من طبيعة العلاقة التي تشد النص إلى الواقع، بل تتواصل ضمن جدلية يتسع فيها أفق فهمنا لمعنى النص بتغير وتحول معطيات الواقع، وهو ما يصطلح عليه بعبارة التعدد التأويلي. الأساس الرابع والأخير هو إعادة ربط الدراسات القرآنية بمجال الدراسات الأدبية والنقدية، بعد أن انفصلت عنها في الوعي الحديث والمعاصر نتيجة لعوامل كثيرة أدت إلى الفصل بين محتوى التراث وبين مناهج الدرس العلمي. أمر إلى العنصر الفرعي الثاني في المحور الثاني، آليات القراءة. الآلية الأولى باختصار هي التمييز بين النبوة والوحي، النبوة أي الوحي والرسالة. الآلية الثانية هي آلية التمييز بين القرآن بين تسمية القرآن وتسمية الكتاب. وهنا لما أطلق النص على نفسه اسم القرآن ورتل القرآن ترتيلا في سورة المزمل، هذا يدل في نظر أبي زيد على أنه ينتسب إلى الثقافة التي تشكلت ضمنها شفافيته في التلقي والأداء، لكنه يتميز عنها في الآن نفسه من خلال صيغته وبنائه ومن جهة اختباره للأسماء الدالة على أجزائه. والقرآن مصدر من قرأ بمعنى القراءة والترتيل والترديل، وإن أدت هذه التسمية إلى مناقشات العلماء لمعرفة إن كانت عبارة القرآن الواردة في الآية إن علينا جمعه وقرآنه في الآية 17 من سورة القيامة دالة على الجمع أم على القراءة. لكن هذه المخالفة في التسمية هي خارجية فحسب، لأن تسميته بالكتاب تجعله متميزا عن الثقافة العربية بأسرها، وهذه التسمية وردت أول مرة في سورة صاد الآية 29: كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. كيف فهم إذن أبو زيد ورود هذه التسمية؟ يرجع أبو زيد دلالات هذه التسمية إلى ترتيب الوضع الديني بالجزيرة العربية قبل الإسلام، إذ كانت صفة أهل الكتاب تقابل صفة الأميين، فأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والأميين هم مشركي العرب وعبدة الأوثان. يكتب أبو زيد موضحا رأيه: لقد كان النص في هذه المرحلة يميز نفسه عن ثقافة الأميين بأنه كتاب، وكان يميز نفسه عن ثقافة أهل الكتاب من جهة أخرى بأنه كتاب عربي أو بلسان عربي. هذا التمييز مهم في ذاته لدلالته على الوظيفة التي كان على النص أن يلعبها في إطار الثقافة، بوصفه حلقة مهمة فاصلة بين مرحلتين كما سبقت الإشارة. كما تحيل تسمية الكتاب على أن مفهوم الكتابة كان في ثقافة ما قبل النص مرتبطا بالسرية التي يتضمنها الوحي نفسه، لذلك فإن الكتابة هي معنى من معاني الوحي، لكنها تدل كذلك على التدوين والتسجيل، فقد ساهم مفهوم النص في تحويل الوحي من مرحلة الشفاهية إلى مرحلة التدوين من خلال إطلاق تسمية الكتاب عليه، فتصبح الكتابة غير دالة على المعطى اللغوي فحسب، بل تشير إلى تفاعل النص مع البشر إلى الحد الذي صار فيه نصهم الأساسي. الآلية الثالثة هي ضرورة التمييز بين الدلالة اللغوية والدلالة الشرعية، إذ لم يكن علماء القرآن قادرين على التمييز بين الدلالة اللغوية والدلالة الشرعية، رغم إدراكهم أهمية التطور الدلالي لعديد من الألفاظ القرآنية خاصة في مجال الأحكام الشرعية والعبادات. مثالا: أول، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، سورة الأعلى الآية 14. اعتبرت هذه الآية نصا في الزكاة رغم أنها آية مكية، ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة ولا صوم، ففسروا ذلك بتقدم النص زمنيا على حكمه، وهذا خطأ شائع في نظر أبي زيد يرده إلى الخلط بين الدلالة اللغوية والدلالة الشرعية، فالزكاة لم تؤخذ إلا في المدينة ودون حصول خلافات بشأنها بناء على توضح الحكم، وآتوا حقه يوم حصاده، أو في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا المثال الأول. المثال الثاني: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، سورة الجمعة الآية 9. لا معنى هنا للتوفيق بين كون الآية مدنية وكون الصلاة فرضت في مكة، لذلك فإن هذه الآية ليست نصا في فرض الصلاة بل نصا في ضرورة ترك البيع أثناء صلاة الجمعة. الآلية الرابعة: ضرورة التمييز بين مناسبة النزول وسياقات الاستشهاد بالنص. لا ينبغي أن نخلط في نظر أبي زيد أثناء القراءة بين مناسبة نزول الآية لأول مرة وسياقات أخرى يتم فيها الاستشهاد بالنص الأول مرات أخرى، حتى لا نظن أن النص سابق في نزوله على سببه، ونقر بناء على هذا الخلط أن النص متقدم على حكمه ومناسبته. وهنا يدعو أبو زيد إلى إعادة قراءة السور المكية على ضوء ما تم فهمه من السور المدنية دون الوقوع في الخلط بين سياقات التأويل ومناسبة النزول. الآلية الخامسة هي آلية العموم والخصوص، إذ لا ينبغي التمسك بعموم اللفظ وإهمال خصوصه أو خصوص السبب، لأن ذلك يؤدي إلى إهدار الحكمة من التدرج في التشريع، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحلال والحرام في الأطعمة والأشربة، مثل التدرج في تحريم الخمر. الآية الأولى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. في كلتا الحالتين لم يتم تحريم الخمر، واكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم بالصمت. الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وهي الآية التي حرم بعدها الخمر. أما الآلية السادسة فهي العلم بأسباب النزول، إذ لم ينتبه القدماء في نظر أبي زيد إلى أن الاستناد إلى الواقع الخارجي لا يكتفي الاكتشاف أو لا يكفي لاكتشاف أسباب النزول، خاصة فيما يتعلق بالآيات التي تتحدث عن مجال الحرية الإنسانية، وليس المقصود بالقراءة الصحيحة تصحيح النص، بل المقصود هو التوجيه الصحيح لدلالة الألفاظ والعبارات. فعملية القراءة لا تسير في نظر أبي زيد في اتجاه واحد من الداخل إلى الخارج أو من الخارج إلى الداخل، بل هي تسير بين الداخل والخارج جئة وذهابا. الآلية الأخيرة والسابعة هي اعتماد المنهج المادي البنيوي التوليدي الماركسي الذي يقصي العرفان والتصوف ويقيم النصوص على دعامة العقل والواقع والتاريخ. أمر إلى نقد هذه القراءة، لنقد قراءة أبي زيد العنصر الأخير المسمى حدود القراءة. هنا يقترح أبو زيد قراءة موضوعية للقرآن، لكنه لا ينطلق من مبدأ أولي وهو اختبار هذه المسلمة القائلة بالموضوعية، وهذه المسلمة التي ينطلق منها أبو زيد هي التي أدت إلى تكفيره. فتكفير أبو زيد في قضيته المشهورة التي أصبحت تسمى قضية أبو زيد هي كانت، أو تكفير أبو زيد كان من نفس المنطق أو منطق الموضوعية، أي أنه ثم تفهم موضوعي للإسلام خرج عن دائرته، رغم أنه يقر أنه يقدم فهما موضوعيا، وتكفيره آت من كونه قد خرج عن دائرة الموضوعية. وهنا القراءة النقدية والموضوعية للقرآن تصطدم بعائق التكفير الذي يريد أنه بعد يعني وقعة تكفير أبي زيد أصبح التكفير آلية في القراءة، يعني هاجس هذا العائق أصبح محركا لكتابات نصر حامد أبو زيد، وأصبح يكتب توجسا وخيفة بعد أن كان يسعى إلى بناء فكر تنويريا. إذ وقعة التكفير جعلته يتراجع عن مشروعه التنويري، وتسلل الخطاب النقيض إلى فكره، يقول في الخطاب والتأويل: حين تأملت الأمر أدركت أن الخطاب النقيض يحاول أن يغزوني من داخلي بالتأثير السلبي على بنية خطابي، وهو خطاب يمكن أن يتمدد تمددا سرطانيا ليصيبه بالشلل. هذا القول لأبو زيد مقتطف من كتابه الخطاب والتأويل الصفحة السابعة الطبعة الأولى الصادرة سنة 2000. وهذا الكلام يعتبر تراجعا عن منجزات الفكر التنويري، إذ بعد أن أخضع النص الديني للسؤال والدرس لإزاحة الغيب والأسطوري واستبداله بالتاريخ والإنساني، يعود أبو زيد محتميا بالدين لا بالعلم، وانساق تحت تأثير الإرهاب الديني الذي يمارس ضده إلى تقويض المشروع الديكارتي، منقلبا بذلك على عقله التنويري، وهو ما نبه إليه أبو زيد نفسه في الخطاب والتأويل في الصفحة 20: من شأن هذا الموقف الدفاعي السجالي أن يدخل الجديد في دهاليز الديماغوجية الوعظية الإنشائية التي تخاطب العوام بلغتهم وعلى قدر أفهامهم، فينخرط المفكر في إنتاج خطاب ركيك سقيم ينطوي على التراجع والاستسلام. كما كتب في كتابه دوائر الخوف الذي هو عنوان المربك، العنوان في حد ذاته يعكس هذا التوجس من العائق التكفيري، في قوله: لقد كان خوف الذي ما يزال قائما من استراتيجية البحث عن العفريت التي لاحظت أنها تسيطر على قراءة كتبي، جعلني أحيانا أفقد الثقة في جدوى الكتابة والنشر. هنا أختم بالقول أنه لا يمكن الفصل بين الخطاب والمقاومة، لأنه في نظر فوكو أفضل ما يقاوم السلطة عن طريق قول الحقيقة بوضوح وتجنب التعريف. كذلك أفتح المجال في علاقة عائق التفكير في مجتمعاتنا العربية، يعني الطريقة التي نقصي بها المفكرين العرب في عالمنا العربي وفي الفكر العربي هو التكفير، وإن كانت المجتمعات الغربية تقصي مفكرها بدعوى الجنون. لكن نيتش كان قد أشار إلى إيجابية الجنون في قوله: ولأننا عقولا خطيرة ولنا جسامة الرجال، فلا شيء يستطيع أن يحسن إلينا أفضل من قبعة المجنون. إننا في حاجة إليها، حاجتنا إلى دواء ضد أنفسنا. فحاجة الغرب إلى الجنون لعلها تتقابل أو تتوافق حاجتنا إلى هذا التكفير الذي يرى أنه تكفير، في حين أنه بين ظفرين هو التأويل. فما نراه نحن تأويلا يراه السلفيون تكفيرا. لكن إن كان الجنون عند فوكو ونيتش ملازما للعملية الإبداعية وللحياة المرحة، فإن التكفير ظل في العالم العربي مناقضا للتفكير. يقول أبو زيد: التكفير هو المنهج الكاشف عن مخاصمة التفكير والانقلاب ضده. والغريب في الأمر أن أحكام التكفير تصدر في دول ذات طبيعة علمانية، فالتيار الديني يملك من السلطة الكافية التي تمكنه من جر المفكرين إلى المحاكمة، وكأن السلطة تدفع ثمن علمانيتها بأن تقدم هؤلاء المفكرين كبش فداء للمؤسسات الدينية. في ختام القول، أرى أن أبا زيد في قراءته الإجمالية للقرآن ثمة أشياء كثيرة لم يقدر على القول فيها ولم يقدر على قراءتها، لكنه يتستر عن هذا العجز بعوائق خارجية. وهنا أستشهد بقولة نيتش: يسعى العاجزون عن تجلية مزاياهم لأنظار الناس إلى إثارة عدوانية الآخرين الشديدة لهم، حينما يعزون أنفسهم بالاعتقاد أن هذه العداوة تحول بين استحقاقاتهم وبين تقدير الناس لهم بشكل منصف. كما لو أن نصر حامد أبو زيد يتستر وراء هذه العداوة التي خلقها لنفسه من جراء عدم إتقانه للتأويل، لأنه انساق وراء تأويلية الفهم لا تأويلية التفاهم، ولم يستطع أن يتحدث عن تأويلية القرآن بطريقة هبرماسية تواصلية وتبادلية. وشكرا.
2: هكذا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج ندوات، والذي في كل مرة نحاول أن ننتخب محاضرات ومداخلات ونقدمها على موجات الإذاعة الثقافية. اليوم كانت مداخلة للدكتورة نيجة الوريمي، خطاب التجديد الديني وأزمة المنهج، ومداخلة محاضرة للدكتورة فوزية ضيف الله، نصر حامد أبو زيد قارئ القرآن الأسس التأويلية. إلى اللقاء مع تحياتي صوفيا العرفاوي.
0: ندوات على الأثير.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
3: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كتابات من العالم. هذا البرنامج هو دعوة أسبوعية منا إليكم لنسافر معا إلى مجالات إبداعية وفنية مختلفة، لكن دون تنافر، لأنها تنطلق من نقطة واحدة وهي الكتابة. ورفيقتي كالعادة في هذه الرحلة الأسبوعية أنا حنان جنان، هي الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
4: إذن مرحبا حنان، مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية في حلقة جديدة من كتابات من العالم.

0: لكل امرئ يومان، يومه هو ويوم أولاده. أولادك ضحايا الجوع في معسكرات الاعتقال، يموتون لأنك تصر على القتال. نعم، إنهم رهائن هذه الحرب، ولكن لا أحد منهم يخونني أو يطالبني بالاستسلام، لأنهم يعرفون أن استسلامي خيانة لهم. عمر، نحن نشأنا معا، ألا تذكر قبل 70 سنة كنا أطفالا معا؟ نعم أذكر. وانظر الآن كم ابتعدنا عن بعضنا. ربما كانت هذه آخر فرصة لك لتطلب السلام الشريف. يسرقون أرضنا، يدمرون بيوتنا، يقتلون الأبرياء، وتسمي ذلك بالسلام؟ والله لن يفسدني سلام ذلك الرجل. إذن فلنعد. نعم، عودوا. ألا يهمك دمار بلادك؟ ألتم الذين تدمرون بلادي، ماذا تفعل لو أن أحدا احتل أرضك؟ ولكنني أحترم ماضيكم، وعليكم احترام ماضينا. نحن لنا تاريخ وعلوم ورياضيات وطب، في قرون ظلامكم قدنا العالم. كم ستحتاج ترتب استسلام رجالك؟ نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. ولا تظن أنها النهاية، سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه. من فيلم عمر المختار، أسد الصحراء.
1: نعم، العقاد، ننتصر أو نموت. شكرا على هذه القراءة الجميلة وعلى هذا الاختيار الرائع الذي به فتحنا هذه الحلقة، لأنه كما قلت منذ قليل، الكتابة في العالم هي بوصلتنا، دلال لتحديد وجهة سفرنا كل أسبوع. سفرنا من قبل مع الأدب، مع المسرح، مع الموسيقى، واليوم سنسافر مع السينما من خلال أسئلة عديدة. موضوع حلقتنا سيكون الكتابة السينمائية من الفكرة إلى المتلقي. أسئلة عديدة سنجيب عنها. أولا، هل السينما كتابة؟ وإذا كانت الإجابة هي نعم، هل هي كتابة لها خصوصيتها؟ في الفنون عموما دلال، هناك دائما نوع من الميثاق أو الاتفاق أو لنقل العقد يجمع بين المبدع من جهة وبين المتلقي من جهة أخرى، لكن في السينما هذا العقد أو الميثاق له خصوصية، لأن السؤال يبقى من هو المبدع؟ هل هو الكاتب صاحب الفكرة الأصلية؟ هل هو كاتب السيناريو الذي يطوع الفكرة ويحولها إلى كتابة سينمائية؟ أو هل هو مخرج العمل المشرف على تحويل الفكرة والسيناريو إلى صورة تصل في النهاية إلى المتلقي؟ هذه الأسئلة وغيرها ما كانت تطرح قبل سنة 1895. علاش 1895 دلاله؟ أنت سألتني، قلت لك لأنه في تلك السنة كما تعلمين تم اختراع السينما من طرف الأخوين لوميير.
0: جميل جدا. حاليا في البدء كانت الكلمة وكان السيناريو على ما أظن. السيناريو السينمائي أو السيناريو كنص مكتوب يبلوره المخرج بصريا. السيناريو هو اللبنة الأولى للعمل السينمائي أو الدرامي أو المسرحي. هو لحظة فنية تسبق باقي العناصر الجمالية، فمثل التصوير، مثل المونتاج، مثل الإخراج إلى غير ذلك. حتى في زمن السينما الصامتة حنان، والسينما بدأت صامتة، حتى منذ زمن السينما الصامتة يمكن أن نعتبر ملامح السيناريو وقوته على مستوى التأثير في خطية الحكاية وأنساقها.
1: نعم.
0: رغم التشابه حنان بين الكتابة الأدبية و

0: نظيرتها السينمائية أو المسرحية والدرامية من جهة اعتماد اللغة. إذا هناك اعتماد لغة فإن هناك اختلاف من حيث الميكانيزم. يعني
1: نعم
0: الكتابة السينمائية تعتمد لغة، ستتحول هذه اللغة أو إلى صورة، فهناك عبور من جنس أدبي يعتمد اللغة للتعبير على قالب فني يتخذ من الصورة لتكثيف القول. هل السيناريو كتابة؟ نعم بطبيعة الحال هو
1: نعم
0: كتابة من كتابات العالم. في حقيقة الأمر قد يتبادر إلى الذهن أين يمكن أن نصنف السيناريو ككيان أدبي، هل هو نص سردي، هل هو نص قصصي، هل هو نص روائي؟ الشفرة السينمائية تعلل في شبكة التعبير الظاهري المباشر، بمعنى أن السيناريو يقدم أو يقوم بتقديم سلسلة من آليات الإحالة من نسيج النص الروائي وشكله الثنائي، لأن في النص الروائي هناك مقروء ومتخيل وأنت
1: نعم
0: تمارسين الكتابة حنان، إلى شكله الثلاثي في السيناريو، لأن في السيناريو سنجد المرئي، سنجد المسموع والمتحرك.
1: نعم
0: والمتحرك هنا حنان نقصد بالحركة هنا حركة الشخصيات، حركة آلة التصوير، حركة الأشياء داخل إطار الصورة إلى غير ذلك. إذن فكتابة السيناريو حنان هي فن، هي صناعة، هي تحويل الأفكار إلى قصة مرئية. النص من الرواية إلى السيناريو أو من السيناريو إلى الكاميرا، هناك بطبيعة الحال قد يعني تحدث فيه تغييرات مرتبطة برؤية المخرج، وحتى الممثل أحيانا قد هو يغير في رؤية الكاتب السيناريو أو حتى رؤية المخرج.
1: نعم فعلا، هو حتى أربط مع ما قلت دليل، أنت أشرت إلى موضوع هام جدا وهو المقارنة بين الكتابة الأدبية والكتابة السينمائية. وحسب ما فهمت منك، هو السيناريو هو نستطيع أن نقول أنه النص النهائي للكتابة السينمائية، هو الذي يمرر الفكرة إلى المتلقي، دونك فكرة، صورة، وفي النهاية عمل سينمائي ومتلقي. ربما في إطار هذه المقارنة بين الكتابة الأدبية والكتابة السينمائية، وهناك أعمال سينمائية كثيرة مأخوذة من روايات، لعل السينما هنا تضيف للرواية على الأقل على مستويين. المستوى الأول هو الانتشار، الرواية هي أكثر نخبوية من السينما، وبالتالي جمهور السينما هو جمهور أكبر من جمهور الرواية. والنقطة الثانية كما تفضلت وقلت هو على مستوى التعبير، التقنية، الصورة تتكلم حتى عندما يكون الفيلم صامتا. إلى الآن نتحدث على أفلام تشارلي تشابلن، وإحنا في الكواليس نخمو أنت وأنا، وأنت اقترحت الفكرة للأمانة في حلقة عن سينما الصامتة والتعبير بلغة الجسد. لما نحكي على لوتخافاي
0: الكتابة حنين، الكتابة بالجسد،
1: نعم
0: الكتابة بالجسد في المسرح نجدها كذلك
1: وفي الرقص
0: فعلا. وقد ننجز حلقة حول
1: أكيد.
0: هذا الموضوع، لأنه موضوع طريف في نظري
1: فعلا، وأنا تحمست له برشا.
0: نعم.
1: لكن أنا خذيت جانب منه.
0: أنت حنين ديما تتحمس الأفكار هذه، ما فهمتش علاش ديما متحمسة.
1: يمكن لأنه هكا فما حمد الله، يعني هكا
0: تليباتية
1: فعلا. الحمد لله فعلا، مش سهل أنه زوز يخدموا مع بعضهم، لكن الحمد لله احنا متعودين. فأنا خذيت جانب السينما الصامتة، لأنه لما نقولوا معناتها خافاي ألاشين والتايلر، نتفكروا أفلام تشارلي تشابلن اللي هي كانت صامتة. والأفلام الصامتة والصورة ميزتها أنها لغة عالمية، يعني يفهمها العربي والأمريكي والإفريقي.
0: نعم.
1: كما تحدثنا المرة اللي فاتت على الموسيقى لو تذكرين.
0: نعم.
1: والحلقة باش تكون كانت مع الأستاذ مكرم الأنصاري، نوجه له تحية. إذن أنا اللي كنا نقول فيه هذا الكل، أنا وننحضر أنا وياك للحلقة، حاولت ناخذ منه زوز أمثلة من أفلام عالمية. أنا اختياري كان ذاتي جدا وسأبرره. الفيلم الأول اللي حبيت نحكي عليه دليل هو فيلم أمريكي عنوانه The Green Mile بالنسخة الفرنسية La Ligne Verte، هو من إخراج فرانك درابنت، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لستيفن كينغ. هذا الفيلم تم إنتاجه سنة 1999، وأنا تفرجت فيه عام 2000 في السينما التونسية، وإلى منذ ذلك الوقت هو لم يفارق مخيلتي. هو فيلم مهم جدا، تحصل على جوائز أوسكار كثيرة، منها جائزة أفضل نص سينمائي. وعلاش دليل ركزت على الجائزة هذه؟ لأنها داخلة في صلب موضوعنا اللي هو الكتابة السينمائية والسيناريو. اختياري للفيلم هو ذاتي تقريبا، أنا موضوعه هو عقوبة الإعدام، وهذا الموضوع يمسني كإنسانة أكيد، ويمسني أيضا كامرأة قانون. الفيلم أحداثه بسيطة جدا، تدور أغلبها في عنبر في السجن فيه المحكوم عليهم بالإعدام، كل واحد منهم ينتظر يوم تنفير هذا الحكم القاسي. وين علاش قلت قاسي يا دلال؟ لأنه في الوقت ذاك في الثلاثينات وهو زمن الفيلم كانت طريقة الإعدام هي الجلوس على الكرسي الكهربائي، وهي طريقة قاسية وغير إنسانية فعلا. جون كافي هذا المحكوم عليه بالإعدام هو رجل أسود البشرة، ضخم الجسم، له قلب طفل نقي بسيط، أدين ظلما، ونسطر على كلمة ظلما، بقتل طفلتين. وبين قوسين دليل ستيفن كينغ استوحى الحكاية من قصة حقيقية، حيث أدين في الثلاثينات في الولايات المتحدة الأمريكية طفل عمره 14 سنة بقتل طفلتين، وتمت محاكمته سريعا وأعدم، وبعد سنوات اكتشفوا أنه بريء. الفيلم هذا دليل هو فيلم عالمي وإنساني بامتياز، فيه رسائل خالدة صالحة لكل زمان ومكان. العدالة، الميز العنصري ماهوش يعني اعتباطا تم اختيار رجل من ذوي البشرة السوداء، ووحشية تنفيذ عقوبة الإعدام. ربما هناك بعض الجمل اللي اعتبرتها أنا أيقونات بقيت ترن في أذني منذ 25 عام، وبعض مشاهد لا أنساها أبدا، كما مشهد الإعدام القاسي في الكرسي الكهربائي، دموع الحارس بول اللي قام بدوره العظيم توم هانكس نحبه برشا، دموع الحارس الذي كان يبكي في صمت لأنه أحس بالذنب لأنه يعجم شخصا بريئا ولكنه كان مكتوف اليدين. جون كافي عرض عليه توم هانكس أن يهربه قبل الإعدام بيومين لأنه يعلم أنه بريء، لكنه رفض ذلك. لماذا رفض ذلك يا دلال؟ قال أنه كره هذا العالم وقرر الرحيل. الجملة بالإنجليزية يقول I'm tired boss، لكن أنا سمحني لش نقرأ لك الفقرة بالفرنسية. علاش بالفرنسية؟ لأن اللغة اللي أنا تلقيت بها الفيلم أول مرة عام 2000. يقول Je suis fatigué patron، fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme un moineau sous la pluie، fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi، mais surtout fatigué de voir les hommes se battre les uns les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance que je sens dans le monde. كم هي عظيمة هذه الجملة. نعم. يقولوها توا، قالها هو في أمريكا، ويقولها أي شخص الآن في فلسطين. نعم. وأي شخص في العالم. عندك تعقيب على الفيلم هذا قبل ما تعاد الفيلم لآخر دليل؟
0: حبيت نقول لك اللي نسمع فيك عن إذ ما يجعل هذه الأفلام خالدة هي القيم التي. نعم. والمواقف داخل الفيلم. ربما ليس مهم هنا السيناريو ككل، وإنما يتعلق الأمر بهذه الجمل التي يعني محمولة أو التي مشبعة بجملة من مبادئ عن الحياة بأكملها. نعم. وعن حياة الإنسان. وهناك العديد من الأفلام، ونحن كنا منذ الصغر نتابع الأفلام العربية والأفلام. نعم. الأمريكية أو إذن تظل هناك جمل عالقة خالدة، كما قبيلي نحكيه على السيناريو عمر المختار.
1: نعم.
0: نحن
1: نموت أو ننتصر.
0: يعني خرجت من أصبحت أيقونة، أصبحت. نعم. سيميائية لها دلالات كبيرة وعظيمة، وهذا ربما ما يجعل الأفلام أو يجعل كتابة السيناريو مهمة جدا. أحيانا حين نتابع دراما أو فيلم أو مسرحية، أنا يعني شخصيا يشدني كثير النص.
1: نعم.
0: وأحيانا أقول الإبداع ربما هو النص أولا. يعني إذا اليوم ما نلقاوش نص مزين وجميل ما نجوش نحكيه على السينما ونحكيه على دراما. لا.
1: يعني نص يمس الإنسان في كل زمان ومكان،
0: والنص اللي يخرج من الأنية اللي بش يكون نص عالمي، نص. نعم. صالح لكل زمان ومكان، وهذا ربما هو رهان الكتابة الإنسانية.
1: وهذا برنامجنا كتابات. نعم. من العالم. نعم. وهذا اللي حكينا فيه لو تتذكروا، أكيد السادة المستمعين يتذكروا، مع شكسبير.
0: نعم.
1: وسر من أسرار
0: خلود
1: كتابته هو هذه الكونية. فما فيلم آخر أنا متأكدة باش تحبه دليل، اللي هو فيلم باب الحديد ليوسف شاهين. هو هذا الفيلم تم إنتاجه سنة 1958، وهو فيلم عالمي بامتياز. علاش نقوله عالمي بامتياز؟ لأنه تم اختياره في قائمة أهم 1000 فيلم في تاريخ السينما العالمية. القصة والسيناريو هي لعبد الحي أديب، الإخراج والبطولة ليوسف شاهين. هو في كلمتين يحكي على ذلك الشخص المقهور المنبوذ الفقير المعزول المقهور الذي يعيش في المحطة، والمحطة هي الحياة دليل. طبعا الرمزية واضحة جدا، ويوسف شاهين عبر عن أحاسيس هذا البطل بالصورة بالصوت بالتركيز على وجهه على عينيه على تعرقه. الحوار ما كانش كبير برشا، نعم مهمة جدا. ثم جملة عجبتني وخذيتها باش نقراها باللهجة المصرية، اللهجة التي كتب بها سيناريو لعبد الحي أديب. يقول البطل إيناوي، اسمه إيناوي: أنا عايز حتة رايقة بعيد عن الناس، نزرع لنا حتة أرض ونربي عجلتين ونعيش في التبات والنبات ونخلف صبيان وبنات. العيش في سلام، هذا ما يطلبه الإنسان في كل زمان ومكان، في أمريكا، في فلسطين، في أي مكان،
0: في كل شبر من هذا العالم. إذن
1: كم هي مهمة كتابة السيناريو دليل؟
0: نعم
1: فعلا
0: جميل جدا. كما قلت حنان، كتابة السيناريو هي صناعة متكاملة، هي تقوم على نص هو محكم يحمل قصة متماسكة، قصة مؤثرة قادرة على ملامسة هموم الجمهور وهموم الإنسان في المطلق. في الحقيقة أبدع القائمون على السينما أو على الدراما العربية والغربية في استثمار كل الحدود المثقفة الفنية مع الآخر. ومعنا بعد قليل ضيفنا،
1: نعم،
0: في تجربة أظن أنه هناك يعني مثقفة، هناك تأثر بالبلد الذي يعيش فيه بالسينما وبالتطورات التي يعني تحدث في عالم السينما وبلده الأم العراق. يعني هنا يعني السينما أو كتابة السيناريو كما قلنا هي صناعة. ولذلك حنان هناك بعض الكتاب أو بعض الروايات التي تحولت إلى سيناريو. السؤال هنا: لماذا هؤلاء الكتاب لم يحولهم بأنفسهم كتاباتهم إلى سيناريو؟ لأن قد يمكن أنه متمكن من تقنيات الكتابة،
1: نعم،
0: الروائية، ولكنه غير متمكن من كتابة تقنيات السيناريو. ولذلك فالسيناريو كذلك أعلامه كذلك،
1: نعم،
0: صناع السينما أو صناع الدراما إما في العالم العربي أو في العالم بصفة عامة.
1: نعم، وأنت تتحدثين دليل وأنا مركزة معك، تفكرت نجيب محفوظ. نجيب محفوظ هو متمكن من كتابة السيناريو،
0: نعم، وكتب
1: لكن
0: السيناريو.
1: كتب السيناريو لكن لم يكتبه لروايته. الغريب في الأمر أنه روايته أغلبها أخذت للسينما لكن لم يكن هو من كتب السيناريو.
0: لا هو على ما أظن لم تخن الذاكرة حنان، نجيب محفوظ كتب كذلك، هناك أفلام كتب يعني كتب السيناريو فقط ليس رواية،
1: نعم
0: يعني كتب
1: لغيره
0: للسينما.
1: نعم هذا هو، يعني هو كتب السيناريو لغيره ولكن لم يكتب سيناريو لروايته، في حين أنه هناك كتاب كما عبد الحي أديب كتب أساسا السيناريو وليس،
0: نعم.
1: يعني هي المسألة كما تفضلت وقلت مسألة اختصاص. لعل ضيفنا سيجيبنا على كل هذا. ضيفنا كما قلت السادة المستمعون هو مخرج وكاتب عراقي، هو الأستاذ الفنان استناد حداد الذي قبل وشرفنا بقبول دعوتنا لمشاركتنا في هذا البرنامج. هو مخرج كما قلت وكاتب عراقي مقيم في أستراليا منذ سنة 2005، متحصل على دبلوم في الفنون والإخراج السينمائي ودرس الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في أستراليا، عمل في المسرح والسينما والتلفزيون والبالي. هو أيضا دليل يكتب الشعر، وأنت
0: نعم.
1: حضرت له سؤال على الشعر،
0: نعم.
1: الشعر والنقد السينمائي والتشكيلي،
0: بل علاقة الشعر بالسينما،
1: نعم هو فعلا يعني هذا مهم جدا. هو أيضا يكتب المقالات في مجلات عربية وعالمية، أخرج أكثر من 20 مسلسل درامي باللغة العربية وأيضا رسوم متحركة للأطفال، وهذا مهم جدا يعني السيناريو للأطفال. وهو أيضا عضو لجنة تحكيم في مهرجان مسلم انترناشونال السينمائي في أستراليا وفي مهرجان الفيلم الدولي متعدد الثقافات بأستراليا، وقد كان ضيف شرف مهرجان بغداد السينمائي الدولي بالعراق في سبتمبر 2025، وهو متحصل على جوائز عديدة نذكر منها جائزة أفضل مخرج في مهرجان الممثلين الدوليين بكوريا الجنوبية، جائزة تقديرية من مهرجان الدولي الخامس بالعراق إلى آخرها. إذن ضيفنا هو الأستاذ استناد حداد، نرحب به دليل.
0: إذن مرحبا أستاذي الكريم.
2: كتابات من العالم، كتابات من العالم.
1: إذن مرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية وبرنامج كتابات من العالم، ونبدأ بالسؤال الأول. أنت ستنيرنا وستوجهنا، ما هي خصوصية الكتابة السينمائية؟
3: أهلا وسهلا بكم وبجميع كادر البرنامج، وأود أن أشكركم على حسن الضيافة. السيناريو هو فن التعبير عن الأفكار بالصور، كما يقول المخرج مارتن سكورسيزي، بمعنى أن السيناريو أو الكتابة السينمائية تركز على الصورة وأيضا الحركة أكثر من الكلمات، فهي تتطلب وصفا بصريا دقيقا للمشاهد وللشخصيات وللمواقع. هذا يعني أن على الناس أن يكون قادرا على وصف ما يرى في الشاشة من حركة وفعل مستمر. يضاف إلى ذلك طبعا المؤثرات الصوتية والموسيقى، ولا ننسى الحوار أيضا. طبعا الحوار في الأفلام الروائية يكون، والتعليق في الأفلام الوثائقية. إذن فالسيناريو هو نص مكتوب يحتوي على تفاصيل متعلقة بمشاهد، هاي المشاهد تصف الأحداث وحركة الشخصيات والحوار. لذلك فالسيناريو هو المرجع الأساسي للمخرج، وأيضا طبعا لبقية العاملين في الفيلم من مصور وممثل ومؤلف موسيقي إلى آخره. طبعا الممثل يجد نفسه فيه، ويجد شخصيته، ويجد حواره، وكل متطلبات عمله في السيناريو. لا يفوتني أن أذكر أن هناك أنواع من السيناريو، منها سيناريو الفيلم الروائي، وسيناريو الفيلم التسجيلي، وأيضا سيناريو الفيلم الوثائقي، وكل له طريقة خاصة بالكتابة.
0: أستاذ استناد حداد، تعلم أن الكثير من النقاد ربط مسألة رواج وانتعاش السينما العربية في بدايتها إلى يعني تزاوجها مع السرد الروائي الكلاسيكي، وهو في حقيقة الأمر ما أتاح أعمال خالدة مثل فيلم الحرام ليوسف إدريس، كما بداية ونهاية واللص والكلاب بين قصين نجيب محفوظ، أبي فوق الشجرة لإحسان عبد القدوس. إذا عكست السينما العربية قديما حياة الإنسان العربي المهمش، عكست كذلك هموم المجتمع المضطهد، الصراع الطبقي، يعني المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. كذلك السينما الجزائرية، أحيلكم على ريح الجنوب لعبد الحميد هدوغة، ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي. نعم، السينما المغربية كذلك استفادت من الرواية. لو تفضلتم أستاذي استناد، لو تعطينا فكرة على السينما العراقية، هل يعني لها نفس التمشي، أو ما هي الروايات التي استفادت منها السينما العراقية في بداياتها؟
3: دلال على سؤالك عن السينما العراقية. طبعا السينما العراقية يعني ليست بعيدة عن السينمات العربية والعالمية في اختيارها للروايات وتنفيذها كأفلام، لأن أغلب الروايات هي أيضا تحاكي الواقع العراقي، وتحاكي المجتمع، وتحاكي بعض قضاياه المهمة، فلا ضير من تحويلها إلى أعمال سينمائية رصينة، كون الرواية تحمل خصائص إبداعية، يعني كاتبها كاتب يستطيع أن يصف الشخصية بقوة، وكذلك الأمكنة والأزمنة، وهذا ما يفعله أيضا السيناريست. فعملية الاستفادة من كلا الجنسين واردة. فبالتأكيد السينما العراقية منذ بداياتها اعتمدت على الرواية، مثلا أدمون صبري روائي أخذوا فيلم، أعتقد من المسؤول فيلم، عندنا بيوت في ذلك الزقاق للكاتب جاسم المطير، فيلم الظامئون مثلا للكاتب عبد الرزاق المطلبي، هو الذي يحكي عن قصة العطش والماء في الريف العراقي، المنعطف للروائي غائب طعمان فرمان، هو موضوع أيضا سياسي، يخص فترة من فترات العراق، الشباب الذين كانوا يقارعون السلطة أو النظام في تلك الفترة، أعتقد في الخمسينات أو الستينات. رواية صخب البحر، رواية أصبحت فيلم وهي تتحدث عن القوة البحرية في أيام الحرب. عندنا رواية الفارس والجبل عبد الخالق الركابي، الرواية عبد الخالق الركابي حولت إلى عمل فني تتحدث عن الريف العراقي وعن يعني اغتصاب امرأة وانتقام من الشخص المعتدي، وكانت المرأة تمثل الأرض. يعني هو في بيطرح جان من عنده سياسي. عندنا بغداد حلم وردي، روائية ميسلون هادي عن أحداث ما بعد 2003. أفلام اجتماعية تحاكي الواقع والبيئة العراقية، منها فيلم النهر مثلا عن رواية النهر والرماد للمؤلف محمد شاكر السبع، روائي عراقي. فيلم الأسوار عن رواية القمر والأسوار للروائي المعروف لديكم عبد الرحمن مجيد الرباعي مثلا. الكثير من تلك الأفلام التي عبرت عن الوضع الاجتماعي والسياسي في زمن إنتاجها. طبعا هي أفلام أنتجها أغلبها القطاع العام، أنتج هذه الأفلام، والقطاع العام معروف مدعوم من الدولة وأيضا يتبنى إيديولوجية.
1: أستاذ استناد، وأنت الكاتب وأنت الشاعر وأنت المخرج وأنت السيناريست، أسألك وأنا أيضا أكتب، هل من السهل على كاتب الرواية أو القصة أن يعطي نصه وأفكاره إلى شخص آخر هو كاتب السيناريو ليتصرف، ليغير، ليشاركه بين ظفرين الكتابة؟ ألا يمس هذا من أنانية الكاتب؟ فما بالك إن كان هناك شخص ثالث سيتدخل وهو المخرج برؤيته؟ يعني في النهاية كأن للعمل السينمائي ثلاثة آباء إن صح التعبير. ربما هذا ما يفسر أن هناك بعض المخرجين يصرون على أن يكتبوا بأنفسهم لأنفسهم، وهنا السينما التونسية مثال لذلك. ما رأيكم؟
3: الكاتب نجيب محفوظ يقول: عندما يكتب أحدهم سيناريو لروايتي لا أتدخل بل أتركه يفعل ما يشاء، إيمانا منه أن السيناريست يمتلك رؤية سينمائية لتحويل الرواية من كتابة على الورق إلى فيلم على الشاشة يتحرك فيه الممثلون. فلقد أعطى السيناريست أو الفيلم للرواية روحا وحياة نراها تتحرك أمامنا. من هنا لا يعترض نجيب محفوظ لأنه فهم لعبة الفن السينمائي ولغته، ولذلك كتب كثير من السيناريوهات فيما بعد أن علمه المخرج صلاح أبو سيف. بينما في الجانب الآخر نجد من يعترض، بعض الروائيين يعترضون على مثل تحويل رواياتهم إلى أفلام، مثلا ماركيز الذي حرمنا من رؤية رواياته مؤفلمة للأسف يعني، وهذه أنانية غير مبررة كما أعتقد. فالسيناريست لا يسرق عمل غيره بل يمنحه وسيط سردي آخر هو الصورة المتحركة، مستفيدا من الرواية بالتأكيد ومن أفكارها ومن شخوصها وخلفياتهم الاجتماعية وكل ذلك نجده في السرد السينمائي. مشكلة الروائي أنه يعتقد أن أي حرف من حروفه إذا يعني مسح أو لم يؤخذ به يعني وكأنما السيناريست كفر بذلك، والعكس صحيح. الفنون تتلاقح وتتقاطع ولكنها بالنهاية تشترك في الرسالة. السؤال يعني هنا مثلا: لماذا لا يعترض الروائي عندما يرسم أحدهم لوحات فنية لروايته؟ هو كما يرى الرسام يرسم مختلف عن الرواية، أو بعض الكتاب المسرحيين يقومون بمسرحة الروايات، اقتباس منها ومسرحتها وإعداد عنها، يعني لماذا لا يعترض الروائي على ذلك؟ أعتقد المسألة تحتاج إلى بصيرة ودراية بفنون السينما.
0: طيب استناد حداد، كنا نستمع إليك في حديثك عن السينما العراقية، إذن وأنت بين هنالك والهناي بين أستراليا والعراق، كيف أثرت وتأثرت أستاذي الفاضل؟
3: عفوا أستاذ دلال، بالنسبة للسينما العراقية والأسترالية وأنا بينهما، بالتأكيد يوجد تأثير وتأثر من خلالي. يعني أنا عشت في يعني وسط السينما العراقية الذي تعتمد بالسابق على نظام القطاع الخاص، يعني إنتاج دولة، وهذا يعتمد الإنتاج على موظفين، يعني المخرجين موظفين في الدائرة الرسمية، وأحيانا يعني مؤلفين أيضا متعينين تعيين، ويعني والمصور وغيرهم. الكادر أغلبه هو موظفين في هذه الدائرة. عملية أن يدخل إليهم شاب أو رجل أو امرأة من الوسط الآخر اللي هو غير الموظف يعني في الدائرة، يلاقي صعوبة يعني في منحه الفرصة. وهذا النظام يعني هو جيد، نظام القطاع العام، لأنه فيه التزام وفيه يعني مواضيع جادة تطرح وليست ساذجة أو بسيطة أو يعني تجارية، عكس القطاع الخاص. القطاع الخاص ممكن يستضيف الجميع ويحتضن الجميع، ولكن ربما يعني أعمالهم تكون تجارية من أجل شباك التذاكر. الوسط العراقي اللي سينمائي يعني اللي عملنا به وسط ضعيف الميزانية، تأكيد أنه الحصول على الأموال صعب جدا، والسينما تعتمد على الأموال، وبما أنه الحصول عليها صعب جدا فأيضا الأفلام العراقية ستكون يعني فقيرة الدم مثل ما نقول، لا تستطيع أن تجاري سينمات عالمية بميزانية ضخمة. وهذا ما شاهدته مثلا في السينما الأسترالية. السينما الأسترالية تنتج أفلام ضخمة، بعض الأحيان يجلب إلى السينما الأسترالية ممثلون من هوليوود، يعني نيكول كيدمان أو غيرها يعني من النجوم الأستراليين يعملون أيضا في السينما الأسترالية. وطبعا ذول لديهم سوق ولديهم توزيع ولديهم إنتاج ضخم، يعني لا يمكن للسينما العراقية أن تجاريه. الفرق بينه وبينهم ليس فقط المال، أيضا الفرق بتقاليد العمل السينمائية. يعني نحن لا نمتلك تقاليد عمل سينمائية نمشي ونسير عليها ضمن خطة ممنهجة وصندوق دعم أفلام. في استراليا هذا موجود، يعني لديهم خطة عمل، لديهم دائرة رسمية، لديهم شركات ثابتة، لديهم خطة عمل سنوية في إنتاج الأفلام، لديهم ميزانية ثابتة وعالية. هذه الأشياء طبعا تؤثر على الإنتاج السينمائي. تعلمت أيضا من السينما الأسترالية دقة الأشياء، يعني دقة في كل شيء، في كل يعني من تكتب سيناريو إلى أن يصور إلى أن كل دقيق، كل أوراق، كل يعني معلومات، لا يوجد شيء يعني ينجز بالتليفون أو ينجز على طريقتنا احنا بالعراق، أنه أصدقاء وواحد يحرص على الآخر كأصدقاء وننتج عمل. هنا ليس، لا يوجد للصداقة معنى في إنتاج عمل فني يكلف ملايين دولارات. يعني توجد لديهم تقاليد عمل صارمة ودقيقة ومحسوبة، وبحيث لا يمكن للفيلم أن يخسر، ما يسمحون بهذا باعتبار عندهم تجارب يعني سابقة. هم سنويا ينتجون يعني عملين أو ثلاثة أعمال أو أربعة أفلام يعني غير المسلسلات، رغم أن أستراليا بالنسبة يعني العالم تعتبر يعني سينما قليلة الإنتاج، لأنه أغلب فنانيها يذهبون إلى أمريكا، الممثلين النجوم يذهبون إلى أمريكا لأنه تحقق لهم أرباح أكثر وشهرة أكثر. أيضا المصور عندما يعني تدفع له هوليوود أكثر فهو يذهب إلى هوليوود أفضل ما يبقى في أستراليا. لذلك السينما الأسترالية استلبتها أمريكا، أخذت كل الكادر الجيد من أستراليا ووضعته في أمريكا. يعني لذلك يعني تبدو الآن السينما الأسترالية أقل انتشارا وأقل إنتاجا من بقية الدول. وهاي أعتقد أنا في تقدير الشخصي هي خطة يعني أمريكية حول هيمنة السينما الأمريكية على الجميع، من ضمنها أستراليا. أستراليا كانت منافس قوي لأمريكا، ودليلنا على ذلك أنه أول فيلم روائي بالعالم أنتج في أستراليا هو فيلم قصة عصابة كيلي، فيلم روائي كاوبوي ساعتين طولة، أول فيلم روائي عام 1906، يعني بداية صناعة الأفلام السينمائية. ومنه أخذت أمريكا أفلام رعاة البقر وطورتها واستغلت حتى هذا الفيلم. يعني
0: اليوم صرنا نتحدث أستاذي عن جماليات السينما في الشعر الحديث، وهنا نتحدث عن قصيدة السيناريو. استفاد الشاعر من تقنية الكاميرا وما يتبعها من مونتاج، فوظف الوصل والقطع من أجل تشييد صورة شعرية تتراسل فيها كل الفنون وخاصة تقنيات السينما. ولعل خير دليل على ذلك تلك القصائد المشهدية، وهي قصائد تتكون من مجموعة من المقاطع. إذن كيف وظفت أستاذي تقنيات، أو كيف استفدت من تقنيات الشعر أو من تقنيات كتابة القصيدة في السينما وفي كتابة السيناريو، وكيف استفدت من التقنيات السينمائية في كتابة القصيدة وأنت الشاعر وأنت كاتب السيناريو وأنت المخرج؟
3: بالنسبة لسؤال علاقة الشعر بالسينما، بالحقيقة في بداية دراستي للسينما كنت أكتب في الصحافة وأكتب شعر. يعني بذلك الوقت كتبت مقالا للمجلة بعنوان شعرنة السينما، بمعنى لماذا لا تستفيد السينما من الشعر، أو العكس لماذا لا يستفيد الشعر من السينما. فمنذ بداياتي كنت محبا لما يسمى بالسينما الشعرية، فالعلاقة بين السينما والشعر عميقة ومتشابكة، حيث يمكن أن يكون الشعر مصدر إلهام للسينما والعكس صحيح. كلاهما وسطين ووسائل للتعبير عن المشاعر والأفكار، وكلاهما يهتمان بالصورة. فالسينما لها تأثير بصري قوي، كذلك يستخدم بعض الشعراء الكلمات بطريقة تصويرية تجعلنا نحس بمشاهدة مشهدا سينمائيا. على سبيل المثال فيلم سيد الخواتم مستوحى من روايات جي آر تولكين، والتي كانت بدورها متأثرة بالشعر والأساطير الأوروبية القديمة. فيلم روسي عندنا اشتهر في وقته، في حينه الغجر يصعدون إلى السماء، الذي يعتبر أيقونة شعرية. فالأغاني التي تستخدم في الأفلام تكون شعرية الطابع، وبذلك ستكون جزءا من المشاهد المصورة التي تعزز المشاعر والمفاهيم المعروضة في الفيلم. أيضا فإن كلا الوسطين يستخدمان الاستعارة والرمز، وهذا مهم في السينما أيضا لنقل معاني أعمق. في الشعر مثلا يتم استخدام الكلمات بطريقة مجازية لخلق صورة ذهنية، بينما في السينما يتم استخدام الصور والأصوات لخلق تجربة غنية يعني بالمعاني. هناك كثير من الشعراء أيضا تحولوا للإخراج السينمائي، منهم مثلا بالبدايات قبل 100 عام الشاعر أحمد الشوقي، وهي مفاجأة يعني، كتب سيناريو فيلم أبو الفتوح. أيضا يعتبر المخرج الفرنسي جان كوكتو شاعر السينما، أفلام سريالية حالمة مثل أورفيوس أو الجميلة والوحش. من هنا تبدو العلاقة بين الشعر والسينما في أوضح صورها مع صانعي الأفلام الطلعيين المتأثرين بالحركة الشعرية السريالية. هي من هنا بدأت، مثل مان راي، هانز ريختر، مايا ديرين. هؤلاء وظفوا مفهوما جديدا كانوا يسمونه سينما بوم أو القصائد السينمائية. فالمخرج والشاعر الإيطالي بوزوليني مثل تاركوفسكي الروسي وغيرهم منحتهم السينما إمكانية تفكيك السرد وتحويله إلى انطباعات تأملية أو حالات داخلية. فيلم البيت الأسود مثلا تصور الشاعرة فروغ فرزاد واقعا قاسيا لمرضى الجذام، لكن طبعا بطريقة حلمية غير خاضعة للزمن. أفلام الروسي تاركوفسكي المرآة مثلا عام 75 يظهر كشاعر للتفاصيل عند الماء والنار، ليجعل من الزمن مادة سينمائية. السيناريو هنا ليس سردا بل رؤية. وهكذا لدى مخرجي الشعر أمثال مخرج السويدي بريغمان والمخرج الياباني أكيرا كوراساوا. هؤلاء انطلقوا من الصورة الشعرية ومن الشعر كسينما. يعد الشاعر جوناس ميكاس مثلا الأب الروحي للسينما الأمريكية الطليعية. لقد ربط السينما بالشعر عبر أعمال عديدة تأملية شخصية تشبه المرئيات اليومية. في عالمنا العربي يندر وجود مثل هذه السينما إلا فيما ندر، يعني فيلم الزيارة مثلا مخرج العراقي قيس الزبيدي عام 70، أو الفيلم المصري المومياء شادي عبد السلام، ويعني أعمال قليلة يعني ممكن حصرها.
1: في النهاية أستاذي الكريم، هل نستطيع القول أن اللغة السينمائية هي لغة عالمية، أو أن لكل بلد خصوصيته في صناعة السينما؟ ونتحدث أساسا هنا عن الفرق بين السينما العربية والسينما الغربية.
3: التقنيات كتابة السيناريو بالعالم والعرب تأكيد هنالك فوارق وربما كثيرة وقليلة، ولكن نقدر نحصرها بأنه بداية أحب أن أقول إحنا أصلا أخذنا السينما من الغرب، والسيناريو جزء من السينما طبعا هو غربي، وتعلمنا يعني وما زلنا نتعلم أو نكتب بهذه الطريقة. ولكن الفرق هو أن يكون يعني بالطريقة تكوين الصورة مثلا، يعني هم يقرؤون الكتاب من اليسار لليمين، نحن نقرأ من اليمين لليسار. أعتقد أنه هذا موجود أيضا في لغة الصورة، فنحن أيضا عندما ننظر إلى الشاشة ننظر من اليمين لليسار يعني الصورة، وهاي بالتقنية أيضا أحسها موجودة في الأفلام يعني من اليمين لليسار. يمكن هي عادة وليست نظرية، لكن بحكم تعود العين العربية على القراءة من اليمين لليسار أيضا حسيت هذا موجود في الفيلم. الفرق يعني بين السينما العالمية والعربية طبعا في طرح الموضوعات أيضا ومعالجتها، يعني نحن نعالج قضايا مجتمعاتنا بهياكل سردية تقليدية، يعني بداية وسط نهاية، ولنا أفكارنا وتقاليدنا المحلية وموسيقانا موروثنا، كل هذا يشكل اختلاف في تناول الموضوعات يعني في السيناريو، وبالتأكيد يعكس قيمنا ومعتقدات الاجتماعية التي ننتجها. يعني هناك فرق أيضا بالصناعة السينمائية بالعالم، صناعة السينما بالعالم صناعة راسخة ومتقدمة ولها تقاليد و أساليب وخطط تقوم عليها، لكن طبعا هاي المؤسسات رؤوس أموال ضخمة، وكذلك تدخل الدولة بصناعة الأفلام، يعني لأنه السينما عندهم صناعة وفن وتجارة مربحة، وكذلك نجد العديد من السيناريوهات تأخذ طابع إيديولوجي لتهتم بمصالح الحكومة في نشر أفكارها بين الشعوب، يعني هذا واضح بالنسبة للسينما الأمريكية. فكم من السيناريوهات المؤدلجة ضد الهنود الحمر مثلا بما يسمى سينما الويسترن أو الكابوي، وبعدها طبعا جاءت السينما العنصرية اللي تضطهد السود، ويعني إلى وصولا إلى السينما المعادية للثقافة العربية والمكسيكية، وهكذا يعني تثقيف دائم للشعوب على أن هنالك دائما عدو يتربص بهم.
0: إذن شكرا أستاذي على هذه الحوار الطريف حول كتابة السيناريو كشكل من أشكال الكتابة في العالم. نلتقي في حوارات إذاعية أخرى، إلى اللقاء.
1: فعلا شكرا أستاذ استناد حداد. وما يؤكد أنه كتابة السينما هي عالمية وكونية. نحن نتحدث الآن من تونس ونودع فصل الصيف لنستقبل فصل الشتاء، وهو يتحدث من أستراليا ليلا ويودعون هناك فصل الشتاء ليستقبلوا فصل الصيف. يعني كم هي طريفة الحكاية. شكرا لك دلال على هذا الحضور البهي كالعادة. شكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن الاستماع، ونلتقي مجددا في كتابات من العالم.

كتابات من العالم. كتابات من العالم. كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة.

مساء الخير، مساء النور مستمعينا ومستمعاتنا اللي اخترتوا موجتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الصالون الثقافي على أثيرنا من الآن إلى حدود الساعة 8 ليلا. مريم جارة رفقنا فرنسا صوتية، وهذا روسيا معكم من أمام المزدح. أدعوكم إلى هذه الحصة التي نحاول من خلالها أن نؤمن مجموعة من الاستضافات والمتابعات للشأن الثقافي على الساحة الوطنية وحتى الدولية. بعد قليل يكون ضيفنا في الصالون الأستاذ صادق عمار، رئيس جمعية ابن رشد للفكر والإبداع بالقلعة الكبرى. معه ستحدث عن هذه الجمعية، طبيعة نشاطها، أهم التظاهرات الثقافية التي تنظمها، وسنتحدث كذلك عن كتاب التراث والطفل في الفنون البصرية وحكايات الأمس، الذي هو عبارة عن أشغال ندوة علمية كانت نظمتها هذه الجمعية ضمن فعاليات مهرجان علي بن سالم للفن التشكيلي. إذن التفاصيل بعد قليل مع ضيفنا الأستاذ صادق عمار. في الصالون كذلك تجمعنا استضافة في الإطار الفقرة اللي تأمن أعدادها زميلة حنان العريض. نستضيف لكم الأستاذ حسين نخشين، مدير عام الشركة العربية للسياحة مارينا المونستير، والذي سيحدثنا عن الدورة الأولى لتظاهرة مارينا فيست لاتينو. هذه تظاهرة لا تنظمها فقط العربية للسياحة مارينا المونستير، ولكن أيضا مجموعة من الشركاء، منها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمونستير، المعهد الوطني أيضا للموسيقى، وأيضا جمعية المبدعون الشبان. وعن هذه الجمعية سيكون معنا عبر الهاتف كذلك الأستاذ موهب الزين، رئيس جمعية مبدعون الشبان، وهو أستاذ موسيقى وعازف، والذي سيحدثنا بالإضافة عن مشاركته في إطار مارينا فيست لاتينو عن المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني الذي يبلغ هذه السنة دورته الرابعة. التفاصيل إذن بعد قليل مع ضيفين الأستاذ حسين لخشين والأستاذ موهب الزين. الأستاذ كامل بن سالم، مدير مهرجان لبيل بسويسرا، أيضا ضيفنا هذا المساء في الساعة الأخيرة من هذا اللقاء عبر الهاتف، ويحدثنا عن جديد الدورة 15 لهذا المهرجان الذي ينطلق يوم 4 سبتمبر الجاري. نذكركم بعد قليل بطبيعة هذا المهرجان، بفلسفته، بأبرز أركان القارة التي وفقرات القارة التي تؤث كل دورة، وتحدث عن خصوصيات هذه الدورة 15. بالإضافة إلى وقفة عند أهم المواعيد الثقافية لهذا الأسبوع، هذا أبرز ما لدينا هذا المساء. خليكم معنا على موجاتنا، موجات صوت رادات الحياة، لأن اللقاء بكم متعة حقيقية، فأهديكم هذا النغم بصوت وردة الجزائرية.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسي بوميزة. مع عروسي بوميزة
6: ومريم جارة دائما في الهندسة الصوتية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا على موجات صوت رادة الحياة في متابعة هذا العدد من الصالون الثقافي. أولى استضافاتنا تجمعنا بالأستاذ صادق عمار، رئيس جمعية ابن رشد الفكر والإبداع بالقلعة الكبرى. مساء النور، أهلا وسهلا بكم أستاذ صادق.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، حياكم الله، مرحبا بكل جمهور ومتابعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بالقائمين على البرنامج على رأس الأستاذة روسية، مرحبا بكم.
6: مرحبا بك سي صادق. بالكل شيء هتنا تعرفوا على جمعية ابن رشد للفكر والإبداع، وقتش تأسست هذه الجمعية، طبيعة أنشطة هذه الجمعية، وأهم التظاهرات الثقافية اللي تنظمها، وأعتقد أبرز فما زوز تظاهرات سنوية. خلنا نحكي قبل كل شيء عن الجمعية وتعريفها.
7: جمعية ابن رشد للفكر والإبداع جمعية ثقافية تأسست عام 2012 عن طريق الشاعر المبدع من القلعة الكبيرة سي بشير عبيد وصادق عمار. خممنا في إثراء العمل الثقافي داخل مدينة القلعة الكبرى. كانت النتيجة ميلاد هذه الجمعية. الجلسة التأسيسية كانت في 2011، وسجلت في الرائد الرسمي 5 مارس 2012.
6: نعم.
7: وكانت تخدم الجمعية، رسمنا جملة من الأهداف لهذه الجمعية، أهمها نشر الفكر والثقافة، دعم الإبداع الفني والأدبي، اكتشاف المواهب الشابة بقرعة كبيرة وغيرها، تعزيز أعمال الثقافي المحلي والوطني، وخدمة قضايا الشباب. هذه أهم أهداف الجمعية.
6: نعم، هذه أهم الأهداف. لتنفيذ وتحقيق هذه الأهداف وضعتم مجموعة من البرامج والأنشطة الثقافية، تظاهرات سنوية لدعم هذه الأهداف. أبرز الفعاليات والتظاهرات أستاذ صادق.
7: أبرز التظاهرات هذه، احنا رسمنا خطة هي عن المهرجان المهرجانات والرحلات والدورات الثقافية بين المعاهد والمدارس. وتجسيدا قمنا بالمهرجان علي بن سالم الفن التشكيلي. اخترنا شخصية علي بن سالم لرمزية ميلاده في مدينة القلعة الكبرى. وأمضينا 10 دورات متتالية. نحن الآن بصدد الأعداد للدورة 11 بإذن الله.
6: وقتش بشتكون الدورة؟ سي صادق، وقتش بشتكون الدورة 11 إن شاء الله؟
7: في الربيع إن شاء الله.
6: إن شاء الله في فصل الربيع
7: إن شاء الله. ثم أضفنا منها مهرجان آخر، المهرجان الوطني للتقليد.
6: أيوة.
7: كان تحت رعاية أقطاب الفن الفكاهي لطفي بنقة والأستاذ خالد بوزيد والأستاذ لطيفة القفصي. هذوما كانوا مشكورين جدا وهم تابعونا
6: في دورات البدايات. نعم،
7: 4 دورات. للأسف توقف المهرجان لأسباب مادية. وآخر دورة شارك فيها شاركوا من 14 ولاية.
6: نعم،
7: مشاركين من 14 ولاية.
6: للأسف توقف
7: هذه المهرجانات. إلى جانب عملنا تشجيع المبدعين سواء كان بالشعر ولا في القصة ولا في المقالة. أنت ضربنا بين عدد من مجلة المنتدى، مجلة المنتدى، وهي عبارة من مجلة فصلية كل 3 شهور يشاركوا فيها المبدعين من شباب الجهة.
6: نعم. والجمعية كذلك من بين الأنشطة نتاعها أنها تثمن ربما المحاضرات أو اللقاءات التي تنظمها في إطار المهرجانات على غرار يعني مهرجان علي بن سالم للفن التشكيلي. ومن بين إصدارات هذه سي صادق نتحدثوا على كتاب التراث والطفل في الفنون البصرية وحكاية الأمس. هل تحدثنا عن هذا المجهود البحثي اللي قمت بجمعه الأستاذة كريمة بن سعد، الدكتورة كريمة بن سعد؟ هتنرجع بالأساس للندوة هذه، الندوة العلمية، وكانت الندوة العلمية السادسة أعتقد ضمن فعالية مهرجان علي بن سالم الفن التشكيلي.
7: العام هو أساس الفقرة الرئيسية داخل مهرجان علي بن سالم هي الندوة العلمية.
6: العلمية، نعم.
7: وكنا هذا باش نخليه أثر. ممكن تفيش انه يقدموا الاستاذ المداخلات نتاعهم قدر ما نحاولنا باش نجمعوهم بكتاب لكي يكون مفيد للطلبه ومفيد للجمعيه. ممكن من على اساس انه ينجم يكون كدخل مادي للجمعيه. قبل ما نحكي لك على كتاب التراث والطفل في الفنون البصريه، سبق صدرنا الكتاب الاول هو تداخل الفنون، هو أعمال الدورة 7 المهرجان علي بن سالم الفن التشكيلي تحت إشراف الدكتورة سناء جمال أعمالي. والدول صنيت مكانها بإذن الله من طباعة الكتاب هذا، التراث والطفل في الفنون البصرية وحكايات الأمس، هو أعمال الندوة 6 للمهرجان علي بن سالم الفن التشكيلي تحت إشراف الأستاذ الدكتورة كريمة
6: بن سعد. نعم،
7: أسس الكتاب هذا مجموعة من الأساتذة، قرأت 18 باحث وأستاذ جامعي يحكيوا على هذا الموضوع الأساسي نتاعه، هو على علاقة الطفل بالفنون البصرية وربطه بالتراث. وللأمانة بحث جيد جدا، أتمنى أنه يرى الإشعار الكبير والإشهار اللازم بإذن الله.
6: نعم، في قديش من صفحة الكتاب هذا سي صادق؟
7: الكتاب هذا فيه 198 صفحة. فيه العديد من الرسومات رسومات الأمثلة، رسومات نتاع الأساد. عديد من الأساد هم سعيد، دكتور سعيد أصيل، دكتور محمد فاردي، هذوم الدكاترة هذوم الأشرف على التصحيح اللغوي، وهم اختارتهم الدكتورة كريمة بن سعد من المغرب الأقصى.
6: والدكتورة كريمة بن سعد هي قامت بجمع وإعداد محتوى هذا الكتاب اللي هو عبارة عن مداخلات المشاركين أو الأساتذة المشاركين في الندوة، أشغال الندوة العلمية السادسة ضمن فعاليات مهرجان علي بن سالم للفن التشكيلي. الكتاب هذا تبعتوه على الحساب الخاص للجمعية؟
7: على حساب الخاص للجمعية. ربي يبارك هما الناس اللي طوعت وساعدت، احنا ماذا بينا الدورات حتى الساقه تصدر في كتب كما قلت لك، واهم حاجه للجمعيه تخلي اثر.
6: نعم، توثيق توثيق ربما للاعمال هذه الندوات الفكريه والعلميه الهامه، توثيق ما يقدم من محاضرات او مداخلات من معطيات ومعلومات اللي تهم الباحثين في مرحله ما، يعني ممكن يحتاجوا لها كمرجع من المراجع وكوثيقه من الوثائق اللي ممكن تفيد بعض الباحثين في اشغالهم واعمالهم البحثيه يعني.
7: أو كذلك
6: الكتاب هذا بعد ما تطبع سي صادق وين نجموا نلقاوه، وين نجموا نشوفوه، وين نجموا نقراوه؟
7: احنا مش نفعله بس تكون عند موجود عند المندوبين الجهويين الثقافية ووزارة الثقافة، الى جانب باش عند بتبيع جمعية تكنولوجيا الفكر والابداع اللي يحب على الكتاب رأس الجمعية مقرها في القلعة الكبيرة. وكذا سوف نضع منها بعض النسخ في على بعض المكتبات اللي باش يتيسر المكتبات معروفة بجهة سوسة.
6: طيب الكتاب هذا قلت لنا تقريبا 18 أستاذ أو يعني 18 مداخلة، 18 أستاذ شاركوا في الندوة العلمية في علاقة بموضوع التراث والطفل في الفنون البصرية وحكاية الأمس. التجارب أو المحتوى هذه الشهادات أو هذه المداخلات في علاقة بالطفل والتراث، شفنا تجارب يعني بالضبط، حدثنا عن المحتوى إن أمكن سي الصادق، شو مش نلقاو يعني متصفح هذا الكتاب ماذا سيجد بين طيات هذا الكتاب؟
7: وتلقى بين في طيات الكتاب هذا تلقى تجليات الرسم الطفولي
6: أي؟
7: في التشكيل التونسي للأستاذ رياض بالحاج، تلقى الفنون التشكيلية بين لغة البناء وصقل الموهبة لدى الطفل، قراءة في بعض التجارب الفنية للدكتورة جوهر أبو بكر، تلقى في الذاكرة البصرية في الفن التشكيلي، محاكاة وتجاوز من خلال نماذج تشكيلية من تونس دكتورة كريمة بن سعد، تلقى مقال بحث آخر هل نجح الفنان التشكيلي في رسم صورة تراثية الحقيقية الثابت والمتحول من خلال قراءة أعمال نخبة الممثلين التشكيليين العرب دكتورة عواطف منصور. كذلك جسد الأناء كمخزون للذاكرة مع خيط الصوف، تجربة ذاتية في الباحث فتحي المساوي، الارتحال الزمكاني للفن التشكيلي المعاصر للفنانة فاتن رويسي، تلقى العلامة التراثية لتسجيل لتغريدات جرافيكية، قراءة تحليلية لبعض الأعمال التصويرية في الفن التشكيلي التونسي الحديث والمعاصر دكتورة سلوى العايدي. كذلك نقاول الأصل الأعمال الحفرية للفنان نور الدين الفاتحي، وعن الخزف من الاستعمال النفعي الموروثي إلى وسط إلى وسيط انفعالي، تلقى التراث الفن التشكيلي التونسي لتصالح مع الهوية أم انغماس كلا سطحية، كذلك التمثلات الفكرية والدلالية للرسم الطفولي في الفن المعاصر، أعمال فنانية التشخيصية الحرة والأنفوغرافية، نموذج إيمان فوزي بالحاج أحمد. كذلك نقاول الطرس طمس وترميم للذاكرة الطفولية انطلاقا من تجربة شخصية للتشكيلية، الدكتورة صابرة بن فرج وقام مأزق الهوية الفن العربي المعاصر منير الفاطمي، تسريب منير الفاطمي من الدكتور طالع القاسمي، كذلك نقاو حدود تداخل بين التراث والهوية في الممارسات التشكيلية. هذه جملة أهم من المواضيع اللي وردت منها. كذلك الكتاب يحتوي على جانب باللغة الفرنسية، أنا بعض الأساتذة منها يكتبوا باللغة الفرنسية. هذه جملة من الكتاب.
6: نعم، والكتاب إذن موجود، اللي حبي يتحصل على نسخة منه موجود في الجمعية وقريبا في المكتبات بالتوفيق.
7: مكتبة الرئيس في سوسة مثلا، مكاتب القلعة الكبيرة، برشة مكتبات،
6: مكتب تقدم في القلعة، يعني بعض المكتبات اللي ممكن نلقى فيها هذا الإصدار عن جمعية ابن رشد للفكر والإبداع بالقلعة الكبرى اللي ترأسها الأستاذ صدق عمار، ضيفنا هذا المساء في الصالون الثقافي. إذن قريبا تعدون للدورة 11 لمهرجان علي بن سالم للفن التشكيلي، إن شاء الله موافقين سي صادق. وين ما عندكم جديد أهلا وسهلا بكم على أثير تونس الثقافية، بتوفيق لك ولكل أعضاء وهيئة الجمعية والمشرفين على هذا المهرجان بمختلف فقراته وتفاصيله. شكرا على قبول الدعوة اليوم على أثير تونس الثقافية، وبتوفيق دائما إن شاء الله لك وكافة المجموعة. باش نمشيو النغم إذن على أثيرنا ورجعين، خليكم معنا.

نحلم كايننا سنين ضعنا ما نعرف ويش في حومة باب منارة ولا في العسافير لكن كنا مع بعضنا

يلا سيدي مع بعضنا يلا. ريتك في لافايا تترجح بالخانات، تترجح بالخانات، آه يا ريتني ما شفتك، ناري شعلت وقوى محلاك في الس-

0: شكرا.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة
2: ومريم جارة دائماً في الهندسة الصوتية. أهلا وسهلا بكم دائماً على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس والإدارة العامة للعمل الثقافي تنظم فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية صفاقس، وذلك في إطار الدورة 36 وطنيا. المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بولاية صفاقس سيكون من 4 إلى 7 سبتمبر الجاري بالمسرح البلدي وبدار الثقافة ببحر وبالمركب الثقافي محمد الجموسي. طبعا هي فعاليات على مستوى جهوي في إطار فعالية ثقافية وطنية، وسوسة كذلك ستعيش على إيقاع نفس التظاهرة دائما تحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي. تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة بالتعاون مع مركز الفنون الدرامية والروحية بسوسة، تنظم فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية سوسة، وذلك يومي 12 و13 سبتمبر الجاري دائما في إطار الدورة الوطنية دورة 36. فعالية المهرجان الجوي لنوادي المسرح بسوسة سيكون في دار الثقافة علي الدعاجي أيضا بحمام سوسة. بالتوفيق لكل المترشحين وكل المشاركين. نمشوا نغموا راجعين بعد مكتبة الثقافية. أهلا وسهلا بكم دائما على موجات صوت رد الحياة، لا تغادروا موجاتنا.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين. مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان المخزن والضريبة والاستعمار، ضريبة الترتيب 1880-1915، وهو من تأليف الطيب بياض الباحث المغربي في التاريخ المعاصر، وقد صدر في 334 صفحة عن أفريقيا الشرق بالدار البيضاء سنة 2011. واحتوى هذا الكتاب أربعة أبواب، تمحور أولها حول البادية المغربية والبنية الاقتصادية والاجتماعية لمغرب ما قبل الاستعمار، وقد درسها المؤلف كاقتصاد معاشي بدون طبقة مزارعين، كاشفا ملامح أزمة المعاش وعوائق التحول للبادية المغربية، كما بين مثبطات ظهور برجوازية وطنية تحديثية. وهنا تطرق إلى آثار الأزمة النقدية وما أسماها التحديث المعاق بالنسبة إلى التجار المغاربة. وفي نفس السياق اهتم الكاتب بالتنظيم القبلي بالبادية كعائق للتنمية. أما الباب الثاني من الكتاب فقد خصصه الطيب بياض للمخزن ورهاناته، بدءا بمفهوم المخزن وخصوصياته ووظائفه كحكم ودوره في إعادة توزيع الثروة. وأقر الكاتب تعريف ميشو بيلير للمخزن في الموسوعة الإسلامية، ليذكر بأن المخزن تخلص تدريجيا من دلالته الأولى المالية التي تعود للعهد الأغلبي في إفريقيا لصالح المعنى الإداري، خصوصا مع المرابطين والموحدين والمرينين في المغرب، وتأكد ذلك مع الدولتين السعدية والعلوية، ليشمل كل الجهاز الإداري الذي يعيش من خزينة أموال الدولة. كما درس المؤلف المخزن تاريخيا من خلال ثلاث سلاطين وحاجب، وهم السلطان الحسن الأول، وقد كان المخزن خلال عهده في أوج قوته قبل أن تهيمن مؤسسة الحجابة مع بحماد، ثم فترة حكم السلطان عبد العزيز حين تراوح المخزن بين تحمس السلطان وتخاذل الجهاز وفق تعبير الكاتب، وأخيرا عهد السلطان عبد الحفيظ الذي انتقل من التتويج إلى المحاصرة. وتعمق الكاتب أثر ذلك في دراسة شكل العلاقة بين المركز والهامش داخل الجهاز المخزني من خلال الأشراف والصلحاء والأعيان والمراسلة والوفد، وكذلك العلاقة بين المخزن وقواد القبائل وأمنائها وسياق تعيين هؤلاء والتحاقهم بهيئة المخزن، مع تفسير إخفاق الرهان المخزني. ثم قدم المؤلف المخزن كجهاز متحرك في المجال، ولاسيما في إطار ما يعرف بالحركة، التي أكد أنها لم تكن مجرد تحرك مخزني لإجبار القبائل على أداء الضرائب، وإنما كانت تجسيدا لحضور المخزني في شكل عاصمة متحركة للسلطان تندفع داخل البوادي بهالة وهيبة مستمدة من حجمها وعددها وعدتها وقت تحركها، حيث تشارك فيها فرق العسكر النظامي وجيش البواخر والقبائل المخزنية. وفي الباب الثالث من الكتاب اهتم المؤلف بالبحث في الترتيب الحسني ورهان الترميم، مبرزا سياقه التاريخي، إذ أوضح أن حرب تطوان التي انتصرت فيها إسبانيا على المغرب سنة 1860 شكلت منعطفا حاسما في تاريخ المغرب المعاصر بكشفها البناء الهش للكيان المخزني في تدبير إدارته وماليته واعتماده على اقتصاد الغنيمة والجباية الريعي عوض التحفيز الإنتاجي في علاقته بالقبائل التي كان بعضها يخضع للعبء الضريبي المرهق دون أخرى. ودقق الكاتب في معنى الترتيب كما كان يتصوره ويسعى لتحقيقه السلطان العلوي الحسن الأول ابن محمد الرابع المتأثر بالنزعة التجديدية لمستشاره ووزيره محمد الصفار لإصلاح الأوضاع الجبائية والقانونية في البوادي المغربية، مقابل التشكيك في المرامي الحقيقية لهذا المشروع الاختباري كمحاولة للحفاظ على الوضع القائم، ولذلك فضل المؤلف توصيفه بالترميم عوض الإصلاح، وأظهر محدوديته في ظل محاصرة الأجانب الأوروبيين والمحميين المغاربة خصوصا من اليهود، حيث أشرت الحماية القنصلية لبداية النهاية للسيادة المغربية. ثم درس الكاتب شكل الترتيب والطاقم المشرف عليه ودوره في ضبط القبائل والتحكم في المجال ومحاولة تصحيح العلاقة الجبائية والتسخيرية بين المخزن والقبائل. أما الباب الرابع والأخير في هذا الكتاب فقد خصصه المؤلف لدراسة الترتيب العزيزي نسبة إلى السلطان عبد العزيز ورهان الإصلاح. هنا المقصود إنشاء ضريبة فلاحية جديدة سنة 1901. ألمح الكاتب استنادا لبعض المصادر التاريخية المحلية إلى أنها كانت بإعاز أجنبي، حتى وإن فرد السلطان بالمبادرة، بينما اعتبرتها مصادر أخرى مجرد إحياء لقانون 30 مارس 1880. ثم قدم المؤلف قراءة في النص المنظم لضريبة الترتيب، مظهرا موقع الترتيب العزيزي بين الطموح والواقع، سواء من حيث نتائجه الأولية أو أمام الإجماع السلبي المعارض، وفي هذا السياق أوضح مصلحة فرنسا في إفشاله مع مسؤولية أصحاب فكرة الترتيب أنفسهم في فشله، إذ كان من أثاره وتبعاته عجز مالي وتدهور اقتصادي وتفكك اجتماعي. وختم المؤرخ المغربي طيب بياض كتابه القيم الموسوم بالمخزن والضريبة والاستعمار ضريبة الترتيب 1880-1915 بفصل خاص حول فترة السلطان عبد الحفيظ الذي واجه إرثا ثقيلا عن أسلافه العلويين بالتوازي مع التدخل الفرنسي الاستعماري وإجباره على التنازل على العرش سنة 1912، وحاول الإجابة عن سؤال إن كان يمثل أفولا أم إشراقة حقيقية لشمس الترتيب وفق تعبيره. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء، مع تحيات عادل القادري.
0: مكتبة الثقافية.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radio-culturel.tm. موقع عصري سهل التصفح يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
6: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
7: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
8: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
7: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
9: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
7: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
10: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
11: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
7: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة.

0: أهلا وسهلا بكم دائما على موجات صوتي رد الحياة مستمعين ومسمعاتنا اللي اخترتوا موجاتنا موجات إذاعة تونس الثقافية. أنتم دائما في الصالون الثقافي هذا المساء بلعنا ركن اللي تعدوا الزميلة حنان العريض واللي اخترت تستضيف فيه الأستاذ السيد حسام الأخشيل مدير عام الشركة العربية للسياحة مارينا المونستير للحديث عن الدورة الأولى من تظاهرة مارينا فاست لاتينو مارينا فاست لاتينو. واخترنا باش يكون معاه أيضا الأستاذ وأستاذ الموسيقى والعازف موهب الزين رئيس جمعية المبدعون الشبان. نقول مساء النور أستاذ حسام الأخشيل أهلا وسهلا بك. أستاذ حسين نحاول نبعد شوية عن المكان اللي انت فيه لأنه الأجواء وصلنا ما شاء الله
1: هكا صفا
0: هكا ايه الى حد ما. يلا نوصل معك الاستاذ حسام الخشين مدير عام الشركه العربيه للسياحه مارينا المونستير اللي في كل مره تنظم نشاط ثقافي يساهم في احياء التنميه في الجهه خدمه السياحه خاصه في والثقافه في الجهه من ربيع المارينا وغيرها من الفعاليات. اليوم نتحدث على تظاهره ثقافيه جديده اللي هي مارينا فاست لاتينو.
1: مارينا فاست لاتينو هو مولود جديد هي الدورة الأولى هي التأسيسية هي تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير من تنظيم المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير وشركاء هم مارينا المنستير وجمعية المبدعون الشباب.
0: نعم
1: البارحة بدأت هي التظاهرة اختاروا الخيان الاسم مارينا فاست الاديسيون هذه إن شاء الله مش تكون لاتينو على الثقافة اللاتينية من رقص وموسيقى وكل شيء. انطلقت البارح الحفلات في أجواء كبيرة وحلوة والحضور كان محترم جدا. استحسنوها الزوار نتاع المارينا والعبد الكل تسأل باش ترجع اليوم إن شاء الله.
0: التظاهرة هذه شنية الفلسفة متاحة؟ يعني قلت لنا الموسيقى اللاتينية شكون المشاركين؟ فرق تونسية لا أجنبية غربية؟ أعطينا تفاصيل الدورة التأسيسية هذه الدورة الأولى اللي مارينا فاست لاتينو.
1: الدورة التأسيسية الحقيقة اخترنا بسكون على 3 أيام على الأرض فمتاع مارينا المنستير. الفرق اللي مشتعرض هي فرق تونسية وفما حتى فرق تنشط في المعهد العمومي للموسيقى والرقص وذاك اللي هو المهم الاحتكاك بين العباد اللي عندها خبرة والعباد اللي ما زالت تتعلم باش هما بيدهم فما شكون أول كونتاكت مع الجمهور زاد كيف شازف هذا هو المنتظر من الدورات هذا وهي شراكة بين مارينا المنستير والمعهد العمومي للموسيقى والرقص قديمة وعملنا برشة تظاهرات مع بعضنا وفي كل مرة كل ما تنجح تظاهرة نزيد ونعمله ونبرمجه حاجة جديدة.
0: والشراكة هذه اللي جمعتكم طبعا مع المعهد العمومي للموسيقى والرقص وجمعية المبدعون الشبان كيف جاء هذا اللقاء وبقية الأطراف الشركاء؟
1: والله هو معنى الحجر الأساس هو المعهد العمومي للموسيقى والرقص وهو الحقيقة معناتها ناشط في الـ في الـ في الـ في الحكاية تدومة واتصلوا بي الخيان نشكروا بالمناسبة المدير سيسامي ونشكروا سي حاتم اللي هما خموا في مارينا المنستير باش تحتضن هذه التظاهرة.
0: لماذا اختيار مارينا المنستير بالذات حسب رأيك سي حسين؟
1: والله هو أما كما حكيت أنت في البداية هي معنا سنة اتخذتها الشركة باش تحتضن معناتها تظاهرات ثقافية في الجهة احتضن تظاهرات في الموروث الغذائي في الفن التشكيلي في زاد كيف تظاهرات الأطفال الطفل المبدع معناها وين نجموا نخدموا الحركة الثقافية في الجهة نخدموا فما زاد حتى تظاهرات بيئية زاد في مارينا المنستير دونك وهي كما نقولوا نحن القلب النابض نتاع السياحة في مدينة المنستير معناها يجي برشا زوار اللي يمشي يعمل زيارة لمدينة المنستير معناها اوتوماتيكمون مش تعدى من المارينا هذاك علاش يقول لك فما حضور مهم للزوار تاع المدينه سواء معناتها توانسه يعديوا في العطله نتاعهم في مارينا المنستير والا اجانب موجودين غادي وهو معناتها الثقافه هذه زاد معناتها يحبوا يكتشفوها العباد دونك اختاروا مارينا المنستير حسب النومبر نتاع الزوار اللي نجم يكونوا حاضرين.
0: نعم هذه إذن أسباب الاختيار والشراكة هامة مع الأطراف اللي كنا ذكرناها. الانطلاقة كانت يوم أمس أستاذ حسام مع تيكاي لاتينو، العرض هذا كيفاش كان وشنو اللي يميزه وكيفاش كان تفاعل الجمهور معه؟
1: والله هو العرض بدأ 7:30، الأجواء كانت ممتعة، استحسنوها الزوار وحتى العباد اللي المطاعم والكل حاضرين بحذانا، معناتها استحسنوا التظاهرة وحزمة مريت الصداء إيجابي حتى في مدينتهم المناثير كل عجبتهم، وذلك علاش هم برمجوا باش يجوا بحذانا اليوم زي كيف كيف إن شاء الله.
0: إن شاء الله. واليوم إذن كيف كيف الجمهور في الانتظار تفاعلوا معاكم مع التجربة الجديدة هذه يا أستاذ؟
1: والله تفاعل به حسب الحضور، معناتها كلهم أنا استحسنوها الحفلة البارح والتقف عاوننا، ما كانش برشا سخانة، معناها اللسان وكل شيء معناها حاجة عالمية، معناتها مشكل اللي نقولوا نحن ما ناخذوا الاحتياطات الكل باش تكون بارفيت الحفلة. الباند اللي عزفوا تبارك الله عليهم بيانكو توينسا أتقنوا الحفل معناها الموسيقى اللاتينية وأتقنوا الغناء بال معناها على الإيقاعات وحاجة هائلة.
0: والليلة الموعد يتجدد مع الجمهور المارينا في عرض ثاني،
1: اي من عرض ثاني من الدارسين في المعهد العمومي من اللي له بيه العرض هو سيمو، اذا كيف هو الطلبه غادي يمشي يعملوا لنا عرض باي ان شاء الله 7:30 ينطلق، وتوا موجودين الجروب نتاع الدانس يعمل في بريستاسيون.
0: طيب الفعالية بشخطة تم يوم غدا إن شاء الله مع عرض آخر، شنو حضرتوا في عرض الاختتام؟
1: عرض الاختتام مش بش يكون مختلف على النهارين اللي قبل، زادة كيف فما رقص قلوا نحن يبدأ مع 6 متاع العشية، 7:30 إن شاء الله زادة كيف العرض البرانسيبال يبدأ 7:30 على امتداد ساعة وشوية، نفس البروغرام على 3 أيام.
0: البرنامج على 3 أيام وعندكم شركاء، وصادفت يعني تظاهرة أخرى في نسختها الرابعة اللي تجمعتوا بالصدفة ربما أو تاريخ ربما كان متقارب ومدروس، نحكيه على الدورة الرابعة للمهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني اللي نظمه المعهد الموسيقى
1: نعم كيف مندوبية الثقافية
0: نعم تحت الشرف المندوبية الجهوية شؤون ثقافية بالمونستير. احنا اليوم اللي حاضر معنا مش عن المعهد لكن هو استاذ، هو عازف ورئيس جمعية مبدعون الشبان اللي هو شريك معكم في هذه الفعالية، الاستاذ موهب الزين. مساء النور، اهلا وسهلا بك.
2: مساء النور، مرحبا كيف المستمعين اذاعة الثقافي.
0: اهلا بك. المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني في دورته الرابعة يتزامن مع الدورة الاولى لتظاهرة مارينا فاست لاتينو، كيفاش جت فكرة هذا اللقاء وهذا الالتقاء عند هذه الفترة وفي الفضاء كذلك سيد موهب؟
2: بالضبط، دونك الحقيقة اللي هو الاسباس مراكب السياحي مارينا مونستير و يعني السي حسام الخشين في شخصه الحقيقة اللي هو ديما حبت الأفكار هذه جديدة، دونك والله انطلقت الفكرة من مارينا، يعني علاش ما نعملوش حاجة سبيسيال في مارينا مونستير، دونك انطلقت الفكرة من غادي علاش ليه ما نعملوش الدونس لنا، علاش ليه ما نزيدوش فيستيفال آخر، دونك كانت انطلاقة من غادي، دونك كانت مارينا فيست لاتينو، دونك كل عام باش نعطيوها تسمية جديدة، يعني لاتينو سنين لاتينو عام جاي باش تكون تسمية أخرى. دونك هي مارينا فيست مختصر كلمة فيستيفال.
0: أكيد.
2: وكما قلت لك بالتزامن مع مهرجان وطني الرقص العصري يكون زاد أيضا في اللاتينو، يعني مسابقات خاصة باللاتينو وأيضا الورشات وكل شيء في النمط هذا.
0: الدورة الرابعة تنطلق اليوم هكا ولا؟
2: بالضبط تنطلق اليوم، هي الحقيقة تنجم تقول انطلقنا البارح زاد مع المارينا فيست لاتينو، دوك اليوم راح تنطلق فعالية المهرجان باش يبداو توا جروب ان دانس، هي مجموعة راقصة باش يعملوا عرض فرجوي للفنان احمد بن علي، اللي هو ممثل وايضا دونسور وعنده مجموعه حلوه ياسر. اليوم باش يقدموا الافتتاح دونك على نفس الركح باش يكون بعد العروض الموسيقيه اللي هي اليوم عندنا لابو باي سيمو اللي هو استاذ بالمعهد العمومي للموسيقى والرقص. دونك فما اساتذه فما ايضا تلامذه يشاركوا في الجروب هذا.
0: هذا انطلاقا من اليوم واكيد باش يتواصل غدوه ان شاء الله.
2: ان شاء الله غدوه باش يكون الرقص هو مع في نفس الوقت مرافقه مع المجموعات الموسيقيه في اللاتينو هكا كانت الفكره. ثم بعد غدوه باش يكون اليوم 4 ان شاء الله سبتمبر الاختتام في شكل مسابقات يعني مجموعات ومسابقات فرديه ايضا وثنائيه. دونك الاختتام ديما في شكل مسابقات تكريم ايضا فائزين دونك ديما هكا عددنا. لكن السنه زدنا حاجه جديده اللي هي العروض الفرجويه يعني الرقص.
0: العروض الفرجوية الراقصة. وفي نواصل دائما في حول هذا نقطة الالتقاء في الفنون يعني الموسيقية وفي الرقص ما بين مارينا فاست لاتينو والدورة الرابعة لهذا المهرجان. ونرجع للأستاذ حسام الخشيل مدير الشركة العربية للسياحة مارينا المنستير ونحكيه على هذه التظاهرة الجديدة في نوحة في طبيعة موسيقتها أستاذ حسام واللي تجمع ما بين الموسيقى والرقصات اللاتينية. هل سيكون هناك ورشات رقص للجمهور أو سيكون هناك فقط يعني الاكتفاء بالعروض الفرجوية؟
1: والله حسب مريت البارح الجمهور ما استناش ورشات للرقص. هو ديريكت مع على أنغام الموسيقى تفاعل والليلة كاملة وهم يتفاعلوا مع الموسيقى. فما برشا رقص وفما برشا واحدة واليوم إن شاء الله مع ممكن مع الجروب البروفيسيونيل ممكن زادة كيف مش نلقاو عباد تتفاعل إيجابيا مع الموسيقى والرقص. هي أجواء باهية الحقيقة. معناتها نشكروا العباد الكل اللي خمت في مارينا المنستير باش تحتضن تظاهرة هذا سموها زادة يعطيه الصحة. حرصت على الديتاي الكل باش يكون ناجح في دورته التأسيسية. معناتها والمعهد هذا كيف الأساتذة اللي موجودين كل نقدم لهم تحية شكر على المجهود اللي قدموه وإن شاء الله نبنيه على النجاح متاع الدورة الأولى باش الدورات الجاية كما قال موهب قال معناتها ممكن نختاروا تيم آخر مش لاتينو ونختاروا حاجات أخرى. لازم تكون مدة المهرجان مش 3 أيام ممكن نوليو 5 أيام وليو معناها في أبل دي جروب من الخارج يجيو بحذانا منهم يكتشفوا المنستير اللي ما يعرفهاش والا باش يعديوا بحذانا لمده المهرجان.
0: نعم بالنسبه لكم سي حسام طبعا هي مش تظاهرة الاولى اللي تنظموها ولكن ككل بدايه لكل تظاهرة ربما تكون هناك بعض الصعوبات بعض التحديات. هل واجهتم بعض من هذا في مع انطلاقه هذا الفعاليه الثقافيه الجديده؟
1: والله الحقيقة بالتضافر الجهود نتاع الخيان الكل ما حسيناش اللي فما صعوبات ولا عراقيل. حسينا العباد الكل موتيفي معناتها المصلحة المشتركة الكل اللي هو تنجح التظاهرة هذه. كل واحد عطى من روحه وكل واحد عطى من جهده ومن وقته وصلنا للنتيجة اللي نحبوا عليها إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وكيف ما قلنا التظاهرات من النوع هذا ما تكمل كان بالجمهور. الجمهور شنو أحواله معاكم من البارح لليوم؟
1: موجود الجمهور معنا موجود
2: حوالي
1: معناتها هي
0: سي حسام. سي حسام مازلت معنا سي حسام
1: معك
0: اي الجمهور قلنا حاضر
1: بالموعد. هم العروض مجانية على الأرصفة نتاع الميناء والجمهور كان في الموعد البارح وان شاء الله زاد كيف اليوم.
0: هل هو لأنه العروض مجانية وإلا لقيمة العروض وجديتها يعني نوعية جديدة من الفن والموسيقى والرقص؟
1: هما الزوز موجودين معناتها الحقيقة اللي قلت عليهم الزوز موجودين وزيد كيف اللي يتعدى ويزور في مارينا مناستير ويلقى العرض بالأجواء هذيك بالأضواء بالموسيقى وما ينجم كان يقف ويقعد ويتفرج في العرض.
0: والتظاهرة هذه إلى حد إلى أي حد ربما ممكن أستاذ حسام باش تساهم في كالعادة دفع عجلة السياحة في المنستير وفي المنطقة ككل دورها دائما مثل هذه الفعاليات في خدمة السياحة في البلاد؟
1: والله هو السياحة الثقافية هي من أنواع السياحات البديلة اللي نخرجوا بها من انها معناتها مش نزوروا الشواطئ ولا السباحه رغم اهميتها السياحه التقليديه، اما السياحه الثقافيه هي راهي مهمه على الاخر معناتها اذا كان والسياحه الداخليه زاد كيف اذا كان نجموا نستقطبوا سياح من تونس ولا من المدن المجاوره هذه هو اهميه المهرجانات كيما هكا. السياحة الثقافية مهمة جدا في معناها في المستير، هي كديستيناسيون فاميليال معناتها عائلية، تحب العائلة التونسية تحب تجي بحرينا، وديما نحبوا ديما معناتها اللي يجيو ضيوف المدينة المناسير والا مارينا مناسير قاو ديما حاجة متجددة، تظاهرات نتاع الأكلة نتاع الجهة إن شاء الله قريب باش حضروا مهرجان الشركة وزاد في مارينا مناسير مهرجان البحر. تظاهرات بيئية طهوية معناتها كل شيء موجود في مارينا المنستير إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وبالنسبة للفعالية هذه دائما نذكر هي بتختتم غدوة إن شاء الله، يعني هل هو فقط اشتغال على ودعم للشباب التونسي والمجموعات الشابة وإلا ربما ناويين أنكم تدعموا هذه التظاهرة في الدورة القادمة بمجموعات دولية ربما غربية وأجنبية؟
1: والله هو يدخل في إطار الشراكة اللي بيننا وبين المعهد العمومي للرقص والموسيقى. هو راو معناتها الحقيقة معناها فرصة للشباب باش يراو عازفين محترفين يعزفوا وهما بيدهم يلقاو فرصة باش يعرضوا قدام جمهور، فما اللي أول مرة معناتها يعزف قدام جمهور نعطيهم الفرصة، وهذا معناتها الكل معناتها ما ينجم يخدم كان الحركة الثقافية في الجهة.
0: نعم إن شاء الله الحركة الثقافية والسياحية ككل في الجهة وأيضا خدمة الزوار حتى اللي يلقاوا الأجواء هذه. نعرف المنستير وجهة سياحية وما زلنا ولو دخلنا سبتمبر لكن ما زلنا في الموسم السياحي وما زلت يعني ضيف المنستير ما زالوا موجودين ويلقاوا قدامهم هالفعالية الجديدة هذه لأول مرة، ربما أي ربما نقول يعيشوا مثل هذه الأجواء مع الموسيقى اللاتينية وبأداء مجموعات
1: إن شاء الله. إن شاء الله نزدوا الدعوة للموجودين في المستير وإلا في المدن المجاورة يجيوا بحذانا ما ينسبوا كان تعجبهم الأجواء إن شاء الله.
0: الأجواء من الفرق والموسيقى والعروض لكن أيضا حتى الديكور، يعني فما حاجة تجذب الانتباه، فما تغيير في مارينا ما يتماشى مع طبيعة الحدث والتظاهرة.
1: هو عملنا من العروض الكل في بلاصة تعطي معناتها 360 درجة على الميناء الكل، اللي يمشي يجي يمشي يستمتع من الموسيقى وزاد من جمالية المكان وجمالية المنطقة.
0: نعم أكيد هذا ما فيش شك، أجواء عالمية بأنامل وراقصين وموسيقيين تونسيين، الأجواء متواصلة يوم غد إن شاء الله اللي هو موعد الاختتام هكا ولا سي حسام؟ في انتظار المجموعة من الفعاليات كما اللي ذكرت هنا منذ قليل، نعرف اللي مارينا المونستير أو مارينا كاب مونستير دائما في الموعد مع هذه الأنشطة الثقافية والسياحية والترفيهية. بالنسبة لجمعية المبدعون الشبان اللي بشي ونرجع هنا للأستاذ موهب الزين أستاذ الموسيقى والعازف ورئيس هذه الجمعية، ما زال معنا سي موهب رقم الخط الثاني مع
1: تشمر بس خطر العزف وكل شيء نحكم العباد الكل الصوت يبدا متقطع ذاك على سامحونا.
0: نعم العفو اذا شكرا مره اخرى لكل الضيفين اللي كانوا معنا، سي حسام الخشين مدير عام الشركه العربيه للسياحه مارينا كبر المنستير والاستاذ والعازف موهب الزين رئيس جمعيه المبدعون الشبان، ان شاء الله موفقين في هذا النشاط. نذكروا مارينا فيست لاتينو بدا البارح ويختم غدا إن شاء الله، هو اليوم انطلق المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني في نسخته الرابعة. شكرا لكم سيد حسام، شكرا سيد موهب كذلك. نمشيو للأنغام التونسية باش نبقاو مع التونسي هكا ولا مريم، شو لنا الأنغام التونسية أوراجين معكم مستمعينا مستمعاتنا اللي تابعوا فينا على موجات صوت رد الحياة، دائما نصر ثقافي متواصل مع مريم وعروسية.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة
1: ومريم جارة في الهندسة الصوتية، ومريم مناع في الإخراج الرقمي لهذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم مستمعينا وسماعاتنا، أنتم دائما على موجات صوت ردة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية. بعد قليل في الصالون حديثنا عن دورة جديدة للمهرجان الدولي السويسري للإبل والتراث، حيث تستعد مدينة زوريخ السويسرية لاحتضان هذه الدورة، دورة 15 لهذا المهرجان. وضيف سيكون معنا بعد قليل أستاذ كامل بن سالم، مؤسس ومدير مهرجان الإبل والتراث بسويسرا. تفاصيل الدورة بعد قليل بعد هذا النغم، خليكم معنا.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
4: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة

0: وتستماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي، وين أنت وين هي.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة.

0: أنتم دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية، مستمعين ومستمعاتنا في هذا المساء على موجاتنا، موجات صوت رادة الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذا نواصل لقاءنا ونحدثكم عن فعالية تستعد مدينة زوريخ السويسرية لاحتضانها انطلاقا أو قريبا جدا الحقيقة يوم 4 سبتمبر. نتحدث عن الدورة 15 للمهرجان الدولي السويسري للإبل والتراث اللي يبلغ كما قلت هذه السنة دورته 15. سعد جدا يكون معنا السيد كامل بن سالم مؤسس ومدير المهرجان. مساء النور سي كامل.
1: مساء الورد، اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه، مرحبا بك.
0: مرحبا بك معنا. إذن سيد كامل بن سالم مدير ومؤسس المهرجان، مهرجان دولي السويسري للإبل والتراث، نتحدث هذه السنة عن دورة هي دورة 15، فمعك نحكي عن جديد هذه الدورة وأبرز خصوصيتها سي كامل.
1: والله ما سمعتش السؤال بالضبط بالقديه، لكن على كل حال
0: سؤالي بخصوص هذه الدورة دورة 15 سي كامل.
1: دورة 15 وإن شاء الله يوم 4 و 5 و 6 سبتمبر الدورة تكون. الجديد في الدورة هذه أنه إن شاء الله عندنا دول حاضرين معنا، أكثر من 13 دولة موجودين في وعندنا إن شاء الله كما عودناكم العرس التقليدي وعند الخبز عاداتنا وتقاليدنا متاع تونس إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
0: دورة 15 فيها العروض الفروسية، فيها العادات والتقاليد التونسية.
1: هذه دورة 15 عندنا مثلا عندنا دورات معناها للتذوق حليب الإبل وعاداتنا وتقاليدنا والموروث متاعنا الموجود في تونس أو الدول العربية بصفة عامة أو الدول اللي عندها ارتباط بالإبل معنا بصفة عامة، وإن شاء الله تكون دورة ناجحة ومتمنين الخير إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله دورة ناجحة كيف ما عودتونا سي كامل. المجموعة الإبل اللي هما في ضيعة في فضاء خاص في زوريخ في سويسرا، المجموعة كبرت وألا لا من دورة لدورة، قاعد يتطور عدد الإبل اللي يكون.
1: والله بالنسبة للإبل هي عندها دائما راس نقول احنا مزارع اخرين الموجودين في سويسرا دائما هذه تكون من الاولى من المهرجان، تعتبر ممكن تكون ابل موجوده اخرى في المهرجان. هذه دائما موجوده معنا.
0: نعم الاجواء كيفاش مش تكون تونس سي كامل، تونس كيفاش مش تكون حاضره المره هذه، شنو جديد؟
1: حاضره هي حتى مش حاضره ديما حاضره. بالنسبة لتونس حاضرين معنا بالفرقة الفلكلورية موجودة معنا جاية من الجنوب التونسي من مندوز بالتحديد، وعندنا الفنان رضا عبد اللطيف هو الفنان البدوي معروف في الجنوب التونسي باش هو يحيي بالفن بتاع الفن الصحراوي البدوي موجود معنا إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: وعنده بطبيعة الحال ما ننسوش هو الدور الكبير بتاع نتاع السويسرا بالفرق نتاعهم، لان احنا المهرجان هو المسمى نتاع المهرجان السويسري. الفرق السويسريه موجوده وحاضره بكثافه ان شاء الله.
0: يعني الفرق السويسريه هذه باش تقدم فلكلور السويسري، يعني
1: فلكلور السويسري ايوه، لان هو المهرجان هو زي جسر بين الدول مع الدول العربيه اللي عندها ارتباط بالابل وسويسرا، لان حتى سويسرا هي احنا عاملين المهرجان على الأرض السويسرية المهرجان السويسري، لأنهم يلزم يكونوا حاضرين وحاضرين هم ومش كان سويسرا بركة حاضرين في المهرجان، عندنا أكثر من 13 دولة بالتحديد موجودين في المهرجان هذا، من دول الخليج من دول أوروبية من دول حتى من دول خارج القارة الأوروبية ولا العربية والأفريقية موجودين إن شاء الله في المهرجان موجودين إن شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله. الدوره هذه دوره 15 للمهرجان تجي مع الاحتفال بسبعينيه العلاقات الصداقه ما بين تونس وسويسرا. سي كامل فما خصوصيه في السبعينيه هذه يعني مع الدوره 15 للمهرجان؟
1: خصوصيه بون زعما شويه تحفظ الواحد زعما حاجات ما نجمش يقولها لان هي تابعة للدوله في حد ذاتها، لكن موجوده عندنا برشا دبلوم المهرجان عندهم معنا باش نمروهم برشا قصه، والاستضافه هذه باش تكون ان شاء الله تونسيه بحته يعني السبعينيه بتاع تونس باش نقدم ولات ان شاء الله يا رب تونسيه وجو فلكلور تونسي وبرشا حاجات ان شاء الله يا رب نشوفها والحمد لله.
0: فما حضور لل يعني للتقاليد اليومية اللي كنا نعرفوها في الصحراء التونسية، المحفل، الجحفة، الرحول يعني المرحول، فما موجود. المشاهد هذه باش نشوفوها في عروض في المهرجان؟
1: والله الجحفة نقول احنا موجودة ان شاء الله مع العرس العربي التقليدي،
0: العرس العربي التقليدي
1: بالطبالة والدنيا كلها. عندنا الزقايري نقول احنا موجود ان شاء الله.
0: اللي هو شنو هو الزقايري؟ اللي هو شنو
1: هو الزقايري؟ باش نفسر لك شوي الزقايري اللي هو على الطبالة بالموال بتاع الطبالة رجالة نقول احنا الزقايري مش عارف ايش يقولوا لها الزقايري اسمها هذه
0: يعني لان الصوت الصوت قاعد ينقطع سي كريم يعني هي لعبه تراثيه يعني هي من الجنوب التونسي.
1: بارك الله فيك لعبه تراثيه للرجال
0: للرجال
1: لعبه تراثيه وعندنا المحفل معناها الجحفه وعندنا التهليم اللي هو على البير معناها الوردان على البير كيفاش تبل على البير والغنم وكذا. عندنا الخبزه المله، خبزه المله معروفه بها معناها
0: في الرمله في الرمله ما في الرمله كالعاده
1: فرم لا بركة على الملان نقولوا احنا.
0: اي
1: هنا عندنا اللي موجودة حتى هي برشا حاجات نحاولوا وقدر بنجحنا، وكل سنة احنا نحاولوا نطوروا في المهرجان ونشوفوا شنو اللي نجموا نعملوه، لأنه احنا رانا ماذا بينا نقدوا كل شيء، لكن هو الحاجة طولت صغيرة لكن بشوي بشوي تكبر.
0: لكن احنا ما شاء الله توا احنا مهرجان عمره 15 سنة يعني امس في الأيام كنا نحكيو على مهرجان في بداياته وتوصلنا نحكيو على دورة 15 سي كام.
1: بارك الله فيك هذاك بالضبط يعطيك الصحة شوي بشوي دائما الحمد لله الناس تشوف حتى ما نحكوش على الدبلوماسيه مثلا السبعينيه نتاع الزوار للمهرجان هما ضيوف المهرجان رحبوا بهم دائما وابدا احنا حتى من غير مهرجان نرحبوا بالضيوف تاعنا، لكن عندنا الناس الجاليه التونسيه والجاليه العربيه بصفه عامه الموجوده تجي للمهرجان عندهم صغارهم يشوفوش حاجه توانسة ممكن اللي في تونس ما نشوفش في الجنوب على جبنا لهم الجنوب نتاع تونس لسويسرا
0: لسويسرا
1: وهذه معناها بارك الله فيك. وهذه بالنسبة للشيء نقول فيها أنه هو للسياحة الصحراوية أو للسياحة البديلة لتونس أو للسياحة كلها للسياحة التونسية
0: طيب لانه الصوت قاعد ينقطع
1: عليه كل موجود انه للاسف الشديد.
0: نعم خلينا نلخصوا سي كامل انت مازلت معانا سي خلينا احنا نحاول نروجوا على قد ما نقدروا للمهرجان ولتونس يعني اللي هو في نهايه الامر يعكس جانب من موروثنا وتاريخنا وعاداتنا وتقاليدنا في الجنوب التونسي. اثناء دوره 15 تتزامن مع سبعينيه العلاقات الصداقه ما بين تونس وسويسرا. دوره اثناء شاركوا فيها اكثر من 13 دوله. دوره اثناء بالاضافه للعروض التونسيه يعني المشاهد اللي تعودنا عليها الجحفه والعرس التقليدي الورده على الماء والبير يعني وكل مشاهد اللي كانوا نعيشوها في جنوبنا التونسي وفما البعض منها الحقيقه اللي موجود الى حد الان. المهرجان هذا يهز تونس لسويسرا ويعرض جانب من عاداتنا وتقاليدنا وموروثنا للاجيال الجديده اللي التوانسه الجاليه التونسيه اللي موجوده في سويسرا ربما ما سمحت لهمش الفرصه انهم يزوروا تونس ويزوروا الجنوب التونسي، ايضا للاجيال للأجانب وللسويسريين أو للأجانب اللي موجودين في سويسرا اللي ما يعرفوش تونس وما يعرفوش جنوب تونس، هذه فرصة باش تتاح لهم أيام أربعة وخمسة وستة، أعتقد هذو هما ثلاثة أيام المهرجان، أربعة خمسة وستة سبتمبر الجاري. وين مش يكون بالضبط؟ خلينا ندلوا الجماعة اللي يسمعوا فينا وين يمشيوا في
1: المهرجان. في أوبر كلاب في زوريخ،
0: في زوريخ
1: جنب المطار نتاع زوريخ.
0: نعم،
1: نقولوا احنا بالعربي معناها بالمطار نتاع زوريخ، تهبط من الطياره تنجم ما فيش على الطريق، تنجم تنقز من المطار تجي في المهرجان.
0: لا لا، احنا نقولوا باش نكونوا منظمين ومؤمنين، ناخذ الطريق العادي مش بعيده. نعم، موجود كل شيء على صفحه المهرجان،
1: على الصفحه، على الصفحه موجود، ولا
0: موجود كل شيء على صفحه. نعم،
1: الكيب اللي يخدم وراي كواليس في المهرجان الشغل خاص معناها ياسر، باش نشكرهم بالاسم، لكن نشكرهم لأنه المهرجان كبير والواقع بارك الله في الناس كل، حتى اللي قال في المهرجان كلمة باهية،
0: حتى اللي شكر المهرجان بارك الله فيه. المهرجان قاعد يكبر وقاعد يتحدى في كل الصعوبات، وكل مرة يحاول يطور من برمجته. هذه سنة ثلاث أيام، أربعة خمسة أو ستة سبتمبر 2026 بزوريخ السويسرية قريب المطار. المكان هذا مش فقط العروض الفرجوية والفنية يعني والمشاهد اللي باش تشوفوها، فما ضيعة كاملة وفما مشروع إبل يعني، والمكان مفتوح للزيارات هكا والسياحة ولا سيكام؟
1: لا لا، ثم ندوات، ثم ندوات علميه اللي مشاركه فيه، مشاركه فيه تونس بالنسبه للمناطق القاحله المدنيين، هي اللي مشاركه في الندوات العلميه لتثمين الابل. معناها هي ورا ساعات كي نقولوا الابل او الجمل، راه مش كان باش نركبوا ولا باش نشوفوه بمحليب ومشاركه بالنسبه لوزاره الفلاحه، مشاركه في الدوره هذه، مشاركه الندوة علمية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وقتاش باش تكون الندوة هذه يا سي كامل؟ سي كامل
1: في المهرجان على الطريق ال،
0: لا نحكيو على الوقت والتاريخ. الندوة هذه وقتاش باش تكون
1: مباشر
0: سي كامل؟ الندوة هذه
1: نهار السبت، على نهار خمسة، نهار أيوه. خمسة ونهار ستة،
0: على يومين، على امتداد يومين الندوة هذه،
1: على امتداد يومين في فصل المهرجان، معنا في داخل المهرجان.
0: نعم، في إطار المهرجان وضمن فعاليات المهرجان، ندوة علمية إذن في تثمين الإبل ما هيش فقط وسيلة نقل، مش فقط يعني استغلال الوبر بتاعها أو لحمها، خنقوله هي أكثر من هذا. واللي يحب يكتشف يتبع طبعا هذا المهرجان، مش نلقاو حاجات على صفحة المهرجان، فما نتبعوا المهرجان خطوة بخطوة، لحظة بلحظة. سي كامل،
1: مرحبا بكم الناس كل، المهرجان على ذمة الناس كل، نفرح بالناس كل ونرحبوا بالناس كل. وبالنسبة للمهرجان يكلموا فينا ساعات، ويكلموا في الناس اللي موجودة على خلف الكواليس، على الدخول مجانا، نرحبوا بالناس كل. احنا راه هذه عاملينها فايدة بس الناس ما تسلمش، نقولوا احنا بلغاتنا احنا في الموروث متاعها، وباش تتمادى معنا في الشيء هذا، احنا بالعكس احنا رانا ما نطلبوش بالناس ونرحبوا بالناس كل.
0: نعم، إذا من 4 5 و 6 سبتمبر ثلاث أيام دخول مجاني ومتابعة مختلف فقرات هذا المهرجان في دورته 15، تتزامن مع الذكرى 70 لحياء العلاقات الصداقة ما بين تونس وسويسرا. باش يكون هناك وفود رسمية يعني خدمة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفود تونسية حاضرة في هذا المهرجان كيف في رقم من سويسرا، عروض فرجوية فولكلورية تونسية سويسرية، ندوات علمية وأكثر من هكا. إذن في الدورة 15 للمهرجان الدولي السويسري للإبل والتراث في زوريخ السويسرية اللي باش تحتضن تونس وتحتضن تاريخها وجزء من موروثها الثقافي والحضاري في الجنوب التونسي. بالتوفيق لكم سي كامل، أنت وكافة جنود الخفاء. محمد ناجي شكرا كذلك، مراد مزيود اللي أيضا سعى لتنسيق هذا اللقاء، موافقين كل المجموعة، وإن شاء الله دورة ناجحة وتحقق أهدافها كالعادة وتخدم بطريقة أو بأخرى التاريخ التونسي والموروث التونسي والسياحة التونسية ولو في زوريخ. شكرا لك الأستاذ كامل بن سالم، إذن مدير مؤسس لي المهرجان الدولي السويسري للإبل والتراث في سويسرا في زوريخ بالتحديد، اللي سنة يبلغ دورته ال 15. إن شاء الله موفق إذا في هذه الدورة سيف كامل.
1: يعيشك بارك الله فيك مرة أخرى على الاستضافة، ونشوفكم بألف خير إن شاء الله يا رب، ومرحبا بالناس الكل.
0: شكرا لك. نذكركم انه الدخول مجاني، ما فماش معاليم تدفعوها باش تدخلوا تشاهدوا وتابعوا فعاليات هذا المهرجان. اللي توحش تونس باش يلقاها بحذاه في سويسرا في زوريخ، اللي توحش خبز الملة والا اخرى اطعمه غذائيه جنوبيه وتونسيه اخرى باش يلقاها حاضره في هذا المهرجان. وايضا كيف ما قلت اللي مهتم بالتاريخ والا بالتراث الموروث في تونس باش يلقى لوحات وعروض فرجويه ترجع به لتونس وجنوب تونس، واللي يميز الجنوب التونسي في حياته اليومية وإلا في مناسباته الخاصة كما مشاهد الزواج أو العرس التقليدي والجحفة وغيرها من المشاهد الفولكلورية التراثية التاريخية اللي تميز حضارتنا وجزء من تاريخنا وجزء كبير في بلادنا الجنوب التونسي، اللي يشترك في العديد من ناحية هي من ناحية العادات والتقاليد وحضور الإبل طبعا مش فقط في العروض لكن في مادة علمية في ندوات علمية تمتد يومين هما يومي 5 و6 سبتمبر إن شاء الله. هذه كانت وقفتنا عند المهرجان الدولي السويسري إذن للإبل والتراث في دورته 15، مهرجان مؤسس تونسي ومديره تونسي ويقدم الموروث التونسي بالإضافة للموروث الفولكلوري السويسري، فهو مهرجان سويسري تونسي بالأساس ويقام على أرض سويسري. مازلنا معكم سمعنا وسمعتنا في هذا اللقاء، نرجع بكم لتونس، نرجع بكم للإيقاعات التونسية وصيدة صالحة في هذا النغم.

ساك نجعك ساك وقاشور فيافي ساك نجعك ساك.

ساقنا جاك ساق وخشوا المدية ساقنا جاك ساق وخشوا المدية ساقنا جاك ساق

جاك ساق وخشوا لريانا ساقنا جاك ساق وخشوا لريانا ساقنا جاك ساق.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
1: أنتم دائماً على موجة صوت رت الحياة وفي الصالون الثقافي. تظاهرة سينما جيت. سينما جيت هذا المهرجان السينمائي التفاعلي يحط الرحال من 3-13 سبتمبر الجاري في مدينة زغوان. إذن يعود هذه السنة مهرجان سينما جيت ويحط رحال في مدينة زغوان قبل أن تكون محطته القادمة جندوبة. بين الجبال العيون والأثار الرومانية، زغوان مدينة صنعتها اللقاءات وتلاقح الحضارات. في مدينة الماء والذاكرة، في هذا المكان المميز سينما جيت إذن تحط رحالها من 3-13 سبتمبر 2026 على مدى 10 أيام. سيكون الجمهور على موعد مع الأفلام والسينما في 6 معتمديات في زغوان. ما ينتظر جمهور سينما جيت أفلام تونسية وأوروبية، مسرح، رقص، رسم، تصوير فوتوغرافي وتجارب في الواقع الافتراضي. اللقاء بين السينما والموسيقى، من زريبة إلى معبد المياه، من المقهى الثقافي إلى الفضاءات العامة. سينما جيت تنتظر جمهورها لتجربة عيش إذن تجارب استثنائية وسرد حكاية جديدة يعيشها المهرجان مع جمهوره في مساحة يمكن كل واحد من الجمهور ممكن أن يكون فيها جزء من هذا الإبداع. زغوان من 3-13 سبتمبر 2026 سينما جيت. تواصل إذن مجموعة من الفعاليات الثقافية على الساحة الوطنية. طبعاً في مختلف مساحاتنا التنشيطية نحاول مواكبة ونقل وتقديم أهم هذه الفعاليات على الساحة الوطنية، سواء كان في المسرح، في السينما وغيرها من الاختصاصات الثقافية والإبداعية. بأننا تحدثنا عن المسرح وفي إطار المهرجان الوطني لنوادي المسرح، إذن المرة هذه في المنستير بعد ما حدثنا على سوسة وصفاقس. في المنستير تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير والإدارة العامة للأعمال الثقافي فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح وبدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية المنستير دائما في إطار دور 36 وطنيا. المكان إذن المركب الثقافي بالمنستير، والتاريخ أيام 9-10-11 سبتمبر 2026. كونوا في الموعد وتابعوا هذا الجديد، هذه الدورة وجديد المشاركات إذن في إطار المهرجان الجهوي نوادي المسرح بدور ثقافة ودور شباب والمؤسسة الجامعية بولاية المنستير.

نصل إلى اختتام هذا الموعد من الصالون الثقافي. كنا معكم منذ الخامسة تقريبا مريم جارة فرنسا الصوتية، مريم مناع في الإخراج الرقمي، وعروسية بوميزة بن موسى من أمام المزدح. موعدنا معكم وموعدي معكم إن شاء الله يتجدد في سهرة الجمعة، في سهرة جديدة من ياسمين على ليلي تونس. متابعة رائقة لبقية برامج صوت ردت الحياة. كونوا بخير وإلى اللقاء.

هب الهوى يحمل شذاف مرورها، زهر الندى زهيب دافع طورها، هب الهوى يحمل

لكن وعود الكل باني في زيت، كان الكلام كاذب عديم احساس، ماريت نظرة حب كل من حكاها.

0: السادسة والعشرون للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
3: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي من إنتاج إذاعة الرياض.
4: هناك رجال يولدون ليعيشوا كما يعيش الآخرون، يكتفون بالمألوف ويعيدون ما قيل قبلهم بلا سؤال. وهناك رجال يرفضون الاستسلام، يصرون أن ينحتوا طريقهم الخاص ولو كان مليئا بالصخور والعواصف. في أرض طالما أعادت إنتاج نفسها ظهر رجل يجرؤ على الخروج من القالب، طفل لم يكتفي بأن يحفظ ما يقال له بل راح يسأل لماذا وكيف وإلى أين. لم يكن السؤال ترفا عنده بل حياة كاملة. رجل جعل من العقل رسالة ومن النقد فلسفة ومن المستقبل ساحة معركة. من قلب نجد خرج فتى يحمل بين جنبيه قلقاً أسطورياً، قلقاً لم يسكنه إلا الفلسفة ولم يطفئه إلا السؤال. فتى تحول إلى مفكر، والمفكر صار فيلسوفاً، والفيلسوف صار مرآة تكشف عيوب أمة بأكملها. إنه إبراهيم البليهي، الفيلسوف الذي لم يطلب رضا الناس بل أيقظ عقولهم. رجل لم يكن مجرد ناقد لواقعه بل كان مشروع يقظة حضارية تمشي على قدمين.

0: في القصيم منتصف القرن العشرين كانت البيئة بسيطة، مغلقة على ذاتها، لكن الفتى الصغير إبراهيم كان يرى ما وراء السور، يحس أن العالم أوسع من الأزقة والبيوت الطينية. في عينيه سؤال لم يتوقف عن النمو، لقد ولد ليكون مختلفاً.
1: كنت أشعر أن ما حولي لا يكفي، أن هناك عالماً أكبر لم نره بعد. كنت أبحث عن الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة.
2: وهنا تبدأ الحكاية التي ستصنع فكرة إبراهيم البليهي، من طفل يسائل العالم إلى مفكر يعيد طرح أسئلة الوعي والنهضة. ولأن البدايات تحمل دائماً البذرة الأولى للفكر، نستمع الآن إلى تعليق الدكتورة منى الحمود الباحثة في الفلسفة والتاريخ، لتحدثنا عن هذه المرحلة المبكرة في حياة البليهي وعن دلالات هذا الوعي المبكر في سياق المجتمع النجدي منتصف القرن العشرين.
3: ولد إبراهيم البليهي في بيئة دينية محافظة اجتماعيا، ولكنه كان يزعم بأن العالم أعم فضاء وأرحب مما تراه عيناه في مدينته الشماسية. ترعرع وفي خلده تساؤلات عميقة وحقيقية جعلته ينشأ مختلفا وبعيدا بفكره عما داخل حدود المشهد الثقافي السائد، فانفتح على الأفكار الجديدة عبر أروقة السطور، حيث كان شغوفا بالقراءة والاطلاع، ما قاده لاحقا إلى أن يكرس مشروعه الفكري على مواضيع النقد الاجتماعي وفلسفة التخلف. كما أن للبيئة الاجتماعية المنغلقة التي كان يسكنها فكر البليهي دور في تشكيل إدراكه عن كيف يكون للبيئة المنغلقة دورها في تقييد التفكير والحرمان من الخيال. البليهي قد تبنى فكرة القطيعة المعرفية والثقافية، وهو بهذا قد يفتح الشهية نحو الشك المعرفي فيما يعتقد بأنها يقينيات تلقن للناس أو عادات وأعراف اجتماعية لا بد وأن يسلم بها. وقد تبنى مثل هذا الفكر الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار، وكذلك المفكر العربي محمد عابد الجابري، فكلهم يرون ضرورة هذه القطيعة للتقدم المعرفي والعلمي وتطورهما. إنها دعوة بلا شك للانفصال عن أنماط التفكير القديم التي قد يؤدي توارثها من جيل إلى جيل إلى الركود المعرفي الذي قد لا يحمد عقباه على العقل البشري والمعرفة الإنسانية. لم يكن البليهي ليقدم صورة سلبية في طروحاته عن مجتمعه، فكان في كثير من كتاباته يرفض فكرة تخاذل الأمة وتخلفها عن الركب وتراجعها عما كان عليه الأسلاف، وكان يقدم مبرراته المنطقية كعادته لمثل هذا الشعور، وهو أنه بسبب التغيرات التي يفاجئنا بها تطورات الغرب أصبحنا نرى من تلك الفجوة تخلفا وتراجعا بينما هي عدم تقدم، وهو بذلك يقدم نموذجا تحليليا مميزا فيدفع بالمجتمعات نحو التغيير والذي هو من طبيعة الكون وأصل الوجود. يمكننا القول بجدارة بأن البليهي قد أعاد صياغة مفهوم التخلف بجدارة، ولم يتبع الأسلوب التقليدي بإعادة استرجاع الأمجاد التي تنص على جهود الأسلاف وامتيازاتهم كما يفعل السابقون. ومن أبرز مقولاته: الإنسان لا يولد متخلفا، بل يولد في بيئة متخلفة تصنع منه إنسانا متخلفا.
0: لم يكن الطريق مفروشا بالكتب ولا بالأساتذة، لكن البليهي التقط كل ورقة، كل كتاب، كل فكرة. قرأ في الفلسفة، في العلوم، في التاريخ، حتى بدا وكأن الكتب تعطيه أجنحة. لقد اكتشف أن الإنسان لا يولد عاقلا بل يولد خاما، وأن العقل ليس هبة مكتملة بل مشروعا يجب أن يصنع.
4: العقل لا ينمو إلا حين يسمح له بالسؤال، وإن عاش في بيئة مغلقة فإنه يظن أن تلك البيئة هي العالم كله.
2: وهنا تتضح فكرة البليهي الجوهرية، أن العقل لا يولد مكتملا بل يبنى بالوعي والسؤال. هذه الفكرة يعلق عليها الدكتور عبد الله المطيري الباحث في الفلسفة والفكر النقدي.
5: تجربة الأستاذ البليهي مميزة من عدة نواحي، يمكن بابها الأول أو باب تميزها الأول أنها تعبر عن خطاب بالنسبة لنا يعني في ذاك الوقت نتكلم يعني في حدود 2002 2003 2004 كشباب سعوديين. كان الخطاب اللي قدمه الأستاذ البليهي مختلف لعدة أسباب. أولا أن الخطابات الموجودة في المجتمع في ذلك الوقت كان يمكن تقسيمها إلى خطابين أساسيين، يعني الخطاب الديني بكل مؤسساته وطروحاته وكتبه ومؤلفاته، والدراسات اللغوية اللي كانت موجودة في الصحف موجودة في التلفزيون، يعني المتوقع من برنامج ثقافي أو من مقالة صحفية إما أن تكون تمثل خطاب ديني أو تمثل خطاب لغوي، يعني ثقافي لغوي يركز على اللغة والأدب والفنون المتعلقة فيها. البليهي كان يمثل خطاب فكري، يعني له خطاب ديني وله خطاب لغوي، كان يمثل خطاب تلتقي فيه العلوم الإنسانية المختلفة، يعني كان يلتقي علم النفس وعلم الاجتماع علم الحضارات الأنثروبولوجيا كانت تلتقي في خطاب الأستاذ البليهي. وبالنسبة لنا كشباب كانت تمثل، أو على الأقل أنا شخصيا كانت تمثل أطروحات مختلفة متنوعة مختلفة، هذا على الشكل الصوري أو شكل التمييز العام لأطروحات الأستاذ البليهي. الميزة الثانية أو الشيء الجوهري الثاني هو أنها كانت تحمل موقف وروح مختلفة أيضا، يعني كانت تمثل روح نقدية، ونقدها هذا موجه للذات، وهذه كانت عملة ثمينة جدا ونادرة في الخطابات الثقافية خصوصا اللي تنشر على الصحف أو تظهر يعني في سياقات رسمية. الأستاذ البليهي كان يقدم نقد للثقافة العربية، الثقافة الإنسانية بشكل عام، لكن يركز على الثقافة العربية وما هو متداول يعني في الثقافة المجتمعية مؤسساتها. فكان أيضا يمثل لنا شباب كشباب صوت ناقد للذات، وهذا كنا صوت كنا نحتاجه، فكان مطلوب لدى المجتمع أو خصوصا طبقته يعني الشبان منه تحديدا، أصوات نقدية، أصوات تراجع الذات، تراجع الثقافة، تراجع بكل صراحة وبكل شجاعة، وهذا كان متوفر في الأستاذ البليهي الصراحة والشجاعة، بالإضافة إلى تميز أنه ينتمي للخط الفكري اللي يجمع العلوم الإنسانية في طروحات، وأيضا كان ينشر في الصحف، يعني فالصحف في ذلك الوقت كانت هي يمكن الوسيلة الأوسع والأكثر انتشارا خصوصا على يعني عند الشباب في أعمارنا في ذلك الوقت.

0: حين كتب لم يكتب كواعظ، بل كناقد يضع إصبعه على الجرح. في مؤلفاته الريادة والاستجابة، الإنسان كائن تلقائي، التفكير نمط بدهي، كشف أخطر ما يعانيه المجتمع، الاستسلام للعادة والكسل العقلي وتقديس المألوف.
1: الثقافة السائدة تصنع الإنسان قبل أن يبدأ هو بالتفكير، ولهذا فإن معظم البشر يعيشون حياة مبرمجة يظنونها اختيارية وهي في الحقيقة مفروضة.
0: لم يكن ناقداً فحسب، بل صاحب مشروع. رأى أن النهضة لا تبدأ من الاقتصاد ولا من السياسة، بل من الداخل، من العقل. قال إن كل تغيير يبدأ من التعليم. إن جعلنا التعليم تدريباً على التفكير لا مجرد حفظ، عندها فقط نستطيع أن ننهض.
1: التعليم الذي لا يعلم الإنسان كيف يفكر يهيئه ليكون نسخة باهتة من الماضي. النهضة تبدأ حين يتحرر العقل من التلقين ويصبح قادراً على التساؤل والإبداع.
0: هنا تتضح ملامح مشروع فكري لا يقف عند حدود النقد، بل يسعى لإعادة بناء الوعي من جذوره. مشروع يرى أن التعليم هو بوابة النهضة، وأن إصلاح العقل هو البداية لكل إصلاح. ومن بين من تأملوا هذا المشروع وقرأوا عمقه الدكتور عبد الله المطيري، الذي يرى أن فكر البليهي لم يكن تنظيرا مجردا، بل خارطة طريق لعقل عربي جديد.
2: الجرأة نحيلها على أنه ربما أن كان يثق بإمكانية معينة للتغيير وللإصلاح، ولتحولات يمكن كان يشوفها في المجتمع تبشر بإمكانية التغير، وبالتالي هو يحاول أن يساهم في هذا التغير. نقد الأستاذ البليهي أيضا كان يعني تتوفر فيه شروط، من ضمنها يعني الاحترام العام. يعني هو كان صحيح أنه نقد حاد وجوهري في قضايا كثيرة، لكن في

يعني الموازنة اللي كان يحدثها أنه يقيم نقد حاد شديد يعني للموروث في صحف سعودية وفي منابر رسمية، وفي نفس الوقت كان يبدي الاحترام والتمسك باستمرار بالمبادئ الأولى والأسس الأولى، خصوصا الأسس الدينية والسياسية اللي تنظم المجتمع وتحافظ على استقراره، فهو أيضا كان حريص عليها، كان واعي جدا بدور الفكر وأهميته في التغيير، وفي نفس الوقت محافظة على استمرارية المجتمع وتماسكه. وأعتقد أن هذا كله ناتج عن ثقة في داخله أن هذا المجتمع بهذه المؤسسات بهذا النظام السياسي والاجتماعي قادر على أنه يحدث تغيرات بدون أن يتصدع بدون أن يتفكك.

0: لكن من يوقظ العقول لا بد أن يصطدم بها. كثيرون رأوا في أفكاره تهديداً، اتهموه بالمشاغبة أو المغالاة، لكنه كان يعرف أن الفيلسوف لا يعنى براحة الناس بل بيقظتهم.
1: ألا تخشى أن تغضب الناس بصراحتك؟
2: الفيلسوف الذي يرضي الناس، طبيب يترك المرض بلا علاج. الفلسفة عملية جراحية قد تكون مؤلمة لكنها ضرورية.
0: كثيرون اختلفوا مع البليهي، لكن قليلين فهموا عمق مشروعه. ومن بين هؤلاء الدكتور عبد الله المطيري الذي قرأ فكر البليهي لا كآراء عابرة بل كمنهج للنهضة.
3: اليوم مع التحولات اللي كلنا شهدناها وكلنا يعني نعيش فيها الآن ونستثمر ما حدث، أعفت حتمت كثير من القضايا الاجتماعية، كثير من القضايا الثقافية، وبالتالي تدفع باتجاه المزيد من المساحات الأوسع للنقد ونقد الثقافي، النقد الاجتماعي، البحث عن يعني كتاب الأستاذ البليهي الأخير متوجه للمنظومة التعليمية، المنظومة التربوية، وهل المنظومة التعليمية تساعد على الدفع باتجاه المزيد من التطور، المزيد من التغير أم لا؟ يعني هذا سؤال مهم اليوم، مثلا أن نقرأ التحولات التعليمية، التحولات التربوية، حتى التحولات الاقتصادية وأثرها على المجتمع. الشاهد أن المجتمع الآن في حراك كبير، وهذا الحراك يطرح أسئلته طبعا على المثقفين وعلى المفكرين، ويتطلب درس يمكن الأبرز والأكبر ليطرحه الأستاذ البليهي، هي يعني هو درس النقد الذاتي، يعني كيف يمكن أن يكون هناك قدرة على نقد الذات والجرأة في هذا الأمر، وفي نفس الوقت التعويل على هذه الذات أنها هي التي تحدث التغيير وتحدث التحول وتحدث، وهذا موقف شجاع يعني، وموقف يؤمن حتى بقدرات الذات على هذا. أتوقع هذه روح سعودية اليوم فيها رغبة كبيرة جدا للتغيير والصراحة مع الذات، وأعتقد أن هذا يفتح آفاق كثيرة لتطورات مساحات إضافية انطلاقا من طروحات البليهي.

في كتبه ومحاضراته صاغ إبراهيم البليهي فلسفته في عبارات قاطعة. في كتابه الإنسان كائن تلقائي قال إن البشر يولدون صفحة بيضاء وأن الثقافة هي التي تبرمجهم. وفي كتابه التفكير نمط بدهي كشف كيف أن أغلب تفكيرنا ليس تفكيراً واعياً بل بداهات متراكمة من البيئة. أما في كتابه الريادة والاستجابة فهو دراسة عن كيف تقود الأمم وتستجيب الشعوب وكيف يولد الإبداع من الصدمة الفكرية. إنها ليست كتباً فقط بل مفاتيح لفهم كيف نصنع مستقبلنا. حين يتكلم البليهي عن البرمجة الثقافية والبداهة فهو لا يصف العقل فحسب بل يكشف أسرار تشكيل الوعي الإنساني. وهنا لابد أن نستدعي صوتاً ناقداً يقرأ ما وراء السطور ويعيد تفكيك الفكرة لتلمع من جديد. ينضم إلينا الأستاذ محمد حكمون الناقد في الفلسفة والفكر المعاصر.

0: ليفتح نافذة جديدة على عالم البليهي، حيث الفكرة لا تستهلك بل تختبر.
1: صراحة هو نداء الأستاذ البليهي نداء عالمي وليس عربي، فمشروعه لا يركز على العقل العربي مثلا وحده فحسب. مشروع البليهي مشروع إنساني بامتياز، فهو ركز على العقل البشري ولم يركز على العقل العربي. صحيح أنه مهموم بتخلف العرب والمسلمين ويظهر هذا من خلال حواراته ومداخلاته، لكن هذه جزء من النظرية يعني. وإلا فالرجل مهتم بإعادة تأسيس العقل البشري ككل، وعنوان مشروعه كما تقدم تأسيس علم الجهل لتحرير العقل، العقل كل العقل. يعني المعضلة البشرية هي معضلة واحدة والحساسة هي نفسها. صحيح أن بعض البلدان والمناطق تعاني من تخلف أكبر وأفظع، لكن أسباب التخلف والتقهقر هي نفسها في العالم. فمشروع البليهي يستهدف تحرير العقل البشري من هذه الرواسب ورواسب التاريخ بشكل عام. البليهي يؤكد أن القدرة على التغير هي معيار التحضر، وفي كتابه حضارة معاقة فصل في هذا كثيرا. وبالتالي البليهي لم يستهدف العقل العربي، وإنما استهدف العقل البشري، ونظرياته تهم الناس في كل الدنيا.

0: ورغم حدته الفكرية كان إنساناً ودوداً، يؤمن بكرامة كل عقل، يحب الحوار، يصغي حتى لأشد معارضيه ويبتسم. لقد كان يرى أن الفلسفة ليست برجاً عاجياً بل حياة تعاش.
1: الإنسان الذي لا يسأل يعيش حياة الآخرين، أما الذي يجرؤ على السؤال فإنه يبدأ رحلته الخاصة.
2: وهنا يقف الفكر أمام فكر، حين يلتقي السؤال بالسؤال وتتعانق العقول في ساحة الحوار، يأتي من يقرأ البليهي لا كقارئ بل كرحالة في عوالمه. يأتي الأستاذ محمد حكمون ليضيء لنا الزوايا التي لم تروى بعد، ويكشف لنا كيف تحول سؤال البليهي إلى مشروع معرفي يوقظ الضمائر.
3: البليهي تجاوز الأطروحات المألوفة التي غالباً ما كانت تشتغل بالجزئيات أو بإعادة قراءة نصوص قديمة بقراءة معاصرة أو طريقة معاصرة أو ما شابه، والذي قرأ للبليهي أو استمع إليه بعمق يدرك هذا جيداً. لهذا تجد كثير من النصوص مثلاً، ولنقل على سبيل المثال نصوص محمد أركون أو محمد عابد الجابري، هذه النصوص اليوم يستشهد بها ناس ينتمون ربما إلى حركات متطرفة جدا، بمعنى أن هذه الحالة هذا الاجتهاد لم يخدم الحالة التنويرية، بالعكس زودها بأدوات ترقيعية لمزيد من اللف والدوران. فلهذا أرى أن الأستاذ البليهي هو الذي سمى الأمور بمسمياتها وأشار إلى الخلل بكل وضوح، وللأسف لم يفهم بالشكل المطلوب ربما، ولم يستجب له بشكل كافي، وهذا سنتحسر عليه كثيرا، فسندرك أن هذا الرجل كان يسبقنا بمراحل.

0: إبراهيم البليهي ليس ماضياً نرويه، بل حاضراً حياً بيننا. لا يزال يكتب، يحاضر ويصدم العقول بأسئلته الجريئة. إنه يذكرنا كل يوم أن النهضة ليست قراراً سياسياً ولا حدثاً اقتصادياً، بل صحوة عقل، وأن المستقبل لن نصنعه إلا إذا جرؤنا على السؤال الكبير: لماذا نحن هكذا؟ وكيف نصبح غير ذلك؟ ولأن الفكرة لا تكتمل إلا حين تقرأ بعيون جديدة، يتحدث الأستاذ محمد حكمون ليأخذنا في قراءة مختلفة لفكر البليهي، قراءة لا تكتفي بالإعجاب، بل تحاول أن تفهم وتناقش وربما تجادل.
1: صدر التو في بيروت كتاب جديد للأستاذ البليهي بعنوان إخفاق التعليم، وهو كتاب مهم للغاية، يعالج ما نتحدث عنه الآن، وهو يطالب بتغيير من خلال هذا الكتاب الذي ضم عصير لمجموعة من الشخصيات، يطالب بتغيير نمط العملية التعليمية من أجل أن يكون لدينا قارئ منفتح العقل وفعال، يستطيع أن يستوعب الفكرة دون أي أحكام أو تحيزات مسبقة. وفي رأيي أن الكثيرين الذين قرأوا للبليهي ولم يفهموه أو لم يستوعبوا فكره، وهذا قد يكون طبيعيا أو ربما متوقع، فكل من يقرأ بذهنية مبرمجة مسبقا ومهيئة للرفض، فسيكون الفهم غالبا خاطئا أو منقوصا في أحسن الأحوال.

0: إبراهيم البليهي صوت لا يشبه غيره، فيلسوف من صحراء الجزيرة، أراد أن يجعل من السؤال عادة، ومن النقد فضيلة، ومن التفكير حياة. رحلته لم تنتهي بل بدأت للتو، فمن يجرؤ على أن يكمل الطريق؟
1: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي، من إنتاج إذاعة الرياض، إعداد مشاري المسعودي بندر الهاجري، تعليق صوتي خالد الشهوان، قراءة نصوص عبد الرحمن الثنيان، ظافر الخثعمي، تميم الحارث، إخراج عبد المحسن آل سران.
2: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

0: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية ياسمين على ليل تونس. سهرتنا ليلة الأربعاء 2 سبتمبر 2026، سهرتنا تتطلق الآن إن شاء الله. هذه السهرة اللي ترافقني في تأمينها من أمام الأجهزة التقنية مريم جارة، ومن أمام ميكروفون جديد ستترافقكم في هذه السهرة المباشرة شيراز شوالي. وأول نغم في هذه السهرة يجينا بصوت عزيزة جلال، قصيد

من جديد نرحب بكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية ياسمين على ليل تونس. تحية لكل المستمعين الكرام وتحية لزميلة مريم جارة اللي ترافقني في تأمين هذه السهرة تقنيا. كنا مع صوت واستمتعنا بصوت عزيزة جلال في قصيد والتقينا كلمات مصطفى عبد الرحمن ألحان الرياض السنباتي. 10:04 على موجاتنا السهرة ما زالت متواصلة، ما زلنا باش نستمتعوا بأجمل الألحان والكلمات ألحان الزمن الجميل. نخليكم مع صوت عبد الهادي بالخياط القمر الأحمر.

لقد ظمئت روحها للذئاب، لقد ظمئت

لقد ظمئت روحها للضياء. لقد ظمئت

أهلا وسهلا ومرحبا مجددا بكل من التحق بنا الآن في الاستماع ومتابعة هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية ياسمين على ليلة تونس لحتاش غير درج السهرة ما زالت متواصلة. كنا مع القمر الأحمر بصوت عبد الهادي بالخيات. السهرة ما زالت متواصلة، زينا مواصلين مع صوت كوكب الشرق أم كلثوم حكم علينا الهواء.

كان هذا صوت كوكب الشرق أم كلثوم في هذه الرائعة. حكم علينا الهوى، حكم علينا الهوى، هذا النغم كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد، الحان الموسيقار المبدع بليغ حمدي. 11:30 على موجاتنا، ما زلنا مواصلين معكم السهرة مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين مع أجمل الكلمات والألحان. خليكم مع صوت ورد الجزائرية، قصيد يا حبيبي لا تقل لي ضاع حبي من يديه.

هذه كوكب الشرق أم كلثوم في هذا النغم، نغم الختام اللي وصلنا تقريبا نص الليل على موجات إذاعة تونس الثقافية. يا حبيبي لا تقل لي ضاع حبي من يدي، كلمات الشاعر إبراهيم عيسى، ألحان الموسيقار المبدع رياض الصنباتي، وعلى صوت كوكب الشرق. مستمعين الكرام، أترككم ختاما لكم أجمل تحيات مريم قارة اللي رافقتني من أمام الأجهزة التقنية، وشيراز شويلي كانت معكم من أمام ميكروفون استوديو 6 في هذه السهرة المباشرة ياسمين على ليل تونس. تصبحون على خير وإلى اللقاء.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟ وين أنتي؟

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. من المصطلحات الشهيرة في عالم الموسيقى مصطلح الكونسيرتو، وهو عزف موسيقي لآلة واحدة أو لعدة آلات تقوم بالدور الرئيسي للمعزوفة، بينما تكون الفرقة مجرد دور مساعد أو مرافق فقط. والأصل اللاتيني للكلمة هو كونستوس، وتعني اشتراك عدة أصوات معا. ومن أكثر أشكال الكونسيرتو المنفرد شيوعا كونسيرتو الكمان وكونسيرتو الفلوت، وكذلك كونسيرتو لآلتين يمكن أن تصاحبوهما الفرقة الموسيقية بشكل مساعد. نستمع للحركة الأولى من كونسيرتو الكمان والأوركسترا لمندلسون كالعادة في برنامج لغة العالم على موجات إذاعة تونس الثقافية في موسم جديد 2025-2026.

ويستعرض براعته في فنون الأداء، وتسمى كادانس، وهي مقطع موسيقي ينفرد به العازف من دون مرافقة الفرقة ويظهر كل طاقاته الإبداعية، ثم يتجه العازف للختام مع مصاحبة الفرقة.

كنا في الاستماع لمجموعة كادنسات مختلفة لعدد من كونسرتوات البيانو على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. وكثير من المؤلفين الموسيقيين الكلاسيكيين أعطوا اهتماما خاصا لتأليف الكونسرتو، خصوصا المؤلفين الإيطاليين في القرنين 17 و18، وهو ما يعرف بعصر الباروك. وأشهر هؤلاء الموسيقيين كان أنطونيو فيفالدي، الذي كتب نحو 400 كونسرتو، كما ألف موزار، واحدا من أشهر وأصعب المؤلفات في هذا المجال، وهو ما يعرف بكونسرتو الكلارينات، الذي يتضمن حوارا خاصا بين آلة الكلارينات المنفردة والأوركسترا. وأثر هذا الكونسرتو في كثير من تلاميذ موزار، الأمر الذي جعل بعضهم يقدم على تأليف كونسرتو للكلارينات خاصا به، مثل ما فعل فرانس خافير سوماير وجوزيف لوبار إبلر. نستمع الحركة الثانية من كونسرتو الكلارينات والأوركسترا لموزار.

من المصطلحات الشهيرة أيضا السولو، وهو مأخوذ من كلمة إيطالية السولو بمعنى الوحيد، وهو تعبير موسيقي يقصد به أي مقطوعة أو مقطع موسيقي يعزف أو يغنى بمؤدي منفرد، وهي موجودة في شتى الأنواع الموسيقية الكلاسيكية والحديثة، وحتى في فرق الروك تستخدم في أحيان كثيرة لاستعراض مهارات العازف أو لتحقيق التباين بين عزف المجموعة والفرد أو تكرار جمل موسيقية معينة بأشكال مختلفة.

نحن على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لكونسيرتو غروسو للمؤلف الإيطالي فيفالدي. بعد التطوير الأوركسترالي وأيضا تطور التأليف الموسيقي ذاته، أصبح عددهم يتجاوز 90 عازفا، بعدما كانوا في عصر باروك لا يتجاوزون 15 عازفا. عمل الكونسيرتو ليس سهلا على المؤلف الموسيقي أبدا، فهو يحتاج لكثير من المهارات الذهنية والابتكارات الموسيقية وبالطبع الموهبة العالية، لأن تأليف عمل الكونسيرتو أيضا يستدعي الكثير من الدقة لكي يظهر هذا الصراع أو الحوار في شكل مرونق جذاب يستقطب الأذن التي تقدر معنى الكونسيرتو.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وامتحى على موجة إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم، لغة العالم مع شادي القرفي.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.